0: تفتح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين
1: مراكش فين وتونس فين
0: انا لحبيب هناك واتنين وبعض

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي يحبونا الكل. ما يكون أحلى صباح كان بيكم، راهو تصبيحتنا عليكم. إن شاء الله يا ربي نهاير زين فيه الخير والرزق والصحة والبركة على كل مستمعينا. صباحية جديدة لليوم الاثنين 13 جويلية، سيئ قريب نشطروه الشطر، قريب نشطروه الشهر. إن شاء الله يا ربي يعطينا ويعطيكم طولة العمر. هاي من توا وحتى الأحداش هذه أحلى صباح، إن شاء الله يا ربي نونسوكم وكالعادة بصوت السيدة فيروز نبدأ صبحيتنا.

وهذا اللي نحبه احنا انكم تتونسوا بينا على موزايك كافي. مرحبا بكم من 6:15 نكملوا بعضنا حتى لل11. تو بديت صبحيتنا معاكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا في فوربة في صحة وفي نعمة. نعرف مش بتلقاو برشا نقل اليوم، تو نرجعوا نحكيوا عليه باكثر التفاصيل، اضراب اللي باش يخص اليوم وسائل النقل غير منتظم، تو نرجعوا نحكيوا عليه اكثر على موزايك كافي. خلينا في صبحيتنا اليوم. درجه الحراره شهدتها تونس كانت ياسر مرتفعه في الويكان، درجه انذار كبيره في 10 ولايات تقريبا تم تسجيلها. الطقس اليوم كيفاش باش يكون؟ زعما اقل، ماشي نحو الارتفاع. هل موجه الحر هذه تعدات ثلاثة ايام وفي، ولا مزيت باش تكمل حتى الجمعة هذه؟ نعطيكم باكثر تفاصيل بعد شويه. والموسيقى هي اللي تنشطك، اللي تفيقك، اللي توسعلك بيلك. توت سويت لاينر ريتشي.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعين موزيكا فام. شو ما طقسنا اليوم؟ من غير ما نذكركم ولا نرجع هكا بكم شوية للنهارين اللي عديناهم ولا ليه؟ سخانة نار يا حبيبي نار، درجات الحرارة كانت جد مرتفعة، موجة حر عشناها، إن شاء الله ربي يعطينا باللطف. البارح مثلا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه في خريطة اليقظة تم إسناد اللون البرتقالي في 10 ولايات، وكانت درجة انذار كبيرة فيها العشر ولايات. بالنسبة لليوم، اليوم نقولكم أهون شوية، مش باش شوية، درجة الحرارة تقعد ديما مرتفعة، توصل اليوم مثلا لحدود 47 و 48 درجة في توزر. ديما نعود نقول 47 ولا 48 ديما هذوما في الظل المحسوس، مش نزيدوا بين 4 ل 5 درجات، معناها المحسوس اليوم مثلا في الجنوب مش يفوت ال 50 درجة. خنقولكم اليوم الصباح نسمة شوية، معناها فمش كشي لك النسمة السخونة، أقل درجة تم تسجيلها 6 متاع الصباح اليوم كانت في حدود 28 في كل من المستير من المهدية، 29 اليوم في بنزرت في سوسة، 30 في تونس حاليا، 32 في صفاقس، 33 درجة تم تسجيلها 6 متاع الصباح في كل من نابل في جابز، 34 درجة في ولايتي القيروان وزغوان، 36 في باجة جندوبة سيدي بوزيد مدنين، 37 درجة توا في تطاوين في الكاف في سليانة، 38 درجة في القصرين، 39 في قفصة وقبلي، وأعلى درجات الحرارة تم تسجيلها اليوم 6 متاع الصباح في توزر كانت في حوالي 41-42 درجة. يعني أبارامون اليوم أقل شوية من البارح، أما يظل لي متوقع أنه غدوة باش يذكرنا بالويكاند. هذه فكرة صغيرة على أحوال الطقس اليوم، إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. ميتيو ميتيو
0: انت صباحك بأحلى صباح.
1: تبدأ صبحيتك معانا على موزايكا فام بالحظ بالحظ، وإن شاء الله يا ربي الزهر ديما يكون معاك. بعد شوية فاطمة في دقيقة حظ، حذروا رواحكم وتليفوناتكم، خربش تربح، شكون اللي فيكم اللي باش يربح الكارتة؟ عاطف حبيبي أصلا مصري.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات مستمعين موزايكا فام 6:38 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله هزهر معاكم تتسويت فاطمة في دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات،
3: صباح النور، اهلا وسهلا.
1: اليوم متفائله، جيتنا بالاخضر،
3: هو جيت بالاخضر والصيف هذا زيد
1: اخضر اليوم،
3: طلعينا هكا باجواء وبالبحر بالسهرات باللمه الحلوه زيدا مع الاحباب والاصحاب. عنا برج الحمل، راهو البحر اليوم ينادي كما سيس من المصروف على خاطر الشهر مازال طويل. الثور كل نهار عندك
1: حظك، البحر اليوم يناديك.
3: حتى الثور راهو كل نهار عندك خرجه، عندك حكايه جديده، راهو جويليا هذا، نحكيوا على النص الثاني من جويليا، مليان ضحك ولما حلوة. والجوزي ميسيلش راهو كان تستمتع بالأجواء، أما خلي التواضع حاضر. وإنت يا برج السرطان رد بالك، ما تخليش الغش يغلبك، ظهالي سخانة الطقس وحدها كيف يجيها.
1: والله ما نتغش، أنا دمي بارد.
3: الأسد فما فرصة باش ترتاح، تستمتع زيدا باللمة والبحر، مصروفك ينجم يزيد شوية، أما الفرحة تستاهل إذا عرفت توازن. والعذراء فما أجواء ممتازة مع العائلة مع الأصحاب، ممكن تسمع أخبار يفرح قلبك. كيف كيف زيدا عنا برج الميزان، هو برج الميزان نجم الصيف، حضورك يلفت الانتباه وين ما يمشيك، خلي الابتسامة زيدا يا ميزان حاضرة فيها الصبحية. عنا زيدا برج العقرب، بعد تعب طويل جاي وقت للراحة، جاي زيدا وقت للاستقرار والأجواء الحلوة. القوس هو اللي باش يلقى روحه بين برشا خيارات، بين البحر، اللمة، الاحتفالات، علاش لا، زيدا عنده سفرة على غفلة. والجدي زيدا جويليا، نص الثاني من جويليا، باش يبدل لك الجو، يعطيك زيدا فرصة تبدأ صفحة جديدة، لكن هي نصيحة، ما تخليش الماضي فسد لك هالأجواء الممتازة. الدال والخدمة حاضرة، أما راهو نص جويليا زيدا يقول لك ميساج راهو كان ترتاح شويه، قولك انت تخمم في عطله صغيره خير من تعب كبير. ونكملوا نحن مع الحوت، المشاعر حاضره، البحر زاد يزيدك هدوء رومانسيه، ميسيد شراهو عيش اللحظه وان شاء الله زينه.
1: ميرسي بوكو فاطمه، دقيقه حظ.
2: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمة عبد الرحيم. امتى صباحك؟

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى ال 11 صباح الخيرات مستمعينا. توا 6:48 دقيقة فقتوا في فورما تليفونات حاضرين هاي التليفون في يدنا وتتسويت كالعادة باش نعرفوا شكون اللي نجم والأسرع باش يشارجي نمرو الكارتة هذي.
0: خربش تربح خربش تربح
1: مانيش باش نطول عليكم. حاضرين حاضرين 4 5 0 8 9 1 9 1 0 7 7 4 9 3 ومبروك الكارت عليكم.
0: خربش تربح خربش تربح ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: سباح الخيرات مستمعينا. اي نعم فما إضراب للنقل الغير المنتظم نقري في لواج تاكسي جامعي تاكسي فردي كنا حكينا عليه لهنا معاكم على موزيك فام في أحلى صباح من اليوم الخمسة متاع الصباح حتى التسعة متاع الليل. نعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الكارتة وربحناها في خربش تربح مشكن هذا الربح لا تعفو مازال الربح على بوزيك فام بونداشا قيمته 100 دينار من هداء بوزيك فام. تشارك معنا في صباح تربح كالعادة لو برانسيب من أول ما تبدأ الميسيون من 6 بتاع الصباح على الستاندار كان نمرونا 71113000 ألو كوندكتور 200 دينار تستنى فيكم بعد شوية مع صلاح سينو 10 مينوت كرونو أخبار الرياضة مع قسم الرياضة استنى وزاد التفاصيل على طقسنا في بوان ميتيو مع المعهد الوطني للرصد الجوي الأخبار مع غفران وراجعين نحكي لكم بأكثر التفاصيل على الإضراب إضراب النقل الغير منتظم اللي بدأ اليوم الخمسة متاع الصباح ويتواصل للتسعة متاع الليل. خليكم معنا على موزيك فام.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزيك فام. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام الأولى في تونس
0: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou elle est l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس.
2: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية. ووفق النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي فإن الزيادة في التعريفة من أبرز المطالب المطروحة مضيفا أن قرار الإضراب تم اتخاذه من قبل رؤساء الغرف النقبية إثر اجتماع عقد يوم 30 جوان الماضي. في المقابل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل يدعو كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم بما في ذلك النقل الريفي واللواج والتاكسي الجماعي والتاكسي الفردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لهذا اليوم. وجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تؤكد في بيان أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقبية المسؤولة. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى يعلن اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الإعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحدة وآمنة. وتمكن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الإعلام بالولادة إلكترونيا بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المعطيات والحد من الوثائق الورقية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. جاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب بالبرلمان نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي. وأوضحت الوزارة أنها قامت إثر التثبت في مختلف العرائض الواردة إليها بخصوص نتائج الدورة الأخيرة للانتداب والترقية بإجراء عملية تشخيص وتقييم أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة. أعوان فرقة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بالمنزه يتمكنون من القبض على الشخص الذي قام بالاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء لفظيا على امرأة، وذلك في تفاعل مع مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعتدي ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الاعتداء بالعنف الشديد في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على أنظار العدالة وفق ما أكده مصدر أمني لمزيك. عالميا، الجيش الأردني يعلن في بيان صباح اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جهين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: والنبي لو جاني. هذه شيرين على موزيكا فام 7:07.
1: ما يفوتك شيء،
0: حتى شيء ما يفوتك شيء، بيان سور ما يفوتك شيء. نعاود ونقولوها مرة واثنين، حتى شيء ما يفوتك معنا على موزيكا فام، الأخبار تسمعها أول بأول. وكنا سابقين وحكينا معاه جمعة التالي بالضبط، وقالنا إنه متوقع يصير الإضراب كان ما يصيرش اتفاق بينهم وبين السلطة المعنية باش يتم إلغاء هالإضراب، لكن يظل للأسف ما صارش اتفاق على ذي. اليوم المواطن التونسي باش يلقى صعوبة كبيرة في أنه يلقى تاكسي فردي جماعي لواج سياحي نقل ريفي، لأنه الإضراب هذية لمهني قطاع النقل العمومي الغير منتظم باش يشمل 5 قطاعات. خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل. ضيفي سي علي تركيا، أمين مال الغرفة الوطنية النقابية للتاكسي الفردي. سي علي صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخيرات لكل كافة المستمعين نتاعكم.
0: هي هي ويا سي علي صار الإضراب، هي هي وقام المواطن التونسي اليوم وملوح قاعد يستنى، لا مش يلقى لا تاكسي لا نقل لا شيء.
2: قبل ما يكون المواطن مسكين ملوح، احنا مساكن اكثر من المواطن، عندنا اكثر من عقد من الزمن واحنا ملوحين ونستناو في وعود كي تتحقق. احنا منذ ثورة الى يومنا هذا، والكلام اللي نحبوه معناه يعطي المردودية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع ذايا في الدولة التونسية، كل الوزراء المتعاقبين منذ ثورة الى يومنا هذا وعدتنا في القانون عدد 33 باش يتنقح، ما تنقحش في الأوامر الترتيبية، حتى في حقنا في التعريفة عندنا أكثر من عامين قدمنا مقترحات رسمية يا سلطة الشراء، في الأخر وصلنا إلى اتفاق رسمي وممضى. خلي المواطن التونسي هذا اليوم
0: اليوم قلبه تعب عليكم، ما نقول لك الصحيح هذا نسالم تي، ما قلبه معب اليوم يخرج يقول لك ما فميش فسر له انت ياي عندكم عامين فسر
2: له قلبه معب. هذا لازم يعرف انه الوزارة صححت واتفقت معنا على التعريفة باش ناخدوها باخر الثلاثي الاول من السنة هذه. احنا كيما عطاتنيش
0: معنا اخر اجل على اساس بتاخذوها في مارس التعريفة الجديدة،
2: بتبيع تفهمنا اول يوم في شهر مارس نبداو نخدموا في التعريفة نتاعنا الجديدة
0: اللي هي
2: التعريفة الحقيقة تنقول لك
0: خليني تنحكي. الا انه تفضل
2: الا انه السلطة هذه لم تلتزم بما امضت وخلينا قرار في اضراب الادهى وامر، وانا نحب توانسة المواطنين اللي ما بقاوش فيش يتنقلوا اليوم، لازمهم يفهموا كان ما فهموش مع سلطة الإشراف أنها هي تقول لهم راني ما كنتش ملتزمة باتفاقاتي المكتوبة. اتفقنا ودخلنا في إضراب كبيرنا بنهار 27 أفريل،
0: تم تعليقه.
2: تم الاتصال بينا من طرف مسؤولين سامين عن طريق رئيس المنظمة.

0: وعدونا وعد أخلاقي أدبي صحيح ما هوش ممضى، وعد أدبي خلال شهر جوان ناخذ التعريفة نتاعنا خلال شهر جوان، يعني كما ناخذها نهار واحد جوان كما
1: ناخذها آخر جوان ميسج جوان.
0: إلا إنهم لم يلتزموا مرة أخرى لا في الكتابي ولا في الأخلاقي. أحنا كنا ملتزمين وقاعدين ناخذ مختجيان أنت والمواطنين التوانسة، وأحنا كقطاع نقل عمومي غير منتظم رانا موجودين 24 على 24 ساعة، وأحنا راه حتى واحد ما بش يعمل علينا مزية كي نقدموا واجباتنا، خاطر هذاك واجب علينا، أما زاد واجب على الأطراف الأخرى اللي في الدولة. اليوم كيما أنت اتصلت بي وأنا كنت صريح معك إلى أبعد الحدود ومديتك بالحقائق، ما على سلطة الإشراف والمسؤولين اللي في الدولة التونسية اللي قاعدين يحكيوا على إنجازات لم نرى منها ولا شيء، إنهم يخرجوا ويصارحوا شعبهم بما فيهم إحنا ويقولون احنا نتمنى ويقولون علاش طلبوا منا التعليق بتاريخ 27 كي طلبوا منا التعليق ويحققوا الاهداف يعني تخليونا عملنا الاضراب نهار 27 يخليونا عملنا نهار 27
1: هو الاضراب اليوم سعلي متفق معك الاضراب اليوم من الخمسة متاع الصباح للتسعة متاع الليل نهار اليوم
0: اللي احنا خايفين منه اختي مش الراو الاضراب اليوم اللي خايفين منه ارتدادات هز الثقة بيا والبرمجة اللي ما تكونش واقعية وشنو المآلات نتاعها مش اليوم راه احنا خايفين من المستقبل
1: هو التخوف التونسي اكثر من هكا التخوف يقول لك اي اليوم من 5 ل 9 وفي صورة انه هل باش يتم التمديد في اضراب الله لا قدر معناها ان شاء الله لين نلقاو
0: انا نقول لك حاجة انا ما نسمحش روحي نحكي مع تونسي انا نحكي مع السلطة السلطة هي اللي تمثلني وتمثل التونسي
1: نعرف انا هوني نحكي على التونسي لان انا هوني يهمني المواطن تو اللي قاعد يستنى في
0: محطة فهمتي
1: نعرف انا توا هذا المواطن اللي قاعد اليوم يستنى باش نوضح له انه راهو اليوم ما تعملش من 5 ل 9 متاع الليل اللهم اللهم ديما عنا امل انه تصير توا حاجه ان شاء الله في الدقائق الاولى متاع الصباح
0: ان شاء الله يكون ابدا فرحان في كلمه الامل اللي انا
1: والله عندي الامل ان شاء الله
0: مع شكون نبنيوا الامل مع ناس تكون عندهم المصداقيه في
1: تسبق الخير يا سي علي تيقولوا نبنيو الامل
0: ايديكم
1: محلوله باش اي في الاخر باش المواطن اللي يستنى ما سامحني في الكلمه ما يتمرمتش سي علي المره الاخرى تهربت مني المره هذه قلت باش تكون صريح وانت كلمتك راهي سيئة قالت قلت لي امضينا على اتفاقيه بالتعريفه قداش امضيتوا التعريفه نتاعكم الجديده
0: صدقني حتى الاتفاقيه نتاع التعريفه اللي انا مش مسموح خاطر هما طلبوا منا باش احنا ما نصرحوش حتى احنا باش نطلبوا زياده مره اخرى في التحقيرات هذه لجبر الضرر الاخلاقي والادبي والمعنوي
1: تطلبوا شنو باش تطلبوا
0: باش نغيروا فيها التعريفه ما عادش مساعدتنا التعريفه هذه
1: توا تبدلت التعريفه اللي انتم امضيتوا عليها
0: بتبيع.
1: هي قداش كانت ميساج هي قداش كانت يا سالي
0: والله لا تفي بالغرض
1: قديش كان
0: يا سعلي تونتي
1: صراحة وصراحة
0: ورا سختي مثالش مثال
1: سر بنت شنو هو السر ليه ما عنا شيء تو في الاخر تعريفة كمشي صدقوا لكم عليها وباش تتطبق
0: انتي
1: مصحين عليها معناها مصحين
0: والله احترام في السلطة ريت قديش احترموها طلبوا منا تعهدات اخلاقية راه باش ما نصرحوش
1: معناها اليوم اليوم حتى التعريفة اللي صححتوا عليها
0: فما تأخير كما احنا كنأخروا الدفعات نتاع ليزينغ ولا سيروس سيرنا فيناليتي وفي الباتين ده حتى التعريف هذه نورمال ما هكا فما التوجهات احنا باش نمشيو للبيناليتي نتاعها لجبر الضرر
1: لجبر الضرر واضح سعلي انت ما الاخرى قلت لي في الدينار و500 سعلي بربي نختم معاك اليوم النهار جوري نتاع سائق تاكسي قديش
0: التاكسي اللي يخرج يخدم في القائله هذه مسكينه كي يروح ب 25 دينار نضيف لعائلته لازم العائله نتاعو تقول له تحيه سلام
1: وتقول له سي علي تحكي على صانع ولا على مولى التاكسي؟
0: نحكي على صانع ولا على صانع
1: ما يخلطش ال 40 سي علي تو 25 دينار
0: ما يخلطش سي علي تو عندنا شكون
1: يا سي علي تو شكون جاي يجيب 17 دينار بتاكسي؟
0: لا ما تحكيليش على التطبيقات الغير
1: قانونيه لا ما غير التطبيقات تحكي تاكسي يخلط 25 دينار اكاهو
0: قديش ياخذ منها سانع 25 دينار قديش ياخذ منها
1: اشترها
0: قديش ليه ما يخش اشترها ياخذ 30%
1: 30%
0: شنو باش ياخذ منها هو كل يوم يهز في كورس ب 20 وب 15 دينار
1: سي علي انا تعش نتمنى نعلق انا وياك تو التليفون وبعد نعاودوا نكلموا بعضنا بعد شويه وسي تنفرج الحكايه هذاك اش نتمنى والله لينا وليكم إن شاء الله. شكرا لك سعلي، عايشك سعلي تركيا، نورتنا من بين الغرفة الوطنية النقابية للتاكسي الفردي. كما سمعتوا مهني قطاع النقل العمومي الغير منتظم كما سبقنا وقلنا لكم لهنا وسبقين على موزيكا فان في أحلى صباح باش يدخلوا في إضراب، وصار ملغزمون الإضراب انطلق اليوم 5 متاع الصباح ل9 متاع الليل. نتصور معناها فما ناس أصلا ما سمعتش بالخبر، فما ناس خرجت باش تاخذ على أساس أمل نقل ما لقاتش. اليوم سمحني في الكلمة باش تصير تمرميدة للمواطن التونسي، ديما عنا أمل، يقول لك احنا عنا مطالب وعنا اتفاقية وتم إمضاءها وذي كل تونسي يعطيك وذنه. ونعرف اليوم تحية للتاكسيتي الكل، تعبين شاقين ربيعينكم، تقولوا نخدموا في السخانة برشا قطاعات يخدموا إن شاء الله ربيعين الناس الكل. احنا هوني نغزر لك المواطن التونسي اليوم للي عنده رونديفو اليوم في سبيطار خذيه عنده 6 أشهر معمل على اللواج مش يلقاه، للي عنده اليوم خدمة، اللي عنده اليوم مريض، اللي عنده اليوم يخدم مواطن عادي يخدم عادي باش يفهمك توا العرف باش تخلط له انت مخر وما تقوم خذيتش وما لقيتش وكل ان شاء الله يا ربي دكتور كاينه. ما نحبش نوصلوا ديما لهالاضراب هذا، ديما ماذا بينا كان نلقاو من الاول الحلول تعليق نتفاهموا، ديما اليدين ممدوده للتفاهم، ديما يدين ممدوده باش نتفاهموا باش ما يصيرش هالضرر اللي يتصب في الاخر على المواطن هو اللي ديما يخلص. مرحبا بكل مستمعينا، هذه احلى صباح.
2: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد. موزايك فام، حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
3: يلا جو صيف سنة حفلة في الحمامات،
4: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
3: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. عندك أورانج.
2: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعين موزيكا فام 7:23 دقيقة. نسأله على أحوال الطقس
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي خريطة اليقظة البارح تسجيل واسناد بلوتو اللون البرتقالي لعشرة ولايات. سخانة كانت كبيرة تعدينا بأول نقولوا موجة حر لأنه الموجة هذية دونك في مفهومة يقولك لازم توصل ثلاثة أيام وتفوت المعادلات العادية من 6 إلى 10 درجات وهذا الحق اللي حسيناه البارع على كامل تراب الجمهورية. ويكاند كان سخون بالقداء. ناخذ أكثر التفاصيل معنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني لرصد الجوي. صباح الخيرات سرحان.
4: صباح النور جيهان، مرحبا بك هذا الصباح.
1: شكرا على اتصالكم. درجة الحرارة مرتفعة، هل ما زالت تتجاوز المعادلات العادية وما زلنا نعيش تحت تأثير هذه التجاوزات هذية ولا اليوم أهون شوية؟
4: هو أكيد مدام خريطة اليقظة قاعدة تخو في الألوان اللي تستحقها أكيد درجات الحرارة فاتت المعدلات العادية بإيجاز. يعني أكبر درجة حرارة البارح سجلناها كانت بالقيروان 48 درجة، يعني حرارة مرتفعة، تليها يعني جندوبة 46، 45 بباجة، 46 كذلك بسيدي بوزيد، 45 بتوزر، و 44 بقبلي، 44 كذلك بمدنين، و 45 بجابس كذلك. المنستير يعني كانت فيها درجة حرارة مرتفعة بلغت 43، يعني كنشوف سوسة 39 والمهدية 30 درجة، ما عدا بالمنستير بلغت 43. هذاك علاش كان اللون البرتقالي في مكانه، ولكن هذا اليوم سنعود تدريجيا إلى اللون الأصفر. يعني
1: تنخفض العشر ولايات اللون البرتقالي
4: البارح. صحيح، 10 ولايات استأثر بها اللون البرتقالي في خريطة اليقظة، ولكن اليوم معناها فما بوادر انفراج، يعني تتراجع درجات الحرارة، لكن سنحافظ على اللون الأصفر بدرجة أقل من البرتقالي في بعض الولايات الداخلية للبلاد، على غرار الكاف، باجة، جندوبة اللي متوقع فيهم درجات الحرارة تتجاوز 43 أو 44 درجة، وكذلك توزر وقبلي سنسين، هذوما الأماكن توزر وقبلي تكون فيهم الحرارة مرتفعة. ذاك علاش أسندنا لهم اليوم في خريطة اليقظة صباحا، خاطر خريطة اليقظة تحين صباحا في حدود الساعة 7 صباحا ومساء على الخامسة. كل ما فما تطور في الحالة الجوية كل ما نقدم ممكن
1: معناها نجم نلخص صراحه نقولوا انه الطقس مازال باش يتواصل درجه الحراره مرتفعه وتفوت المعدات العاديه جمعه كامله تقريبا.
4: اكيد الحراره راهي تبقى مرتفعه، ما ننساوش اللي احنا مررنا تقريبا عندنا 45 يوم في فصل الصيف، وبالتالي هذا طبيعي جدا كونه جينا فترات صعيبة، موجة حر أولى تتعدينها إن شاء الله نقوله بسلام، يعني شفنا فيها درجة حرارة مرتفعة، أوقات الذروة كمان زادت شوية وليت على بكري من 10 والحادي 10 صباحا إلى غاية حتى 6 مساء، علاش حتى نشوفوا يعني حتى 6 متاع العشيه ما زالت سخونه شويه، ولكن اليوم بدايه الاسبوع تتراجع درجات الحراره خاصه بالمناطق الشرقيه وتبقى في بعض الاماكن الداخليه مرتفعه. اليوم نسجل ما بين 33 و 37 درجه بالمناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات، بين 38 و 43 ببقيه الجهات، تصل محليا كما اشرت الى 46 بالشمال الغربي و 47 بالجنوب الغربي، نقصد بذلك كل بكل من توزر وقبل غدوة. كيف كيف نعتقد اللي كونه باش نحافظ على اللون الأصفر في بعض مناطق الشمال، علاش؟ على خاطر غدوة الحرارة باش تكون مرتفعة خاصة بمناطق الشمال، نتوقع ما بين 41 و 46 درجة، عموما أقل بالمناطق الساحلية الشرقية ما بين 38 أو 36 إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي. رياح جنوبية شرقية من شأنها كونها تساهم في هذا الارتفاع، مع البحر متموج إلى محل مضطرب، يعني فما موجة خفيفة ما هيش كبيرة برشا. بعد ما اليوم نسجل أمواج بتكون أكثر شوية بمنطقة سرات، يعني تهب الرياح من القطاع الشرقي، وبالتالي ملازمة الحذر والانتباه خاصة الناس الكل الآن ترتاد على الشواطئ وتبحث على البحر، ولكن بحيطة ويقظة تامة. هذا اللي نأملوه نعمله على وعي المواطن، وكذلك نعرف كيفاش نتعامل مع درجات الحرارة خاصة في أوقات الذروة، نعرف كيفاش نتصرف في مثل هذه الوضعيات. إن شاء الله السلامة للناس الكل. نجم نقولوا لبداية من يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى نسق تصاعدي إلى غاية نهاية الأسبوع. إن شاء الله نتخذ القرار.
1: ممكن موجة حر ثانية،
4: ممكن جدا موجة حر ثانية، هذا اللي باش نكتشفوه بداية من يوم الغد. نشوفه كل ما نقربوا، أكيد استنتوا بينا كل ما نقربوا في المعطيات الجوية كل والمعلومات تكون أدق صحيحة وأقرب إلى الواقع.
1: يعطيك ألف صحة صراحة. شكرا لك يعيشك نهارك زين. تحية ليك والكيفة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: أحلى صباح أحلى صباح. كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات مستمعينا. 27 دقيقة 10 مينوت كرونو.
5: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 minutes chrono.
1: دي مينوت كرونو ولا عاملة فيه هنا ولا كيجي يقول لهم الصباح تو متأكدين مازلت هي متواصلة في أحلى صباح معنا. صباح الخير اسكندر.
6: صباح الخير. شنو
1: حوالك؟
6: نارك زين.
1: مفجوع مني من الأسئلة متاعي اسكندر.
6: والله مفجوع من فيديوهاتك أكثر من من من أسئلتك.
1: علاش فيديوهاتي؟ أنا فيديوهاتي أقول فيها الصراحة.
6: لا لا مش صراحة، بتحريض من ناس معينة وإن شاء الله ربي يهديهم.
1: في شنو حرضنا عليك مثلا؟ هاك علاش تغيبت علينا المدة
6: الأخيرة؟ لا والله لا أنا بطبيعتي محطوطك هاك اليوم
1: اسكندر إبراهيم تغيب من أحلى صباح لهذه
6: جرة عبد الناصر بوترع.
1: في جرة ياسمين.
6: لا لا والله عبد الناصر بوترع والله ربي يهديه.
1: ياسمين صبري ولا ياسمين عزيز اللي صارت لك المشاكل معها؟
6: عندي حتى ياسمين نعرف أنا في حياتي بخلاف ياسمين بنت أخت مرتي.
1: تحت ياسمين أفلي.
6: هكا وذاك شنعرف حد يحد غادي.
1: شوفوا محليك يبدأ هكا ريت كيفاش يولي هكا شد المسطرة يولي. هكا يولي شد المسطرة.
6: والله كيك.
1: على هذاك شكرا ليك على تفاعلك معنا وإنك أنظر كيفاش وصل اسكندر ولا يعطيني ورقة فيها أسئلة. هذا كل خوف من ياسمين. شو مصير العشب؟
6: صحيح.
1: اي العشب اللي باش يتلعب فيه نهاية المونديال.
6: اللي هو الماتش تاع الفينال تاع المونديال اش قعد هو؟ الحمد لله ماتش نهار 19 يشوفه كل شيء ان شاء الله. نهار 19 جويلي باش يتلعب في الميت لايف البلاصة والملعب هذا في نيوجيرسي في أمريكا. دونك المونديال يوفى من خلال المقابلة هذيك، والفيفا لقات هكا حل باش تكبر به الموارد المالية نتاعها. شنو باش تعمل؟ باش تبيع المعشب هذاك اللي باش يلعبوا فيه باش تقصوا طروف طروف ظهر لي 17 ونص يا سنتي الضلع، ومن بعد تمشي تتعدى كنت تقص الطروف طروف الجازون هذاك وتبيعه اون لين. تبيعه اون لين للناس سورتو الموجوده. تقول لك الليفريزون عملها كان في امريكا وفي الولايات وفي البلدان الاوروبيه، ما احنا مانيش معنيين لازمنا نمشي نسكن برا غاديك وباش يوصل لنا الكولي.
1: معناها تاخذ مرسوم الجازون اللي تلعب فيه المونديال.
6: صحيح.
1: قديش
6: المرسو ذاك 17 ونص قلنا اي 17 ونص على 17 ونص معناها نحكيه هنا على 450 دولار معناها تقريبا مليون و 200 مليون 300 كيك يتبيع الطرف هذاك الجازون. مي بون هما شي يقول لك الفيفا تقول لك هذه راهو قطعه نتاع الذاكره القطعه قطعه معناها تاريخيه. وبالضبط هكا شنو تقول الفيفا؟ تقول انك تشري القطعه هذه انك عباره شريط ذاكره متنقله وتحفه فنيه فريده تخلي ذكره اعظم الاحداث الرياضيه في العالم تدور معك وين انت موجود. دونك تفهم في الشيخام. وراه صارت قبل نذكر في الكامبنو القديم قبل ما يتسكر ويتعاود يتريقل وكل شيء خذوا منه الجازون باعوه تروف تروف تروف الحبايب البرسا والناس تحب برشلونه ومشوا فيها
1: ناس الجازون بتاعها تحرق وما طلعش وصفار وخضار ولا الوان الوان وناس الجازون بعد مونديال رزق في يستثمروا فيه ويبيعوا فيه.
6: المنزه تسكر عنده واحد ما عارف قديش سنين
1: مات كي تعدى بحذاء بالحق تاريخ
6: تحس وكل شيء وفيه طاح وطيحوه ونستنوا بشي عاود يقوم وفما حد شيء ما تم استثماره في التاريخ متاع المنسى. إن شاء الله نتعلمه ميسيرش مش مشكلة احنا نعيش وبش نتعلمه ما كذا ما حاجيت نتعلمه بيه
1: حق نحن حتحنا المدارج متاعنا قصوم تروف تروف وبيعوا ما كيكا
6: استخدموا فيه حتى في الجازون فيها تاريخ كبير هذيك ما قصوا حتى بيعونا ميسيرش بس هو رمزي خلينا نعيشوا بيه شوي.
1: بنغلاديش حاضرة بقوة في المونديال.
6: بنغلاديش قدش فما منتخب 48 منتخب بنغلاديش موجودة في 48 منتخب جيهين غزة الرفيق ديجا ديريك
1: لا ما غير ما نغزر قلت وحدي لا قلت قلت هذا سؤال بيج
6: لا والله لا بيج بالعكس خوتك حاضرة بقوة في المونديال شو فسرك فيش حاضرة بقوة هو بار اكزومبل إذا كان خلينا من بنغلاديش مشي نحكي على الأرجنتين خاطر فما علاقة بين الزوز الأرجنتين عدد السكان متاحة في الأرجنتين 46 مليون 46 مليون من ساكنين للأرجنتين دونك نورمالمون أي ماتش فيه ماتش الأرجنتين فانه ال 46 مليون مش يكونوا وراء المنتخب تاع بلادهم تشوف ونسأل كان السؤال تتصور انتوا الأرجنتين هي أكثر بلاد فيها عدد سكان يحبوا يشجعوا المنتخب الأرجنتين نورمالمون أي منتخب بلادهم لكن لا بنغلاديش هما أكثر بلاد فيها أحباء للمنتخب الأرجنتيني بنغلاديش عدد السكان متاعهم تقريبا يفوت حتى ل 120 بريسكا كيكا مليون منهم 117 مليون يحبوا الأرجنتين 117 مليون يشجعوا الأرجنتين ويحكيوا على أكثر بلاد فيها مراول نتاع ميسي كي تبدأ الدور غاديكا في الشارع في المونديال الساحات العامة متاعهم تلقاهم تصور ميسي تصور مارادونا غيره شنو الرابط بين بنغلاديش والأرجنتين سهلة هي الأمور دي ما ترجع للأمور السياسية يقول لك في السبعينات بنغلاديش وقتها حقت وعملت الاستخدات الاستقلال متاعها دونك شكون كانت مستقلة شكون كانت مستعمرة بلوتو بنغلاديش هي بريطانيا ومنتخب لانجلتير دونك منتخب انجلترا هو اللي مثلهم في المونديال ووقت اللي في 86 بعام 86 وقت اللي تفرجوا في المونديال وقتها في المكسيك ومازال كي دخلت لهم التلفزه بالكولور غاديكا في بنغلاديش وتفرجوا في الماتش نتاع لانجلتير والارجنتين وقت الارجنتين شدت لانجلتير عملت فيها وقت مارادونا عمل ما عمل في لانجلتير وكل بونتو اكل من السونت والبونتو كل باليد وغير وغير وغير دونك كانوا يلقاو كل ملاذ العاطي في كل بيخذلهم في ثارهم من البلاد اللي كانت مستعمرتهم لانجلتير ومن وقتها توطت العلاقه من الكرويه نقولوا بين بنغلاديش والارجنتين ولاو برشا منهم يحبوا الارجنتين لدرجه انه وصلنا اليوم 117 مليون يحبوا الارجنتين في بنغلاديش اكثر حتى من عدد سكان الارجنتين بيدهم تفهم معنا ما قلت لك بقوه مش نغلط
1: فيك لا ما تخش بقوه
6: حاضره بقوه
1: حكينا فيها قبل لنا وعايده قلنا الدور المو الرياضه هي توحد الشعوب لكن كي تدخل فيها سياسه تنجم تبعد وهذا اللي صار معنا اليوم ازمه دبلوماسيه بين فرنسا والارجنتين
6: اي فما ازمه تحسها من ديجا ما تصريحات ومن الرياكسيون منهم غادي مازالوا ما لعبوش ضد بعضهم وفيكسا بديت فما الكلمات والسلامات في الارجنتين هو فما نيبه عملت تدوينه على منصه اكس شنو بالضبط التدوينه نتاعها وصفت فيها المنتخب الفرنسي قالت المنتخب الافريقي القليل الادب هكا بالضبط سامحوني معنا في الكلمه وقالت انها ما تنجمش تتحمل تشوف مبابي يلعب في التيران ديريكت مولز السفير الفرنسي غاديك في الارجنتين الكلام هذا بيان سور نادد به وقال انه ما فما حتى شك في الطابع العنصري للنايبه هذه واكثر من هكا مشى وقدم حتى قال انه اي اجتماع لهنا مش يكون موجود فيه تعاون بين الارجنتين وفرنسا تكون حاضر النايبه هذيك فانه الجانب الفرنسي مش بيكون موجود وبش يقاطع الاجتماع ذا ويقول انه ما فما حتى مكان للعنصريه في التعاون الفرنسي الارجنتيني دونك شوف من السياسه نحكيوا على الكره ومن الكره نحكيوا على السياسه ديما دونك لهنا العنصريه راهي ديما موجوده في الكوب دي موند وزاد حتى وقت اللي تبدا تلعب فرنسا ومش اول مره مش اول مره وظهر لي مش اخر مره ديما كي يشوفوهم المنتخب الافريقي ديما على اساس انه وصولهم ماهيش فرنسيه 100% وغيره وندخلوا في المداخل هذيك وانتو كان بعد في الاخر فرنسا هي الاقرب اليوم وهي اقوى منتخبات الموجوده في المونديال خلينا نحكي كوره ورياضه كهو الباقي اللي عنده حاجه هكا يصفي حسابيته بعيد الكوره ان شاء الله ان شاء الله نهار اخر نشوفوا منتخب افريقي تونسي بالحق خلي يعمل البوليميك وخلي الناس كل تتقلق منه وخلي يقولوا اللي يحبوا عليه وان شاء الله نشوفوا نهار اخر منتخب تونسي بالنجاح نتاعو يخلق ازمات قد ما يحبوا
1: اكزاكتومون
6: ان شاء الله هكا
1: كنت عاقله معك سي بون في 10 مينوت كرونو
6: والله يعطيك الصحه
1: الحمد لله وحضرت تحسني حضرت
6: اي حضرت
1: بالفوز كلاتي لي تحسني حضرت
6: لا ما كتبت لك حتى شيء من راسك هذا بارك الله
1: كله مكتوب هوني
6: ايوه وخطك بيز
1: والله وخطك بيز هور سي اسكندر
6: اي بنسو
1: نحييك سي اسكندر
6: شكرا على لي كومبليمون هذوما الكل
1: غدوة معانا سي اسكندر
6: لا والله كان حب ربي نهالخميس
1: نستناوك نستناك الليلة ميرسي بوكو اسكندر 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
0: 10 minutes chrono.
5: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
5: فيزيتي
0: موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
7: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.

0: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
2: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت.
3: اسنه في الصيف وين انت وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
4: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
5: معانا على موزيكا فام. أحلى صباح وقايت نعرف كل بشربح اليوم البوندا شاقيته 100 دينار. صباح تربح تسويت
6: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
7: صباح تربح
5: كلمتنا على 71-113-1000 كما برشا منكم عملوا عملية القرعة اختارتها مدام وحيدة فرجي معنا من رادس. مدام وحيدة صباح الخيرات.
8: صباح النور.
5: شي حويلك لله لبس عليك.
8: الحمد لله عايزة.
5: الحمد لله. ليش تعم في الدنيا مدام وحيدة؟
8: روتريتي.
5: قديش عندك من اللي خذيت الروتريت؟ عندك عام صعيب العام هذية؟ كنت هكا تخدم ولا به الراحة؟ به الراحة؟
8: لا الراحة به
5: يا حمد والله. يا لله إن شاء الله ديما مرتاحة. يا مدام نبدأ معك السؤال والكادو عنا بوندا شاقي بتو 100 دينار. سمعت مهرجان كارتاج في بالك تدخل الحفلات بتاع كارتاج والمهرجان ولا مش برشا؟
8: مش برشا ما نمشي.
5: ما نمشي اليوم. مش نسألك اليوم العرض الأول افتتاح مهرجان كارتاج شكون اللي بشي أمنوا من الفنانين؟ العرض الأول بتاريخ 16 جويليا مع ميدة الحناوي، أمينة فاخت، صابر الرباعي.
8: صابر الرباعي.
5: يا لله مبروك عليك بوندا قيمته 100 دينار من أهداء مزيكا فام مدام وحيدة. تحية ليك ولكل مستمعينا. غدوة 100 دينار جديدة سنة فيكم في صباح تربح.
7: صباح تربح
6: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
4: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
5: وقايت 200 دينار نربحوها تتسويت في ألو كوندكتور مع صباح.
9: يجيو بحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
4: ألو كوندكتور.
5: ألو كوندكتور. لازم بالأمارات قابل صلاح ويسألك السؤال ويربحك إن شاء الله 200 دينار. صلاح صباح الخيرات.
10: صباح الفل هي اللي كنتي كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله نهاركم زين وبدايه اسبوع ان شاء الله تكون ممتازه رغم الحراره المرتفعه اللي كنت تحكي قبيله. الحقيقه انا نحاول نسالش الناس تعبت الحقيقه مسخره. ما لاباس لاباس ان شاء الله السيفيه تعدى بريقلة وان شاء الله السيفيه بكل زهر جيان كالعاده عن 200 دينار فيها لو كونديكتور. واليوم سعيد الحظ نحب نقول له نهارك قوتا وجبن تفهم علاش مش نقول له اوكي نجيب. مرحبا
11: صباح الخير. صباح النور خويا.
5: صباح النور.
10: شنو احوالك؟
11: عايش صباح الخير.
5: صباح الخيرات.
11: شنو الامور؟ والله الحمد لله الحمد لله يا ربي.
10: سي نجيب شنو الخدمه انت؟
11: دوار زي جبن وقوتا نبيع.
10: جبن وقوتا يبيع السعاده اللي عايش فيها يجي هذا مفرح المواطنين راه مش مفرح كان روحه. دونك احنا اليوم باش نسالوك حاجه الغلب سامحني باش تكون بعيده على جبن وقوتا. نسالوك على حاجه بحكم اللي انت خويا تسوق دونك نحكيو على حاجه تبع السياقه والحاجه هذيا نورمالمون فيها فخ. نجيب لازم تركز معايا اوكي.
11: الله يديرك.
10: السؤال يقول يا نجيب حسب رايك الخوذه نحكيو على الكاسك بالطبيعه الخوذه نتاع بالطبيعه الموتورات اللي هي أساسية ولازمها تحمي بطبيعة الناس اللي تسوق المطورات، هي تحمي مستعملي الدراجات النارية من الإصابات البالغة بالنسبة قديش يا نجيب؟
11: 88%
10: جبتها على البار يا نجيب يعطيك الصحة، هي 88% حسب رأيك كان زيدوها هكا بورسنتاج مثلا قديش تجيب؟ زيدها بجنبها.
11: 88.9
10: وجبتها بالضبط يعني جيب وان شاء الله مبروك مبروك عليك 88.9 وهذا رقم مش هكاك يجير، هذا رقم خاص برصة السلامة المرورية اللي يقول انه الكاسك تحمي بطبيعة مستعملي الدرجات النارية وحمايتك انت اخويا الزهورات اليوم يا نجيب، وربحت معنا 200 دينار.
11: شكرا حمودي،
5: مبروك عليك، مبروك عليك
11: يا نجيب، عايش كثير،
10: ربي يخليك، ميرسي بوكو يا نجيب. كنا اليوم احنا موجودين في حي خضرة يا جيهان وربحها معنا يا نجيب، وشكرا مبروك عليه واصحابه سلموا عليهم احلى الزيكاس، قاعدين يشجعوا فينا نجيب ويستناو في المبروك بزاف خلص مبروك، هذه حاجه كده
5: يا اخو ماخذ ملتي زاده ساندويتش زبده وشاميه خطا حاجه في السيجونيك لوكا
10: او ورده او زبده وشاميه او كيفاش نبقى لي كامله فراموس دي في هذه
5: زبده وشاميه. سي نجيب باش يفرح بيك توا ساندويتش
10: اكيد باش يفرح بيا اكيد،
5: وانت عطيه نوارك اللي توا جبتي لنا يعطيك الصحه
10: سي، ميرسي بوكو، يعيشك جيان، شكرا،
5: يعيشك يا صليح، 200 دينار مبروكين علي سي نجيب في الو كونديكتور.
9: يجيو بحدينا باش نحفلوها تيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
4: الو كونديكتور، ابدا سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. موزايك فهم، حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حن الهمالي أمين جارا، ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
12: يلا جو سيف سني حافلة كدويت،
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود، شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
12: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
14: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
13: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
15: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
16: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
17: يلا جو سيف سنة حافلة في الحمامات،
18: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
19: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
4: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد،
5: ومع الأخبار لحكايات ما توفيش سورتو حكايتنا احنا الناس.
4: حكايات الناس،
5: شنو الحكاية وشو السؤال اللي بيسألوكم صلاح اليوم كي قابلكم في الكيس، ولازم هكا تتخيلوا بخيالكم وتسرحوا مع صلاح وتحطوا ريحكم في المواقف اللي يحب يحطكم فيها من خلال سؤاله. صلاح صباح الخيرات.
10: صباح الفل جيان مرة أخرى، احنا ما زلنا في حي الخضرة وفي العادة.
5: صلاح أنا حاسة عاملة فيك السخانة راهو من صوتك، من نبرة صوتك هكا وينك تنعويشة.
10: الحقيقة معناها الكياسات مش كليماتيزي، دونك ما عنديش حل كبير ياسر لأن باش يكونوا موجودين بيا معنا حاولوا ننشروا مثال سريع ياسر كيف هي الصراحة. دونك احنا بيتنا عويشة وبالطبيعة هذاك علاش احنا اليوم موجودين توا في حي الخضر. باش نسأل سؤال مهم برشا توا ماك تعرف، واحنا حكينا على السخانة بالطبيعة جيان مهم ياسر انه العباد بالطبيعة انه تكون موجودة وتخمم ديما في بروجرامات البحر. هذاك علاش سؤالنا اليوم، كي يجيك بروجرام تاع بحر وانت تعرف ساعات يقول لك نخرج نص نهار نخرج ماضي ساعة، هذاك علاش كان يجيك كي بروجرام تاع بحر اما انت تخدم للاسف فين كان السبب ان انت تخدم ما تنجمش تخرج. شنو الكذبة اللي تكذبها على عرفك باش انت تنجم بالطبيعة تمشي بحر من غير ما تصير لك حتى مشتهيات؟ نبداو بالطبيعة خويا الغالي صباح الخير على في المباشرة موزايك فهم، شنو الاسم؟
20: سليم.
10: سليم يا باهي، باهي خويا سليم، انت كي يجيك كي برنامج تاع بحر أصحابك أصدقائك أحبابك من العائلة أيا كانوا بتبيع شكون، وين تقولهم كي مثلا أنت الكذبة تعطيها لعارفك بتبيع باش من بعد تمشي تبحر ما غير ما تصيرك مشكلة في الخدمة؟
20: وما تكلم شي تبيع يا دونتيس يا شنعد على كرشي كل مرة حاجة
5: كل مرة كل اختصاص
10: صبي أي ساعي بشيور بمعنى
20: هكا النوع
10: ديما الحكاية كلها مربوطة بالطب
20: بالضبط. كيف
10: كي تمشي تعوم وين تفصع؟
20: والله يا حمامات انا والبروغرام نعمل مع الاولاد
10: ايه
20: بالظبط يا نابل، انا والبروغرام
10: اجي نتعمق معاك اكثر من هيك يا برشا فرح فرح زمن انت اصحابك هذوما اللي عندك معهم بروغرام يخدموا معاك، ما نتصورش كيف تكذبوا فرد كذبه معنا
20: كل واحد شنو يقول
10: معنا كل واحد طبيب،
20: كل واحد يا اما طبيب يا اما عنده قضيه مستعجله يا اما ماشي البلديه، كل واحد شنو الكذبه اللي يقول.
10: ولا ساعات اللي تصير ربي بدي ربي يحمي الناس الكل، هذيك ديما حاله الوفاه تهبط هذيك تقرا على الناس الكل.
20: لا ما وراها وراها الناس تجيب ما يطلب طول التاسيك ناس عزي فيك دونك وانت شو
10: دونك كده هو بتبيع ساعة على الاخر دونك بتبيع على المسرد بيرك اسليم اللي هو بالعرب عندك صديقك تو كان قاعد احضر بالايش
20: ربيع
10: ربيع في ساعة ربيع ما فهمتوش علاش مشي ربيع فرا مو عارفه جاي
5: حس عارفه
10: يسمع لا قاعد نغذي المشهد انا عارفه ويق معاه في المباشر تو تو قاعدين ياخذ هما كذا ياخذ بعضه عارفه جاي في المباشر تو هذاك على اسليم هذا هما زوج ياخذوا بعضه وانت واحد
20: أنا واحد أنا في حاجة أخرى.
10: بيه ربي خليك سليم كده حكاية الناس الأسف كانوا معنا سليم بركة اليوم يجيين أما كهو عطانا هذيك أفكار متاع الطب حاجة كلاسيكة وكتنجم تقولها بالطبيعة للناس اللي موجودين توا يخموا في بروجرام بحر أكيد برشا ناس حتى بنهار اثنين بحر سيرة يخموا كي باش يقولوا جملة ولا جملتين لعرفاتهم ويفصوا وإن شاء الله تبح بيها باهي الناس الكل.
5: ميرسي بوكو سلاح يعطيك ألف صحة، كانت هذه حكاية الناس.
4: حكاية الناس أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
5: نهاركم زين مستمعين موزيكا فام، اكيد حاسين بيكم. نعرف مع الطقس سخانة، مع خرجتوا ما لقيتوش نقل وهذايا كنا خذينا عليه قبل بجمعة ديجا حكينا فيه، وكنا كما قلت لكم السابقين على موزيكا فام في احلى صباح، وكان الدخل معنا وكحكينا احكي لنا على نية الاضراب بتاريخ 2/13 جويلية في صورة انه ما يصيرش اتفاق. وللاسف الاضراب صار من اليوم 5 متاع الصباح ويتواصل 9 متاع الليل. إضراب النقل غير منتظم اللي يشمل 5 قطاعات اليوم على كامل تراب الجمهورية، اللواج، تاكسي فردي، جماعي، سياحي، نقل ريفي، مش باش يخدموا من 5 متاع الصباح للتسعة متاع الليل. يقول لك نطالبوا بحقوقنا، منهم زيادة في التعريفة اللي صحوا عليها، وكان من المفروض ياخذوها يقول لك في مارس لكن ما خذيناهاش. وفي تدخل معنا امين المال الغرفه الوطنيه النقابيه للتاكسي الفردي سي علي تركيا يقول انه توا حتى التعريفه اللي ما حبش يصرح لنا بها، ولانه اخر مره قلنا كي قلت له هنا 2000 قليله 1500 يقول لي ايه ينجم يكون معنا، يقول لي اليوم حتى التعريفه هذيا ما عادش قابلينها رغم صحين عليها، توا نطالبوا حتى ببيناليتي على التاخير اللي صار لنا. خليكم على الأخبار وراجعين في ساعتنا الثانية ديجا الثالثة معكم من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح، أحلى صباح.
21: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات،
22: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
23: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. عندك أورانج.
24: خذيت الباك وتحب تقرأ حاجة في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا آفاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي، انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست، ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm université محمود الماتري.
25: في مونوبري les offres imbattables وحتى ل 19 جويليا تجيكم اوفر الدوار 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو، ومعاهم 4 غولو بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
26: مونوبري ديما معك.
27: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانيكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
28: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
29: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
30: يلا جو
31: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
32: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
33: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
34: عندك أورانج.
1: مازلت عاير في لوريونتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي و لوريونتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي سيتي سنترال، طموحك هو مستقبلك.
2: تدلل تدلل
3: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
2: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وبيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء تظهر أن قيمة الصادرات سجلت نمواً ب9% والواردات ارتفعت بنسبة 13.3%. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 إلى الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك ابتداء من الأربعاء المقبل 15 من جويليا عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة PWD متبوعة برقم البكالوريا. والوزارة تؤكد ضرورة استعمال رقم الهاتف الجوال الذي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا حتى تتم عملية الحصول على كلمة العبور بنجاح. وتعد كلمة العبور المفتاح الأساسي للنفاذ إلى موقع التوجيه الجامعي الرسمي وتعمير بطاقة الاختيارات ومتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية منشور بالرائد الرسمي. ووفقا للقرار سيتم غلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة يوم 30 جويليا الجاري، فيما سيفتح باب الترشحات ابتداء من 31 أوت 2026، علما أنه سيتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والترتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم للمناظرة. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت صباح اليوم ردا على اعتداءات أمريكية طالت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران. مقتل أكثر من 27 شخصا إثر اندلاع حريق بمطعم في عاصمة تايلاندا فجر اليوم الاثنين، ومسؤولون يشيرون إلى أن سبب الحريق ما زال قيد التحقيق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريدو، طور عالمك.
12: سبور اكسبريس،
13: اهلا وسهلا، صباح نور، مرحبا بكم. نبداو نحكيو على اخبار الميركاتو. فرقنا التونسيه بما انه فماش مونديال اليوم، فماش الدمي فينال غدوه ان شاء الله تاع المنتخب الفرنسي منتخب الاسباني، بعد مقابله المنتخب الانجليزي منتخب الارجنتيني بعد غدوه ان شاء الله. دونك اليوم فماش مونديال، خلينا نحكيو على فرقنا التونسيه، الفرق المحليه. فرنانديز موني بي. باش نبداو بالاسم هذا، هو متوسط ميدان كامروني عمره 19 عام، هو لاعب دولي يلعب على رواق الايمن، صانع العاب موجود في تونس، عنده 48 ساعه للامضاء مع الترجي الرياضي التونسي بعد اتمام كل الاجراءات اللازمه، دونك موجود في اخر اللمسات نقولوا من اجل اتمام التعاقد والامضاء بصفه رسميه مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي البارح نعرفه كانت العودة للتمارين والتحضيرات الموسم الجديد في البارك بي في حضور المدرب الروماني ريجي كام في البارح، والإطار الفني الجديد اللي معه الصحراوي السيد وبش هذا الثلاثي اللي زاد كان تم انتدابه في الميركاتو، هذا المداوي زاد اللي يرجع على الترجي الرياضي التونسي الرباعي، هذا كله كان موجود الرباعي ذا موجودين في التمارين البارح. حاج محمود يلتحق بالمجموعة في الأيامات القادمة. لعبية الترجي الشبان زاد فما ملعبية موجودين في التمارين، والتمارين تتواصل بصفة رسمية وبصفة عادية زاد في البارك بي في انتظار التربوصات القادمة. بالنسبة للنادي الافريقي من المنتظر باش يلتحق اليوم كل من فراس شواط ومهيب الشامخ بتربص جمارت اللي تواصل للأسبوع الثاني على التوالي، بعد فما تربص ثاني ينتظر الفريق ينتظر الملعبية في مركز التربوصات في عين درهم. في النجم الرياضي الساحلي فما توصل لاتفاق رسمي مع المدرب الفرنسي كريستيان أوبراكوني، المدرب اللي هز الكوب في الموسم الفارط مع الترجي الرياضي التونسي.

0: 190 دينار، 190 دينار في الجرادان توصل حتى الجوز ملين و200 في المنصة الشرفية. هذا بالنسبة لأسعار الاشتراكات بالنسبة لجماهير نادي رياض الأصفاق في موسم 2026-2027 كما قلنا اليوم تبدأ عملية البيع. الأولمبي البيجي البارح العودة للتمارين هي كانت مبرمجة البارح، منتظرة اليوم الصباح في بيجا، هي نورمال موكي ما قلنا كانت مبرمجة البارح ولكن اليوم بتبدأ بصفة رسمية اليوم الصباح في بيجا. علاش شنو الحكاية بالضبط؟ هو البارح كان حضر المدرب لسعد معمر، حضروا الملعبية، حضرت الهيئة والجماهير، لكن في الأخير تقرر تأجيل العودة لليوم الصباح بسبب درجات الحرارة الكبيرة البارح اللي تنجم تأثر على صحة الملعبية. كملوا بشبيبة الخروان اليوم الستة وقفة احتجاجية لحبائل جي اس كا نحو مقر الولاية، فما مسيرة نحو مقر الولاية طالبوا فيها جماعة كرة القدم بتطبيق القوانين. عاود نذكر اليوم فماش مونديال، فماش كورة، فما دومي فينال الأولى إن شاء الله غدوة بداية من 8 بين فرنسا وإسبانيا، ونهار الأربعاء إن شاء الله مقابلة ثانية نصف النهائي الثاني بين الأنجلتير والأرجنتين كيف كيف بداية من 8 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات وبالفيبوام وزيكا فام بوانيت. نخليكم مع جيهان وبقيت الكيب في أحلى صباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
3: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا تلقى سلامة لكم الكل بوان دو لاغوت باتريا مع مراد الجويني.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
0: موبايل نيوز.
1: ينجم يخطيوك من 50 إلى 200 أورو في هذه القرية. يقول القائل علاش؟ لا لا على تدخين لا على رمي فضلات، لا هوني على خاطر تو سامبلومون ظهر لك باش تحوس بملابس السباحة، ولا رجال بحكم انه سخانة ولا غيره يقول لك نحوس بصدر عاري تخصني. فهذا القانون يطبق في قرية اسمها فاغينا الإيطالية. هذه القرية اللي فيها قرابة 650 ساكن، أما تستقبل مئات الألاف من السياح كل عام. والقانون هذايا يقول لك علاش لكل مخالف يخلص الغرامة هذايا، على خاطر الهدف أنه يحافظوا اسمه على هيبة المكان واحترام السكان، لأنه يقول لك هوني توريست يجينا ويبدأ يدور في الشوارع ولا يدخل مطاعم ولا لبوتيك بملابس السباحة، فإنه كأنه ما احترمش السكان وما عطاش هيبة البلاصة اللي هو فيها. دونك هوني المايو في البحورات يقول لك، والا في الرحلات على القوارب اما ممنوع تحوسوا بيهم، في المحلات في المطاعم في الشوارع ممنوع وتتخطى. وزاد منعوا حتى المرشدين السياحيين انهم يستعملوا مكبرات الصوت داخل الازقه، قال لك للحد من الازعاج. والقانون هذايا برشا اللي قبلوه وبرشا اللي رفضوه، برشا اللي قال مثل القرارات هذيا هل تنجم تنظم السياحه، وفيهم اللي قال تنجم زاد تنقص من حريه السائح.
0: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
4: سيف سني عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
5: موزايك فام الأولى في تونس.
6: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
7: اسنى في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
8: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويلية بش يكون مع ياسمين حمدان.
9: مش قادرة أفصل خلاص
8: صوت عربي عنده بصمة خاصة. فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشة إحساس وبرشة اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
9: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
9: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
10: عندك أورانج
11: يبدأ سباحك

0: كثيف السنين مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار التكنولوجيا والنوفوتي. إذا تستعمل سيري على جهاز أبل، يمكن لاحظ أنها من سلة محدودة مقارنة بمساعدات الذكاء الاصطناعي الحديثة كيف تشات جي بي تي أو جيميناي. لكن الحاجة هذه قريب تتبدل على قريب. أبل تخدم حاليا على تطوير نسخة جديدة من سيري تعتمد بشكل أكبر على انتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف. الفكرة هي أنه سيري ما عادش تكون مجرد مساعد ينفذ أوامر بسيطة كما إرسال رسالة أو ضبط المنبه، أما تولي قادر على فهم لو كونتكست، تذكر طلباتك السابقة وتحليل ما يحدث وسط الجهاز نتاعك. مثلا تنجم تطلب منها تلقى صورة معينة من سفرة قديمة، تلخص لك ملف، تحضر إيميل أو تنظم موعد اعتمادا على معلومات موجودة في هاتفك. أبل تراهن على أنه الهاتف في المستقبل مش بيش يكون مجرد أباري إلكترونيك، أما بيش يكون أن أسيستون بيرسونيل انتليجان يعرف عاداتك، يفهم احتياجاتك ويساعد قبل ما حتى تطلب. لأنه المعركة القادمة بين شركات التكنولوجيا ما عادش فقط حول أقوى سمارتفون، أما حول شكون يقدم أذكى مساعد رقمي يرافق المستخدم كل يوم. أعطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي، ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي، صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. انت سباحك باحلى سباح،
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا. طريق سلامة لكل مستمع مستعملي الطريق سي مراد جويني توتسويت كالعادة بوان دو لا روت.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
0: بوان روت.
1: لو بوان روت مع سي مراد جويني كيما كل يوم. وقيت هذايا نعرف اليوم باش يصير ممكن اكثر اكتظاظ، الله اعلم احوال الطرقات. ناخذ فكره مع سي مراد. صباح الخيرات.
3: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فام.
1: مرحبا بك سي مراد. شو حال كياساتنا اليوم؟
3: كياساتنا اليوم في انطلاقة الأسبوع لاحظوا فيها حركية، فيها كثافة في بعض الطرقات، وبعض الطرقات الأخرى لاحظوا فيها حركة عادية على غرار الطريق الوطنية رقم 8 اللي في العادة نقاو فيها سيركولاسيون وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، طوال لاحظوا فيها حركة عادية. نفس الشيء بالنسبة لبرج الوزير، خارجين على مستوى شارع مصطفى محسن وإحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 8 كيف لاحظوا فيها شوية اكتظاظ ولكن مش الاكتظاظ متاع العادة. إذا كان باش نمشيو للروتيكس وين نلقاو الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا وإحنا جايين من الدندان عبر باردو، كذلك على مستوى خزنبار على مستوى ساحة باردو كيف وإحنا داخلين إلى شارع شيمارت وصولا إلى ساحة باب سعدون. فما جوز أبتر على مستوى ساحة باب سعدون اللي هما شارع 9 أبريل، وإلا على مستوى شارع مفتاح سعد الله وإحنا ماشيين من روتيكس عبر محاول باب سعدون وداخلين إلى ساحة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نقعد على مستوى شارع 9 أبريل نزيد نقدموا شوية قدام على مستوى باب سيدي قاسم وصولا إلى ساحة الترسؤول الوردية وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. في نفس المحور على مستوى ساحة الزلاج ثم شارع المصبي ثم شارع طاعة زغلول وصولا إلى ساحة 14 جنبي كيف ذات اللحظة الحركية فيها بداية كثافة في الجولان. وسط العاصمة على مستوى شارع المنجسليم شارع جمال عبد الناصر كيف على مستوى باب الزيرة باب جديد ووصولا إلى ساحة القصبة وين نلقاو ذات كذلك الحركية فيها الكثافة المرورية. شارع نهج باب سعدون وسطو على مستوى باب سويقة وإحنا ماشيين ذلك كيف على مستوى باب سيدي عبد السلام ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا الحركة هذه تتواصل إلى حدود شارع الطيب المهير على مستوى شارع الولايات المتحدة وإحنا داخلين عبر شارع الحرية وصولا إلى كيف شارع حبيب سامر على مستوى ريدروم ونلقاو كذلك الكثافة في الجولان. طبعا دعوة نوجهها جهان على مستوى مستعملي الطريق خصوصا على مستوى بعض الطرقات اللي لاحظنا فيهم مالوريزمون معناها في نهاية الأسبوع بعض الحوادث خصوصا على مستوى مخالفة المجاوزة الممنوعة كيف زاد السرعة كيف داخلين إلى فيراج. بطبيعة الحال في بعض المنعرجات راهو يلزم السرعة نتاعنا تكون منخفضة
1: حتى نكون معناها تريناها.
3: ولا نكون متمكنين معناها من السياقة الآمنة. بطبيعة الحال زاد على مستوى بعض الطرقات السيارة وين شدنا بعض الانزلاقات ولا بعض الانفلاق نتاع العجلات، ولهذا الشيء داير احنا كل في الأسبوع معناها كل مداخلة براتيكمون نحكيو على التفقد نتاع اللزاق نتاع العجلات حتى ما نتيحوش معناها في مثل هذه الحوادث. طبعا السرعة لازم تكون محددة في الطرق نزيد نعاودوا أكثر على مستوى 110 كيلومتر في الساعة. ما ننساوش الشانتيول سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية. وبربي يا جيهان ملاحظة نعطيوها بكل لطف إلى مستعملي الطريق، ابعدونا على استعمالنا للهاتف الجوال أثناء السياقة، راهو أكثر من 50 إذا كان مو 60% من الكونسنتراسيون تبعد على السياقة وتمشي كونسنتري على البورتابل، وقتها معناها أكثر من مسافة معناها كبيرة احنا نقطعوها وإحنا نخزر لك التليفون هذاك وما عندنا حتى سيطرة على السيارة وإحنا قاعدين نسوق. مع الملاحظة هذه نسوقها بكل لطف لأن فيها سلامة اللي يسوق وسلامة غير من مستعملي الطريق اللي يشاركوا في استعماله للفضاء المروري. شاب اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق. ما نجم نقول إن شاء الله كان بداية أسبوع موفقة وسياقة أمن للجميع.
1: يعطيك ألف صحة سي مراد جويني، شكرا لك على تدخلك معنا. كانت هذه بوان روت.
0: بوان روت.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فام.
4: حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام.
4: أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
5: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
8: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان. وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ملا فاش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
10: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
6: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت.
11: السنة في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج. تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج. وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا. يلا جو عندك اورانج.
4: يبدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى لل 11. صباح الخيرات كل مستمعينا، يا مرحبا بيكم. احنا صحيتنا بديت راهي من 6 متاع الصباح كيما كل يوم في شهر جويلة في إطار البرمجة الصيفية لموزايكا فام، وتتواصل من 6 حتى لل 11 في الوقت خديش يجي ديجا تقريب 8:38 دقيقة. باش تكون أول مشاركة لامرأة تونسية في مهمة لإطلاق ساتليت في الفضاء. مش نبدأ بالتصنيع متاع الساتليت ذي، باش يكونوا حاضرين عليه بمشاركة عديد وآلاف عديد الدول وآلاف من المتشاركين اللي ما بيناتهم فما الراية التونسية اللي باش ترفع من خلال المشاركة لامرأة، وفرحانين انه نحكيه في الموضوع ذي. باش يسافروا للهند نهار 22 أوت، هي سفيرة تونس في هذه المهمة. معنا سليمة ذياب. سليمة صباح الخيرات.
2: صباح النور.
1: شنو أحوالك يا سليمة؟
2: الحمد لله. يا
1: الحمد لله. أقدش نفرح أنا روكي نبدأ نحكي على هكا حاجة فيها الدرابو تونسي وتكون وراها مرأة تونسية، معنا لازم يتفهمونا لغالبا نميلوا للمرأة. قل لي المهمة هذه المشاركة فيها، المسابقة هذه تعتبر هي مسابقة، كيفاش قدمتوا كيفاش تقبلتوا؟ لأنه نعرف أنه عديد دول وألاف من المشاركات اللي باش يكونوا حاضرين والعمر بين 14 ل 18 سنة، اللي هي مش أنت العمر هذه، أما اللي باش تكون حاضرة معك.
2: اكزاكتومون. باهي كيفاش عرفنا الميسيون؟ الحقيقة هي كانت قصة تخطني أنا شوية، لأنه بعد ما كملت الميموار متاعي قعدت نلوش في ديز اوبورتونيتي، بيكو أنا عاملة ميموار على لا ميليتاريزاسيون دو لسباس اكسترا اتموسفيري،
1: عسكرة الفضاء الخارجي.
2: فوالا عسكرة الفضاء الخارجي، قعدت نلوج على ديز اوبورتونيتي. لقيت هذاك الوقت هما دوبا بدات الميسيون يلوجوا في ديز امباسادريس يمثلوا كل دولة كل بي، فأنا قدمت على تونس ووافقوا لي.
1: اللي هي شنو هذه؟ شكون ينظمها؟ جمعيه في الهند؟ شكون ينظمها؟
2: اكزاكتومون، جمعيه في الهند وتحت اشراف الدكتوره شريمتي كيسن، هي دكتوره في الفضاء، وتحت اشراف سبيس كيدز انديا. دونك فوالا، فكي قدمت على تونس على انه احنا باش نمثلوا تونس قبلوني. فكانت الميسيون بدات من غادي، فما معناها ديزيتاب مرينا بيهم. اول ايتاب كانت انه لازمنا ننشروا المعلومة في تونس، نكونتاكتيو البنات التونسة كما قلت أنت العمر من 14 ل 18 سنة. الهدف كان أنه هما يعطيهم برنامج تدريبي متكامل، لأنه فيه يعني علوم وفيزياء وماتيماتيك. والبرنامج هذا يتكون أساسيال ما من 21 شابيت. قولوا أحنا
1: قريتوا على رواحكم.
2: قرأوا على رواحهم. وأنا يعني كنت لومباسادريس، المهمة متاع لومباسادريس لانترميديار ما بيناتهم، لانكادرونت متاعهم في تونس، مفسر لهم نبسط لهم لماكسيموم.
1: اي في العمر هذايا وعلاقتهم بالفضاء من 14 ل 18 سنة، معناها شنو كان المطلوب منهم اليوم قبل ما يمشيوا للهند نهار 22 أوت ويحضروا على شوية تصنيع الساتليت وبعد اطلاقه؟
2: فوالا، المطلوب منهم كان انه هما يعلق خاطر ما عندناش احنا حتى يعني نقولوا احنا علاقة بالفضاء ريالمو. المطلوب كان انهم يقراوا لي شابيتر اللي هم عطاولهم، خاطر لي شابيتر هذوكم كانوا يمسوا حاجات معينة، فيزيك سيونس ايروسبيسيال، حاجات متعلقة بالفضاء. فكان المطلوب منهم انهم يقراوهم، هم ما كانوش حاجة سهلة، لكن البنات ما شاء الله عليهم قراوا وفهموا ويكبتوا في مخهم الحاجات نقولوا احنا التيوريك اللي متعلقه بالفضاء. ومن بعد عداو التيست والفاينالست كي مش تمشي الغاد ديجا باش تكون فاهمه الاطار العام للساتليت وكيفاش لازم يكون في الفضاء والمهمه نتاعو اكزاكتومون، باش كي يحضروا غاد وتكون عندهم دي ديسكوشن مع دي ساينتيفيك عباد مختصين في المجال
1: يكونوا متمكنين. فوالا، قولي قداش في معناها قداش قدموا باش يكونوا حاضرين وفي هالتجربه هذه في الهند، وقداش من في الاخر من مشاركه باش تصير من مختلف البلدان؟
2: المشاركه باش تصير من 102 دوله، 102 دوله المشاركات نتاع البنيات مختلفين. يعني كل دولة وشنو نجم تنقلوا احنا تحصل بنيات. احنا في تونس بار اكزامبل كانت 40-45 هكيك، ما شفناش ما طلعناش للخمسين بنية. هو كان من المطلوب من الأول كل واحدة 50، لكن ثم دول ما شاء الله يعني الدول المتقدمة في مجال الفضاء كانت تنجم وليت عندها أكثر من 50 طفلة. احنا في تونس وصلنا لل 45 وقلوا احنا ماكسيموم ووقفنا خاطر معنا ما كانتش فاسيل الحكاية باش ننشروها. فوالا دونك من بعد من هذوما الكل صاروا دي تيست كما عملنا احنا في تونس، عملت دي تيست واحدة برك من هذوكم البنيات هي اللي مش تتعدى للفينال ومش تطلع للهندومة باش يهزوا طفلة طفلة طفلة من 102 دولة.
1: من 102 دولة معناها قداش يكونوا حاضرين غاديكا؟
2: 12,000
1: ومنهم تونسية ومعهم أنت. يعطيك ألف صحة سليمة، شكرا لك على تدخلك معنا. يفضلك عزيزتي، بن شانس إن شاء الله النهار 22 أوت أول مشاركة لتونسية في مهمة صنع وإطلاق ساتليت في الفضاء، هذا باش يكون في الهند. كملوا بعضنا حتى ال 11.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
3: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم مبروك السعيد، بداية أسبوع موفقة. الصيف هذا طلع لينا بأجواء وبالبحر السهرات اللمة الحلوة اللي ترد الروح، وإن شاء الله يا رب يا يمتنا كلها احتفالات. شقال برج الحمل، بحره وينادي كما سيسي فضلك بالمصروف، الشهر هو مازال طويل. الثور كل نهار عندك خرجة حكاية جديدة، جويليا هذا مليان ضحك ولمة حلوة. اللي جوزين حبك تستمتع بالأجواء أما خلي التواضع حاضر. وإنت يا برج السرطان رد بالك ما تخليش العصبية تغلبك، ظهالي سخانة الطقس وحدها كيفية. الأسد فما فرصة باش ترتاح تستمتع زيدة بالبحر لما مصروفك ينجم يجيد شوية، أما الفرحة تستاهل إذا عرفت توازن. العذراء أجواء ممتازة مع العائلة مع الأصحاب مع الأحباب، ممكن راك تسمع خبر يفرح قلبك حتى هو البحر يرد الروح. نتعديو للميزان، انت راك نجم الصيف، حضورك يلفت الانتباه وين ما تمشي، خلي ديما هيك الابتسامة حاضرة فيها الصبحية. إلى عقرب بعد تعب طويل جاء وقت للراحة، جاء وقت للاستقرار والأجواء الحلوة. القوس انتي اللي باش تلقى روحك بين برشا خيارات بين البحر لما الاحتفالات، وعلاش لي راهو عندك سفرة على غفلة. اللي جدي راهو الصيف هذا باش يبدل لك الجو يعطيك فرصة تبدأ صفحة جديدة، لكن هي نصيحة ما تخليش الماضي يفسد لك هالأجواء الممتازة. والدلو فما الخدمة راهي باش تكون ممتازة، الخدمة راهي حاضرة، أما ميسالش راهو كان ترتاح شوية، شقولك كان تخمم في عطلة صغيرة خير من تعب كبير. ونكملوا مع برج الحوت، راهي المشاعر متاعك ديما حاضرة بقوة، البحر راهو يزيدك هدوء يزيدك رومانسية، عيش اللحظة وإن شاء الله زينة.
3: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
4: بيبيسيتي
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: يلا جو
0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
5: عندك أورانج
0: ابدأ سباحك

0: انت صغير درجيل، مرحبا بيكم على موسيقى فم.
1: احلى صباح احلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
0: هذا تقرير عالمي يقول انه يخرج كل عامين، تنخضع لي اكثر التفاصيل، لكن اللي همنا نقول انه تونس جيت في المرتبه 85 عالميا في الاداء البيئي، وهذا يقول لك تسمى تقدم عنا، يتسمى دي بوان بروم لصالحنا كما بلغه الكره. تعطينا اكثر التفاصيل على التقرير هذايا وشنو اهم ما جاء فيه. سي حمدي حشاد معنا، المهندس البيئي والمختص في الشان المناخي. صباح الخيرات سي حمدي، مرحبا بيك.
2: صباح النور، اهلا بيك جيان، ومرحبا بكل مستمعين مزيكا فم.
0: مرحبا سي حمدي. قل لي قبل، هذا التقرير مصدره يخرج كل عامين، معناها قداش ينجم يكون كريديبل وقداش ينجم يكون مهم؟
2: كريديبل المستوى تقف به البنوك ممكن الاستثماريه وتعطي قروضات للدول، معناتها برنامج استثماريه في خصوص البيئه يثو به معتمد جدا، معناها معناها المصداقيه نتاعو عالي جدا. التقرير هذا معناها هو صادر على اساسا على جامعه سيال وجامعه كولومبيا، معناها وهو اي بي اي، معناها انفيرمنتال بيرفورمانس اندكس، معناها يصدر كل سنتين مؤشر الاداء البيئي، معناها تقريبا يشمل 177 دوله، ويحكي معناها المدى اللي تقدمت فيه في مستوى اللي يعتمد على 47 مؤشر موزعين على 12 مجال، ويشمل الصحة والبيئة والأنظمة الحيوية والتغيرات المناخية والمجال الفلاحي. تونس ممكن في الترتيب جت 85، معناها بنتيجة 41.05، معناها في المرتبة تسمى 7 ضمن المجموعة الإقليمية، معناها في الريجيون مينا وشمال أفريقيا. وكيف كيف معناها ممكن التقرير هذا نحكيو عليه، ممكن زيت أعلى شوية تونس من المعدل الإقليمي اللي تقريبا اللي هو 40.15، يعني تقريبا تونس ممكن سجلت تحسن بسيط قدره 5.72 نقطة خلال 10 سنوات. لكن هذا ما يعكسش معناه الأرقام اللي بنحكي عليها توا، اللي هي تعتبر مش مناسبة جدا معناه للوضع اللي نحكي فيه. الترتيب العام واحد معناها ما يكفيش باش نقول الوضع البيئي تحسن بصفة شاملة، خاطر الصورة تتبدل كي ندخلوا معناه في التفاصيل المؤشرات. مثلا في الصحة البيئية تونس جات في المرتبة 81، وين جودة الهواء تقريبا جات في المرتبة 84، وانا ممكن نستحضر بعض الحوادث معنا بتاع تلوث الهواء، معنا في جابس ولا في الحوض المنجمي ولا غيره، التعرض مثلا جسيمات الدقيقة قام نقاط الضعف، المرتبة 137 عالميا بالنسبة لتعرض الأوزون، 138 ثاني أكسيد الكبريت، 149 في مشكلة تلوث الهواء. أنا اللي معناه هنا معناه نشوفوا معناه الترتيب 139 معناها 149 معذرة على 177 معناها نعتبره هذه في المجهودات نحكيها، المجهودات اللي قاعدة تصير. في المقابل معناه تونس تقريبا سجلت مرتبة 76 معناها في التصرف النفايات، وتقريبا في التعرض للرصاص ومعدن الثقيل مرتبة 66، مياه الشرب والتطهير تقريبا نفس الشيء جات في ترتيب ضعيف نسبيا اللي هو 105، معناها المؤشر هذا زاد جودة الخدمات والتفاوت بين الجهات والتأثير على البنية التحتية. في الأنظمة الحيوية البيوديفرسيتي المرتبة من جهة تونس 123، وحماية الأنواع معنى اللي الأنواع الحيوانية والنبات اللي موجودة عندنا تقريبا 142، ممكن الثروة السمكية ممكن أحسن نقاط لسجلناهم في مرتبة 79، هي بعيدة ما زالت
0: ثروة السمكية
2: أي أحسن ترتيب معناها ذاك مع نقاط ضعف كبيرة مرتبطة بالصيد الملقى في البحر والصيد بالجر معناها نحكي على الكركان. الغابية نفس الشيء والحماية والتصرف فيها جات في المرتبة 130، خسارة الغطاء الشجري جات في الغابية معناها جات في المرتبة 135، معناها الفلاحة نفس الشيء من أبرز نقاط الضعف في التقرير هذا تقريبا جات في 145 عالميا. معناها نشوفوا معناها فما برشا ترتيبات للأسف، ممكن تصر النقطة الترتيب الأعلى اللي ممكن جات فيه تونس اللي هي معناها تصرف المواد المائية ومعالجة المياه المستعملة، برغم حتى عندنا برشا مشاكل أما معناها التقدير
0: يقول إنه
2: رتبة 40.
0: مرتبة 40
2: مرتبة 40 معناها ممكن أحسن القدر. هذه ممكن حاجة كانت سننجوها على الموضوع هذا، معناها تونس مش في أسوأ ترتيب، لكن كذلك ما زالت بعيدة برشا على مجموعة الدول اللي ممكن كان عندها أداء بيئي قوي وسياسات بيئية صارمة. وقت الأمور تتعلق معناها معالجة المياه المستعملة ولا حماية البحر والمناخ مقارنة بالمعدل الإقليمي، لكن ثم فجوات كبيره معناها على مستوى التنوع البيولوجي.
0: وهذا المهم للتقارير هذه، احنا نحكيو معك خبير باش تفسر لنا كل ارقام، لكن تم اكثر اكيد المسؤولين باش يعرفوا وين يدخلوا كيفاش يدخلوا، مش الارقام هذه بعد يكونوا في المراتب هذه شويه فيها المتأخرة وفيها المتقدمة كيف كيف نجموا نصلحوا، معناه كأنه المرأة هذي باش نصلحوا من المؤشرات هذي اللي كما قلت مؤشرات عالمية تصدر كل عامين. شكرا ليك سي حمدي حشيد، نورتني المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي على تدخلك معنا. بعد شوية غنية تونسية طربية تعمل كيف، وبعد عاد باش نسمعوكم ونعطيكم الكلمة في أول موعد مع صندوق عجب. وما تنسيوش على 523 513 ألف ابعثونا توا على الواتساب، هذا رقم الواتساب، ابعثونا توا تصاور انتم وين وين موجودين فين في أي بلاصة في العالم، احنا جوانيابل معكم على نمر الواتساب 23 513 ألف، ابعثونا تصوركم تشربوا في قهوة، قاعدين تخدموا في الدار، وين ما انتم موجودين احنا معكم حتى لحديش.
1: ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، هيكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: يلا جو
5: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات، هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش، هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
5: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا، برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتات.
7: مونوبري ديما معك.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
5: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت.
10: السنة في سيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة، ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
4: تدلل تدلل.
11: سيف سنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
12: جيون أيام دللنا.
13: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
14: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يشير في نشرة متابعة إلى أن درجات الحرارة اليوم مرتفعة إذ تتراوح عامة بين 38 و43 درجة وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي، فيما لا تتجاوز 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات. ومعهد الرصد الجوي يضيف أن البحر اليوم شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج في بقية السواحل. وكانت وزارة الصحة قد دعت في بلاغ سابق إلى توخي الحذر والالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، حيث أكدت أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. ووزارة الصحة تشدد على ضرورة الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري والتي تشمل الصداع المستمر والتعب والإرهاق الشديد وارتفاع حرارة الجسم، إضافة إلى الغثيان وحالات الإغماء، لافتة إلى أهمية التوجه فورا في حال ملاحظة أحد هذه الأعراض إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعمير بطاقة الاختيارات بداية من اليوم الاثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال وإلى غاية الواحدة بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجال المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة التي تحصل عليها. عالميا، الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة منذ أواخر جوان الماضي وفق بيانات رسمية. مجلس الأمن والدفاع السوداني يؤكد انفتاح الحكومة على أي مبادرات من شأنها الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، بينما أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جهين في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
13: موزيك الأولى في تونس.
1: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: ساعة واثناشر دقيقة. صدق أو لا تصدقين عم الوقت خدش يتعدى في ساعة من ستة متاع الصباح. كنا معكم ومازلنا حتى اللحداش بالجو التونسي عاد لازم تسعة متاع الصباح أكها وتسعة متاع الصباح جنت تميل الموجة صباح الناس هي أحلى صباح رب في الصيف البرجة تقول إنها أحلى صباح من ستة لحداش ما لا غالب لا غالب لا غالب شو نعمل العشرة الكبيرة اللي بيني وبينكم في صباح الناس تخليني تسعة نميل لصباح الناس وتبدأوا عاد تسمعوا أخبار صباح الناس والحكايات والأكتواليتي والبداية كالعادة تسعة تكون بنغمة وبصوت تونسي. مرحبا بيكم تتواصلوا معنا على 71-113-013 كيما تعودتوا في أول صندوق أعجب تحكيونا زادة كيف توصلونا صوتكم تصوركم تبارتاجيو معنا لي مومون الحلوين إن شاء الله. لقيت ذي قلت لكم وين موجودين على الواتساب النمبر متاعنا اللي هو 23-513-1000 الماء. ألو يا سوناد الماء الماء وقصان الماء واضطرابات المياه إلى متى إلى متى صدقني كان نعمل علاش تو أتو نعمل خل مثلا على الواتساب على 23-513-1000 الماء أحوالوا عندكم شنو هو أحوال الماء بذا بينا كان جيوبونا معنا نفهموا مثلا كان فما تكسير فما تصليح فما انتروتيان نميسالش احنا المهم نعلمونا راهو من الساعة هذه للساعة هذه في المنطقة هذه والمنطقة هذه والولاية هذه والولاية هذه. لكن اليوم تذمر كبير من المواطنين على قصان الماء خطر احنا في بيننا انه الحمد لله ربي تنفيسة صارت النسنة ربي عطاها خيره فما تنفيسة صغيرة في السدود ما عادش نحكيه على معناها كما كنا نقوله وضعية حرجة وحرجة جدا. لكن الماء وين على 71-113-013
1: صندوق عجب
2: صندوق عجب بالله يرجعون الماء كلهم يرجعون الماء الماء يقصوها علينا ثلاثة أيام ويرجعوها نهار نص نهار هذا جمعة كاملة ثلاثة أيام الماء يجي جمعة كاملة احنا في سيدي عيين معتمدين العروسة وليد سليانة.
3: صباح الخير يا جيهان صباح الخير صندوق عجب انا باش نحكي على الاضراب نتاع التاكسي بصفه خاصه علاش على خاطرني نجم نكون قلب الحدث راجلي تاكسي وخويا تاكسي خير من ألف نقابي نجم يتكلم علاش على خاطر هما مساكن متعرضين للريسك هما اللي تشوف فيهم شنو صاير فيهم البرة هما اللي تتكسر قطعه ينحيها من كرتبته صغيره من فريطه صغيره من قضيه داره زي كله شنو شكون باش يحس بيه قال شنو يخدم بالابليكاسيون مو من الريسك مو من البراكاجات اللي في الشارع يمشي يخسروا عليه والله مسكين يسخف بعد شكون يتحمل مسؤولية ذاك الكل ولا الصانع اللي يخدم نهاره باربعين دينار بربي يا جيهان انا راني كيفهم ناخذ في التاكسيات انا كيفهم زاد كيف كيف حاسين ببعضنا اما الصانع اللي ياخذ في 40 دينار شنية يا حليلو شنية يمشي يعمل بيها ماء ضو ويبرهد بيها صغار وصغير تلقاه يخزر للصغار يبكي على البحر شنية هي شنية هي الليسانس والمزوط غلاه القطعة تمسها تسمع حس وانا راني مع العبيد وكيف العبيد راني انا زادة نخف التاكسي ونخف النقل ونخف في كل شيء ما نحسوا ببعضنا شوية نحسوا بيهم.
4: السلام عليكم والله اللطف يا ربي والله اللطف ناس ما عاش تخاف ربي بالكل ما عاش تخاف ربي جملة من بعد الفيديو متاع الناس اللي معصبة على حصان فيديو أخرى قاعدة تدور زوز بيضربوا في حصان بحصان يا أخي عليها هك عليها لباس يا أخي العبيد شبيها ما عاش تخاف ربي.
5: الو يا مزيك والله العظيم بلادنا ولات مش صندوق عجب حمامات مشان مش نقعد شويه في الخاصه تاع حمامات اما كان خاصه واحده قابله الجامع الكبير والله صدقوني فارغه من الماء شاي حمف مشايف ماء ريتها كان جات نظيفه حتى من ريحه فيها ريحه وليدات صغيرات ينقزوا في وسط بنات صغيرات تاع 10 سنين 11 سنه 12 سنه بسكليتات قلبين الدنيا في امريكا مع كل ترونتينات والله ماني فاهم وين البلديه انت معاش يقولوا بلديه وكتب عام بلديه ورئيس بلدية ومعتمد وزير ووالي ما عاش يقول جيتكم بجاه ربي يريدون البلاد بارك الله فيكم والسلام عليكم.
1: صندوق عجب يبدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مزيكا فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على مزيكا فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوف

0: الفيديو زايد الثاني اللي وجعنا على هي شبك مرة أخرى في أقل من جمعة نحكيه على اعتداء على حيوان على حصان تحديدا. جمعة اللي تعديت حد دخلت معايا المحامية اللي اتطوعت باش تكون وتقدم قضية في عرس على ميل العرس وعلى الفير الزعمة اللي مولا الحصان ولا ركب الحصان ولا غيره اللي مشي في عرس ولا في محفل ولا اللي هو والحصان شفناه كيفاش راقد ويعاودوا يطلعوا عليه رجال على كرشه ويبداو بنعرفش شنو قال له مكيكه مخهم. مره هذه الحصان على الشط وبعصا يضربوا على راسه. اش باش نقول لكم زوز مرضونا والزوز اليوم باش نحكيوا فيهم. مالا خليكم معنا
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج. فديت من ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى امشي لأقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو
1: ابدا سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى ل 11 على موزايك اف ام. كما قلت لكم الفيديو كان الحق بتاع ربي صادم لينا كي تفرجنا فيه واللي تفرج فيه تعبوا نفسانيا ونستنكروه وهي جريمة مرفوضة أخلاقيا وقانونيا اللي صار على المرأة التونسية في شارع الاعتداء الكبير طريحة كليت الطريحة. ونعود نقول هوني اللي زاد وجعني أكثر إنه كليت الطريحة في شارع فيه ناس فيه رجال واقفة وتفرجت وما دخلت كان ما نقولنا وقت ما عادش فيها معناها المرأة في الكياس والسيد أهبط عليها بضرب كبير. معنا رئيسة وحدة الرصد والخط الأخضر بمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة منخرط أكيد تحت إشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مدام ربحة بن حسين. ناخذ معنا أكثر التفاصيل. مدام ربحة صباح الخيرات، مرحبا بيك، نورتني.
2: صباح الخير. مرحبا، تحية لكل المستمعات والمستمعين للإذاعة. دعاتكم الموقرة، شكرا على الاستضافة. في البداية نحب نأكد اللي مؤسسة الدولة المكلفة بإنفاذ القانون تفاعلت بصفة فورية مع الإشعار المتعلق بالواقع اللي كنت تحكي عليها، وتم التعهد بالملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والملف هو محل تعهد قضائي، ومن هذا المنطلق نحترم سير الأبحاث والإجراءات القضائية ونخليه الكلمة للقضاء باش يحدد المسؤوليات ويطبق القانون، وكل من يحول نفسه إنه يمارس العنف في حق أي طرف لازم يتحمس وليه تقدم القانون، والمجتمع كله تحاسبوا على هذا الممارسات، هذه الممارسات المشينة اللي غير مقبولة كما قلت أنت أخلاقيا إنسانيا بكل
1: في كل من مدام ربحة. جس مجرد سؤال، تم إلقاء وقفه سيد إلقاء القبض عليه؟
2: تم إيقافه مباشرة بعد ما تم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إيقافه وتم الشروف الإجراءات الكل تعهد بالملف كما قلت لك.
1: ونحب نقول مدام هو اكيد احنا نحترموا الملف واحنا مش ندخلوا في خصوصيات، معنى جست مجرد نقطه مدام ربحه هوني خطر تبدل شويه. ما هو ما تبدلش، هو عنف كنت تعرف معناها السيد كانت تعرفه او ما تعرفوش عنف، لكن معناها مش مجرد انها كانت في الطريق وما يعرفش، لانه فما الناس في التعليق قالوا ممكن يكون مضطرب نفسيا وجست راجل مش في عقله. لا هو لا مش هذا الحكايه، معناها
2: لك من حيث المبدأ وبعيدا عن كل التفاصيل المتعلقة
1: ما تبنيش لا تخصنا التفاصيل أي. لكن جزء ما هوش
2: ما نجموش نحاول نخلطوا نوع من تفسير او مبررات او
1: لا مبرر العنف اكيد لا معناها نقصد هما على هما نقصد هما على معرفه ببعضهم وفما خلافات ونسكروا الملف وتعهد به القضاء هكا.
2: نجم تكون فما الشيء هذايا ما نجمش ناكد ونلزم لك، لكن لازم القضاء هو اللي مش يكون تمت في الموضوع هذايا ونخليه القضاء يخدم. لكن انتوا فما معطيات شخصيه لازم احترامها، وتم اجراءات قاضيه مضيها من الدقيقة الأولى اللي نحب نأكده باسم المرصد الوطني لما نعطي العنف ضد المرأة إنه العنف مرفوض في كل الحالات وما ثم حتى مبرر ينجم يبرر العنف مهما كان
1: العنف كده. اليوم ما عادش نحكيه حتى على عنف مادي مدام، عنف معنوي نفسي رقمي
2: صحيح. أنت تعرف عن قانون ما شاء الله قانون 58 لسنة 2017 متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ما قانون شامل تناول الظاهرة من مختلف أبعادها وخاصة الشمولية نتاعو حتى على مستوى مفهوم العنف وأشكال العنف. ذكر 5 أنواع رئيسية: مادي، نفسي، معنوي، جنسي، سياسي. حتى الدولة التونسية راهي متقدمة ورايدة في المجال هذا وقامت بكل ما يلزم يكون به الدولة التونسية باش تحمي المنطقة التونسي من العنف عامة والمرأة بصفة خاصة. خالصة من كل أشكال العنف، وبتبيع التطورات التقنية اليوم والتطورات التكنولوجية دي أدت إلى ظهور عنف آخر جديد هو العنف الرقمي، والمرصد الوطني قاعد يتبع في الظاهرة ويرصد فيها ويقوم بالدراسات المطلوبة وقاعد يخدم بخدمة كبيرة في المجال هذا إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل. إذا حبيت نقول هذا كيف كيف العنف مش مبرر، والدولة والمجتمع التونسي راهو كيف كأي مجتمع آخر في العالم هذايا في ظاهرة العنف موجودة في العنف في كل الدول، لكن الفرق شنو كيف هل أن الدولة تحملت مسؤوليتها؟ نقول لك إن تونس دولة رائدة في المجال هذايا وعملت كل اللي يجب تعمل في المجال هذايا. أولها كما قلت لك القانون 58 الشامل هذا وفرت الخدمات المطلوبة والآليات اللي لازم تكون موجودة باش تكون تتعهد وتتبع الظاهرة، وأهمها في مقدمتها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. والآلية الأخرى الهامة واللي نحب نستغل الفرصة باش نعرف بها لأن أهم الآليات وفرها الدولة، ثم الخط الأخضر 1899 للإنصات والإرشاد توجيه النساء ضحايا العنف، وهو رقم مجاني يعني في خدمة النساء على ذمتهم في كل وقت 24/24 7/7.
1: تلقى ديما شكون تلقى شكون ديما في الاستماع ليك باش يرشدك ولا باش
2: تكون في الاستماع ديما تلقى شكون على ذمتها تتصل في اي وقت. لكن الاشكال الوحيد اللي نحب نقوله اذا كانت هنفع الخط راهو مشغول عاود اطلب عاود اطلب
1: مدام ربحة. هل هل هل كسرت المرأة مقولنا حائط الصمت ساعات الصمت ساعات تقول الأخطاني فالعائلة تأثر عليها تحشم تخاف معناها هل اليوم معناها حسينا أنه من خلال الاتصالات اللي قعدت دخلت لكم العدد معناها متاع النساء المعنفات ومعناها والإطار اليوم ديما نشوفه العنف يكون أول حاجة داخل الأسرة، هل اختلفت شوية الحكاية؟
2: لا يعني قلت لك المرأة التونسية توا ولا تتكلم وما كسرت جدار الصمت، ولا خاصة كي تلقى في الخط الأخضر الفضاء الآمن السري اللي يسمحها واللي يتفهم الوضعية نتاعها ويرشدها ويوجهها من غير ما يكون مصايد شخصية متاحة لأي جهة وأي طرف. يعني هي تلقى ناس يسمعوها
1: ويوجهوها
2: ويرشدوها ويوعوها بالقوانين الموجودة على ذمتها في اللي شرعتها الدولة التونسية بطريقة آمنة سرية ولها حرية الاختيار بعد
1: في الخط هذية. بربي نسألك مدام ربحة سمحني في الخط هذية من خلال الانصات لي 24/24 ساعة 7/7 معناها أكثر عنف اللي تشكي منه المرأة هو الجسدي الجنسي الرقمي، شكون أكثر حاجة تشكي في العائلة أو خارج العائلة؟ كان نجم نرتب مثلا تقريب
2: حسب التقريب حسب مؤشرات البارزة أكثر العنف المعنوي وبعده المادي جسدي المادي لما في مؤشرات لما في المقدمة المقدمة
1: والإطار من
2: داخل الفضاء الأسرة ده موجود شوية موجود مرتفع شوية، لأن هذا يخلينا الناس كل جديد نخدمه على مجال التوعية والتحسيس ومجال كيفاش والأسرة والوزارة الأسرة والمرأة والطفل كبار السن بتبعها وبدورها هي مركزة على الجانب هذا الأسري وقاعدة تعمل في برامج وبرامج توعوية باش نحاول نتصدعوا للظاهرة هذه باش نأمنوا على الأقل تكون أسرة تونسية فضاء آمن لكل أطراف أفرادها باش يعيشوا في أمن وسلام وأكيد ويربيوا الأجيال الناس هذيك في جو نظيف وجو خالي من كل عنف. حاجة أخرى حبيت نزيدها في الناس هذه إضافة إلى خدمات الخط الأخضر، الخط الأخضر ينجم هذا كيف كيف في حالات قصوى في حالات نجم يصق مع الهيكل الدولة باش يوفر الحماية للنساء في حالات اللي فيها خطورة كبيرة خافوا على سلامة المرأة، لأن هذا نجم يقوم به الخط الأخضر. كما قلت لك صحيح تونس رائدة في المجال هذايا، لكن حب نذكر بحاجة أخرى مهمة على الأخر ونتمنى إنه المستمعين تاعكم ربما يمشيوا في التوجه هذايا، إنه المسؤولية تاع مناهضة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة راهي مسؤولية مش مسؤولية دولة برك وحدها وإنما مسؤولية مجتمعية بالتبليغ على هذا العنف. كما شفت مثلا الكومنتير اللي في الفيديو ذاك الناس كل تندد الناس كل مخدومة الناس كل رافضة المشاكل هذيكية، لأن إيه عبر تبليغ على العنف رفض التبرير ورفض التطبيع معه الوقوف إلى جانب الضحايا نشر ثقافة الاحترام ونبذ العنف على مستوى علاقاتنا القريبة والبعيدة كلها سلوكات تساهم في حماية المجتمع التونسي من العنف وتكرر سيادة القانون. هذا اللي نحب نخدم عليه أكثر الناس الكل مؤسسة الدولة والمجتمع التونسي كل من موقعه. لأنه اللي شفناه كما قلت لك استنكار عام من في مواقع التواصل الاجتماعي فيه على الأقل يبين أنه الوعي المجتمع بتاع التونسي تطور تطور على قمة التطور. ثم على الأقل الخدمة اللي صارت تعطي أكلها والتوانسة يرفضوا مثل هالسلوكات ويعتبروها اعتداء مرفوض ومش مقبول ويجب نفس كل نقفله. اليوم هو الوعي هذا مطلوب منا الناس الكل أنه نحول الوعي هذا اللي قاعد يتطور إلى ممارسات فعلية من خلال الإشعار بحياة العنف مسانسة الضحايا تعريف لآليات الحماية عرفوا أكثر بالخط الأخضر ونعمل عليكم أنتم
1: نعود 18-99
2: بالخط الأخضر 18-99 حتى نساهموا الكلنا في بناء مجتمع أكثر أمان وعدل ويسود فيه بتبيع القانون.
1: شكرا
2: لك. اليوم حديثنا اليوم هو دعوة إلى كل المستمعين باش يساهموا في من كل بالموقع في نشر الثقافة هذه ثقافة الحوار والاحترام وترسيخ قيم العنف.
1: يعطيك الصحة مدام ربحة. شكرا لك مدام ربحة بالحسين. ربي فضلك لله. شكرا لك وشكرا على المجهودات اللي قاعدين تقدموا فيهم على رأسهم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. كانت معنا رئيسة وحدة الرصد والخط الأخضر بمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة رقم الأخضر على ذمة كل امرأة 18-99 رقم أخضر. تنجموا تتصلوا 7 أيام على 7 24 على 24 يوجهوكم يفسروا لكم يقول لك ينصحك وين تنجم تمشي شنو اللي تنجم تعمل. ونعاود ونقولوا اعتداءات كما هكا رافضينها أكيد واللي يوجع بالحق متاع ربي أبار الاعتداء ومش أبار لا ومع الاعتداء اللي تعرضت له السيدة هذية اللي تمثل تنجم تكون أختك أمك بنتك بنت خالتك مرأة تونسية هذيك مرأة حرة من حرائر تونس إنها يتم الاعتداء عليها بالطريقة هذه الوحشية في الشارع وناس تتفرج هذه الزدة اللي أنا للتومام دخت في أمري الحق بتاع ربي. معناها شكرا لي السيد اللي صور اللي وثق وهبط على الأقل لو كعمل الحاجة وكوثق وهبط باش نجمة دارة الفيديو هذية وكل ولأنه برشا كانوا موجودين وللأسف كانوا يتفرجوا. فسؤال كل رجل واقف كان غادي تو في الاخر مرات تقول لك انا باش نصدم على راجل باش نعمل. اما ثلاثه زوز رجال كانواش ما ينجموش يشدوه سامحني كانوا نجموا يشدوا كانوا نجموا يتدخلوا وقتها. معناها سؤال لو فرضنا هذيك وقتها بنتك قاعده في الحاله هذيك هل تقعد تتفرج؟ لا. فهذا هو معناها اخت راسي واضرب هذا اللي ما نحبوش احنا ولات في التونسي.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام الأولى في تونس راديو موزيك اف ام تونس الأخبار
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مؤشرات السلامة المرورية في تونس تسجل تحسنا منذ بداية السنة الجارية وفق أحدث إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية حيث أظهرت المعطيات إلى غاية أول أمس السبت 11 من جويلية تراجع عدد حوادث المرور إلى 2388 حادثا مقابل 2951 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية أي بانخفاض يقدر بحوالي 19%. كما انخفض عدد الجرحى من 3836 إلى 3119 جريحا بتراجع نسبته 18.69%، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 665 قتيلا مقابل 603 قتلى خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي أي بزيادة بنسبة 10.28%. وحسب المرصد الوطني لسلامة المرور فإن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48% تليهما السرعة ب 22.57%. الهيئة المديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 27 التي ستقام من 21 إلى 28 نوفمبر 2026 محددة يوم 31 جويلية الجاري آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وإدارة المهرجان تشترط أن تكون الأعمال المترشحة قد أنتجت بعد 31 أوت 2025 بالنسبة للإنتاجات التونسية والعربية والإفريقية مع التزام الفرق المختارة للمسابقة الرسمية بتقديم عرضين في اليوم ذاته وتوفير ترجمة ضوئية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. عالميا وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز متهمة الولايات المتحدة بعرقلة هذه الجهود. تقرير أعدته المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان يكشف عن احتجاز 6000 شخص من قبل قوة الدعم السريع في سجون مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد مع رصد انتهاكات ارتكبتها تلك القوات في حق المدنيين. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك والمواد تواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: ومارشي بعد وديع سلمتك بدلة جورج وسوف أبو وديع هو أبو وديع فوالا سلمتك بدلة هالعشرة واثناشر دقيقة نهزوكم للمارشي اليوم دورتنا صوت وصورة باش نهزوكم للقيروان مع زميلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
0: سنة قبل كل شيء ما نجمش نبدأ ليلة ما تبدليش المرشي ما نجمش نبدأ المرشي في القروان وما نحكيش على درجات الحرارة المرتفعة في النهارين هذوما. اليوم كيفاش صبحة منسمة شوية ولا مازال فما الشهيلي؟
1: أما بداية الهبوب ريح الشيلي أما بالنسبة ليوم أمس كان يمس سخون برشا اليوم أبرك شوي
0: الحمد لله يا ربي يا به دورتنا في المرشي
1: الحمد لله ما فماش رطوبة ذاك علاش الطقس به يكون يعني جاف في القيروان.
0: فهمتك به
1: اليوم عملنا دورة في مرشي الرحبة كما تعرف اليوم النهار اثنين يتزامن مع السوق الأسبوعية لمدينة القيروان. فما حركية داخل المرشي. الطماطم من 800 للدينار الكيلو والبطاطا من 2000 ل 2500 الفلفل الحار بدينار المسكي بدينار البصل ب 700 الكيلو المعدنوس 500 الرابطة الكلافة 700 الرابطة السبنخ يبيعوا فيها ب 100 جرام ب 700 مليم الكرنب 2500 الكعبة الخص 2500 الكعبة البرود 3000 الرابطة ولد القمرة الكيلو بدينار اللوز الأخضر 2800 التفاح من 1500 ل 3500 القارص 4800 العنب مزاك الموسم نتاعها ب 7500 الكيلو وفما جويدة خلاص ب 2500 الكيلو العوينة زادة مازالت 3500 الكيلو الخوخ 3500 بوطة بقايا البطيخ الكعبة ب 1500 والدلاع الكيلو ب 700 بالنسبة للكرموس غالي شوي ب 10000 الكيلو نتعدوا تو اللحم اللحم البقري الهبرة 48 دينار الكيلو الكوتات 40 دينار الكيلو اللحم الراس البقري 20 دينار المرقاز 45 دينار الكيلو العلوش اللحم ب 60 دينار الدوارة ب 70 دينار راس العلوش ب 20 دينار البرشني اللحم ب 50 دينار الدوارة ب 60 دينار راس البرشني 20 نتعدوا تو الدجاج الدجاج 9200 الكيلو الفقاد الدجاج 13 دينار و900 صدر الدجاج 13 دينار و900 جناح الدجاج 10900 اسكالوب 18 دينار و900 الفقاد الداند 11 دينار و900 كتف الداند 8800 كبده الدجاج والداند 17 دينار و900 بالنسبة للحوت موجود زاد ما شاء الله خيرات التريلة 32 دينار الوراثة البحرية 26 دينار و800 المربع 23 دينار و800 السكمبر 12 دينار و800 المرجان 12 دينار و800 السردينة ب 4000 نختم جهان كما العادة نعطيك الأسعار المقروض البنين الحلوين نتاع القيروان المقروض العادي 80 دينارات الكيلو واللوز باللوز 16 دينار الكيلو واللي يحب يعمل صحن كفتاجي زاد في السخانة ما فيها بس صحن الكفتاجي ب 4000 الصحن.
0: ميرسي بوكو يعطيك ألف صحة خليفة القاسمي شكرا ليك تحياتنا لكل مستمعينا يسمعوا فينا في القيروان خليكم معنا لعشرة و15 دقيقة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نذكركم اليوم قديش في الشهر. اليوم 13 جويليا كان عيد ميلادك كل عام وانت حي بخير. كان عيد ميلاد حد عزيز عليك. ديما نحب نذكركم نمبرو الريبوندور اللي عليه تكلموا وتسجلوا التهني ويتعداوا بصواتكم بعد شوية. دونك نذكركم على 71 113 013. ملا خليكم معنا متواصلين بينا على موزايك FM في أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح موزايك FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس. ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: افكتيفمون معكم حتى ال 11. مرحبا بكل مستمعينا هذه أحلى سباح العشرة واثنين وعشرين دقيقة حاثة بأسوية الحق بتاع ربي اللي صارت البارح في جرومبيليا اللي أسفرت عن وفاة طفلة برصاصة أطلقتها أختها على وجه الخطأ. نحكيه على أطفال أعمار من بين 8 و 12 سنة. ربي يصبر العائلة وربي يرحمها. ناخذ أكثر التفاصيل مع زميلتنا سيام عمار. صباح الخيرات سيام. مرحبا.
2: صباح النور جيهان. تحية لك ولكل مستمعينا ومتابعينا. بالفعل هي حادثة أليمة شهدتها منطقة أنيان ومن معتمدية جرومبيليا أمس الأحد، وين ثم في ضيعة خاصة حارس يعمل لحراسة هذه الضيعة كان عنده زوج صغيرات اللي هما زوج بنات 8 و 11 سنة يلعبوا في قاعة الجلوس، ثم سلاح فوق أحد الأرفف في قاعة الجلوس تناولته البنية الكبيرة عمرها 11 سنة وصوبت تجاه رأس أختها، ما أثر عن وفاة البنية اللي عمرها 8 سنين على الفور. المعطيات الأولية وفق مصادر محلية ورسمية تقول أنه السلاح غير مرخص ليها، تم استجوابه كل جمهورية كان حضار على عين المكان وقال ساعات طويلة حتى الحدود ما بعد منتصف الليل وين استجوب كل الأطراف الموجودة، تم الوقوف على كل تفاصيل القضية. الناطق الرسمي باسم المحكمة الاعتدائية بجرومبيليا يعتبر أن الحادثة صارت قتل عن وجه الخطأ، لم ينجو عنها إيقافات. دونك تعزينا لكل العائلة وهذا هو.
1: ربي صبرهم ربي صبرهم. شكرا لك سيام عمار.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعي بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. موزيك فم الأولى في تونس. ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
1: مهرجان دوغا الدولي يحتفل بخمسين سنة من 10 ل 25 جويلية 2026 أنتم على موعد مع شاينا هلالي صابر الوسلاتي عرض بابا نويل مرتضى الفتيتي تامسن إليوت إطارق لازهري رؤوف ماهر حكيم نبيل كليب عرض تونسي ونص الفنان لطفي بوشناق مروى ناجي سهر الذكرى محمد وبليغ حمدي وعرض الزيارة من 10 ل 25 جويلية 2026 الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
2: معكم حتى 11 على موزايك فام. شكرا لي على قبول دعوتنا. العقيد محسن بغزيلة هو رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد العقيد نورتني وشكرا على قبولك الدعوة.
3: بارك الله فيك مدام جيهان. شكرا لك. صباح النور لك ولكل مستمعي إذاعة موزايك فام.
2: شكرا لك سيد العقيد. جهود كبيرة ومجهودات أكبر كنتوا حاضرين لساعات وساعات لإخماد الحريق الكبير اللي كان في جبل شحمة في زغوان. قبل كل شيء نسألوك سيد العقيد، هل تم إخماد الحريق؟ سيطرنا عليه توفي أنا مرحلة؟
3: الحمد لله الحمد لله. بالنسبة لحريق الشحم بغوان معناها في حدود اليوم الساعة 3 صباحا معناها وحدات مدنية بالتنسيق مع إدارة العامة للمجهودات وكيف معناها باش نجمع لينا لحكم لتفادي دوائر مجموعاتنا بغوان تمكنت اليوم الصباح لحدود باش نسيطر على الحريق
2: اليوم الصباح. جوست صوت خاطر مش ظاهر بالقدام تقطع سيد العقيد، لو نطلب منك انك تقعد لنا في بلاصه شويه فيها ريزو. اليوم الستة متاع الصباح ولا تسعة متاع الصباح؟
3: اليوم الستة
2: ستة.
3: ستة صباحا الحقيقه بدعم من وحدات الجيش طيران اللي بارك الله فيهم دعموا جهود اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده وكيف كيف التدخلات الميدانيه المكثفه اللي صارت على مده اكثر من 40 ساعه معنا اليوم.
2: على مدة أكثر من 40 ساعة للسيطرة على الحريق.
3: إيه إفكتيفمون الحريق هذا تقريبا في مساحة أولية توعنا أكثر من 400 هكتار مساحة مضرة. شملت معناها مساحات غابة غابي غابة صنوبر وكثير كما عدد من الأشجار المزرعة اللي متاخمة للغابة المزرعة. كنت مطابق بها استكمال عمليات الحصد وتسليم النهائي للأضرار وال.
2: كان فما صعوبة سيد العقيد للسيطرة عليه مخارج نجدة وطرق لإطفاء الحريق في الغابة هذية؟
3: هو الحقيقة الغابة هذية معروفة معروفة هي بصعوبة التضاريس نتاعها وخاصة إنه الحريق كان في معناها في القمة متاع الجبل واللي الحقيقة بتكون صعوبة باش أنا نوصل للمنطقة متاع الحريق هذية معناها في التوقيت الحيني. زاد ما ننساوش انه الموجة الحارة اللي صارت
2: بالضبط شهيلي اللي زاد شعل
3: إيفكتيفمون وقوة الريح يعني كما قلت الشهيري مما زاد غذى الماء اللي خلاها تنتشر زي اللي طلب منا احنا كديوان وطني للحماية المدنية مشان نشاركوا أكثر من 13 من وسيلة معنا الكفاء وكيف كيف إدارة الضباط شاركت أكثر من 10 وسائل وتم تعزيزهم معناها من المركزي ومن إدارة حماية الضباط برادس وتم تسخير تقريبا كافة الإمكانيات حسب البلاد الجهوية التفات الكوارث اللي شفتها تعطينا المدة بطبيعة هذا كل تحت شراكة سنوات الجهوية.
2: واضح سيد العقيد، هو اكيد توا معناها كنا نجمو نحكيو، هل نجمو نعرفوا انه ينجم يكون نرشحوا اكثر انه سبب ينجم يكون بشري ولا تنجم تكون اسباب اخرى في انتظار؟ اكيد هذاك نقول اوليه معناها تقييم اولي.
3: احنا ديما نحكي ديما الوطن الحين نخليو المجال نتاع الابحاث الاسباب الوحدات الامنيه هي الاختصاص، لكن ديما نقولوا معناها الارتفاع الملحوظ اللي فات اكثر من 10 درجات على المعدل معناها يساهم تندلع الحرائق.
2: اي مع موجة الحر اللي عشناها في هالنهارين ثلاثة هذوما، سيد العقيد نذكر معنا العقيد محسن بوغزيلة رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية، فالسويعات هذوما ونهارين هذوما مع موجة الحر معناها شهدنا عديد الحرائق سيد العقيد.
3: صحيح هو كل الموجة الحارة دي وكما كان متوقع وكما كنا حتى في التدخلات معنا أشرنا لهذا أنه باش تكون معناها فما تدخلات متاع حرائق غابات ومحاصيل زراعية كما نقولوا احنا في المدة هذه أيام 10 حدات و 12 جويلية عنا تقريبا 298 تدخل متاع حرائق غابات ومحاصيل زراعية وعنا زادة كيف تدخلات في نجدة والإسعاف في الشواطئ، عنا 62 تدخل صارينا
2: 62 تدخل في نجدة وإسعاف في الشواطئ
3: مفكتيب موس 68
2: معناها سجلنا عدد كبير تسمى من الغرقة سيد العقيد.
3: هو الحقيقة احنا ديما الغرقة ما تبينها باش انه يكون العدد معناها أقل ما يمكن. بالنسبة للثلاثة أيام هذوما سجلنا 4 حالات غرقة، 2 صاروا البارح و2 صاروا نهار
2: رغم نزيدوا نوصيه هوني سيد العقيد يظل لأنه مع موجة الحر اللي مازلت متواصلة وحتى الجمعة هذية أنتم على استعداد وفما تحديد أكثر معنى إمكانيات في النقاط اللي ممكن تقول بالنسبة لكم تكون النقاط السوداء اللي مرجح أكثر فيها تشهد حرائق مثلا؟
3: صحيح هو عندنا الخطة الوطنية هذه اللي تم تفعيلها وكذا وسيد مدير عام ديوان الوطن للحماية المدنية
2: نوجه له تحية
3: يطبقها وحتى توجه انه للحريق نتاع جبل الشحمه وصار تعزيز التنسيق مع الامكانيات البشريه واللوجستيه. واحنا خطتنا الحقيقه معناها قاعده تبين في الثمار نتاعها وكذلك ممكن تشوفوا العدد المتوفر نتاع الوسائل اللي تم تسخير الاخمات الحيه واللي كان معناها الحمد لله وخلينا اليوم استمتع
2: صباح نسيطر على الحريق الحمد لله اليوم استمتع صباح. معنا احنا تو نحكيه على مرحلة التبريد
3: ان شاء الله هذي هو مرحلة التبريد باش نعمل معناها نحط بلوكة متاع الحريق مش مفهمش معناها ينتشر وكذا خاصة معناها وكيف نحدوا الأضرار والمساحة.
2: شكرا لك سيد العقيد، تحيتنا لك ولكافة أعوان الحماية المدنية، شكرا لك على تدخلك معنا لمدنا بكل هالتفاصيل، ربي يحمي بلدنا. العقيد محسن بوغزيلة رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية. 10:50 دقيقة إذا ما حكيت الكلمة لكم في ثاني موعد من صندوق عجب.
0: صندوق عجب
4: أخيري صندوق عجب. والله فجأة حليت كما الناس الكل حليت التليفون صباح فجأت اللي يضرب الحصان على وجهه بالعصا والسيد الأخير فيه واللي خير اللي بجنبه قاعد يصور فيه هاي شابك مش حبله من ربي على الصباح يودي فما قانون ربي عاقب عليه قتل حنون قتل الحيوان وتعذيب الحيوان، فما قانون يحاسب عليه راو بالغرامة مالية والحبس. خذوا موقف احسبوه إنسان راو حتى الحيوان راك تحاسب عليه نهار القيامة.
5: يا موزايكو خايت لو جلنا على بلديك الكرم راهو لصق كلينا، راهي الزبلة كلاتنا، ينظفوا حدهم شط الكرم ومرسى جوية الايروبور مصب زبلة في وسط الشط. للبلدية تجي، للا طالت تجي، لحتى شيء هالسخانة هذه الناموس كلينا في ديارنا، لصخ في البحر شيء يعيف يعيف الكرم الكلها ولا زبلة. بربي يعملوا حملة تفتيش على بلدية الكرم ويني، راهي مش موجودة، راهي غايبة.
6: ألو، صباح الخير. صباح الخير على الناس الكل. يا ناس يا ناس، راكي تعلمنا وقرينا ووصاونا باش نخليو مسيرة الأمان بيننا في الكرام بين بعضنا، مش هكاك راهو، مش من لا شيء، راهو حماية ليك قبل ما يكون للي قدامك وللي وراك. يهديكم ربي، راني أنا كي نخلي مسيرة الأمان ماكش أنت منتيلي باش تجي تشد هكا قدامي، راك أنت خير مني عابك رهبتك وإلا خاطر أنت تسوق خير مني. لا يا سيدي، مش هكاك أنت تولي، ماكش متحضر ومكش واعي ومكش خايف على روحك ولا على الناس الأخرى. بربي خليكم شوية واعي، راي مسافة الأمان حماية ليك قبل الناس الكل. راو ما تعرفش عليه الكياس شنية اللي فيه، ما يفهم تجي نعلمكم يظهلي، أما بربي شوية تحضر.
0: صندوق عجب، أحلى سباح أحلى سباح، كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: جوايز انيفرسير تقولها نور الشيرني اللي عمها سليم، تقول كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا. انتم زيدا كلمتونا على ريبوندور موزايك فم، شكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: الو صباحي موزايك، انا خديجه من حملون، نحب نقول حسن عامين وتسكن في المبنين، ان شاء الله كل عام وانت حياه بخير، ربي يطول في عمرك يا حسنه وربي يفضل لك جواهر ورامي مقدومه.
2: يا حدودة جويز انيفرسير ان شاء الله طول العمر ومبروك عليك الباك، جوزة كبيرة يا حدودة.
3: انا عكرمة، انا بربي نحب نهني بنتي بعيد ميلادها يسرى القيدي، ونقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وربي يفضلك ميليا ومايا من عند مماتك منيره واختك ايمان وبوك احسن.
4: نهني ولد اختي ايهم قادر بعيد ميلاده اليوم، ان شاء الله كل عام وحي بخير وان شاء الله ربي يحييها بخير ويطول عمره في الخير.
5: اليوم عيد ميلاد امي الغاليه، ربي يفضلها لي وربي يخليها لي وربي يحميها يا ربي، يخليها لنا ويخليها على روسنا ويعطيها الصحه وكل عمر. امي سونيا قولها كل عام وانت حي بخير، وميمه نحبك برشا.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
6: حتى انا نحب نعمل ديديكاز هذا كيف كيف، لانه خلطت لي ورده ياسر مزيانه، ورده اون بلوس حمراء ومحلى ريحتها، من اصغر مستمع ميرسي بوكو الامين، نحبك برشا تتجيجي تتا محلي، ميرسي بوكو، ربي يفضله لك مدام وداد، جيت بالذمه باش تعطيني النوار هذيا من عند اصغر مستمع سي امين، ربي يفضلك وان شاء الله تفرح به يا مدام. ميرسي بوكو، شكرا كبير على محبتكم على استماعكم لينا. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير، ميرسي كريمه كانت معنا في السوندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ابدعت استاذ عبد الناصر، ميرسي الرفيق في الاخراج التقني، شكرا ليكم اللي تبعتونا. أمينة بنوة بعد شوية في دياسبورا، دونك البرنامج اللي تسمعوه كل نهار اثنين من 11 لنص نهار، بعد تلقاونا في الورتاني والكيب الكل في ميدي ماغ، نتقابلوا غدو على موزايك FM، شهية طيبة في لمن، باي باي.

0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدات الحماية المدنية تتمكن صباح اليوم بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبدعم من وحدات جيش الطيران من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت بجبل الشحمة في عمادة برحليمة من ولاية زغوان وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وألحق الحريق وفق ما أوردته مصالح ولاية زغوان أضرارا بمساحات مهمة من الغطاء الغابي إضافة إلى عدد من الأشجار بالمزارع المتاخمة للغابة في انتظار استكمال عمليات الحصر والتقييم النهائي للأضرار. وتواصل الفرق المتدخلة حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران خاصة مع وجود التضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية أسرع أو أسهمت في سرعة انتشار النيران. مركز الإصابات والحروق البالغة ببن عروس يدعو المواطنين إلى اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية عند التوجه إلى المؤسسة لتسهيل إجراءات تسجيلهم والانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف وذلك في إطار مواصلة اعتماد المعرف الوطني للصحة. ومركز الإصابات والحروق البالغة ببن عروس يوضح أن اعتماد المعرف الوطني للصحة باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية يهدف إلى جعل إجراءات التسجيل أكثر سرعة وسلاسة إلى جانب ضمان معطيات صحية دقيقة وموحدة بما يدعم جودة التكفل بالمريض واستمرارية متابعته. عالميا تعرض غابة فونتين بلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية باريس لحريق تمدد على نطاق استثنائي حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية في وقت تشهد فيه البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم الاثنين ما إذا كان هناك دعم كاف لتدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حسب ما ذكره دبلوماسيون ومسؤولون. تقرير حسين الدبيبي.
2: أفادت مصادر دبلوماسية ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية التكتل سيبحثون اليوم الاثنين تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بموجب ورقة سرية صادرة عن المفوضية تقترح إما وضع نظام تراخيص لاستيراد أو فرض رسوم جمركية باهظة أو حتى الحظر. ويقول بعض الدبلوماسيين أن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يتطلب ما يعرف بالأغلبية المؤهلة أي ما لا يقل عن 15 من دول الاتحاد الأوروبي على أن تمثل 65% من باريس وكان التكتل، لكن ورقة المفوضية تشير إلى أنها تعتقد أن الحظر قد يتطلب إجماع آراء، وهو شرط يجعل اتخاذ القرار أمرا مستبعدا جدا. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أنه تمت مشاركة ورقة مع دول الأعضاء، لكنها رفضت التعليق على محتوى هذه الورقة. ويكابد التكتل الأوروبي منذ فترة طويلة لاتخاذ قرارات رئيسية بشأن السياسة مع الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الشديدة والمستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، خاصة فيما يخص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن ضغط حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات ازداد في الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب تزايد عنف المستوطنين وكذلك الاستياء من حكومة نتنياهو التي تمضي في توسيع المستوطنات.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أمينة في برنامج دياسبورا. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: Musik. Diaspora. Diaspora. كل نهار سنين من 11 نصف النهار مع أميرة من دوا على موزايك فام.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم. هذه موزايك فام، وين ما قلتوا تحية لكم. هذا موعدكم الأسبوعي مع دياسبورا، اللي هو مخصص للتوانسة المقيمين بالخارج، يواكب إشكالياتهم، يسمعها، وخاصة زادة يواكب نشاطاتهم في بلاد الإقامة وإلا في تونس. زادة تحية كبيرة اللي كيب الكل معايا في الإخراج رفيق، تحية لي، وزادة في الإعداد والتنسيق تحية لصلاح الدين الكريمي، عبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي. والتب تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، والا زاد على شان يوتيوب موزايك فام، تتفاعلوا معنا، تتواصلوا معنا. كان عندكم اي اقتراحات، اي تساؤلات، ال 23513000 نمبر الواتساب زاد على ذمتكم وين ما كنتوا. كان عندكم اي تساؤلات فيما يخص المواضيع نتاع التوانسه المقيمين في الخارج، كونوا في الموعد بعد شويه باش نعرفوا التوانسه كي يحبوا يشريوا عقار في تونس وهما مقيمين بالخارج شنو الامتيازات اللي يتمتعوا بها، ونتحدثوا زاد حتى على تذكر السفر، على المرافقة زادة اللي يتم تقديمها للطلبة اللي يمشيوا يقرأوا في الخارج. هذا الكل بعد شوية بأكثر تفاصيل في دياسبورا. انتخطون ذكركم 23513 نلفعظمتكم نمر الواتساب، كان عندكم أي تساؤلات ولا مواضيع تحبوا نتحدثوا فيها في الحلقات القادمة. هذه دياسبورا تبدأ من توا حتى النص نهار.
0: دياسبورا مع أميرة من دوا

0: لحظة شو درجين على موزايك فم. تحية لكم وين ما كنتوا, هذه دياسبورا وما زال واصل معكم حتى النص نهار, وهذه نوفوتي دياسبورا.
1: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب التونس. بيات ملتزمون معكم.
2: دياسبورا نوفوتي
0: نوفوتي دياسبورا كالعادة مع بيات, واليوم معانا أيمن عرابي ديريكتور داجانس بيات. مرحبا بك سي أيمن.
3: عسلامة, مرحبا بكم الناس الكل, مرحبا بالتوانسة المقيمين بالخارج, مرحبا بكافة مستمعي راديو موزايك اف ام.
0: شكرا لك يا سيدي. اليوم خلينا نتحدث بيان سور على لي برودوي اللي تقدمهم بيات للتوانسة المقيمين بالخارج, وهي يظل عنده احساس عالي بانه احتياجات التوانسة اللي عايشين في الخارج مختلفة على احتياجات التوانسة اللي في تونس, وتقدم لهم حلول بنكية اللي تناسب نمط حياتهم وتسهل زادة في الخدمات المالية وفي إدارة أموال التوانسة هذوما إن كان في تونس وإلا في بلد الإقامة زادة.
3: هو بطبيعة الحال نحن ديما نوت خصوصي كبانك باش نكونوا قراب ياسر من التوانسة المقيمين في الخارج, كسوا موجودين البرة ولا كسوا موجودين معنا اون فاكونس توا. ديما نحاولوا باش نقدموا لهم الحلول الممكنة والأقرب لهم هما اترافير نو كونسيي, خاطر نحن عندنا دي كونسيي اكسبير باش يكونوا ياسر قراب للكليونات نتاعنا واللي باش يكونوا معنا حرفاء. لك بروكسيميتي
0: لهنا قرب مهم,
3: القرب برشا للكليونات اللي عايشه سيرتو اللي عايشه في الخارج, تعطيه الوقت نتاعو باش يكون لونتروتيان, تفهم لو بيزو نتاعو وباش تلقى له الحلول بالنسبه للمتطلبات نتاع التونسي المقيم في الخارج.
0: من خلال دي زوفر معناها اللي تقدموهم واسونسيلمون اوفر تونسنا هكا ولا
3: ايفيكتيفمون. عندنا لوفر تونسنا هي فيها برشا حلول, فيها برشا خدمات قريبة ياسر للتونسي في الخارج, توفر له برشا ربح في الوقت, توفر له خدمات انستانتاني 24 ساعة في 24 ساعة. حاجة أخرى عندنا نوتر أبليكاسيون ديجيتال سي لماي بيات. لماي بيات باش توفر له برشا راحة رابيديتي اي سورتو نجم يقوم بالعمليات البنكية نتاعو اون توت سيكوريتي. هنا تونسي بالخارج شنو محتاج؟ محتاج باش يعمل فيرمون, باش يخلص لو لواي, باش يخلص أي حاجة يستحق افيك ان سامبل كليك 24 ساعة على 24 7 جور على 7.
0: وهو في بلد الإقامة يدخل لماي بيات
3: يبدا موجود في داره في خدمته, مستحق حتى باش يعمل حتى اون ريشارج دون كارت مخليها الواحد من عائلته في عود يبعث هو يخرج يتنقل ويعمل الموندام تاعو يولي شارجي ديريكتومون ويكلمه يقولوا تنجم تعدى للفروعنا البيات يجبد ولا اترافير نو 20 ال اس بي اللي عندنا لي ليبر سيرفيس يخدموا 24 على 24. زيد نحب نقول لكم باش ينجم يسحب امواله حتى اللي بعثها ولا حتى كي يروح لتونس باش يجبد اموال نتاعو اللي حساباته في تونس.
0: باهي برشا. اما زيد الخدمات اللي تقدمهم البيات للتوانسه اللي عايشين في الخارج هي ماهيش خدمات بنكيه فقط, وانما تقدم لهم بعض الامتيازات زيد.
3: صحيح كلامك. هو بالنسبه للبيات زدنا خممنا في حاجات اكسترا بانكير, قدمنا القدام وحاولنا خلقنا لا بروميير ماركت بليس بانكير ان تونيزي بيات. فيها دي بون بلان, فيها خدمات كل ما يستحق التونسي, وبيان ايفيدامون نحكي زاد حتى على التونسي المقيم في الخارج خاطر هو بعيد يبدا جيبش يعدي الفاكونس يحاول باش يعمل لو بلانينغ وقته مضبوط مع عائلته. نحاولوا باش نحصروا له الخدمات اللي باش يستحقها في البون بلون ا موان دو ركو ا ترافير لا بيات بريفيليج. داكور, دونك لهنا بطبيعه مع كافه شركائنا اللي تعامل معاهم البيات. يعني لهنا حاولنا باش
0: يعني الخدمات ماهيش ماليه كهو, معناتها
3: ماهيش خدمات ماليه غير ما قدمنا قدام خدمات ويسعى على بروكسيميتي نقربوا للحريف باش نكونوا قراب له برشا باش نقدموا معاه. كان عنده حاجات يخمم فيها زاد نكبروا معاه, نحاولوا باش ندخلوا في ليزانفستيسمون اللي في مخه هو, الحلمه تولي واقع.
0: دونك بيات بريفيليج هي خدمات اخرى ماهيش بنكيه كهو, اما ريستو وتيل
3: التسكي
0: اقل سوم يعني عنده دي بون بلان
3: ايفيكتيفمون خدمات اقل افيك دي مواندرو كو. ينستالي لابليكاسيون ومن بعد يتصل بالفروع نتاعنا اللي موجودين اليوم اكثر من 200 فرع اكثر من 700 كونسي اكسبي على دمتو على ليكيب تونسنا اللي موجوده تخدم ديدي للتونسيين العايشين في الخارج. هذوما كلهم يكونوا قراب للحرفاء هذوما ونسمعوهم لبزوان نتاعهم شنو ونحاولوا نوفرهم لهم ان شاء الله.
0: قدموا لهم زاده حتى خدمات فيما يخص النقل نتاعهم في تونس.
3: ايفيكتيفمون عندنا لوفر تونيزان لهنا لازم نعرفوا اللي التونسي بالخارج سلامته تهمنا برشا سواء حريفنا ولا موش حريفنا. خاطر اللي موش حريفنا بقدره ربي باش بعد الفيديو دي باش يجيو بحذنا وباش يطلوا علينا وباش نحكيو معاهم نفسروا لهم لوفر تونيزان. لوفر تونيزان هذه سي اون اسيستانس دو فيكول كو سوا جاي في الطياره باش يكري كهرباء والا جاي في البط وجيب كهربته البيات تكوفريلو وتحاول تأملو سلامته أترافير سيت أوفر لا.
0: سي بيان. كيفاش يتواصلوا التوانسة مع البيات وباش يتحصلوا على كل الخدمات هي؟
3: هو باش يتواصلوا معنا ديجا أنا سبقت وذكرتها كونوا عندنا أكثر من 200 أجونس بيات فيها أكثر من 700 إكسبير كونسي إكسبير. عندنا ليكيب تونسنا زاد كيف كيف تخدم في خدمة كبيرة برشا اللي هما سور تيران يتواصلوا ياسر مع التونسيين بالخارج. وعندنا زاد ما ننساوش نوتر فيليال لابيات فرانس. لابيات فرانس اللي هي هي هو اللي هو كان بيبيتا واليوم عمره 11 سنة قريب يعدي الباك وباش يكبر لا لا بقدرة ربي. دونك سي لابيات فرانس سي نوتر فيليال بيات اللي موجودة في لافينو شوسي دونتان اكوتي دو لوبيرا في قلب باريس. التوانسة المقيمين في الخارج كلها يعني هذوما الكل
0: هذو بيات لفرنسا معناها
3: باركو نحنا ليكيب تونسنا نحنا قاعدين نمشيو لهم من هما باش نالهم للاوروب باش نالهم للبيت جولف يعني حاولنا باش نسمعوهم لي كانوا نتاعنا كل موجودين لو سيت اوفيسيال تاع البنكا عندنا اترافير اترافير لي ايميل نتاعنا تليفوناتنا كل موجوده. سورتو سورتو سورتو حاجه برك نقولها لهم فروعنا محلوله ليكم انتوما لي كونسي اكسبير يستناو فيكم ليكيب اكسبير نتاعنا تونسنا تستنى فيكم يجيو بحذنا كو سوا حريف بيات ولا ماكش حريف بيات بقدره ربي تلقى كان لو كونسي الى بروكسيميتي. التونسي في الخارج ما عادش يخم على فلوسه خاطر هو امن فلوسه عندنا نحنا ونحنا باش نكونوا على قد المستوى بقدره ربي.
0: يعطيك صحه يا سيدي شكرا ليك.
3: هي
0: نوفوتي دياسبورا مع ايمن عرابي ديريكتور داجانس بيات.
3: ميرسي
2: دياسبورا نوفوتي.
1: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قبل تونس. بيات ملتزمون معكم.
2: دياسبورا مع أميرة من دوّا.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: أعرف حقك، أعرف حقك.
2: هذا الموعد مع أعرف حقك اللي هو لو كونساي جوريديك اللي تقدمه لكم موزايك فم، وتحديدا للتوينسا اللي عايشين في الخارج من خلال برنامج دياسبورا. وكالعادة كل نهار اثنين ينورنا في الاستوديو الأستاذ علي الخريبي المستشار الجبائي اللي يعطينا فكرة على بعض النقاط القانونية اللي تنجم تكون تقدم المعلومة للتوينسا اللي عايشين في الخارج. واليوم نتحدث على العقارات. خلينا نسلم عليك علي، مرحبا بك.
3: ان شاء الله نهارك مبروك امينة. ميرسي اونكور اون فوا على الموعد هذا، سيت سو رونديفو هبدومادير.
2: يعطيك الصحه يا سيدي.
3: نقولوا للتوانسه الكل خارج تونس او داخلها، ان شاء الله نهاركم مبروك.
2: يعطيك الصحه يا سيدي، نهارك اسعد الايام. نتحدثوا على العقارات تحديدا،
3: وما ادراك
2: والتوانسه اللي عايشين في الخارج شنو ربما الامتيازات اللي ينجموا يتحصلوا عليها اذا كان يحبوا يشتروا عقار في تونس.
3: واضح. دونك بون، هو القانون موجود من مده. دونك برشا توانسه تغيب عليهم، يعني عند اقتناء عقار تغيب عليهم شنو حقوقهم اللي نجموا يتمتعوا بها، لي زافونتاج فيسكو اللي يتمتعوا بها عند اقتناء عقار. اول شيء نحن نقولوا للتوانسه عامه، ما ننساوهم الزاده اللي غير مقيمين بالخارج، انه كي تشري عقار اول افونتاج من عند باعث عقاري، راك تنجم تسجل بالمعلوم بالتو بريفيرونسييل دو 1%
2: باه.
3: اذا كان العقار هذايا لا يتجاوز سعره 500,000 دينار.
2: واضح. 500 مليون.
3: وهذا ينجم يتمتع بها تونسي مقيم
2: في تونس ولا في الخارج،
3: ولا تونسي غير مقيم.
2: باه.
3: دونك من عند يعني في اطار تشجيع عمليات اقتناء العقارات من عند لي بروموتور ايموبيليي، الدوله التونسيه اعطت ان افونتاج فيسكال اللي هو تخلص 1% عند اقتناء عقار مع باعث عقاري. أما شريطة أن لا يتجاوز
2: سعره
3: هذا العقار 500,000 دينار. واضح.
2: إيه؟
3: دونك نحن نعرف الكل اللي العقارات تخضع يعني للبغام بروغريسيف. العقار 5+1، 5% مع 1%، دونك 5 للقباضة و 1% الدفتر خانة. دونك العقار اللي بعديك نجمو نحكيه على 8+1 ونحكيه على 10+1 بارباليه. إذا كان السعر يولي فوق 500 مليون نحكيه على 9%، إذا كان السعر يولي فوق 1,000,000 دينار نحكيه على 11%. داكور. فيما يخص جاليتنا العزيز، به أول حاجة هما يتمتعوا التوانسة، يعني باش نحاول نفسرها كما نقولوا باش نبسط لو ماكسيموم. التونسي الغير مقيم في تونس، بربي كي نقولوا الإقامة راو مش الإقامة الجبائية، راو الإقامة على معنى الصرف سور لو بلان شونج. شنو معناتها؟ خاطر نحن هنا برشا ما نعملوش لا ديستينكسيون، التفرقة بين عبارة الإقامة، مصطلح الإقامة على المعنى الجبائية، على المعنى الجبائي، والإقامة على معنى الصرف. أول شرط إنه يكون غير مقيم على معنى الصرف المدة عامين. باش نبسطوها أكثر، الإقامة الجبائية باش يكون الشخص مقيم جبائيا في تونس لازم يعمل أكثر من 183 جور في تونس باش يولي سومي ألامبو في تونس. واضح.
2: لازم يعدي 183 يوم باش يولي
3: مقيم جبائيا، يعني خاضع
2: يخلص الجباية
3: في تونس. المقيم على معنى الصرف يعني هنا عنده لو سونتر دانتيغي ايكونوميك نتاعو وحياته الاقتصاديه الكل في الخارج المده عامي دون مانيير كونتينيو او ديسكونتينيو، لكن العامين هذوكم يعني هو باش يصحح 1 جانفي خذا دار باش يصحح 1 جانفي 2027
2: باه.
3: نبداو نحسبوا عامين قبل اكل 1 جانفي. انا باش نعملها توا سو فورم دانيكدوت. قرر انه يشري عقار ايوزاج دابيتاسيون، راه نقولوا لي تيرانو لا تخضع لهذا الامتياز. مشال ان بروموتور ايموبيليي والا لقى دار دوزيام ما وقال انا الدار هذه حلت في عيني ونحب نشريها.
2: دار مبنيه معناها،
3: دار ايوزاج دابيتاسيون،
2: مش تراب.
3: لا مش تراب، مش تيرانو ومش تيغا اغريكول. واضح. مشي خو دار دوبلكس فيلا ابارتمون في اي بلاصه، سواء دوزيام ما سواء من عند ان بروموتور ايموبيليي وهو غير مقيم في تونس. دونك يكونتاكتيك البروموتور نتاعو، يحضر اوراقه، يركح اموره الكل، هنا شنو ما الشروط؟ أول شرط قلناه إنه غير مقيم، non résident d'une manière continue ou discontinue لمدة عامين في تونس، غير سمعني غير مقيم في تونس يعني في أي بلاد البرة. شرط ثاني إنه مش يخلص en devise. آه oui le paiement لازمو يكون en devise، يعني مش هو يتمتع بهالواحد بالمئة مهما كان سعر العقار، مهما كان سعر العقار لازمو يخلص en devise. يعني هو هنا مش يخلص، مش يبعث المبلغ الكل من أي من البلاد اللي هو مقيم فيها، مش يبعث la totalité du montant en devise، مش يعمل un virement وإلا يجيب فلوسه en espèce ونعاود نذكره ويعمل الديكلاراسيون دوانيير متاعه دوب ما يخلط للمطار ولا للبورت ويصبهم في الكونتون دوفيز متاعه، ومن بعد كيمشي يخلص البائع يبعث له فيرمون من الكونتون دينار كونفرتيبل، يعني يصبهم في الكونتون دوفيز وإلا يصبهم في الكونتون دينار كونفرتيبل ديريكتومون، ومن بعد يخلص البروموتور إيموبيلي وإلا يخلص البائع العادي. يعني داكور مش ما عندوش صفة
2: ان بارتيكولير، الراجل باش يبيع دار ولا مرا باش يبيع دار، شخص عادي
3: ايفيكتيفمون. راهو هنا المبلغ كي نقول لازم يكون الكل يكون بالعمله الصعبه، باش تقول لي بارتي باش يعطيها لي بابا في تونس اون دينار وبارتي باش يعطيها لي خالي، لا
2: ما عادش عندك الحق في الامتياز،
3: لا توتاليتي دو مونطون. وراهو الاداره الجبائيه واضح، القانون هنا واضح. حاجه اخرى كي نعملوا بروميس دو فونت راهو نعملوها زاده اون ديفيس، وكي نخلصوا المبلغ خاطر تنجم تشري عقار سيغ دو بارتي مثلا، تعمل العاده اش تقول هي نعملوا اون بروميس ب 3 mois والا ب 6 mois
2: وعد بيع،
3: وعد بيع ومن بعديك نكملوا نخلصوا ابري لا بيريود هذيك نكملوا نخلصوا لا توتاليتي دو مونطون. دونك زوز يتموا بالعمله الصعب. الدينار التونسي هنا ما نحكيوش عليه جمله، خاطر برمي الوثائق اللي نطلبوها باش نحنا نصبوا الدوسي هذاك في امانه المال الجهويه، راهو الدوسي ما يتصبش لا في القباضه لا في البيرو دو كونترول دي زامبو، يتصب في امانه المال الجهويه تيريتوريالمون كومبيتونت اللي يرجع لها العقار بالنظر
2: ترابيا
3: ترابيا. دونك هنا بيان سور لافوكا اللي هو باش يقوم بتحرير العقد، فهمت، هو اللي باش يكمل الاجراءات الكل، مش كيسجل من بعد ياخذ لاكور من عند امانه المال انه ينجم يسجل ب 1%. واضح. هنا ثم بيان سور اوراق عقد البيع، الفيش دو موفمون، الفيش دو موفمون اللي هو غير مقيم، الفيش دو موفمون اللي نخرجوها من اداره الحدود والاجانب، مطلب يتسب في شارع تركيا بحث وزارة الداخلية تم بيرو غديكا في 24 ساعة، وخيالنا في إدارة الحدود والأجانب يحذروها فيش دو موفمون، يعني بطاقة التحركات متاع الشخص هذاك باش نوضحوا للإدارة الجبائية إنه راني أنا غير مقيم المدة عامي. واضح. يعني فما أن أنسامبل دو بابي أبريباري لو كونترا الفيش دو موفمون الفيرمون بانكير الوراق لاتيستاسيون بانكير اللي المبلغ هذاك الكل وقع استخلاصه الكل لوتوريزاسيون دو بانك سنترال. فما حاجه اخرى راهو لافونتاج هذايا يهم الاجانب ويهم الغير مقيمين زد حتى ان اترونجي يل بورا بينيفيسيي من لافونتاج هذا داكور. دونك هنا يهم حتى الاجانب ويهم الغير مقيمين. حاجه اخرى كي نشريو عقار بالعمله الصعبه بعد اقتناء العقار هذايا عندنا 60 يوم في دينا بعد اقتنائه ان باش نعملوا فيش لا فيش اف 2 لا فاموز فيش اف 2 لا فيش دانفستيسمون اللي نصبوها على المنصه في البنك المركزي. مش غدوه كان قررنا نبيعوا العقار هذايا نجموا نعملوا غاباتريمون لك المبلغ هذاك اون ديفيز. هذه برشا زاده ما يعرفوهاش، راهو لا فيش دانفستيسمون ما تتعملش كان للشركات، راي تتعمل حتى للناس اللي بارتيكولير
2: شخص عادي
3: اكزاكتومون
2: مقيم في الخارج
3: اكزاكتومون اللي يشري عقار غدوه بعد ابري اون ديزان داني ولا 15 ans عمل اون بلو فاليو، قال انا يا خويا عقار شريته ب 500000 دينار تو يسوى مليار ونص، خنبيع وباش نمشي نخرج لبرا، فهمت، باش نرجع فلوسي يرجع ظهر له باش يرجع، فهمت. دونك هنا زاده عندهم الحق في الاجراء هذايا، مش غدوه اذا كان يبيعوا العقار يحولوا كالدينارات الاورو ولا الدولار اي عمله هما يحبوها ويرجعوا فلوسهم يعملوا غاباتريمون ديفون داكور.

0: dans un autre passage, il y a عقار ديما لازم يحضر لي ديكلاراسيون فيسكال نتاعو نتاع لي 3 dernières années. لا اليوم قانون الماليه 2026 سهل على العباد اللي تعيش البر. اليوم المقيم بالخارج سواء كان اذا كانوا عنده جنسيه اخرى بالباسبور الاجنبي نتاعو، اذا كان عنده بطاقه اقامه والا بطاقه قنصليه الباسبور التونسي ومعاه كوبي من الكارت كونسولير والا من الكارت دو سيجور نتاعو، وعنده الفيش دو موفمون نتاعو، يعني هنا عنده تسجيل العقار التونسي المقيم بالخارج سواء كان حامل لجنسيه اجنبيه او مقيم البرة، يعني عنده كارت دو سيجور. دونك هنا ما عادش مطالب انه يصب لا ديكلاراسيون فيسكال نتاعو ويجيبك ليكيتوس فيسكال نتاعو. لا، اليوم فقط بالباسبور الاجنبي يمدوا للقباضه والا بطاقه الاقامه والا البطاقه القنصليه والا في بطاقه التحركات نتاعو ينجم يسجل العقار نتاعو، ما عنده حتى اشكال. هنا نعاود نقول انه هذا امينه لا لا, لا يعفي المقيم بالخارج بانه يديكلاري. وهنا باش نعملوا تو طون ان باساج على لا فيسكاليتي دو لا ديسبورا. انا مقيم البرة يعني انا ما نديكلاريش في بلادي؟ لا، راهو لازمك الديكلاري، وهذا ما يعفيكش من انك الديكلاري
1: الديكلاراسيون لازم منها. شنو هما ربما زاده الامتيازات والا الاجراءات زاده اللي يقوم بها؟
0: بوان اخرى امين، برشا يقول لي انا كي ناخذ كريدي. هنا انا كي ناخذ كريدي مثلا فهمت من برا باش نشري به العقار هذا، دونك هنا في ظاهره الامر هنا الاداره عندها السلطه التقديريه، دونك هنا يقرر اسكو باش يعطيوه لافونتاج هذايا والا مش باش يعطيوه لافونتاج هذايا. داكور، دونك هنا نوت كومون نتاعنا اللي في تونس دونك ما وضحتش البوان هذايا، لكن حسب انا تجربتي الخاصه فما دوسيات اترافير لوبتونسيون تاع يعني ان كريدي بانكير ما تعديش، يعني لازم لو فينونسمون سوا الكريدي يتصب للشخص وهو يعمل لو فيرمون مش هكاك يتمتع بال 1% نتاعو. واضح.
1: الاجراءات كيفاه استاذ؟
0: الاجراءات بيان سور اول حاجه بعد ما يكونتاكتي البروموتور ايموبيلي ولا البارتيكولير بيان سور لازم محامي لدى الاستئناف لتحرير العقد. واضح. نوجه تحيه لخيانا المحامين. دونك يصير لا ريداكسيون دو كونترا، من بعد كي فما توت ان دوسي يتحضر لو كونترا اونجي، يعني لو كونترا السويفت اللي جاب به المبلغ من غادي، يعني اللي جات به الفلوس، المطلب ليلة الله الفيش دو موفمون نتاعو، بطاقة التعريف، يعني ثم اون بانوبلي. هو جينيرالمون راهو يقوم بها ان بروفيسيونيل. واضح. يقوم بها ان بروفيسيونيل ومن بعد طول لو دوسي يتصب في امانة المال الجهوية. دونك
1: وتصير البروميس دو فونت ومن بعد
0: بون البروميس دو فونت سي با اون كونديسيون. ثم شكون من الاول فلوسه حاضرة يشري يعمل
1: اكت ديريكت،
0: وفما شكون يدفع مثلا 30% ولا 20% العقد وشريعة الطرفين على شنو هما مشي يتفاهموا، ومن بعد كي يكملوا الاكت فينال، ومن بعد كي تصير عملية التسجيل
1: ويتحصل على
0: ويسجل ب 1%. نعاود نذكر 30 دينار الصفحة و 1% هذيك تمشي لدفتر خانة. هنا إذا كان المبلغ إذا كان هو تونسي ومقيم البر والمبلغ ما فاتش 500,000 دينار، راهو هنا يشري بواحد بالمية زادة بويسك من عند بروموتور إيموبيلي.
1: واضح.
0: واضح ولا إيه؟ ولا
1: خمية. شنو نصيحتك للتوانسة كي باش ياخذوا عقار هكا باش يشريوا دار أرض تراب؟ زادة التوانسة يقولوا كي يبدا تيغانو يقولوا تراب،
0: يقولوا تراب. بون هي
1: التراب أرض
0: هنا لو تيغانو إل نيبا يعني إليجيبل للكونديسيون
1: في الوضعية هذي. احنا خلينا ننصحوهم بشكل عام، نصائحك المهمة اللي أنت تراهم.
0: النصائح المهمة سي لا فيريفيكاسيون دو لا سيتياسيون فونسيير،
1: واللي تصير عن طريق محامي
0: وإلا عن طريق المكتب الاستشارات.
1: تتأكد من الوضعية العقارية مهمة جدا.
0: تطلب شهادة الملكية. تطلب الرسم العقاري. تشوف اسكو العقار هذاك فيه رهون ولا ما فيهش رهون، خاصة إذا كان يكون العقار فيه ورثة وفيه اشتراك في الملكية. هنا يلفو فيريفي توت لا سيتياسيون فونسيير نتاع العقار. اسكو فما رهون ما ثماش رهون؟ الورثة اسكو متفاهمين؟ إذا متفاهمين مش يبيعوا مش يبيعوا. أنا ديما نقول ايفيتي بتشري سورتو الورثه كي تكون فما اشكاليات، وانت تعرف في تونس سا سي تيبيكمون تونيزيان. دونك ايفيتي تثبت هنا في المعاليم الجبائيه اسكو حشاكم وحشا من يتصنت اسكو الزبله والخروبه خالصين والا ماهمش خالصين. دونك هذا الكل سي تري تري تري امبورطون. دونك سورتو

0: يعني الوضعيه العقاريه نتاعو
1: هذه مهم.
0: تطلب الرسم العقاري وتطلب شهاده الملكيه بيانسور ما تكونش فاتت، ماذا بيك تكون عندك شهاده جديده ما تفوتش 3 شهور كيما سجل كيما اي دوكيمون اوفيسيال في تونس يكون مثلا يكون غيسون ان دوكيمون غيسون. دونك هنا واضحين كيما لخصنا دونك نعاودوا نلخصوا 1% لو خيانا المقيمين لبرا لازمك تكون مقيم على معنى الصرف. راهو هنا امينه اللي يكون مقيم غير مقيم على معنى الصرف راهو ينجم يكون مقيم جبائيا. راهم سو سون دو نوسيون ديفيرونت لا ريغلومونطاسيون دو شونج حاجه اي لا نوسيون دو ريزيدونس سور لو بلان فيسكال
1: حاجة أخرى.
0: وتو نحكيو فيهم المرة الجاية
1: كل مرة
0: في الليزوبليغاسيون فيسكال بيان سور بيان سور
1: واضحة جدا. كان هكا الجمعة الجاية خلي يبداو أمورهم الكل جبائية
0: هكا واقف جينا باللي كونت بانكير تو لاكيزيسيون ايموبيليير ان شاء الله لا سيمين بروشين بوتيت نحكيو على ليزوبليغاسيون فيسكال
1: سيغتانمون
0: الى لوا دو فينانس 2026.
1: واضح جدا. يعطيك الصحة أستاذ.
0: العفو العفو سافي بليزير. عايشك
1: سيدي أستاذ علي الخليبي مستشار جبائي. كل جمعة نهار الاثنين في أعرف حقك يعطيكم كل المعلومات القانونية اللي لازمتكم في مختلف القضيات متاعكم مختلف العقود متاعكم. كانت هذه دياسبورا، احنا مازال مواصلين معكم، مرحبا بكم.
2: أعرف حقك. أعرف حقك. دياسبورا مع أميرة من دوا.

0: توينس بالعالم. توينس بالعالم.
1: رجعنا لكم وزلنا مواصلين معكم في دياسبورا على موزايك FM. هذه توينسا من العالم, نعرفوا من خلالها التوينسا المقيمين في الخارج مختلف نشاطاتهم من خلال المجتمع المدني, ومن خلالها نحاولوا نواكبوا التساؤلات ربما وإلا الإشكاليات اللي عيشوها التوينسا في الخارج. واليوم ضيفنا سيد حسين العريبي, رئيس جامعة عمال تونس بالخارج. سي حسين مرحبا بك.
2: أهلا بك مدام أمينة, وأهلا بكل مستمعي إذاعة موزايك.
1: شكرا لك يا سيدي على قبول الدعوة وعلى حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة شوية على الجامعة هذه, كيفاش تم تأسيسها, وخاصة شنو الأهداف اللي تحبوا تحققوها من خلال جامعة عمال تونس بالخارج.
2: الجامعة كما قلت قبل ما أنا تأسست بعد كيف جت الموجة بتاع التونس كل اللي سام الكلمة العامية اللي هم حرقوا والغير نظاميين بعد 2011. دونك الناس هذوما كان لابد من تأطيرهم, شباب معناها صغير وموجة كبيرة بالكدا بالكدا تأطيرهم. علاش؟ باش نعرفوا احنا بعد 2011 ليماج تاع التونسي برا مهما كانت صفة نتاعو معناها تراجعت برشا بصفة مهولة, ولا فما حتى قوانين خاصة من فرنسا معناها ضد التونس. دونك الجامعة من هي كفاءات تونسية منها ما شاء الله كبيرة برشا برا, أسست منها وقدمت منها رخصة منها باش تكون منها قانونية وتمثل الجالية 100%. دونك تعاملنا مع الناس هذوما سيرتو أنه احنا أغلبية الجامعة منها ناس سواء نقابيين فرنسيين سواء منها في عالم القضاة كوا. دونك الناس هذه تم استغلالها بصفة مهولة.

0: دونك كنا احنا بتكليف رسمي من الدولة الفرنسية باش نرافقوا ناس هذوما وياخذوا حقهم حتى اميكالمون باسكو ما تنجم تخدم ناس هذوما اللي حرقوا هو راه اونتر بارونتيز حبيت ولا كرهت مشى بطريقه غير قانونيه ولا مش قانونيه راه ذكا تونسي وعلى ممثلين دوله تونسيه انه يتكفلوا بتماس البر علاش خاطر فما ايماج تاع بلاد كامله دونك الجامعه خذتها على عاتقها الناس هذيا تعاملنا معهم اثرناهم فما اللي عملنا لهم زاد ميديكال ما نمشى قدر يداوي عاوننا منها برشا طرق قانونية وتحترم معناها القانون الفرنسي.
1: أنت بلد الإقامة متاعك في فرنسا؟
0: ويس في باريس في باريس.
1: تخدم وعايش في فرنسا أنت؟
0: أي بيان سور.
1: واللي فهمته مولود في فرنسا ولا؟
0: نو سوبا مانيش سوبا ني لابا مشيت صغير برشا بحكم بابا غادي وعائلتي كلها غادي.
1: أما الباهي اللهجة متاعك التونسية هي بيدها معناها حتى العربية متاعك باهية.
0: العربية
1: واللي جبت خذيت على عاتقها يعني.
0: أي خاطر عندنا معناها
1: قريت في تونس ولا قريت في الخارج؟
0: نو شوية منا شوية غاديك لكن عندنا أنا عندي صغاري باغ إكزومبل يحكيوا مليح العربية باسكو نقريو فيهم العربية
1: حاجة
0: أخرى باهي أنها ليتا فرونسي نو ليتا فرونسي بيدها في اللي زيكول نتاعها تقري العربية فرنسا ما تقصي حتى شيء فهمتني تقري العربية تقري شنوا تقري الألمون معناها
1: اللي تو إي لابروف اللي أنت تتكلم مليح بالتونسي رغم اللي أنت عشت معناها ملي أنت صغير في فرنسا تعرفنا على الجامعة هات نتحدثوا شوية من بين النقاط ربما اللي تحدثتوا فيهم حتى في الملتقى الأخير نتاعكم هي التنقل نتاع التوانسة العايشين في الخارج نحو تونس وتتحدثوا على أسعار التذاكر شنو هي الحلول اللي تطرحوها باش تكون الأسعار هذه في متناول التوانسة اللي عايشين في الخارج وتسهل لهم التنقل لتونس
0: احنا بعثنا بيان رسمي للسيد رئيس الجمهوريه معناها طلبنا فيه بحكم نعرف وضع البلاد انه تكون فما اسعار ادابتي مثل على لي زيتيديون على طلب على لي فامي نومبروز معناها اللي عنده 6 7 في العائله على,
1: س... على... أي...
0: على... أي... على على على معناها نتاع ذويات الحاجات الخاصه البيرسون بريوريتي معناها ذوي الاعاقه على ذي كل قلنا نعملوا لهم ام تي تاريف معناها سي با غراتوي مش بلاش 100% ما نعملوا لهم ام بري الحق سيد رئيس الجمهوريه تفاعل وسيد رئيس الحكومه تفاعلت معناها باش يساعدوا الناس هذوما لكن كنا نعملوا احنا سويفي كجامعه فرانشمون ريالمون ما فما حتى مواطن عنده الحق باش يتمتع بشيء هذا يعيش لبرا انه جاء قاره فريمون تمتعت بشيء هذا يسا معناها سي مالوغو البرا انت كي تلقى
1: سماح اعطينا فكره على الاسعار باش نعرف
0: اسعار
1: خاصه كيما قلت انت لي فامي نومبروز والا لي
0: زيتيون اللي تبدا
1: البيجي نتاعهم محدوده
0: نحكي باغ اكزومبل روحي انا معناها باش جيت هنا انا ومرتي وصغاري معناها فيما يقارب ال 25 مليون تونسيه معناها انت اذا كان تشوف لا كونكورونس تمشي مثل المغرب تمشي اسبانيا تمشي حاجه معناها تي باي ميم با لانكار معناها كل بون
1: معناها من فرنسا ولا من ايطاليا باش تسافر البلد اخر في اسبانيا مالطا وغيره تنجم تلقى اسعار ما خير من انك تهبط لتونس
0: مدام مالوغوزمون نقول هذا تلقى الاسعار وتلقى السيرفيس سي معناها انت سامحني كي تقص معناها بالطريقه دي انا واحد من جو باسي باغ سا وتلقى ناس اكثر من 4-5 سوايع ملوحين في المطار وتلقى اللي عنده لي زانسولين دو معناها ينجم يفسد له وتلقى اللي عنده دي بي بي معاه وتلقى سامحني لي زونديكابي وتلقى احنا معناها نقولوا معناها جيل القديم شويه تبي اكسبتي تنجم تعدي هذا كل خاطر تقول بلادي سباغاف اما اولادنا احنا ولادنا معناها اللي تربى غادي يجي للرابع والخامس راهو مش فرضة بشي ذي ومش فرضة بالبخي هذوم ومش فرضة معناها بدولة سامحني من أول ما يكون هو في مطار فرنسا معناها سواء الطيران وإلى الباتوم ما يحترمش الوقت متاعه ما يجيهوش فهمت كيفاش دونك الناس هذي مش فرضة بارابور وسي لا كونكورونس اللي جاي اللي زوفر من العالم الكل معناها أنا نقول يجي نهار ماناش نلقاو التوانسة هذوما إذا كان ما نخدموش عليهم من تويكا والدولة ما تلهاش بهم وتعمل لهم أن فغي بروغرام وجو دوموند هنايا معناها أونتخ بارونتيز ميم لو بروغرام تاع ديسبورا مام تاعكم ما يكونش تمبوغيغ كان في الصيف خاطر تحبني على برنامج يقعد عام كامل
1: إن شاء الله
0: باسكو كي تلقى أنت أن بروغرام هكا ذي دعوة نوجهها للسيد المدير كنسمع فيه خلي تبني بروغرام كامل سيرتو احنا نسمعوا فيه نتابعوا فيه
1: باهي في النقطة هذيا زاد وأنت تحدثت على الطلبة وأسوام العودة لتونس زاد تقدموا المرافقة للطلبة التوانسة اللي عايشين في الخارج كيفاش تصير المرافقة هذه وخاصة الطالب كيفاش يتصل بيكم شنو يعمل باش ينجم يتحصل على المرافقة اللي
0: هو البر مدام معناها بور فاليدي مصادقة على مشروع ان بروجي والا معناها حتى باش تاخذ رونديفو في البريفكتور على اوراق الورقه نتاعك وش لازم يكون تعمل استاج معناها في نابورت كان مؤسسه باش تلقى استاج في فرنسا سي با فاسيل دي تو وطلبه كيسمو كلام هذا يعرفونا شنو نقول دونك احنا افيك ان اكور مع ليتا فرونسي معناها سربون وغيرها وكل معناها لي زيتيديون ينجموا يعملوا استاجات عندنا ديجا انا تو نحكي معك وخمسه طلبه معناها يتبعوا في الـ في الـ في الباساج نتاعنا هذايا وساسخا معناها ديفيزي ان شاء الله باغتو خاطر يخدموا معناها على سيت ديجيتالي توسا دونك احنا طلبه يجيو عندنا يعمل استاج كما نقولوا جويلية أوت وإلا في العام الكل فهمت كيفاش وبعد احنا كجامعة نعطيوها اتستاسيون واستاج نتاعو سي تي فاليدي يلقى ان اكسيف فاسيل باش يدخل يخدم وكل شيء وهذا راه نعملوا فيه احنا ديما نقول نعملوا فيه هذايا بحكم انه احنا مقيمين غاديك ونحبوا تونس لكن ما نجم يكون عمل متكامل الا ما الطرف الثاني اللي هو ممثلين دولة تونسية يكون متواجدين معنا
1: كيفاش نقدموا الخدمات هذيا معناها كان للطلبة اللي عايشين في فرنسا ولا كل البلدان اللي في الخارج ولا شنو على القليلة البلدان اللي خلطتوا تقدموا فيها الخدمات
0: احنا رانا كور انترناسيونال معناها عندنا منسقين في العالم كله معناها
1: يعني في امريكا في كندا ممكن في ايطاليا
0: ايرلندا امريكا كندا الخليج وسي لي بي دي غولف وسي دونك عندنا ان بي بارتو
1: كيفاش يتصلوا بكم
0: عن طريق الايميل نتاع الباج نتاعنا من الفيدراسيون ولا الايميل نتاعنا يتصل بينا اذا كان احنا معناها احنا ناس قانونيين ونتبعوا كل ما هو قانوني دونك اذا كان نلقاوه معناها يتماشى مع احنا اللي تطب الجامعه بيسير ندخلوه ويقرا ويقعد ونعطيوه اتيستاسيون ونكرموه كتونسي زاده ونعاونوه باسكو اللي طلبه نتاعنا راه تحكي على جيل نتاع 18 و 19 و 20 معناها جيل صغير معناها كي يلقى الكود ما نتاعك واللي هو نهاريخ باش يكون كفاءه تونسيه معناها اللي باش يخرج طبيب واللي باش يخرج قاضي واللي باش يخرج افوكا دونك جيل هذا كله انا دعوه انه باش الطرف التونسي المسؤول التونسي يكون معاك الناس هذوما باش تربيهم عليك معناها خاطر بعد هو باش يحكي لك التونسي يقول لك انا لقيت خاطر حبيت كرات احنا سوم دي فرانكو تونيزيان معناها يقول لك انا لقيت معناها التونسي تاع البر ما يقولكش لقيت معناها ممثل الدوله التونسيه واحنا نحبوا نخدموا على هيكل ما نخدموش على على احنا كاشخاص
1: شنو هي المؤسسات اللي عندكم اللي تقدم الخدمات هذية معناها
0: جي با كومبري
1: المؤسسات دار تونس وغيره اللي تقدم الخدمات هذه
0: لل... والله مدام نحب نكون معاك رياليست نحكي الحقيقه كي تقول دار تونس دار تونس راهو هجروها تونس ولا نمشي كنا دار مصر باسكو معناها دار تونس ما تحبش التونس نتاع حاجي وما تحبش كفاءتها يجي دونك انت تشوف احنا اخر ملتقى عملناه نتاع الامناء صحفيين معناها زملائكم كل مالوغوزمون صار كله والبيب كل خذته دار مصر باسكو هما بعد بعضهم الكل دونك دعوه هنايا المراجعه اوسي معناها الديار هذوما كيما دار تونس والا حتى احنا طلبنا حتى دار تونس يكون فيها كافي كلتيغال طلبنا راديو معناها راديو يمثل بالحق الجيل قلنا علاش الصحافي كل صحافي ما عندوش فرصه انه يخرج غاديك يعمل ميسيون اثنين منه يحسن وضعه ومنه يربح حاجه بوكو با مالوغوزمون نيا با دو غوتور نعاود
1: دوكا احنا نحكيو ميسيرش على الاقتراحات ولا المقترحات نتاعكم ونشوفوا كيفاش تنجم ربما تولي كما قلت انت يتم تحقيقها وتصير فعليا تولي خدمات تتقدم للتوانسه اللي عايشين في الخارج في اطار زاد الخدمات من بين التشكيات ولا التساؤلات نتاع التوانسه في مختلف ربما البلدان وفما تفاوت لا محاله في الخدمات القنصليه فما اللي خدمات فيها تكون سهله خاطر ربما الجاليه قليله وفما احيانا الخدمات التعب شنو مقترحاتكم باش تتحسن الخدمات القنصليه اللي يقدموها للتوانسه المقيمين في الخارج
0: احنا هبطناهم اوفيسيلمون لكن نقول لك فيت في شوف تو الجيل راهي تبدلت راهو ما تنجمش معناها تعطيها حاجه مش صحيحه ما تنجمش تقول نعمل لك بار اكزومبل لي رونديفو معناها عن بعد اديستونس وانت تدخل ما تلقاش دي رونديفو ما تنجمش تعمل دي ديكلاراسيون تحكي باسم الجاليه وانت ما تمثلش الجاليه ما تنجمش تحكي باسم اللي يعيش البرة وانت ماكش عايش البرة دونك هذه اول حاجه احنا اللي اقترحناه ان تتم مراجعه في كل ما هو في صله بالجاليه سواء ديوان توسينا بالخارج سواء عند مستوى القنصليات سواء على مستوى الملحقين الاجتماعيين سواء على تعرف علاش الجاليه راهي كما قلت لك احنا قبل معناها نعدي ونقولوا سي با غاف باسكو احنا ما نحبوش نحبوا ديما هكا تونس وكاو لكن الجيل نتاع تو جينيراسيون نتاع تو ناس فايقه راه ناس تحاسبك وناس تقول لك معناها تنجم تكلم باسمي ولا تكلمش باسمي وتقول لك راك اللي قلته صحيح والا غلط وتعرف دي تويك العالم ولا معناها امتي فيلاش قريه صغيره على الاخر فهمت احنا اللي اقترحناه كل شيء يزمو يتبدل ولي ادابتي للجيل هذايا الرابع والخامس معناها ما تنجمش بك الكمية متاع الأوراق اللي تهزها باش تبدل الباسبور وما تنجمش. فما ديزيفور ما نحكيش عليه، معناها فما ديزيفور من طرف الدولة، لكن ديزيفور هذوما ما يعطيوش نتيجة.
1: دونك أنت بالنسبة لك الخدمات عن بعد مهمة جدا بالنسبة للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: مي بيان سيغ، إذا كان معناها خاطر فما قصوليات راهو الناس اللي يمشوا لهم يبعد لك 300 400 كيلومتر. إذا كان أنت تجيبوا البروبليم تاعنا عسيت ما تلقاش مثال شي يحبوا مثال
1: أوراق مطلوبة
0: كي يمشي هو 300 كيلومتر على ورقة نجم يقولوا له بالراوح أرجع لبخوشين فوا إذا كان ما عندوش. فهمت؟ دونك أنت كي توضح لي كل شيء معناها عن بعد، كل شيء تحطه لي قدامي
1: نمشي وراقي حاضرة.
0: مي بيان سور، وأون بليس أون بليس الكوميونيكاسيون مع الناس هذيا لازم تتواصل معاها باش تعرف أنت. كما سامحني نرجع لك موضوع الليبي، ما تقدرش تطلع في باتو في باتو باش تقول أنا نمثل التوانسة فيغ معناها في جوان في جوان وتقول انا جاي باش تحل مشاكل التوانسه. مشاكل التوانسه تحل من عام القدام، راه تحب نحكيوا على الكالندريه نتاع ليبيا كل شيء نعاود نخدموا عليها من 2026 نخدموا بوغ 2028 و2029.
1: شنو هي الخدمات اللي تقدموها انت تحدثت قبيله على التوانسه غير النظاميين اللي حرقوا في بلدان اوروبيه وغيره، شنو الخدمات اللي تقدموها؟
0: اقل ما يمكن كيف واحد ما يخلصوش فلوسه واحنا نرجعوا له فلوسه، معناها حتى تيتراميكال اقل ما يمكن كي يمرض معناها
1: حتى هو ما عندوش اوراق على
0: فرنسا تضمن الحق. عندك اوراق ولا ما عندكش حق؟ عندك حق تقف قدام التريبينال وقدام الرئيس طالب حقك. حتى بشر معناها ما عنده معناها ما نسمحه معناها سواء ليتا فرونسي باش اي بشر يتاكل حق. عندك الحق في انك تداوي سواء بلاش اوراق ولا بشرة، وعندك حق في انك تقف تخدم وتخلص هذا. وعندك الحق
1: حتى كان ما عندكش اوراق.
0: هوني دعوة بالله للتوانسة اللي بلاش اوراق، نحب نقول لهم براك اي انسان معناها يخدمك وما يعطيكش حقك عندك الحق لك تشكي به في البريدوم ولا الانسبكسيون دو ترافاي وتاخذ حقك زيادة وما يشدوكش وما يوقفوكش.
1: واضح جدا. شكرا لك السيد حسين العريبي رئيس جامعة عمال تونس بالخار، شكرا لك على حضورك معنا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. هذه دياسبورا راجعين، مرحبا بكم. توينسه بالعالم، توينسه بالعالم.
2: Diaspora مع أميرة من دوّا.

نسلمها فهاني معاك، واحنا كنا معاكم من 11 وحتى للنص نهار في دياسبورا. موعدكم الأسبوعي مع أخبار ونشاطات الجالية التونسية اللي عايشة في الخارج. تحية لهم الناس لكل اللي عايشة في الخارج وإلا اللي هبطوا ديجا لتونس، قولوا لهم شلا عطلة طيبة وتعديوا في تونس أيامات جميلة وباهية. تحية للكيب الكل، دالي في الإخراج، لحدين الكريمي في الأعداد والتنسيق، وتحية زادة عبد الناصر بوترحة في الإخراج الرقمي. موعدنا إن شاء الله يتجدد الجمعة الجاية في دياسبورا جديدة. في لمن وبسلامة.

0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء 15 من جويلية حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نظر على المستقبل بإشراف وزير البيئة وبحضور سفير ألمانيا بتونس إلى جانب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. ويهدف مشروع نزرع المستقبل إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. وينتظر أن يمتد المشروع على مدى سنة ونصف حيث يسعى إلى تعبئة مختلف مكونات المجتمع المدني لا سيما الشباب والجمعيات المحلية لتعزيز الغطاء الغابي ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حملات التوعية وتكوين قادة الكشافة وتطوير مبادرات مجتمعية مستدامة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكالة الأنباء مهر الإيرانية تفيد اليوم الاثنين بوقوع انفجارات مجهولة المصدر في منطقتين جنوب إيران قرب مضيق هرمز مع تواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. والوكالة الإيرانية تقول أن وسائل الإعلام وسكان نفادوا بسماع دوي انفجارات بالقرب من بندر عباس وجزيرة قشم مضيفة أن الانفجارات يبدو أنها حدثت عند الساحل الغربي لبندر عباس. في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون يلقي اليوم الاثنين خطابا أمام الجيوش الفرنسي عشية تحية العيد الوطني لفرنسا وذلك في وقت يتنامى فيه الانفاق في مجال الدفاع في فرنسا وأوروبا عموما ووسط استمرار الحرب في أوكرانيا. بين الدعوات إلى حماية الأطفال والحرص على عدم تقييد حرياتهم الرقمية يتسع الجدل عالميا بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومع اتجاه مزيد من الدول إلى فرض قيود على القاصرين يقترب الاتحاد الأوروبي بدوره من اتخاذ قرار قد يغير قواعد استخدام هذه المنصات مستقبلا أبرز ملامح هذه التوجهات في تقرير أفرا العقل.
3: تتجه دول العالم إلى تشديد القيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على الصحة النفسية والسلامة الرقمية. يأتي ذلك بالتزامن مع انتظار الاتحاد الأوروبي توصيات لجنة خبرائه بشأن احتمال فرض حظر على استخدام هذه المنصات للأطفال في الدول الأعضاء 27. يشار إلى أن أكثر من 20 دولة اعتمدت أو تدرس إجراءات مماثلة فيما دخلت القيود حيز التنفيذ بالفعل في 5 دول وتتصدر أستراليا هذا التوجه بعد حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما منذ ديسمبر 2025، فيما فرضت إندونيسيا وماليزيا القيود ذاتها. وأقرت البرازيل قانونا يلزم المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين وربط حسابات من هم دون 16 عاما بحسابات أولياء أمورهم، بينما تطبق الصين منذ سنوات قيودا تدريجية على استخدام القاصرين للمنصات الرقمية. وفي أوروبا تعتزم اليونان تطبيق الحظر بداية من عام 2027، بينما تستعد النمسا وسلوفينيا والسويد لإقرار تشريعات مماثلة، في حين تدرس فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال مشاريع قوانين لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل. يأتي هذا التوجه في ظل تنامي الدعوات إلى إيجاد توازن بين حماية الأطفال وضمان حقوقهم الرقمية، مع استمرار النقاش بشأن أفضل السبل للتحقق من الأعمار وتطبيق هذه القيود دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2: في أبرز التوقعات الجوية لليوم الاثنين، البحر شديد الاضطراب في مناطق السيرات ومضطرب إلى متموج في بقية السواحل. الحرارة القصوى تتراوح بقية اليوم بين 33 و37 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة في بقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل. نهاية هذه الجولة، والموعد تجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج. كنوا معنا.
0: الأولى في تونس، ميدي ماج. ميدي ماج كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك اف ام.
4: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج مثيل للجمعه من نص نهار حتى الماضي ساعتين في نسختها الصيفيه، اكيد باش نتبعوا كل واخر الاخبار. تتفرجوا فينا توا لايف على اليوتيوب، لايف على اليوتيوب مباشر، لايف على الفيسبوك. تنجموا تبعثونا على الواتساب على 23 513 1000. ديجا باش نسالوكم على نهار البارح، البحورات تعبيت والكيسات تعبيت، بارتاجيو معنا. واليوم الجريف النقل جماعي والتاكسي، غريف مش غريف، ما صارش غريف كبير، زاد بارتاجيو معنا وصفوا لنا شنو عشتوا، بعثونا على الواتساب وعلى 23 513 1000. كالعاده اخر واهم الاخبار باش تسمعوهم معنا. فرحان انه من اللي بدا الصيف اول مره يجي معنا نهد جندو باش نحولك
5: سالو افوكل هذا مو مش بس افوكل
4: شنو نحولك خويا بالطبيعه. سي خليل الرقيق شنو نحولك؟
6: لو سهلا
4: مرحبا. ايش تتسمى؟ اشتر كونجي اللي
6: يشتر الكونجي بالتداول السلمي على الكونجيات.
4: مرحبا بيكو، تحية لنجي زعيري بنصير باش نتوحشوه. سي سلاح السكوحي شنحوالك؟
7: تحية ليك أنا وفل، تحية ليكيب الكل، ننسى المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا زادة يتابعوا فينا على فيسبوك ويوتيوب.
4: جيهن بن عبدالله باش جي حذينا بعد شوية، بطبيعة باش نحكيو زادة في الكونسو، ولكن نادي الفورتي جي حذينا غدو، ولكن اليوم باش نحكيو في الكونسو في برشا مواضيع. 47.2 في الظل البارح أقصى درجة، باش نحكيو على ارتفاع درجات الحرارة، باش نحكيو على الإضراب في تاكسي لواج نقريفي، باش نحكيو على الحريقة اللي صارت في زغوان، تم يعني تم القضاء عليها وبدينا في مرحلة نحسبو ما نحسبوش، باش نحكيو على الأمور الأمنية الكل وأمور الحكايات الإضراب القطاع النقل شنو المطلوب، باش نحكيو على إيران وأمريكا رجعت الحرب. خليل جيت أنت رجعت الحرب. دونك جبل شحمة في زغوين مع جيهان باش نحكيو عليه. كراء المنازل في الصيف علاش ارتفعت الأسعار، وباش نعملوا دورة مع الخبير اللي باش يفسر لنا معناتها الكراء، عمرو عيسى خبير عقاري. الكراء حسب المناطق، حسب الكبرى، بارتمون على البحر فيها بيسين ما فيهاش بيسين، والأرقام كيش تتبدل ما فاتك شيء مع صلاح برشا برشا برشا برشا. ولكن اللاعب من جنوب أفريقيا اللي انتحر عملوا دقيقة صمت ديجا في مباراة، غريب وغريب جدا، وبدأوا يرجعوا حتى الفرحة ملاعبي جنوب أفريقيا، هو قاعد يقولوا انتحر لأنه ما مات وتوفيت. يبدو أنه حكاية باش نحكيو عليها. الأرجنتين وسويسرا، هل هو خطأ تحكيمي آخر؟ نجوم مصر في حوارات داروا بعد تكريمهم، وزيكو أبكى الجميع، وقام عمرو أديب باسو من راسه، قصة ممتازة. باش نحكيو على حفل نوردو في ليبيا، الكويز، الأسئلة والأنفو والأنتوك، زادة برشا فقرات تستنى فيكم، ولكن نبدأ بدقيقة نيوز هذا نهد معنا.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: فوالا تحية الأشواق في الإخراج الرقمي معنا سليم السمعي يرجع لنا في الإخراج الإذاعي. مرحبا بك سليم. يلا هني
8: مهني وقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذ اليوم الاثنين إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. في المقابل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل دعا كافة منظوريه إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب المبرمج لهذا اليوم. وبعد شوية في موزايك 24 نرجع بأكثر تفاصيل على الموضوع. البارح المعهد الوطني للرصد الجوي رفع درجة الإنذار وأسند اللون البرتقالي لعشرة ولايات بسبب موجة حر شديدة شهدتها البلاد. تراوحت درجات الحرارة بين 41 و46 درجة مع هبوب رياح الجهيلي. اليوم أقل في الخريطة نشوفوا ما فماش اللون البرتقالي. والمعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة يقول درجات الحرارة ما زالت مرتفعة وتتراوح عامة بين 38 و43 درجة وتوصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الجهيلي، فيما ما تتجاوز 37 درجة بالمناطق الساحلية والشرقية والمرتفعات. والمعهد الوطني للرصد الجوي يضيف يقول راهو البحر اليوم شديد الاضطراب في مجمل الولايات ومضطرب إلى متموج في مجمل أو بقية السواحل. الوحدات الحماية المدنية تتمكن بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بدعم من وحدات الجيش الطيران من السيطرة على الحريق اللي اندلع نهار السبت بجبل الشحمة في عمادة بير حليمة من ولاية زغوان بعد تدخلات ميدانية مكثفة تواصلت لأكثر من 40 ساعة. الحريق ألحق كما أوردته مصالح ولاية زغوان أضرار بمساحات مهمة من الغابات إضافة إلى عدد من الأشجار بالمزارع في انتظار استكمال عملية الحصر والتقييم النهائي للإضرار. والآن تتواصل الفرق المتدخلة تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق. نقابة تونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظوري صندوق الوطني للتأمين على المرض الكلام، هذا بعد جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولية صندوق الوطني للتأمين على المرض. والنقابة توضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تسوية مستحقات مخابر التحليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم تعهدات بخلاصها وفق الأجل المتفق عليه. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يعلن في تصريح لموزيك عن تركيز الشركة لعشر نقاط للشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية وأنه يجري الآن تركيز 35 نقطة أخرى تحضر من هوني الآخر العام. أعوان فرقة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بالمنزه يلقيوا القبض على الشخص اللي قام بالاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء لفظيا على امرأة، وهذا في تفاعل سريع مع مقطع فيديو تداول بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي ورينا تنديد كبير بخصوص المشاهد اللي ضمنوا المقطع. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعتدي ومباشرة قضية عدلية بخصوص موضوعها الاعتداء بالعنف الشديد في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على أنظار العدالة وفق ما أكدوا مصدر أمني لمزيك. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغ في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 26 تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. والمرصد يقول أنه استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات اللي تم تسجيلها. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة إلى غاية 11 جويلية ارتفاع بنسبة 10.28% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول بتسجيل 665 قتيل خلال هذه الفترة مقابل 603 في 2025. في العالم تستقبل قطر بداية من اليوم الاثنين المعزين في الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اللي ينتقل إلى رحمة الله صباح الأحد عن عمر يناهز 74 عام. وقال الديوان الأميري أنه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والمواطنين على مدى 3 أيام بداية من اليوم الاثنين وتستمر حتى إلى يوم الأربعاء.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: يعطيك الصحة. نهد في الموزيك فانكاتا ونحكيه أكثر على الأضراب بالنسبة للحريق زادة بعد شوي مع جهين الأكتواليتي باش نحكيه زادة على الموضوع هذا. السخانة البارح كانت سخانة كبيرة وكبيرة برشا خليل مرصد الوطني طقس المناخ قال خلطنا 47.2 في القيروان معناتها فوق الخمسين إذا
9: فوق
4: الخمسين في برشا ولايات معناتها زايدة شوية على المعدل
9: زايدة على المعدل ريت الموجة اللي جات في أوروبا احنا جينا بعدها احنا زايدة في شام تغيرات مناخيه ومتاع تغير في حراره سطح الارض ويلزم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنه
4: فوالا معناتها الاحتياطات ما نعرفش شنو الاحتياطات ما
9: واحد يلبد في الدار مثلا انا البنت ما خرجتش
4: كبرتها كي قلت احتياطات
7: احتياطات معناتها واحد كان عنده قضيه ما كان ما يخرج
9: ما تخرجوش اي فوالا تخليوا الصغار يعوموا في الشمس في وسط في وسط القايله برشا حاجات
7: وشرب الماء اذا شرب الماء مهم برشا ديما نذكروا شرب الماء من اهم الحاجات راه سيرتو الكبار في السن ربي يفضلهم في عائلتنا الكل راه ساعات ينساو معناها احنا ماذا بينا نذكروه
4: فوالا دونك نقبل التونسي البيولوجيين قرار ايقاف العمل بنظام الطرف الدافع المدني يعني رجعت الامور تعهدوا باش يخلصوهم ورجعت دونك الديون هي اللي وقف رجعوا ما فماش اضراب والامور الحلول الوقتيه تمت
9: الحلول الوقتيه راهو التسويه لازم منها والالتزام بتعهد في التسوية باتفاق بين الطرفين لازم منه وجود ذلك الطرف اللي اسمه وزارة الشؤون الاجتماعية واللي حكينا عليه واللي هو مدعو قانونا إلى إيجاد صياغ للتكفل في وسط أي أزمة يلزم تكون وزارة الشؤون الاجتماعية على الخط مع جميع المتعاقدين
4: لأنها مسؤولة
9: لأنها مسؤولة ومسؤولة ما هيش على ملف فكاكة عادي ما هوش ملف يومي عادي هذا ملف حياتي يهم ناس يهم مرضى يهم مواطنين يلزم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
4: بهي باش نسألكم توا عوان فرقة مراهقة العنف ضد المرأة شدوا الشخص اللي قام بالاعتداء العنف شديد على مرأة المرأة يعرفها كذا مش هذه مشكلتي ولكن سؤالي الغريب والخطير باش نسألوا فيسع لصلاح وخليل ونهد العنف الشديد يعتدي على المرأة بعنف شديد بطريقة مقزة الناس الكل تتفرج ما جاء حتى حد حز عادي المشهد صلاح
7: موش عادي لكن المشهد هذا في استمرارية شوف راهو اللي نراو فيه ساعات في الشارع فيديوهات المواطنين تصوروا الكل معناها نحس ولا فما استسهال للعنف راهو فما ضرب من ضرب راهو معناها نشوفوا ساعات تبدا تفرج معناها كيفاش يتم الاعتداء معناها بطريقه هذيك في الشارع ما فماش حاجه تنجم تعطي سبب باش انك تعتدي على شخص بالطريقه هذيك راهو نذكر انه راهو موش عنف عادي هذا نجم يخلط للموت خلينا نحكيوا راه ما نعرفش فما
9: حاجات
7: فما حالات تاع اعتداء على بالعنف على ناس مثلا ساعات تتعدلوا محاوله قتل معناها ثم ضرب نتاع سقاطه معناها الحقيقه
4: ما مشى حد يحز هو في مرحله اولى
9: ما هذه لازم تتقرا
7: والله نعطيك حاجه نوفل الناس يسمعوا فينا فما اللي يقول لك اختاني يا سيدي يطلع شي عنده سكينه ولا يطلع شي عنده موس فما الناس تخمم هك يبدا متعدي بوعاله ولا مرأة متعدية مثلا على روحها تقول لك انا اختار تي هو توا يشوفوا ساعات انا نشوف عركه في الشارع تلقى عبيد تهرب تجبد روح يا رجال تتفرج من بعيد ونساء تجري خايف
4: ما كناش هكا
7: تجينيش حجره في راسي تجينيش
4: يقول لك ياكلها الحزيز ممكن اما كناش هكا خليك
9: ياكلها الحزيز ممكن هذه
7: ياكلها الحزيز فيها وجهة مش ممكن
9: لانه درجه العنف اللي وصلنا لها في الوقت هذا توا ما هيش درجه العنف نتاع قبل ولانه التجاسر على الاعتداء على النساء ولا الاعتداء على القصر ولا الاعتداء على الرجال الكبار اصبح ظاهره بالحق تستحق لكن ايضا ثم وقت تقول لي حتى حد ما الناس يزم ما عندنا في التاريخ الناس ترمي روحها الفزعه هذه خاصه وقت تشوف امراه يعتدي
7: على ما حزوا عليها
4: رو عنف رهيب
9: ورو فما شكون مات في تونس هو يدافع على امراه ولا يدافع على طفل صغير ولا في
7: اللي ما شافش الفيديو هو ما دافع عليها كان في الاخر بالكل في الفيديو اللي مصوره طاحت المراه راهو يشوط فيها راهو معناها راهو
4: وعراها والدنيا معناتها هو راهو الكلام اللي قاله صلاح ونعطيك ناهد انه توا فما شكون يوصي بنته لولده لو كان واحد انطر لك التليفون ما تجريش وراه
9: اي خاطر
4: ما تمشيش تشد ويضربك معناتها
7: في الميل ولا في ساحه تبدا
9: اي فوالا قتل عباد على 10000
10: اي نعرف انا نتذكر في بنزرت 5 سنين تالي طفله بركلها تليفون شدته وبدات تصيح تغرى وهرب ماتت عقبوها راه يقول كان مشى التليفون نيزي
8: جوستومون هذاك الاشكال خاطر هذا المشاهد هذو نراو فيهم منذ سنوات الحقيقه وفي العالم الكل العنف تطور والجريمه تطورت والاستسهال اللي كان يحكي عليه سلاح موجود دونك كل واحد يخمم على عائلته على اولاده وعلى الناس اللي يحبوه يقول لك مثالش في المال ولا في الابدان دونك اللي يشوف حاجه كما هكا يقول لك اخطا
10: أما
8: ولكن في آخر الفيديو
10: قال كنا نفزعوك
8: ولكن في آخر الفيديو
9: خصك تبدا مراه مثلا
8: في آخر الفيديو سلاح رين نوفر رينا ناس حاولت تدخل وحاولت انه دافع
10: مروا العنف بلغ درجه كبيره ولكن حتى كان راو يعرفوا بعضهم ولا تفاصيل ما تهمش
8: فما حتى مبرر للعنف يعرفها ولا ما يعرفهاش ولا اللي رينيه في الفيديو مش مقبول بالمره حتى سبب
10: ريد فيديو خليل اعطينا كلمه لازم نقوله فيديو لطفله قالت مشيت للبحر صح عليا قعدت بيت شتقصت صح عليا صح عليا كي روحت نلقى الماء يمشي ونجمت ندوش الماء قاعد يتقطع بطريقه باش نقولها جمله سامحوني قانونيه اكثر من اللي سونيد قاعده تقول لنا عليه والسونيد ماهيش قاعده تكومونيكي والماء قاعد ينقص لدرجه الدوش ما عادش يسخن في برشا مناطق منهم ريانا والماء قاعد يقص بطريقه غريبه لم نتوقعها في سنه قالوا انه السدود امتلأت بجاه ربي انا نطلب منكم الكل في الحصه هذه ما عاد حد يحكي لي على امتلاء السدود ظهر قصان الماء ما عندوش علاقه بامتلاء السدود اي فوالا امتلأت من بعد كل ولايات جمهورية قاعد يقص عليها الماء ونعطيك فازة وفما مناطق يقص عليها الماء ومناطق ما يتقصش عليها الماء نقص على هذا زيد لهذا مش لازم نقول العلاقات والأكتاف والمناطق التي راقية ولا شعبية تفضل
9: دير ما ها ونقول لك أنا في العوينة من الصباح لليل انقطع يرجع شوية في الليل قدو حي انقطع نهار كامل تقعد الحكاية بالثلاث أيام وبالأربع أيام وبالأسبوع معناتها هذا
10: في المتلوي في قبلي في تونس
9: في هذا نابع من أنه احنا مدركين واحنا اكثر ناس نعرفوا اللي عندنا 7 ولا 6 شهور التالي تجبد الموضوع في اعلى مستوى وتفادي انقطاعات الماء والاعداد من وقت الشتاء لانقطاعات فصل الصيف والحديث على قنوات نتاع توزيع المياه والحديث على الشبكه واهتراء الشبكه وكل عام ونحن في نفس الحديث ولكن اليوم ما فما حتى شيء يبرر الوضعيه المؤلمه اللي اصبح عليها الموضوع سواء في انقطاعات الماء وزاد ثم انقطاعات الكهرباء في برشا بلايص اللي هي تو كيما تشوف في السخانه نتاع اليوم انقطاع الكهرباء شنو انعكاساته بمعنى هاو رجعنا توا الحاجه اسمها تقاعس انا نقولها بكل وضوح ونقولها بكل جرأه وبكل صراحه يعني نبداو في استعدادات مسبقه لموسم كيما هكا موسم ذروه في احتياجات الماء ونسمعوا حديث مطمئن من جهات مسؤوله ونسمعوا توجهات عامه من جهات عليا في الموضوع هذا يقول ماذا خط احمر حياه الناس الماء الكهرباء وبعد نجيو نلقاو روحنا في وضع كيما هكا الناس معناها مفلقته معناتها مش معقول مش
10: خير 45 سخانه ويقص الماء والضوء يا صديقي تو انت قلت نلبدو في الدار عاد واحد ولا يمشي يقعد البر ليه معناتها راو الناس احنا تكلمنا خاطر برشا الناس يبعثوا لنا خليل لازمنا نقولوا نعملوا طلع سليم على السليم نعملوا طلع على جرايد توا شكرا
11: في الجرايد في الجرايد
10: مرحبا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم فقره في الجرايد بطبيعة نحاولوا نعطيكم شويه اخبار باش نقرا اخبار غريبه معناتها عوان الشرطه العاديه بالعمران القوا القبض على عنصر خطير تعارك مع دارهم شعل فيها النار في راس طابية ما نفهمش معناتها البارامتر تضرب في
8: غرابه
10: محل سكن عائلته حاله من الذعر افراد العائله هربوا وسط ألسنة النيران تطور ام سريعا حاولوا الجيران يهديوا الاوضاع دونك يخي سايب عليهم كلب شرس وهاجم المساكنين باش ما يطفيوش النار واضح انه راها استهلاك ولا واضح انه مش في وعي وسايب
9: اكد اما واضح انه فيها اونشينمون احنا تو شبدينا في الاخبار شبدينا في دقيقه نيوز دينا في ضربان مراه بالطريقه هذيك بالطريقه الشنيعه هذيك اليوم واحد باش يحرق دارهم وكي جاب يحرق دارهم ما خلاش الناس تحز وسايب عليهم كلب شرس وعملهم الكل باش يضر دارهم ويضر شو معناتها معناتها هذا منسوب نتاع عنف ما هوش هكا العنف اللي يجيب مناسبه انفعال ولا عركه صغيره ولا نبزيه هذا عنف ولا مماسس في تونس نتيجه برشا عوامل اخرى تسبت فيه ومنها ضياع العالم العقل متاع الإنسان وضياع العقل متاع الشباب، ومنها هالونشينمون اللي بين العنف وبين المواد المخدرة وبين الأقراص المخدرة وبين الأطنان اللي قاعدة تتشد من الأقراص المخدرة في البلاد. يعني حاجة سؤال مرير جدا يطرح على الجميع، وأول من يطرح عليهم العباد اللي يوصل يمس دارهم. علاش تمس في داركم؟ لأنه هو ما خارج على عقله. هذا وقتاش باش يعمل أقل هذا ساعة من الدوست ونقول له يجيبوا له الشرطة يجيبوا له كذا، مش
10: على 23513000 قاعدين تبعثونا ما نجمش ما اتون حاولوا نقراو بن قردين مقصوص علينا من البارح سبيله تخدم بالسيف وهو زاد قص علينا الضوء. فما شكون بعث لنا الماء مقصوص علينا من البارح في بن قردين، هو الماء كي يرجع ما تنجمش حتى تدوش به، مش
12: ضعيف برشا حتى أي. في عديد المناطق في العاصمة ضعيف،
10: بعثوا لنا برشا برشا برشا
12: ضعيف جدا.
10: وبجاه ربي رئيس السناد لابد انكم تحكي بالسيف عليكم، لازمكم تحكي، ومش لابد راهو مش مزيك تخرجوا تحكيوا وتعطيوا الرقم صحيحه. وكيما قال
9: اسمع مش خليل مزيك يخرجوا يحكيوا، ومش مزيك كيف يوزعوا الماء وما قطعش الماء
10: فوالا اي وتعترف واضح صحيح. دونك الشرطه العدليه بمنطقه الامن ببسويقه شدوا صاحب وكاله اسفار بالعاصمه تحيل سادة مواطنين راغبين في السفر والعمل بالخارج، يهمهم النجم نلقى لكم فيزا وكذا. معناتها ما عادش تخافوا من الناس برك، حتى صاحب اجونس دو فواياج ينجم يتحيل بيان سور. لي اجونس تحيل لهم راهو كلهم كوريكت، اما ردوا بالكم به. حادثه صارت في غرومبيلي وتم القبض على الوالد، وفاه طفله عمرها 8 سنوات بعد إصابتها بطلق ناري من بندقية صيد داخل مقر إقامتها. زوز بنات 8 سنين والأخرى 10 يلعبوا بالمنزل. الشقيقة الكبرى خذت بندقية صيد على ملك والدها تستخدمها في حماية المحاصيل من الخنازير وغيره، ووجهتها نحو رأس شقيقتها الصغرى لتنطلق منه عيار ناري تسبب في وفاتها. الوحدات الأمنية عينت الجثة وقبضت على الوالد. نردوا بالنا وكهو
9: نردوا بالنا ما مش مقولش انا الوالد زاد يزم يرد باله الصيغه هذه
10: بندقيه صيد اش تعمل عند طفله ليه لحظه
9: وجود سلاح في متناول الاطفال
10: والسلاح ما ياخذ برخصه على روحه
9: ما ياخذ برخصه
10: وكيفاش بنتك تنجم
9: الا محطوط له والا محطوط له بموجب الوظيف ثم زاد الطرق نتاع حمائيه راه منها انه زاد ما يروحش به للدار يا اخي ثم حوايج نجمعوا احنا كمل خدمته يمشي يحطه في مكان مؤمن تابع الشركه اللي يخدم فيها ولا تابع الاداره اللي يخدم فيها وما تصيرش هكا لانه في نهايه الامر الحكايه هذه تنجم تصير صغيرة لغالب هذاك موما
7: يا خليل باكودوية تلقى عليه مكتوب يقول لك بعد وعصغر باكودوية مش مكحل ذي
9: معناتها سلاح
7: معناها فما بالك معناها حاجة كيف كيري نورمال مو يكون فما أكثر حتى كان يلا فما خد اللي عنده مثلا ما نعرفش بندقية صيد بار اكزومبل يتخبى في الديار يعني عارف يتخبي كيفاش عم
9: يسكروا عليها
7: مليح هذيك بندقية صيد
9: هذه بندقية وظيفية حسب ما سمعت انا حارس معناتها ينجم يكون الحل اللي قلت لك عليه
10: انت مش
9: ما نروحوش بيه
10: احنا كنا الدوين خبيوه تو العائلات ما عادش عندهم نفس اللهوة بطبيعة ربي يرحمها الطفلة وربي يصبرها
9: ونعمها بالحق
10: مأساة ما توقعها حتى حد. نمشي وفاصل وبعد نمشي معناش ونص فاصل يلا نمشي وتول الموزايك 24
13: موزايك 24
10: فما شكون قال لي ناهد حتى اللي صور في الفيديو ماهوش بريء زاد نتاع المراه اللي قاعده
7: الفوق راهو اللي صور في الفيديو معناها معناها في شباك يطلوا من بني عاليه معناها ماهيش ماهمش اللوطه مش يصوروا فيها اللوطه راهو معناها هذا حسب اللي شفناه بطبيعه في الفيديو اللي موجود.
10: بلي باش نعطيكم ايفينمون قبل ما نبداو موزايك 24 مدينه الثقافه نهار 14 جويليا معناتها غدوه تحتضن عرض نغمات اربعه بمسرح الجهاد في سهره فنيه تجمع بين اصاله الطرب التونسي والشرقي. العرض تحت إشراف المايسترو مراد درغوث اللي أعد برنامج فني متنوع يمزج بين الأغاني الطربية الخالدة إلى جانب إنتاج فني من كلمات وألحانه. العرض مجاني، كونوا في الموعد 8:30 نهار 14 جويلية بمسرح الجهاد. دونك 14 جويلية غدوة بمسرح الجهاد عرض مجاني، عرض نغمات أربعة بمسرح الجهاد سهرة فنية الطرب التونسي والشرقي إشراف المايسترو مراد درغوث وبرشا برشا أصوات ممتازة وبش تستمتعوا. نعود نذكر غدوة 8:30 14 جويلية بمسرح الجهاد والعرض مجاني، يكونوا حاضرين. يلا نمشي ونحتها
12: موزايك 24 نحكيو على قرار مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اللي ينفذوا اليوم إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. وحسب النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابع لمنظمة الأعراف معز السلامي في نوز زيادة في التعريفة من أبرز المطالب المطروحة. يقول قرار الإضراب تم اتخاذه من قبل رؤساء الغرف النقابية بعد اجتماع تم عقده في 30 جوان اللي فات. في المقابل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل دعا كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم بما في ذلك النقل الريفي واللواج والتاكسي الجماعي والتاكسي الفردي لعدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لهذا اليوم. وجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تأكد في بيان أنه دفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية وتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. فريق صحفي من موزايك كان نوفل جول طبعا اليوم الصباح للمعاينة في جولة في مختلف مناطق العاصمة, وحسب ما أفادونا به زملائنا فإنه ما كانوش فما اضطرابات كبيرة, الحالة كانت نوعا ما عادية, عادية على المستوى هذا.
10: به فسر لي خليل نحب نفهم, أنا مواطن بسيط ما نفهمش. دونك الاتحاد عم تنشي الشغل قال لي ما تعملوش اضراب,
9: قال لي ما تعملوش اضراب,
10: قال
9: ما تشاركوش في الاضراب. لشكون هو باش نكونوا واضحين, منخرطيه ومنظوري, شكون منخرطيه ومنظوري؟ يقول لك القايد تو كيبدا واحد صاحب سياره ولا صاحب شركة سيارات نقل في الجامعة, هذوما الكل منخرطين في الجامعة العامة تاليتيكا اللي هما المشغلين
10: نفسروا
9: وأصحاب الرخص.
10: فوالا معناتها صاحب الرخصة صاحب الكهرباء هو صاحب مشروع ماهوش خدام مش تبع اتحاد الشغل,
9: أيوة
10: تبع
9: لتيكا, هو مشغل وصاحب رخصة. ثم نوعية نتاع خدامة يخدموا في القطاع غير المنتظم, اللي هو مثلا احنا توا ولا عندنا قطاع حيوي استراتيجي في البلاد اسمه قطاع التاكسي الجماعي, مثلا اللي باش يجيك من فوشانه ولا باش يجيك من كرم ولا باش يجيك من رواد ماهوش باش ياخذ التاكسي الفردي, وبالتالي اصبح قطاع يضم الاف المشتغلين وقطاع فيه برشا امباكت على الحركيه نتاع النقل اليوم. هذا القطاع فيه سواق يخدموا عند شركات نتاع التاكسيات, واضح, والسواق هذوما عاملين جامعه في اتحاد الشغل متاع النقل غير المنتظم وعندهم فروع في الـ في الـ في الولايات. بمعنى انه احنا اليوم امام اتحاد الشغل شي يقول لك مثلا سي نوفل باش نفهموا شنو الخلاف, هنا يقول لك انت سيدي عامل اضراب. اليوم انا عملت تليفونات حاولت باش نفهم انت عامل اضراب السيد مولى الشركه, هل ترى الاضراب هذا اللي باش تعمله انت باش توقف وسيله النقل؟ حقوق الخدامه موجوده ولا مش موجوده؟ اللي يخدم باي صيغه تاجير بالباي ولا بالنهار ولا بكذا مش تأمن له كل شيء؟ هذا شيء يطلب يقول لك ما تعمل الإضراب إلا بتنسيق مع الجامعة العامة للنقل بتاع اتحاد شغل عبر الفرع متاعها اللي يمثل النقل غير المنتظم. إذا الناس قوموا بعضنا, إذا وهذه جامعة النقل عندها رؤية للقطاع الكل باعتبار عندها منظورين فيه وعاطية زادة مقترحات في قوانين النقل وتنقيح القانون عدد 33 متاع النقل, وعاطية مقترحات في التطبيقات الذكية, وعاطية مقترحات في حقوق العمال وما إلى ذلك. فاتحاد شغل يقول لك اللي يهمني بالأساس هو المنخرطين متاعي, خطر ساعات يسأل عبد يقول لك اتحاد شغل ما دخلوا في تاكسي ولا كذا, وضحناها لنا
10: ولكن يبدو أنه فشل الإضراب. قاعدين يبعثونا برشا مواطنين عادي مثلا طون عديوك شوية آخر محطة الواجهة باب علي والكل الواجهة, مش الكل أما فما برشا كم تشوفوا قدامي طون شوفوها معبية الواجهة, يعني مش مشاركة اتحاد مش عدم مشاركة اتحاد شغل هي اللي فشلت الإضراب, بل الإضراب في حد ذاته والمرة الفيت تذكر ثم الغاء ونص الليل وكذا ثم ستركتور ما عادش واضحة
9: هو ستركتور أنه مساهمة اتحاد شغل في عدم الإضراب راهي تساهم في تطلع في نسبة الفشل. عليش كما قلت لك ثم قطاعات تشغل في بارشة عمال اللي هم عمال النقل غير المنتظم, وبالتالي عدم استجابتهم الإضراب ينجم يأثر. ولكن أيضا ربما ثم خلاف في وسط القطاع في حد ذاته اللي يضم تقريب 5 فروع, النقل السياحي, النقل الريفي, اللواج, التاكسي الفردي, التاكسي الجماعي, بمعنى هم فروع قد يكون صار اختلاف.

0: معناتها فما الواجهات عادي
1: فما الواجهات تخدم اي
0: حتى سالنا أنه... ناس لخ قسم الاخبار شافوا سالنا ناس يقول لك جيت في نقل جماعي في الواج في تاكسي موجودين
1: أي. أي. احنا مثالش نرجع لاصل الموضوع
0: الاصل الزياده والدوله كانت وعدتهم بالزياده ثم صحيح. لم تتعهد
1: عملوا اول حاجه اتفاقيه وبعد الاتفاقيه ما طبقتش وبعد تعمل الضرب في 27 افريل تعلق الضرب 27 افريل بناء على اتفاق شفوي بان يكون شهر جوان هو موعد بدايه التعريفه الجديده به اذا هنا هو شي يقول لك باش نعطيو كيما قلت لك ندرسوا الدنيا الكل خاطر التاكسيستيه ماهم اللي توانسه وماهم اللي قطاع مهني يقول لك انا انسان كي انت تغلى الدنيا في البلاد كامله ويغلى سوم المحروقات في البلاد كامله ويغلى سوم التامين في البلاد كامله وانا ندفع في هذوما الكل وانا نعم في الصيانه راهو زاد انا يلزمني نغلي في التعريفه باهي هذا منطق ويكون الغلاء هذا ما هوش مشحف لان متو اليوم بالغضب نتاع تو قال لك حتى التعريفه اللي تفهمنا عليها احنا وزاره النقل نحبوا نزيدوه
0: ويقول لك الاشتراك زادت لي كل شيء زاد
1: في المقابل هذا حقك هذا حقك في المقابل اللي ما هوش حق انك تزيد في التعريفه وما تحسنش في الخدمات وهذه صارت فيها نقاش كبير يقول لك ربط زيادة التعريفة بالتحسين في الخدمات انت تحب
0: ما معنى تحسين خدمات
1: تحسين الخدمات لانه واضح انه خدمات التاكسي في تونس مش فقط وزارة الاشراف مش راضي عليها المواطن مش راضي عليها وهاو تو وقت ذروه ونخرجوا ساعة ونص ساعتين عندك خروج الخدامة تنحيه المنقاله انت وين ماشي كان تقول له ماشي الراس طابي يقول لك لا كان تقول له ماشي سيدي بوسعيد يقول لك الله يبارك وتفضل وكل شيء تستعمل التطبيق بوجه غير قانوني وما تخليش انسان في ظروف عادية يمشي يتنقل عذاب شديد للناس فبالتالي
0: والتطبيقة خطر فيها أكثر فلوس
1: أنا علاش باش نحكي هكا إذا نوصلوا للاتفاقية كل حد حقه
0: يلتزم
1: وما نحيوش حق الناس أيضا يلزم التزامات مهنية واضحة من أبناء القطاع باش التذمرات متاع المواطنين اللي وصلت زادة لوزارة الشرف واللي هي طالبة بتحسين الخدمات يلزمها زادة تكون هي ضمن الاتفاق مش أنا نعمل معك اتفاق باش أنت تحسن ظروفك وما تحسنش ظروف المواطن اللي يبحث على وسائل النقل
0: سؤال بسيط
1: أي.
0: علش ما تمش حوار
1: هو تم الحوار يا
0: لا لا بعد ما ألغي الإضراب
1: بعد ما ألغي صار اتفاق فيربال فيربال شو معنى
0: نقصد بعده علش ما تمش حوار
1: هاي نهدي الأمور على أساس باش في جواب باش يرخصوا لهم في التعريفة الجديدة
0: هذاك ايش قلت لك أنا
1: هذا ما صارش ما صارش كما قلت لك
0: سؤالي علش ما صارش
1: سؤالي أنت حط روحك في بلاصة أي وزارة نقل ولا أي وزارة في الوضعية اللي عندنا احنا الاجتماعية في البلاد التونسية وفي الوضع العام والمعيشي العام زيادة التعريفة بالتأكيد اليوم في ظل ظروف التونسي وقدرته المعيشية باش يكون عندها امباكت من المواطن تتدمر اجتماعي والدولة ما تحبش زادة الإجراءات اللي تكون عندها انعكاسات اجتماعية بعضها أو ثمن اجتماعي
2: هذا حتى التاكسيست كلامك صحيح صحيح حتى التاكسيست مواطن
1: حتى التاكسيست مواطن ايش قلنا احنا احنا نعمل
0: ما فهمش اجتهاد لحظة أعطيني رأيك سلاح بعد أن تناقش
2: هو حاجة صغيرة على الأخر معنى أنا به بالنسبة للابليكاسيون هذا موضوع في تونس ما فهمتوش جملة عليه خاطر قبل كانوا فما للابليكاسيون بعد فقنا إنه لا راهم ممنوعين به نحب قرى فما للابليكاسيون تو يرسي مثلا
0: شويه اما
2: يقول لك يخطيو في التاكسيستيه اللي يتعاملوا بالابليكاسيون به هي الابليكاسيون من حاله معناها من كينيا ما هو في تونس لو انت تحل ابليكاسيون انت مثلا
0: لا مش اللي حاله اللي كي توقفوا يقول لك ماشي الابليكاسيون ما
2: يقفل نحيلي من الابليكاسيون لا بخلاف هذاك تنحكيو فيه من بعد
0: هي الدوله قالت باش نعمل ابليكاسيون
2: معناها انت تخطي تاكسيست على ابليكاسيون باش تخطيها على هي تخدم الابليكاسيون انت كاينك تخطي في على دواء معين مثلا نشريه من فارماسي مخليها الفارماسي تبيع وتخطي فيه انا اللي انا نشري في الدواء هذاك مثلا اكزامبل لهنا لازم اول حاجه لازم الرخص معناها تتسند اكثر حسب ما سمعت وفهمت
1: عندهم مشكله كبيره
2: فما مشكل كبير في الرخص لازم ترجع تتعطى وخاطر لهنا نقصوا التاكسيات على قبل
0: بخلف مثلا التاكسيست قال في المره السابقه فرض الاضراب منتصف الليل تضررنا جميعا والتزمنا الصف والصمت هذا يدل غياب الوحدة المرة هذه نحن معكم نساندكم لكن إذا فشل الإضراب لأي سبب سيكون من الصعب إقناعنا بالمشاركة في أي إضراب قادم لأنه تكرار فشل المرة الثانية يعني أنه لم نعود قادرين على توحيد صفوف القطاع ديما الكلفة على حسابنا نحن به التاكسيات يتنجم خدمات أخرى
2: تعرف عن إشغالي الابليكاسيون ولا خفهم واحدة بركة هاوش غالي
0: لحظه
1: ثم واحده برك وتنشط طريقه غير قانونيه اسمع
0: كده واحده برك والدوله كي نحات الابلكيشن القديمه اللي كانت ومن حق ثلاثه مرات راهو بلاصه تمشي لها ب 6000 لابليكاسيون انا باش نمشي لاك ب 6000 صبت شويه مطر جاتني 24 دينار
2: كي انت تخلي المساحه الخمسه ابليكاسيونات في تونس تو تولي فما منافسه
0: هذيش قلت لك
2: تو الكورس تاع 5000 تولي ب 6000 و 7000
0: صحيح
2: سامح لحظه ولا

0: 2000 زايدين ولا 3000 اللي بتزيدهم في الابليكاسيون هذيك اول حاجه حمايه للحريف فما اللي يحب يعرف تاكسي سيري معاه ما هو فيه سيكوريتي في التطبيقات هذيا فما نظام انك اذا صارت مشكله في التاكسي يا سيدي ما قلقك قال الكلام درا كيفاش كذا تنجم تتشكى
1: كل شيء سيكوريزي
0: والتاكسي عنده نوت 5 نجوم 4 نجوم
1: في فرنسا مثلا مشيت مره خدمه عم ناول مجيتش ناخذ تاكسي قالوا لي ما عادش تقف باش تاخذ تاكسي راه التاكسيات كل بالابليكاسيون سوف كو الابليكاسيون تزيد اورو 2 اورو معناتها هي ب 20 اورو التاكسيست تجي تولي 22
2: واللي يزيد 4 اورو هذاك يتخطى مشى
1: ولا ما يعيط له حد التاكسي الدوله قالت راني باش نعمل ابليكاسيون وقتها هي قالت باش نعمل نحن نعرفوا انها لن تفعل لانه وكنا حكينا في غيابك انه الدوله لا تسيطر على الذكاء الاصطناعي انه تونس الدوله والذكاء الاصطناعي اصحاب القدر مع واحد في قهوه والاخر في النهج المقابل دونك باش نعملوا باش نعملوا نعرفوكم ماكم مش باش تعملوا وما يتركوا المساحه لحد باش يعملوا
2: هي اكبر مساله
1: دونك ها باش نقول لك التاكسيات الاجتهاد ناقص مثلا انا تاكسيست خويا صديقي به الدوله نحكي بوفوار الدوله الدوله القويه به التاكسي نحب نعاونه ما غير ما نزيد صديقي في به نعيط
0: تعريف
1: نفرض على شركات الاسيرونس كذا تنقص 20% للتاكسيات نفرض على شركات النفط نقولهم به في الخمس سنين هذم أعملوا 30% أقل التاكسيات بكارتا وتو أنا بعد خمس سنين ولي نخلصكم متى النجم ونلقاو طرق باش نخلصوا من نقصوا من مصاريف التاكسيات ما غير ما يزيد الكورس للمواطن ولكن الاجتهاد يغيب يا خليل كل واحد دوسي التاكسيات دوسي محطوط ولا واحد أعمل لي يا أخوي أي الاسيرونس واللي زينك نقص 20% للتاكسيات الليسانس نقص 30% ونفرض على الناس كل مساهمة الدولة خمس سنين ومن بعد نعطيك معناتها نجم نلقاو حلول ما غير منظر المواطن
2: حتى الحلول اللي قلت انت ما يعملوهاش اسهل حاجة هي عاملينها هو تو عند معهم اللي حكاوا على ملي تنحت هذاك التطبيق اللي صارت عليها مشكلة وقالوا كذا ايش فيها هذه كيما قلت انت على فرنسا وكذا فوق الدوزورو شنو هي العقوبات وكهو معناتها انت كي تعمل باش تعمل سقف نتاع تسعيره نتاع تطبيقه ما تفوتش كذا كذا تخدم في الشروط الفلانيه الفلانيه ما تزاحمش غيرك في كذا كذا تما باش يعملوا باش يبلوروا برنامج باش يولي عندنا في تونس التطبيقه هي نشاط قانوني
1: صديقنا من العراق قال لنا عشت في العراق التطبيقه ارخص من التاكسي
2: اي تولي نشاط قانوني
1: انا في فرنسا التطبيقه قد التاكسي وكان ليبر
0: ارخص عليه ارخص خاطر فما
1: كونكورونس
0: حاجه اخرى يا اخي تاكسي تاو في اوروبا مثلا في برشا دول غالي تاكسي يتسم اما علاش ما تلقاش مواطن يتشكى مثلا ولا تلقى واحد مهبط على خاطر فما ترونسبور يعوض راهو المشكل صحيح. الاساسي في تونس زاده راهو ترونسبور نتاعنا الكيران ومترويت راهو ماهمش في حاله اللي هي تخلي انها تستوعب الناس اللي تمشي تخدم على الاقل الصباح ما يحكيش على وقت قرايه وسبتمبر ونرجعوا دونك لهنا يقول لك انا التاكسي كانه نوعا ما بشكل غير مباشر يمنع في اسطول النقل العمومي
2: علاش انا حكيت لك
0: رخيص التاكسي مثال فهمت دونك لهنا التاكسي كاين وهو يتحمل مسؤوليه
2: وماهيش مسؤوليته التاكسي الجماعي حل محل النقل العمومي المنظم فبالتالي رغم مخاطره في الطريق ورغم كل ما يقال عنه التاكسي الجماعي اصبح جزء من منظومه النقل اليومي في تونس ولا غنى عنه
1: رغم اللي برشا قالوا فك شوي من خبزه التاكسيات التاكسيات النقل الجماعي
2: ما نتصورش انا وفي تعرف علاش خاطر التاكسيات برشا انت اللي يستغلوا في النقل الجماعي معروف اللي سيكتور
1: ولكن يعني انا
2: ما نقدرش نخدم هكا وهكا
1: فوالا المهم ما يدوبلش على اليمين
2: موجود الطلب موجود الطلب تاع التاكسي الفردي موجود حتى في بلايص النقل الجماعي
1: صحيح ترى نحكيو دقيقتين على العراق نهد العراق شنو
3: ايران تطورات في الشرق الاوسط شنت الولايات المتحده في وقت متاخر من نهار الاحد ضربات استهدفت انظمه ومواقع عسكريه في ايران هيا تسمعوا بعضنا تفاصيلها
4: أعلن الجيش الأمريكي انتهاء سلسلة ضرباته الأخيرة ضد إيران القيادة المركزية الأمريكية أوضحت أن ضرباتها الأخيرة تهدف لتقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن قواتها استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومواقع صواريخ ومسيرات وزوارق إيرانية هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية تأهب واستعداد قواتها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز أبرز الأماكن التي تعرضت للقصف الأمريكي وفق إعلام إيراني هي جزيرة قشم وميناء بندر عباس قرب مضيق هرمز وكذلك مدينتي أبدان وشدكان في محافظة خوزستان المتاخمة للعراق من دون الإعلان عن حصيلة الخسائر كما تعرضت مصفات بهبهان في خوزستان لهجوم تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي حيث أفادت تقارير عن انقطاع واسع للكهرباء في الأهواز وأجزاء كبيرة من دزفول ومناطق من بهبهان وفقا لوكالة مهر فقد شملت الهجمات الأمريكية أيضا مواقع عسكرية في محافظة خوزستان من بينها معسكر القدس ومعسكر باكري في ديزفول، مع ورود أنباء عن استهداف قاعدة الشهيد وحدة الجوية الرابعة بذخائر خارقة للتحصينات، فيما أفادت منصات إخبارية عن اغتيال عمران عقيلي رئيس وحدة اتصالات العمليات الخاصة في محافظة خوزستان من دون صدور تأكيد رسمي.
3: من جهتها ردت إيران والحرس الثوري باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن البحرين والكويت.
1: واضح شنو هو صاير؟
2: اللي صاير
1: مش ترجع الحرب ولا ليه؟ معناتها والخليج دول الخليج رجعت
2: اللي صاير هو تجدد أعمال حربية من أجل إعادة المفاوضات ومن أجل تحسين شروط التفاوض من الطرفين. هذا هو، لأنه ما تجمش هذا اللي قاعد تشوف هي تونوفل تقراه كتجدد حرب، لأنه لا الحصار البحري جدد، ثم ضربات عسكرية أمريكية تاع إنهاك توجهت حتى القواعد اللوجستية والسكك الحديدية لمزيد إجبار إيران أو إرغامها على ترجمة نقاط التفاهم في الوثيقة الأولية إلى تنازلات إيرانية، لأنه ثم إحساس حقيقي وهذا اللي يفسر الانفعال الكبير من الإدارة الأمريكية الآن. ثم إحساس حقيقي بأنه ما أعلن عنه من نقاط تفاهم أولية تفضي إلى مفاوضات بستين يوم ما كانش تحديدا في صالح الولايات المتحدة الأمريكية حتى في المظاهر متاعه، لأن إيران زاد لعب الدور في توتير أعصاب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة خلال جنازة خامنائي اللي تعملت 7 أيام و7 ليالي بما يوحي بأجواء احتفالية وترفعت فيها صورة ترامب في الشارع ويرجموا فيه كالشيطان وحكايات كما هكا. وإيران في المقابل عندها دائما في إطار توزيع أدوار الحرس الثوري يتحرك كل ما لقى أي حكاية أو أي نوايا عدوانية من الطرف الآخر. النتيجة أن ضربة سفن في هرمز، والنتيجة أنه قاع تم ضربة على المواقع الإيرانية الحيوية اللوجستية، ربما كما قلنا للإيلام من أجل تحريك المفاوضات من جديد، لأنه اللي قاعد يقع ما يعطيناش صورة شاملة للحرب. مثلا إيران عفوين ردت في الخاسرة الرخوة أو في أضعف حلقة من الحلقات اللي هي دائما تعتقد أني أقرب مكان إليها هو الدول الخليجية اللي فيها قواعد عسكرية أمريكية، ما تعديت ليش القواعد عسكرية أمريكية أخرى مثلا في أنجرليك ولا في أذربيجان، ما تعديتش ضربة البوارج الحربية الأمريكية. ليش؟ لأنه فما دوزاج معين أنه
1: تعمل حس
2: أن النقود من خلال تجديد الاشتباك إلى كل واحد يفرض روحه في المفاوضات. بالمقابل دونالد ترامب أيضا أمام حتمية لإخراج صورة، ربما صورة غير المهزوم قبل موعد 3 نوفمبر تاع التجديد النصفي للكونغرس، لأنه هذه حصيلة الحرب هذه باش يكون عندها امباكت كبير على مستقبله السياسي جملة، وأنه أي تغيير في موازين القوى في الكونغرس باش يؤدي حتى ربما لإجراءات عزله، فهو أيضا مربوط بالنتيجة، والنتيجة ما اعطتوش على الميدان، لأنه قدرة إيران كما قلنا على استيعاب الخسائر المادية والبشرية ما زالت متواصلة، وقدرتها على تجدد اشتباك ببرود الدم قصوى ما زلت متواصله.
1: واضح، يعطيك الصحه. حكينا فيصل قال لنا تاكسي فردي عندي 19 سنه وما خديتش رخصه، اللواج ما نحبوش على الزياده، اللواج ومش تاكسي، اللواج ما يحبوش على الزياده، الماء عندنا مقصوص وائل في المحمديه كل يوم، شيء فدت كل يوم في المحمديه قص علينا الماء، واحد قال لي وقفت تاكسي فردي نحسه يكحر لي. بون برشا تاكسيات باهين زاد وظروفهم صعيبه. 23 513 ألف تبعثونا على الواتساب. جيهن مرحبا بك يا جيهن.
5: اهلا وسهلا. مرحبا.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت ما جيتش حذنا من الاول لانه فما حريقه باش نحكيوا عليها وبرشا تفاصيل. فاصل صغير وبعد نرجعوا للمشاكه مع جيهن.
6: انت على الموتور طاير تحس بالحريه، شوك وحده كل شيء يتكسر. الموتور بدنك الحم وعظم، سيس روحك في الطريق راهو ما يرحمش. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: ميدي ماج، ارجعنا لكم في ميدي ماج، تتفرجوا فينا على لايف اليوتيوب، تبعثونا على الواتساب على 23 513 ألف. يلا مش هكا مش هكا. مرحبا مرحبا مرحبا. باش نحكي ونفهموا حريق جبل الشحمة في زغوان، دونك التفاصيل والكواليس. سمعنا اخبار به انه تم سيطرة على الحريق فقط تنم معناتها للثقافة الجغرافية متاعنا. جاوبني انت ولا صلاح علاش اسمه جبل الشحمة؟
5: طلع عندك الحق تسأل على خاطر فما برشا فرضيات. الاولانية يقولوا على خاطر جبل هذية في الخصوصية متاعه انه الحجارة متاعه كلسية بيضه وتلمع فالمنظر نتاعها يوحي بالشحم فسميوه جبل الشحمه.
1: يعني اللي سميه واحد مخمخ
5: خاطر
1: في الجبل ويخمم في الشحم. اي فرضيه ثانيه
5: مخمخ زيده على خاطر المراعي اللي موجوده في المنطقه هم يربيوا برشا الماشيه دونك اللي يسرح بالماشيه نتاعو في المنطقه هذيك ياكلوا مليح يتعشاشوا يولي عندهم الشحمه واحدة من الاثنين.
1: واضح. اي دونك المنطقة هذه تفضل تحب تفسر لي انت معناتها كبيرة مش كبيرة فسر لي احكي لي التفاصيل.
5: هاب ناخذوا التفاصيل قبل كل شيء. هو شكون جبل شحمة وين موجود؟ هو في زغوان في شمال شرق تونس بطبيعة الحال في جبل الشحمة. دونك نلقاو زوج حدود بين بير حليمة بحذا زيدة سيدي مديك مدين سامحوني. هو يجي ضمن النطاق الجبلي الممتد لولاية زغوان. الخصوصية نتاع الجبل هذايا واللي خليت عملية اطفاء الحريق صعيبة شوية انه جبل تضاريسه صعيبه. جبل يقولوا عليه واعر فيه برشا منحديات منحدرات القمه نتاعو حاده ولو انه ماهوش مرتفع برشا مقارنه ببقيه الجبال في تونس ولكن الجبل هذا صعيب وانك توصله ولا وجهه لبرشا توينس خاصه يبحثوا على السياحه المغامراتيه المغايره لانه فيه مناظر مزيانه يعملوا دي روندوني يتمشي وعندك زيد الفرصه وانك تتسلق الجبال وهذه حاجه باهية برشا في المنطقه. معالم تاريخيه موجود غطاء نباتي متنوع وحتى زاد الحريقة.
1: الحريقة يا أخي تعاون في
5: الحريقة
1: تعاون
5: هابش ناخذوا الحكاية مع المعروف وأنه الأمطار اللي عشناها الفترة اللي فاتت وكانت بكمية باهية عاونت النبات الغطائي أنه يزيد يولي كثيف أكثر مع سخانة الصيف ولت الأوراق شيحة الشجرات شيحة التربة جافة زادة كيف كيف وهذا اللي سهل عملية الاحتراق وسرعة زاد الحريق. ودائر الطقس اللي نعيشوا فيه نحن توا في العالم يسميوه الطقس الناري في العالم الكل يعيشوا أزمة الحرائق وعندهم المشكلة هذية وملايين الهكتارات تحرقت في العالم الكل بسبب الطقس الجاف ريح الشهيلي اللي تساهم والعامل البشري زاد نعرفه انه 90% من الحرائق
1: ريح الشهيلي تساهم وفي بالكم الحريقه تولي عندها ريحه تصنع ريح نتاعها معناتها دونك تعمل الريح
2: نتاع الهواء
1: اي الضغط نتاع الهواء باش ايوه كمان نجيل.
5: سالت انت على الغطاء النباتي. هو غطاء نباتي كثيف في تونس عاده وقت اللي نقولوا غابه نحكيوا على صنوبر الحلبي اللي هو الزقوق ونحكيوا على انواع اخرى من النباتات. علاش الصنوبر ولا فما حديث كبير على مراجعه وجود الصنوبر في الغابات التونسيه ولا حتى في حاله اعاده التشجير لانه سهل الاحتراق يسرع الحريقه. البذره نتاع الصنوبر كي تترشق في السخانه تتنطر الشراره لمنطقه اخرى وهكا الحريقه تولي اسرع
0: تنتشر في ساعه.
1: واحنا ما ناكلوش زقوق وغلي عليه دونك
0: خلينا بطبيعته
2: نحيه معناها نبدلوا النسيج الغابي نتاعنا.
1: فوالا معناتها خاطر هو راه كل عام يعاودوا يعملوا شجر في تونس وكبيره الغابه هذه معناتها
5: مساحيا ما نجموش نحكيو معناش رقم يحدد ولكن
3: جبل زغوان ما تمش حصر الاضرار نهائيا
5: لحد الان. مساحه جبل زاد معناش بالضبط مساحه جبل الشحمه ولكن بالنسبه لكن نحكيو على ارتفاع القمم في تونس نلقاو جبل زغوان اللي فيه جبل الشحمه هو في الترتيب تقريبا ميخو المرتبه السادسه خاطر شعامبي هو الاعلى 1544 متر من بعده نقاو بيرانو
1: المغيرة يعني ماهوش جبل كبير
5: 1295 نجمو نسميوه هضبة ولكن التضاريس نتاعو هي اللي صعيبة القمة حادة هذيك علاش ما نجموش يوصلوا لها هذيك علاش حتى في عملية الإطفاء الحماية المدنية إدارة الغابات المجتمع المدني والناس اللي كانت موجودة حابة تحمي أراضيها كانوا هما يحاولوا يطفيوا بالنسبة للسهول.
1: جيش الطيران اللي يتفرجوا فينا في لايف فيسبوك ولا لايف اليوتيوب قاعدين نشوفوا
5: القمة. نحب نسمع صوت المواطنين بما أنه نشوفوا في مشاهد الحريقة نسمع صوت واحد من الناس اللي كانوا ملتاعين في الحريقة هذية من متسكني المناطق المحيطة بجبل الشحمة.
7: أرضنا مشات زيتونا مشات تعبنا عليه كله سنين ربي يا ذاك من المجد للبي للولد علاش حرام عليكم هكا حرام هذا الجبل بتاعنا جبل الشحمة وزرنا مشات كل مشات وغزر مشات هكا تحرك الكل كل مشات وكل مشي يا رسول الله ولتاو دار الزيتون يا رسول الله.
1: ربي ربي قلوبنا معاهم. يظل أول حريقة تصير الشحمة عمري ما سمعت حريقة في جبل الشحمة.
5: الحرائق في زغوين قليلة مقارنة
1: فما سؤال نسألوه
2: ديما
1: السبب باش
2: الأسباب والمؤسسات
1: واحد رمي بونطة
5: السنة والتحقيق
2: هل هو تفاعل عوامل طبيعية كنت تحكي عليه انت
1: شنو
2: وتطير شرار من شجرة صنوبر ولا ثم
1: لا لا
5: شرارة اخرى
1: لا او شرارة اخرى صنوبر تهز الشرارة مش تصنع شرارة اي ما تروا أسباب بشرية مش بالعنيف في العالم الكل رأوا 80% من الحرائق لأسباب بشرية أحيانا يعمل يشعل يعمل في
2: باربيكيو
1: رمي بونتو تسيجار وكذا مع أسباب بشرية حتى مش بالعنيف
0: هو ساعات أيه. تنسى شقفرة كريمو حاجة بالدار قزيز تتنسي في غابه لو تعكس هذيك الشمس في السخانه نجم مش حتى كي تعكس نجم تحرق راه شفتو فماك الحشيش اللوطه يبدا كيما حجيان قبيله صحيت الشيح هذاك راه تشد فيه النار وذي راه سيرتو فما ناس معين بالحق لازم يردوا بينهم كي يمشيو غادي مثلا
1: جوستومون ويجي هنا
5: جبال الشحمه باش نلخصوا مش كاين مزارعين مش كاين الزيتون اللي معروفه به المنطقه نتاع زغوان فما المعاصر التقليديه فما زيد وقت اللي نحكيوا على جبال فما زيوت العطريه والمياه العطريه النسري اللي معروفه به زغوان زيد هذا الكل تضرر والناس اللي عايشة على هذا الكل ضرت نحكيه على ثروة حيوانية مهمة في جبل شحمة الخنزير البري نحكيه على أنواع من الطيور كما الصقور كما اليمام البري نحكيه زيدا على زواحف ونحكيه على السلحفات ونحكيه على أنواع من الثعابين يعني حياة برية كاملة وقت اللي تحرق جبل في نقطة أخرى ما ننسيوش الثروة المائية الكبيرة والدور المهم اللي يلعبه جبل زغوان وجبل شحمة ما ننسيوش معبد المياه والحناية اللي كانت تنقل المياه من زغوان حتى الكرتاج لأنه خصوصية الجبل هذا التربة والأحجار متاحة تلم مياه المطر تخزنها عندها ومن بعد تخرجها فكل عينين متاع المياه العذبة زيد تهزها للوديين زيد اللي تشرب منه منطقة كاملة ما ننسيوش اللي الجبل هو رية زغوان وقت اللي نتحطوا على جبل الشحمة ورئة من رويري تونس الخضراء خلينا ناخذ تفاصيل الحريق كيفاش تم إخماده بعد جهود كبيرة من كل الأطراف المواطنين الحماية المدنية الجيش وإدارة الغابات في أحلى صباح مع جهن ميلاد تحدث العقيد محسن بوغزيلة عن الأضرار اللي حاولوا يقيموها نسبيا وأكيد الأرقام الرسمية تظهر بعد أيامات من الحريق
8: بالحريق شحمة بغوان معناها في حدود اليوم الساعة 6 صباحا معناها وحدات مدنية بالتنسيق مع إدارة العام وكيف معناها باش نجمع لها لحكم لتفادي كوات مجموعات بغوان بغوان مكنت اليوم الصباح حدود باش نسيطر على الحريق
9: اليوم صباح جوست صوت خاطر مش ظاهر بقدام تقطع سيد العقيد لو نطلب منك انك تقعد لنا في بلاصه شويه فيها ريزو اليوم الستة متاع الصباح ولا تسعة متاع الصباح
8: اليوم الستة ستة صباحا الحقيقه بدعم من وحدات الجيش طيران اللي بارك الله فيهم دعموا جهود اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده كيف كيف تدخلات ميدانيه المكثفه اللي صارت على مده اكثر من 40 ساعه معنا الحريق هذا تقريبا في مساحه اوليه توا اكثر من 400 هكتار مساحه مضره شملت معنا مساحات غابي غابه صنوبر وكيف تم عدد من الاشجار المزروعه اللي متاخمه للغابه الغربيه كنت مطالب بعمل استكمال عمليات حصد وتسليم النهائي للاضرار والغابه هذه معروفه هي بصعوبه التظاريف نتاعها وخاصه انه الحريق كان في معناها في القمه نتاع الجبل واللي الحقيقه بتكون صعوبه باش انه نوصلوا للمنطقه نتاع الحريق هذه معناها في التوقيت الحيني زاد ما ننساوش انه الموج الحر اللي صار
9: بالضبط
8: اي ايفيكتيفمون قوه الريح معناها كما قلت الشهيري زاد غذى الماء وخلاها اللي خليها تنتشر هذا اللي يطلب منا احنا كديوان وطني الحمايه المدنيه مشان نشاركوا اكثر من 13 وسيله معنا وكيف كيف اداره الضباط شاركت اكثر من 10 وسيله وتم تعزيزهم معناها من المركزي ومن اداره حمايه الضباط برادس
5: 400 هكتار تقريبا هي المساحة المتضررة 400 هكتار ماهيش شوية نحكي ولكن منعرفش ناتيران فوت مثلا هو فيه 3-4 هكتارات فنجمو نعملوا عملية حسابية نتخيلوا حجم الكارثة البيئية اللي حصلت
1: قد معنا أكثر من 10 تيرانات
5: تقريبا
1: يمكن 400 هكتار نحكيوا على حريق جبل الشحمة في زغوان جهنا
5: باش ناخذوا أكثر تفاصيل ونزيدوا نفهموا الحكاية وشنو يصير وكيفاش نجمو نحتاطوا وما نحكيوش كان على التوعية اللي تهم المواطن وسكان المنطقة نحكيوا زيدا على إدارة المخاطر الاستباقية وقت اللي نذكروا حريق غابة الرمال مؤخرا الحمد لله تم السيطرة على الحريق والمساحة ما كانتش كبيرة برشا لأنه اللولوج كان سهل وعملية الإنقاذ كانت سريعة والغابة مقسمة هذا موجود ولا مش موجود في جبل الشحمة نفهم الحكاية الكل معنا أحمد الغربي مهندس غابات مكلف بمشروع في الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا أهلا وسهلا مرحبا بك أحمد
10: أهلا شكرا مذيكة فيما على الاستضافة
5: مرحبا بك. جبل الشحمة، خلينا نحكي على المرحلة الأخيرة، لأنه الحريقة الشعلة الأولى، الحريقة في حد ذاتها وعملية الإطفاء اللي فيها التبريد، شنو حكاية التبريد؟ هل النار وقتش نجمو نتمينو أنه الغابة ولا الجبل منعو ما تجمش تعاود النار تلتهم مساحات أخرى أكبر؟
10: شكرا جزيلا. بالنسبة للحريق الغابات هو يعني موضوع كبير برشا، يتقسم على مراحل. كي نحكيه على حريق الغابات هي من مرحلة الاندلاع، الاندلاع اللي تصير فيها الكلوزيون دو فو، من بعدها يصير انتشار الحريق، من بعدها السيطرة الكلية على الحريق. إذا في بعد السيطرة الكلية على الحريق يبقاو بعض الجيوب أو البؤر اللي هي بفعل الحرارة يبقاو يمكن يجدد منهم الحريق. إذن نتعداو إلى عملية التبريد، تبريد المواد اللي هي ملتهبة، اللي بالنسبة اللي عندنا هو الغطاء النباتي ولا الأشجار، لسيطر عليها كليا باش ما يتجددش الحريق. هذا بالنسبة للحريق الغابات. بالنسبة لجبل الشحمة اللي فيه الصنوبر الحلبي، الصنوبر الحلبي فنيا هو من يعني الأشجار اللي عالية الالتهاب. هما عنا يعني على سلم خمسة، هي في السلم عدد رقم خمسة في الاشتعال، كيف هي، كيف العرعار، كيف السرول، كيف يعني أصناف أخرى لاحتوائها خاصة على الريزين وعلى يعني نسبة الماء اللي فيها اللي هي ضئيلة بالنسبة للأصناف النباتية الأخرى اللي تخليها قابلة للاشتعال بصفة كبيرة، وكي تنتشر فيها الحريق يعني بمختلف يعني الميكانيزم يخليه ينتشر انتشار كبير.
5: مش نسألك على تغيير الغابات الكل، ولكن في حالات كما هكا وحرائق لمساحات كبيرة، هل نلتجأ إلى إعادة التشجير؟ في التشجير هل نجم نخم ولا يلزم نخم في أصناف معينة، ولا الغابة والجبل بعد ما يتحرق نخليه على وضعه الحالي وهو وحده يعاود ينبت؟
10: شكرا جزيلا على السؤال المهم. بالنسبة للمرحلة الرابعة اللي هي بعد السيطرة على الحريق، جي اللي هي مرحلة يعني استعادة المنظومات الغابية. ما نحكيش على التشجير فقط، نحكيه على استعادة المنظومات الغابية ككل، اللي فيها برامج يعني تعد فيها برامج ويتحد فيها المسؤوليات أين وكيف يعني وعليش ووقتيش، والتشجير كيفاش يصير. التشجير بأي صنف يكون نباتي راه ما ينجحش في كل وقت، فما نسبة نجاح اللي هو تو بسبب التغيرات المناخية، نسبة نجاح التشجير في سنواتها الثانية والثالثة ما ينجحش برشا، الطقس سخون برشا، مرات توفر المياه في الجبل. إذن اعتماد الأصناف المحلية اللي هي الأصناف التونسية، والأصناف كذلك اللي شبه غابية اللي هي تعطي يعني بالنفع للمتساكنين المحليين للغابات وكذلك للبيئة للطبيعة يعني.
1: واضح. شكرا لك سيد أحمد الغربي مهندس غابات على كل هذه التفاصيل، يعطيك صحة جهين. فهمنا معناتها الحريق وكيفاش يتم.
0: إجابة فقط في سفيسة، إجابة على سؤال جهين قبيلة، نحكي على المساحة اللي قالتها هي، نحكي على الهكتارات هذيك 400 هكتار نجموا يعملوا 400 ملعب إذا حسبناها بالمحيط نتاعه ورا بالباركين نتاع استاد، كانت حبت تيران بركة 560 استاد.
1: فوالا معناتها مكان كبير. خليلي يعطيك صحة جهن، يعطيك صحة، شكرا لكم. يلا الأخبار نرجعكم في الساعة الثانية. ميدي
11: ماغ ميزيتي. ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
13: مهرجان دوغا الدولي يحتفل بخمسين سنة، من 10 ل 25 جويلية 2026 أنتم على موعد مع شايمة هلالي، صابر الوسلاتي، عرض بابا نويل، مرتضى الفتيتي، تامسن إليوت، إطارق لازهري، رؤوف ماهر، حكيم، نبيل كليب، عرض تونسي ونص، الفنان لطفي بوشناق، مروى ناجي، سهر الذكرى محمد وبليغ حمدي، وعرض الزيارة من 10 ل 25 جويلية 2026 الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي.
14: برعاية فونداسيون أغيكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
15: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تنظر اليوم في ملف فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال رضا شرف الدين إلى جانب متهمين اثنين آخرين في القضية. وخلال الجلسة تقدم لسان الدفاع رضا شرف الدين بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة لتأجيل النظر في القضية مستندا في ذلك إلى رغبة منوبه في إتمام إجراءات الصلح الجزائي. وجاء هذا الطلب في انتظار صدور المآل النهائي لملف الصلح الذي تقدم به رجل الأعمال المذكور للجهات القضائية واللجان المختصة لتسوية وضعيته القانونية وفقا للمرسوم المنظم للصلح الجزائي. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان تستمع اليوم الاثنين إلى ممثلي وزارة النقل حول مشروعي اتفاقيتين مع دولتي الكويت وسلطنة عمان تخصان النقل الجوي. وفي هذا الإطار رئيس اللجنة صابر الجلاسي يشير في تصريح لمبعوثتنا سيد الهمامي إلى ما وصفها بالتداعيات الإيجابية لهاتين الاتفاقيتين على الاقتصاد الوطني وتقديم امتيازات متبادلة لشركات النقل الجوية التابعة للأطراف الممضية على مثل هذه الاتفاقيات.
16: احنا اليوم الاتفاقيات هذوما هم يلغيوا الاتفاقيات السابقه ويعوضوا بالاتفاقيه الجديده. نعرفوا ان تونس عندها اتفاقيه مع الكويت في المجال الجوي او المبادلات التجاريه الجويه وكل ما عنده علاقه بالطيران سنه 75. عندها ايضا مع سلطنه عمان اتفاقيه من عام 85. اليوم زوز اتفاقيات هذوما يجيوا في وقتهم في اطار اولا تعزيز التعاون بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الطيران، وأيضا مواكبة للتطورات والتشريعات والتنظيمات الخاصة في مجال النقل الجوي. أكيد فما امتيازات خاصة وفما فائدة ترجع بالنفع. أولا من حيث الرسوم والضرائب الجمركية مش تكون مختلفة على أنك تكون عامل اتفاقية بينك وبين دولة أخرى، عكس أنك تكون عامك ماكش عامل اتفاقية أو أنشطة تجارية. ثم اليوم في مجال المشاورات والتعاون، هنا نحكي ربما في صورة حدوث طارئ خطر أو عطب على مستوى الطائرات أو استيلاء على الطائرات في إقليمك أو خارج إقليم، يعني يمكن هنا التدخل من الطرف الآخر اللي أنت ممضي معاه الاتفاقية. فما أيضا مهم جدا التعريفات، لأنه فما امتيازات وفما معناتها حاجات نجم تلقاها في الاتفاقية ما تلقاهاش خارج الاتفاقية. فما زاد على الموافقة على جداول الرحلات.
1: في أهم الأخبار على الصعيد العربي والدولي، وزارة الدفاع اليمنية تعلن في بيان استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، فيما اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين المملكة السعودية بشن غارات جوية على المطار. في فرنسا السلطات تسخر إمكانيات كبيرة بما فيها طائرات ومروحيات للسيطرة على حريق وصف بالاستثنائي اندلع ليلة الأحد الاثنين في غابة فونتان بلو الشهيرة جنوب شرق باريس، وأمكن مشاهدته من على بعد 20 كيلومترا. وخلال زيارة أداها اليوم الاثنين إلى موقع الكارثة، وزير الداخلية الفرنسي لوران يونيز يقول أن الحريق الذي التهم 800 هكتار في الغابة قد يكون مفتعلا. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميدي ماج. ابقوا معنا.
15: الأولى في تونس ميدي ماج. ميدي ماج كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.

0: ميدي ماغ.
1: مازلنا معكم هذه ميدي ماغ, رجعنا لكم في الساعة الثانية. عنا برشا حكايات بعد شوية باش نحكيو على الكراء. الكراء معناتها برشا يا إما نمشي لوتيل, ولكن مازلت عنا العادة متاع نمشي ونكريو في بلاصة عائلة كاملة زوز عائلات, وباش نحكيو على الموضوع أسعار الكراء بالكاتيجوري بكذا. معناتها وثيقة هامة تنجم تتبعها. سعيد جدا معنا خبير في الشأن العقاري سي عمرو عيسى. شنحوالك؟
2: مرحبا نوفل.
1: مرحبا بيك. شنحوالك؟
2: عاجبك. ميرسي بوكو.
1: دونك مادامك معنا هاو باش نعملو فونتوكس. هذه فقرة يقدمها سيني. هذا فونتوكس باش يعطينا أربع أخبار, خبر برك هو اللي صحيح. يلا هذه فونتوكس.
0: انفو ولا انتوكس.
1: علاش قلت كيكة باش ما يعرفهاش؟
3: حتى انا عرفت يذكر قلب يجي لكم لك
1: القبل بنهارو مزلي على لي. عندك حق.
2: خلاص عمرو فهمت الكونسيبت. فسروا نوفا
3: انطلق. حبيتك تقولي لي
2: اي سيدي. نبدأ بالأربع الأخبار اللي عنا. الأخبار الأولاني يقول المدرسة الابتدائية بالمجادبة من معتمدية جبنيانة. الأخبار يتحدث على مواطنين قروا يجدوها على حسابهم, وحدهم على حسابهم الخاص جدوها, وتم تدشينها يوم السبت بحفل ممتاز. هذا الخبر الأولاني. الخبر
1: معناتها المواطنين خذوا المبادرة وجدوها
2: هما وحدهم. الخبر الثاني يقول في التوانسة يصرفوا في التعليم على أبنائهم في الخارج ما قيمته 658 مليون دينار, هذا حسب تقرير البنك المركزي. وهذا الرقم كل عام ماشي ويرتفع.
1: نحلو بهم مشاريع.
2: الخبر الثالث يقول رحلة لشركة الطيران تحولت إلى كابوس. علاش؟ شباك تكسر, الطيارة هي في السماء وهبطت الطيارة. الحمد لله منعوا الركاب الكل إلا واحد بركة جبدته النافذة وطاح من الطيارة وتوفى. الشركة اللي نحكيو عليها أصلها إيرلندي من أكبر الشركات في أوروبا. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يقول نائب تونسي تقدم بمشروع قانون لمجلس نواب الشعب. يقول إذا فما مكان عمل جاوزت فيه الحرارة 40 درجة بإمكانه أنه يغادر العمل. هذوما الأربع أخبار اللي عنا. نخليكم
1: ربع مهليلة.
2: خليكم طلعوا
3: شغل صحيح.
1: أسمع نوليو في موزيك نكسروا في الكليماتيزور. وين كربعين سخانة؟ أي موجود راهو في دول
2: أي دول أخرى موجود.
1: رد بالك قد يكون صحيح لأنه موجود في دول أوروبية ووقع تطبيقه في المدارس والبلايس اللي يتوصل 40 سخانة تقص الخدمة. معناتها تراه نبدا عمرو معاك انت. دونك دونك في وين في المجادله المدرسه
2: يعني
3: تصور صحيح.
1: تم تصحيحها بمبادره من الناس اللي تخدم.
2: اي
1: هذا الاخبار الاول. لحظه باش نعطيك الاخبار انت تدخلوا به. توانسه قرأ اولادهم 2025 ب 658 مليون دينار.
2: والله كنت نتصور اكثر من المونطون هذا.
1: دونك تتصوروا غلط.
2: فوالا
1: ثلاثه راينير معناتها هذيا نشوفوها في الافلام شبك تكسر ونقز.
2: صحيح
1: صحيح الخبر. ولو عندك زوج حرا لازمك تختار. والرابع نائب يتقدم بمشروع قانون 40 سخانه توفى الخدمه.
2: لا هذه امبوسيبل
1: امبوسيبل. دونك عندك
3: عنده ثقه فيا برشا عنده زوج صحه.
1: لا عندك المدرسه
2: جديد جديد ويز تعرف عليك.
1: دونك شنو اللي غلط شنو اللي صحيح الوحيد؟
2: اللون الثالث.
1: لا
2: واحد بركه
3: واحد بركه ما تغركش جديد.
1: راينير والمبادره. اي هو يقدم في هو سيريو في الاخبار كله.
2: راينير.
1: راينير هو صحيح. فوالا يبدو انك سمعت الخبر ولا حاجه. يلا سلاح
3: ناخذ الريسك.
1: الخبر الاول المبادره.
3: انت عندك 30 في الريسك فهمت شنو حكايتك ونربح.
1: المبادره دونك اللي هي مدرسه والعمله هما السكان اولياء التلامذه هما اللي عملوها ووقع تدشين على
3: هو جيست. مثلا نكب شويه ما نعرفش اسكو من اللوجيك اللي خم بها صحيحه ولا, ولكن اخبار من نوع هذين هما في بدايه العام الدراسي توا سخانه والكل ما نتصورش توا يمكن شي افتتاح يصير في اول يوم دراسه مش صحيح توا عطله والكل متصور
1: اولياء ماهمش وزاره. اي ما مش صحيح
3: لا حتى الوزاره. ليه معناها تنجم حتى هي
2: لا مش صحيح.
3: راينير
1: الخبر الثاني 658 مليون دينار قراي تونس البرة الأولية
3: دفعوا شي في الغالط.
1: لحظة عبر البنك المركزي راهو بخلاف اللي خرجوا في النوار.
3: نلعب البنك المركزي هذاك لا علينا فيه النوار ما ليه نصور الرقم هو اللي
1: تتوقع أكثر. ثلاثة راينير.
3: راينير الخبر صحيح نتاع الشباك ما حكيت موت تجبد هذيا ما لي ما نصور
4: تجبد في البحث.
1: والرابع النائب اللي يطلب قانون 40 سخانه ما عادش نخدم
3: نتوقع.
1: دونك شنو الاخبار صحيح؟
4: شو كل صحاحه
3: النائب 40 سخانه هو اللي يتوا هذاك قال مثلا في ظروف العمل بار اكزومبل تبدا فما برشا سخانه دونك ينجم العرف يقولوا برا وروحوا.
1: واضح. دونك ناهد فرحان يلا عطينا
2: ضاع اليوم صلاح بأتم معنى الكلمة. طبعا الأخبار
3: ما أخذ الجيتير في الفولت ناير داخل بعض اليوم
2: هو مشروع ممتاز ولكن الأخبار طبعا غلط.
1: حكيت النائب
2: الحمد لله الأخبار الرابع فيما يخص الأخبار الثالث نبدأ باللول به المدرسة الابتدائية. الأخبار غلط بما أنه مقاول الأشغال نهار السبت وهو يكمل في واجهة المدرسة وينحي في الأمدة يخير وجهها انهارت عليه وما زال يكمل لبناها مع العلم أنه الحيط هذا كان طاح
1: طاحت وهي تتبنى
2: سبتمبر 25 وتم تجديده كي جدوه عاود طاح مرة أخرى.
1: معناتها الأخبار جاء في جريدة الشروق اليوم معناتها طاح في سبتمبر 25 الدولة قررت تجدد الواجهة جدوها بشي ناحي العرس طاح الحيط بعد ما تجدد. دونك شنو تنجم تقول على الأخبار صلاح؟
3: طيح لي من فركيب
1: بالحق معناتها حاجة غريبة وغريبة جدا وهك تقول في رونتري. دونك في الشروق اليوم صدمة ومطالبة بمحاسبة المتورطين بعد انهيار واجهة مدرسة مدرسة المجادبة بجبنيانة مع انتهاء الأشغال. إنه الأشغال تنتهي وتطيح هو اللي فجأنا نقوله الحمد لله طاحت وما طاحش على التلامذة.
2: أي ما ذيك المخطر أكثر توا الأخبار اللي شكيتوا فيه الكل تقريبا الأخبار متاع ريانير شفتوه تعدى ولكن ما كومش سير من الديتاي متاعه. أنا قلت لكم إنه فما شب بيك تكسر والطيارة اون بلان فول في السماء والطيارة هبطت الركاب الكل منعوا إلا واحد بركة جبدته النافذة وتوفى. شنو الصحيح من الغلط؟ تاه نسمعوا الخبر الصحيح مع بعضنا.
5: سين دو كوشمار اون بلان سيل دان سيت افيون رايانير دي باساجي ماسك اوكسيجين سور لو ني ان هوبلو فيان ديكلاتي ان اوم اسبيري فير ليكستيريور لا تيت اي ليز ايبول دون لو فيد. Il est ici pris en charge par les secours à l'atterrissage, s'en sort miraculeusement, avec des blessures légères.
1: Ah, كيما بعثونا برشا جبدوه جبدوه بمعناتها منع
2: منع في اخر اخر اخر لحظات
4: ويظل على باس فما مشكلة فيزها.
2: اكزاكتلي خلينا نشوفوا مع بعضنا شنو هو اصل المشكل باش بلار متاع الطيارة في وسط الفول.
1: في بلي أصح حاجة في الطيارة هي البلار. راني ديما كنت سيف نبدأ نضرب
2: في واحد بلندو يتكسر في التيتود عالية برشا. شنو هو اللي نجم يخلي شباك متاع الطيارة يتكسر؟
5: L'avion décolle de Thessalonique en Grèce pour Memmingen en Allemagne. Une heure environ plus tard, au-dessus de la Macédoine du Nord, un incident moteur. Un morceau se serait détaché. Une partie des pièces projetée dans le hublot qui explose.
6: On a entendu un énorme bruit comme l'explosion d'un pneu. On a compris qu'il y avait une dépressurisation parce que l'avion a brusquement perdu de l'altitude. Et après, ce n'était que des cris, des hurlements.
5: L'homme près du hublot sera retenu et sauvé par des passagers le retenant de toutes leurs forces avant l'atterrissage en urgence à Thessalonique. Au sol, les premiers indices feraient état d'un problème moteur, une potentielle rupture d'aube de compresseur. Un accident qui rappelle celui de la Southwest aux États-Unis il y a 8 ans, avec la mort d'une passagère aspirée dans le hublot. Un Boeing 737 déjà, équipé du même type de moteur, pour un scénario semblable.
7: Quand cette pale s'était détachée, elle avait endommagé le moteur, et les débris avaient provoqué justement l'explosion du hublot. Donc on est finalement sur quelque chose qui semble très similaire, donc il n'y a pas encore de preuves évidemment, mais néanmoins, l'enquête s'oriente certainement vers une répétition de cet événement.
2: دونك فوالا مازال التحقيقات والابحاث طبعا مع مكاتب الطيران باش تتواصل ولكن البيست اللي واضحه نوعا ما انها هي كانت سبب ماهوش وحده ولكن صارت مشكله في الموتور وقطع ربما هي اللي كانت ضربت بسرعه كبيره وبقوه كبيره البلار وذلك اللي خلى البلاره تتكسر ولكن الخبر انه الركاب الكل لاباس ولكن للاسف لكم الزوز حتى واحد يجاوب إجابة صحيحة.
1: شنو الأخبار؟
2: الأخبار صحيح هو ما صرفوه التوانسة على أبنائهم في الخارج، هذا حسب تقرير البنك المركزي التونسي، واللي يقول إنه الرقم ماشي ويزيد يرتفع بما أنه التوانسة قاعدين يمشي ويزيدوا باش يكملوا دراستهم في خارج أرض الوطن.
1: واضح بينصير. دونك إذا بنلكم الرقم شوية افهموا شنو الفرق. واضح. نمشي وتوا كونسو براتيك.
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: التحية لنادي الفورتي صاحبة الفقرة ترجع أحذانا غدوة. نحب نقول لكم مدينة الثقافة تحتضن مساء 14 جويلية عرض نغمات أربعة بمسرح الجهاد في سهرة فنية تجمع بين أصالة الطرب التونسي والشرقي. العرض تحت إشراف المايسترو مراد درغوث اللي أعد برنامج فني متنوع يمزج بين الأغاني الطربية الخالدة إلى جانب إنتاج فني من كلمات وألحان. والعرض مجاني. كونوا في الموعد مع 8:30 نهار 14 جويلية غدوة بمسرح الجهاد. عرض مجاني. إجوا عبيو المسرح واستمتعوا بالموسيقى بأصوات متميزة برشا طرب تونسي والشرقي وإشراف المايسترو مراد درغوث. بصراحة باش تستمتعوا بالموسيقى. يلا نمشيو نحكيو على الموضوع اللي هو كراء المنازل في الصيف. سي عمرو عيسى كيفاش نقسموهم؟ فما برشا نوع، فما ديزابارتمون، فما ديار، فما فيليت، فما بالبيسين، فما بلاش بيسين. الكاتيجوري دونك نمشيو بالكاتيجوري كاتيجوري وتقارن لي هل الدنيا غلت ولا. اللي نعرفوا انه توانسه كانوا يحبوا الوتله سنة، ارقام الوتله غاليه بطريقه مرضيه. دونك مهما دار غلات يقول لك ارخص من اوتيل، ولكن هل مازالوا رخاص ولا؟ احكي معه.
4: والمشكلة هنا حتى وكان الوتلة ريالات
1: جانتي بديت بالمشكلة. واضح الوضع واضح.
4: الوتلة ريالات مازالت معبية في تونس. معناتها اليوم وكان تمشي تريزيرفي بور لا سومان بروشين مش تلقاها سولد اوت.
1: معبية ولكن مطيحين 40% برشا وتلة ما حلوش.
4: على خاطر لوفر عليت سوغ لو مارشي تونيزيان في المجال العقاري، ولينا نلقاو أكثر ديار مجعولة للكير الصيفي. شقق كيف ولات مجعولة أكثر. دونك هذا هو اللي يفسر الإقبال بتاع تونسي على الديار أرخص له خير من نزول. نبدأ بالمناطق براتيكمون. احنا الكوت متاعنا عندنا لابارتي بتاع جربة اللي هي سبيسيال وحدها، عندنا لابارتي مهدية مستير سوسة، بارتي حمامات، وبارتي بنزرت. دونك هذوما الأغلبية البلايس اللي فيهم التونسي يقبل عليهم. بيان سور باش تقول لي فما غلاوة ولا سي انكومبارابل.
1: اعطيني بالمنطقة بالمنطقة وقسم لي معناتها اعطيني تقسيم للأسعار.
4: نبداو باغ اكزومبل ما بين سوسة في الساحل، بين سوسة ومستير والمهدية. نبداو بأقل حاجة، ما فما تنجمش تلقى دار للكري أقل من 600 دينار جمعة. هذه في أحياء عادية
1: ابارتمون مش دار
4: فارغة. لا نحكيو ديار.
1: ديار
4: دار مازال ما نحكي ما وصلناش لي زابارتمون.
3: وبعيد على البحر.
4: اي بيان سور بعيد على البحر ماكش تلقاها مبلي بلك دي بلدي. حاجة بازيك. كما قبل كنا نصيف وش كان فما كل دار تلقى فيها الدبش بتاع التصيف وكاميون يجي يهز تعدي شهر تصيف وتروح. سي لا ميم شوز. نحكي في الاكزامبل هذا، باش تجي تلقى دار فيها زوج فروشات حاجه عاديه بعيد على البحر، هذا ما اقلش من 500-600 دينار. اذا كان باش نطلعوا
1: 500-600 دينار
4: قد لا سمين
1: الجمعه. فوالا واضح. نحكيو بالجمعه مش
4: بالشهر. ماناش نحكيو بالشهر. نطلعوا شويه بالقام باش نمشيو ان اس ان دون اون ريزيدانس.
1: مازلنا في المهدي مستير سو صح.
4: اي مازلنا اوزالونتور سو. شو الاسوام اللي يقول فيهم سي دي انترفال دي دي مويان معناتها نجم تلقى
1: اكثر كيما
4: فوالا الاس ان معدل مليون ومية. انت لون بلاسمون في شط مريم اكودا قطاوي الجمعه
1: ينجم يكون البحر بعيد عليك درجين ابي.
4: اي مازلنا هذايا الفيو مير نيكزيستو با.
1: ما تغزرش للبحر
4: ميم با تغزر له معناتها حتى كي باش تمشي للبحر راك ماكش تمشي على ساقيك.
1: واضح.
4: نطلعوا شويه بالبيجي ولينا قربنا للبحر باش تمشي على ساقيك. ولينا نحكي 1,500,000-1,800,000
1: الجمعه.
4: وي اون بو اتاندر 2005 من غير فيمير، مي لا توا قربنا للبحر.
3: 2,500,000 نجموا نوصلوا لها من غير الفيمير.
4: فما ريزيدانس معروفه من غير ما نقول الاسم. تدخل الريزيدانس سي لو سانديك كي جير لا كور دوري. ان ابارتمون اس بلس 2 2,500 دينار لا سيمين. معناتها هذا نحكي جويليه اوت. هذا pour un rendement locatif. Le propriétaire il reçoit 20,000 دينار pendant juillet et août.
1: واضح.
4: حاجة مش خايبة.
1: لا عطينا الأسوام تبع القوي.
4: أما تو بعد نعملوا une étude comparative. مازلنا ما وصلناش للفيلار.
1: مازلنا خلينا نقعدوا في المستير ومهدي وسوسة ومن بعد باش نمشيو بجربة والحميت وبنزرت. اي طلعنا توا ابارتمون على البحر.
4: سي ولينا نحكيو على 3,500,000 لا سومين ونبداو نسرحوا. على خاطر لابارت
1: ما يفطرونيش.
4: لا لا لا لا لا عندك ماك لا لا عندك حاجة
2: تحكي على اس بلس
4: لا نحكي وده اس دو اس دو
2: اس بلس دو
1: اس بلس دو اي فوالا دونك زوز بيه
4: اس دو معناتها يدخلوا له دو كوبل ولا اون فامي كوبل ومعها زوز
1: هما يحكموا فينا قد
4: لا لا معناتها نحكي بارابور الكونفورتمون بتاع التونسي باش انت تنجم تامورتي لو بخي بارابور لو بوفوار داشا
1: واضح دونك اطلع بينا تو درجة
4: اذا كان باش نطلعوا درجة نمشيو للديار شتو تشوكي
1: لحظة اعطيني من الاول دار ومن بعد دار بالبيسين
4: دار ما غير بيسين نحكيو على 5000 دينار
1: الجمعة
4: وي
1: باه
4: زيدها مليون تاع بيسين تولي 6 ملايين ابارتيغ دو
1: ابارتيغ من 6 ملايين
4: ابارتيغ من دو وذي شيء ذي متواجد على الاخر في جربة باغ اكزومبل جربة ما فماش برشا دي ابارتمون تاع جربة سي دي فيلا
1: خلينا توا باهي نمشيو لجربة توا ابارتمون
4: ما تلقى مش ما تلقاش مي قلة اغلبيتهم ياما دي ميزون دوت اللي يكري بالشامبر دون اون ميزون دوت ولا سي اذا كان مش تخمم بور بريفاتيزي اون ميزون دوت ساكوت لي زيو دو لا تيت معناتها غالي على الاخر مي نبداو نحكيو من 3 ملايين ونص نجم نوصلوا حتى ل 10 ملايين للسومين خاطر فما فرق بين فيلا تهز 4 من الناس ولا 5 من الناس وبين فيلا تهز 15 واحد واليوم الكومبورتمون تبدل ولاو يتلموا 5 عائلات صحاب ديم 10 بيرسون افيك 4 انفون يمشيو ياخذوا فيلا ب 10 ولا ب 15 مليون
1: ديهم ارخص
4: فوالا
1: باهي نمشي
4: لي يفو جيري لي بروبليم من بعد في الجبهه
1: لا لا مش مشكل مش مشكل هذاك وشكون يطيب شكون يغسل معه مش مشكل
4: تو نصيف قلتو
1: الحمامات تعطيني مازالوا الزباط
4: حمامات كيف كيف حمامات
1: لافونتاج
4: وي كيما سوسا مي اعلى شويه مثلا اليوم فما زون اللي هي ولات دوموندي على الاخر هي المريزقه مريزقه في حمامات ولات اون زون دوموندي
1: البحر باهي
4: تو يقول القايل ماهيش قريبه برشا البحر ما فيهاش فيماغ ما تنجم تلقى حتى
2: درجين ماشي
4: اي فوالا اي كو ميم باش تلقى لاس بلوس 2 الى 1800 2000 2004 2003 لا سمين انت والستاندينغ اللي فما انت ولا ما نتاعو
1: زيد كمل وكي ابارتمون نقرب للبحر في الحمامات
4: اطلع زيد اطلع 3 ونص
1: بي
4: انس بلوس 2
1: و ابارتمون على البحر
4: نجمو نطلعوا 4 حتى نجمو نوصلوا حتى 5
1: ودار على البحر بلاش بيسين وبيسين
4: ابارتيغ دو 4000 نبداو نحكي نجمو نوصلوا حتى 15
1: مليون في الجمعه
4: وي بيان سور 15 مليون جمعه ماكش تلقاها على بورتي دو نيمبورت مي سا اكزيست
1: سا اكزيست بيان سور
2: انت وستانديك تاع الدار
4: وي بيان سور
2: نمشيو لكبرها بلوتو لي كوموديتي اللي موجودين
1: نمشيو لبنزرت
4: بنزرت
1: في برشا بلايص
4: نعطيك ان اكزامبل حي رفراف قبل نفس الدار نتاع الرفراف اللي كانت تكري الجمعه ب 500000 مالغري الرفراف ما عليهش دوموند كبيره اليوم قاعده تتكري ب 1600 مناش نحكيو قبل راهو برشا معناتها نحكيو كان زون تالي ولا نجم تفهم ما تبدل حتى شيء في الرفراف هو بيدو والدار ما تبدلتش جوست نحى الكليماتيزور القدوم اللي كان وعاود رجعها من اللي كان بسوم براتيكمون تريبل سا ريبريزونت المارشي اليوم
1: فما ديار بنزرت ولا
4: فما مش بنزرت بنزرت
1: الرفراف راس البلغر ملح
4: هكاك فما في بنزرت موجود لكن ما فيش فماش ما نعرفوش قبيل كبير على بنزرت بنزرت مي رفراف غار ملح اليوم غار ملح مثلا اكزامبل فما ديار ليهم معنى معناتها اكيد ما يكونوش ماهمش ديار
1: معناتها ليهم معنى
4: معناتها عشش عشش بيت دار تسميها دار ما انت ريالمون كي تمشي للشطه غار ملح تلقى هذيك شقه مؤثل كراء ليله ب 250000
1: الليله
3: يميمت
4: علي وشو اللي باش تلقاه
1: معناتها اش معناتها عليه ما
2: شو اللي يفسر شو اللي يفسر السعر هذا ها واش معناها
1: عليه معناتها فما قبل
4: على خاطر التونسي التونسي ما عندوش لابيتود تاع صاحب شي ريزيرفي من قبل
2: هذه اشكال اخر
4: السوايم هذيا نورمالمون بدينا راهو نحسوا اللي جانفي فيفري جو ريزيرف لا سيمين نتاعي ولا لي دو سيمين وقتاش انا باش نصيف هذا سوم ما اليوم اذا كان اليوم انا 13 جويليا ونحب بعد غدوه نعدي جمعه طبعاً. في البلاصه هذيك ساتو تا في النورمال باش تكري بالاسوان هذه وفما معناتها يا توجور لي جون دو 90 مينوت
2: فما عمرو بدينا نحكيو على الايرلي بوكينغ اليوم خاصه في الوتله ينطبق لو ميم برينسيپ على الديار معناها تلقى فرصتك
4: وتلقى
2: حظك اذا كان
4: موجود
2: مثلا
4: موجود.
2: سنية رينا انه برشا ناس ملي خرج شهر سيدي رمضان بداو يخموا على الصيف ويقولك صحيح كريت باسعار خير من عم ناول وتع عم ناول وقت اللي بديت مخشوع
4: اللي نقولولك اللي
1: ديما يقعدوا اقل
4: ديما فما 20 30% سيت لاكيمه
1: اما انا ديما مقتنع انه الري بوكينغ اقليه
4: اقل فما 20 30% تربحوا مينيمم
1: اما اقليه في تونس
4: اي اقليه خاطر شكون اللي عنده لا تريزوري زايده في موا دو جانفي فيفري باش يخمم لك في الصيف
1: نمشي معك اكثر من هكا اللي نجم يعمل لوري بوكينغ ينجم ياخذ ب 15 مليون ما يتقلقش معناتها اللي يعمل لوري بوكينغ هو اللي عنده بزيد فلوس
4: هو اللي قاعد يعمل في ليبارني هو اللي قاعد يدخل
1: صديق انت داهم عليك الرونتري ورمضان والاعياد والكذا
4: وعيد كبير وعيد
1: وعندك ما احنا نحكيو على بلاد يمكن 80% ماشيناش على الوشي
2: سامحني ايرلي بوكينغ انت ماكش تخلص التوتاليتي الكل من الاول
1: ما البيدجي نتاعك ما يخليلكش
2: هو باش تلقى بعد وقت اللي باش تمشي تاخذ الدهب باش تعطي فلوسها معناها نفس الحكايه باش يرجع لك
4: على يومين على انا ايرلي بوكينغ باش نحكي وجبت الاسوان اللي كنا نحكيو فيها
1: مونجي معناتها انت ضيفنا مونجي وجه لك نقد شديد
4: اللي هو
1: قال سلام بربي فكروا ضيفكم اللي تحكي للتوانسه مش للفرنسيين
2: هذاك الواقع
4: هذا اللي كنت نحكي
1: لحظه راهو لحظه مش هو كيري لا هو خبير مش ديارو راهو يحكي على
4: لا تنجموا فما دي بلاتفورم تنجموا تدخلوا تعملوا طلب
1: لا تحكي
4: على هذا عايشين مش حتى كلامي انا
1: احكي لي توا علاش الوضع هكا شنو الحل بالنسبه للعائله تحب تشري معناتها تحب انا حاجتين معناتها يما فيلا يما دار بالبيسين ولا دار على البحر على الاقل باش انت كالجمعه ستريس يتنحى تحل شباك ترا بحر معناتها الاسوام غليت اكثر من اللازم مع الوتله شنو
4: وين التوجه تحكي لي تعرف شنو نحسوا نحسوا اللي فما زوز انواع فما نوع هو بيدو اللي قاعد يصيف اللي قاعد يشري في العيد هو اللي بيدو اللي يمشي للوتيل هو اللي بيدو قاعد يعبي في الوتلة كي نوربريزونت با ربما ماشي في كبير ما عنديش الإحصائيات ولكن هو بيدو هو اللي قاعد يستعمل في الشيء ذا كله فما فئة أخرى لا هي قاعدة تشري في علوش العيد لا هي قاعدة تصيف لا هي قاعدة تعمل في حد شيء قاعدة تغزر وكهم
1: وشنو معناتها فما إقبال متوينسة على هنا ولا
4: وي تعرف وقتاش نحس واسكو فما إقبال ولا كان لقينا مفاتح فارغين راو التونسي ما قبلش عليها الحاجه هذيك كان لقينا اليوم عباد مسكره ونعملوا انا وياك في 48 نشوفوا شنو نلقاو دار في الماليزيا اسكو نلقاو ولا ما نلقاوش سي توتا في بون تلقى وحدات فارغين خاطر تقاهم سهم ياسر عالي بارابور شنو اللي موجود هذاك علاش التونسي ما مشالوش مي لا ماجوريتي باش تلقاهم اوكوبي وهذا تعرف شنو اللي زاد يرجع معناتها كي نرجعوا من الاسباب الرئيسيه الاولى هو عزوف الاستثمار في العقار على خاطر وقت اللي التونسي يشري أكثر عقارات يكونوا ديستيني للكري للاستثمار لوفر مش تطلع بارابور لا دوموند اليوم ما عادش فما استثمار في العقار نقصت على الاخر ما عادش فما وهذا راهو نلقاو فيه في الوي لونغ

0: الخمسة منين ونلقى إقبال.
1: الميزون دوت ما نسميهوش حكينا عليهم خاطر فما اللي عندهم سيرفيس وعندهم ميكل وعندهم
0: كذا. لا مش نحكي على هذا.
1: وأسعار غالية.
0: مش نحكي على هذا. نحكي على اللي يحط فيلا ويعمل باش فيسبوك ويقول سيت ميزون دوت.
1: أي وفما نرجعوا للديار الكري نحب نسألك في الآخر فما توينسا بالحق يمشي يسكن حدا شكون ويخلي داره للكري شهرين يقولك
0: موجود
1: يقولك في شهرين ندبر
2: فيها فلوس
1: أي ندبر برشا فلوس.
0: نعطيو إكزامبل ما جبدناهوش. قليبيا. قليبيا عشنا ستيل تالي ماهيش قليبيا نتاع اليوم.
3: صحيح.
0: هبطوا عليها الناس الكل اوز دي بري ولاو العباد يلموا باش يبنيوا اللي مال البلاد يبنيوا باش يكريوا الديار
3: قليبيا هواريه حمام الغزاز هذوما اللي عليهم دوموند كبيره برشا في السنوات الاخيره
0: ونرجع احنا اذا كان العباد تستغرب ساعات من الاسوام هذيا اذا كان تو باس لا جورني افيك ان منيو ب 90 دينار مش تقعد على البحر وفي كرسي بلاستيك ما تستغربش كي تلقى الدار 250 ألف في الليلة
1: الدنيا كل غليت
0: فوالا
1: من البنان
0: المشكلة
1: الدنيا كل غليت
0: المشكلة اللي لو بوفوار داشا مش قاعد يتبع إذا كان تلقى الريفونو نتاع العائلة التونسية ما فماش احصائيات ثابتة أما أوزالونتور لي زيكسبير يقولوا 2500 دينار سي با لوجيك باش تلقى الليلة 250 ألف ما عادش يحط شهرية في في جمع
1: ما برشا ناس بعث لنا صديقنا قال أوتيل كذا وكذا دوزال دي تروز أونفون عام ناول 7 ملايين و 810 أيام سنة 12400
2: طيب تروح بالوتيل هذيك تم
1: لا تمشي يعني في عام
2: أكسيونير
0: أكثر من 50% زيد
1: فوالا في عام من 7 ملايين و 800 طلعت ل 12 مليون و 400 دونك فما لا منطق في الزيادة توريت الزيادة الكل فما منطق
0: حتى كومبورتمون بتاع تونسي ما فيش منطق تونسي نهار كل هو يشكي ويبكي من الغلاء من الغلاء من الغلاء وبعد كي تمشي تشوف الديار تقام الديار كل معبين اذا كان انت
1: اي صديقي لازمني شنو نقاطع انا لازمني الجمعه نهز ولادي للبحر
0: لازم تتسلف باش تمشي
1: اي ما ما.
0: تقول الدنيا غاليه
1: كل شيء سلف مال شنو
0: تقول انت هي مشيت لكل شيء
1: فرونت رين تسلف ولا ناخذ افونس في الوحده ناخذ من البنكه في الاخر ما هذيك الحياه شنو معناتها معناتها جمعة فاكونس لولادي اللي جابوا لي معدل باهي ونجحوا ما جمعة نهزهم الدار باش نمشيوا البحر معناتها أقل واجب يقول لك التونسي معناتها بخلاف اللي قراب من البحر ويمشيوا
0: يمشي يعمل ويكاند فاي فيان
2: وباراسول
0: جو باس لا جورنيه تروح
1: يعطيك صحة عمرو عيسى يعطيك صحة شكرا لك
0: عايش كنا بالنسي
1: إن شاء الله نزيدوا نحكي وخاطر فما فئات أخرى نحكي عليهم شكرا وربي
0: فضلك
1: فاصلوا نكملوا معكم
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار 3-14 جويلية بش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي النوستالجيا لهنا ماش بش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة راني زروق هيثم هليل مهدي العليني ولسعد السندي نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام
1: ميدي ماغ ما زلنا مع ممكن يخرج نقعد ونتناقش احنا في الكواليس على اسوام الديار اسوام غريبه معناتها تكري ابارتمون بعيد على البحر
2: ربع ساعه سلاح قادر على الفيلا نتاع 15 مليون
1: بعيد على البحر ربع ساعه
2: بالكهرباء نمشي لها مش خلصها
1: بعيد على البحر ربع ساعه ربع ساعه بالكهرباء و3 مليون نص الجمعه معناتها عاد سامحني ما نعرفش انا ما نمشي خذ البيوس نمشي في نهار برشا هما اللي يمشي في نهار صحيح باش يلقى هذيك الاربع كراسي وكذا ب 20-25 دينار
2: لا والله تنجم فما بلايص تنجم وتسبر سولك وما يكلمك حتى حد وتطعم على روحك وتروح
1: صحيح فما برشا
2: يلزم شويه ايفور ما نمشيوش للبقعه السهله البقعه الاولانيه اللي نلقاوها في كياس كبير
1: اغزر الجنجل هذا محلاه ويلزم تعمل هكا باش ما تجيش من بعد تقول فاتني يلزم ما فاتك شيء تفضل
4: ما فاتك شيء
1: الأخبار خطرت عند ويكاند. والله يا قلت لازمنا نعمله حتى حصة الويكاند. يسر أخبار في الويكاند. أنا تأثرت برشا بأخبار مصر بصراحة، أخبار ممتازة. يلا سلاح
5: فيما فاتك شيء اليوم باش نحكيه على جنوب أفريقيا.

0: يعني في حالة حزن اليوم الساحة الرياضية تفقد لاعب نحكيه على جايدن أدامز اللي كان فما كلام على أنه أنهى حياته. شنو التفاصيل نحكيه فيها بعد تحقيقات
1: 25 سنة
0: مازال صغيرة مازال صغير. نحكيه زاد على أرجنتين سويسرا من الجزائر إلى سويسرا. جدل تحكيمي رافق مشوار الأرجنتين نحو المربع الذهبي بطبيعة تقريب أول منتخب هذا يخلط الفينال ما غير ما يلعب كونتر حتى حد من التوب 10. تقريب أول منتخب هذا في تاريخ كأس العالم يعمل هذا. زاد باش نحكيو كيف كيف على اللاعب زيكو اللي هو اللاعب المصري اللي حقيقة قصة مؤثرة برشا. نحكيو على جوار كان يترينا ويبيت في الشارع وباش يمشي دوش لازم يمشي بتبيع للجامعة وانا حاجات الحقيقة كانت قصة كفاح كبيرة برشا. باش نحكيو زاد محمد جبالي والأغنية خلينا نقولوا الصادمة اللي كان هبطها ولا هبط التيزر نتاعها باش تهبط كاملة في الأيامات هذه. لكن قبل لها نحكي على نوردو ونشوفوا التصوير اللي تلقاوها توا على يوتيوب موزايك فام باش فيسبوك موزايك فام في حفلة مروان جبيل اللي هو نوردو كان أحيا حفل في طرابلس العاصمة الليبية بعد ما ظهر خلالها لبس معناها سترة واقية من الرصاص لبسها مكتوب عليها سوات اللي هي بتبيع فرقة المختصة الأمريكية. فما برشا انتقادات فما ناس قالوا اللي هو نجدل هذه جاية مش على خاطر نوردو بالذات ولا السترة اللي لبسها لكن برشا من النشطاء انتقدوا إقامة الحفل في عقاب إلغاء حفل الفنان السوري الشامي قبل أسابيع مطالبين بتوضيحات حول الظروف التنظيمية والأمنية المحيطة بالفعاليات الفنية في العاصمة الليبية. زاد فما واحدة من الصفحات الليبية قالت أنه ظهور نوردو لبس سترة مضادة للرصاص يخلي انطباع سلبي عند الرأي العام ويعطي صورة غير مناسبة عن أمن واستقرار ليبيا. نحكيه كيف كيف معناها إنه المنطقة هذه هي حي الأندلس بطرابلس معناها المنطقة هذه زاد حدث الجدل حول الدلالات هذا الظهور من عند نوردو. لكن زاد فما اللي قال انه هذا فيه معناها مشكل لانه انت تعمل في حفلة باش تحسن صورة طرابلس فتطلع بالسطر هذا كأنك مهدد. لكن برشا زاد دافع على نوردو اللي يقولوا انه السطر اللي يلبسها هذه راهي ماهيش مضادة للرصاص راهي قطعة استعراضية يلبسها للشو شفناها برشا مرات الحقيقة في حفلات حتى في الراب مثلا في امريكا اشهرها مواشر واحد لبسها هو 50 سنت معناه كان يلبس السترة هذه قالوا راهو فقط زينة معناه منطقة
2: بتاع زينة تفهمت في ليبيا على ليبيا ليه معناه هو نوردو مشى وغنى في ليبيا والجمهور كان أنا فرحت بالإقبال الرهيب للجمهور
0: هو حضور كان كبير برشا في الحفلة
2: معناه هو نجم واحد يسمع يقول شديته في السترة نسيته الحفلة ليه برافو عمل حفلة اكسيبسيونيل وباش يعمل في كرتاج حفلة اكسيبسيونيل ونوردو فنان كونفيرمي وراو السترة وانا نعرف السترة لبسها راو نوع من الشو ما عندهاش علاقة بالوضع في ليبيا
1: به كان يوضح
2: به
1: كان يوضح النقطة خلي سكر الجدل
2: واكيد يوضح النقطة معناتها يمكن حتى كان في تونس ولا اي مكان اخر يلبسها ممكن تابع سبيكتاكل ولا غيره دونك واضح معناتها نجح برشا وعمل البوليميك العادة برافو نوردو وان شاء الله تتفهم انه راو في سبيكتاكل ماهيش علاقه لانه كان جاي خاف من الرصاص ما يمشيش عمل حفله
0: اي ولا مش هو نوردو
1: مش يطلع بجيلي باربال
0: هو نوردو معروف ديما عنده مثلا نعرف شي عنده لبسه خاصه يلبسها في حفلات وفما جو هذاك معناها يمكن يتفهم اكيد سوء فهم معناها والكل تحياتنا لنوردو. نمشي وزد توا الفنان اخر اللي هو محمد الجبالي على تو مدة فين نحكيه على مهرجان قرطاج الدولي حب يكون موجود فيه للاحتفاء بأربعين سنة بطبيعة من كاريره الفنية. هو خرج تيزر متاع كليب عنوان صادم للأغنية. الأغنية هي اسمها في قبري الذي بطبيعة هبطت التيزر. نسمع شوية من الأغنية هذه بطبيعة ونرجع للتعليق.
3: وين كانت ليا

0: بكم.
1: في قبل هذه هي الأغنية اللي هبطها هو القصد بها، أنا حسب ما فهمت هو كانت الأغنية ذي موجودة من قبل عنده، كان ناوي يهبطها بعد وفاته، وهذا هو قال يعطي ربي يعطي العمر بتبيع، لكن هذه تقريبا حسب اللي أنا فهمته، لكن هو هبطها كأنه نوعا ما حس بوجيعة من قرطاج، فزيد اخلاق الجدل بالغنية هذه اللي تكلم فيها وقال انه معناه نوعا ما يقصد الناس اللي تتكرم كان بعد وفاتها من فنانين وممثلين، وهذا كنا ريناها قبل، هو كأنه بالغنية هذه حسس الناس انه مش يصير له نفس الشيء،
2: هو ما تحس بوجيعة، واللي يسمح يحس بوجيعة ما توا خطوة صادمة. محمد باش يجي الكورنيش توا يزيد يحكي عليه الغنية كي تهبط. مي توجع ما عنديش موقف انا، معناتها مي توجع توجع معناتها بمعنى الفنان التونسي تحسه بقيمته كان بعد يتوفى، ربي يطول في عمرك وعمر الفنانين كل، ولكن الوجعة مقصودة، غنية ماهيش باش تحقق نجاح جماهيري ولكن باش تمركي خطوة،
3: أي ميساج،
2: أي ميساج فمش كون يقول لا الفنان ما يزموش يقعد هكا عم ميساجات، يزمو ينتج وغني ناجحة، فمش كون يقول لا الفنان لازم يتكلم. ما نعرفش أول مرة ما عنديش موقف، وغنية توجع معناتها حسب المقطع صغير، وأكيد باش تصير برشا نقاشات وبرشا قالوا حقه خذي عرض، معناتها فما شكون خذي عرض ما يستحقش حقه خذي عرض. محمد جبيلي ونقاش متواصل يسلح
1: أكيد. ومشيو توا لمصر اللي صار استقبال كبير لهم في مدينة العالمين، المنتخب المصري بعد ما عمل إنجاز كان يمكن تاريخي بالنسبة للمنتخب، أول مرة يتجاوزوا الدور الأول لأول مرة في تاريخهم، زاد يخلطوا يواجهوا الأرجنتين، خرجوا في مباراة كان فيها أداء بطولي من مصر خلف زاد جدل نزيدوا نحكيوا عليه بعد، لكن كان لاحظتوا في مصر تقريبا كل البرامج المعروفة غاديكا كأنهم معناها مقسومين، معناها مشيوا استقبلهم الرئيس،
2: لا مش كأنهم مقسومين،
1: عبد الفتاح السيسي معناها استقبلهم بعد وفاش اللي جابت شكونة، جابت حسام حسن وإمام عاشور، لكن نلقاو زيكو اللي كان هو وهيثم حسن.
3: أو سمحني سلاحة، وحتى في الاحتفالات معناها في الكار هذيكا ورينا برشا عبيد قالوا علاش ما جيتوش المناطق الشعبية وعلاش ما احتكيتوش بالشعب المصري اللي سندكم طيلة
1: هو المشكل
3: المونديال برشا كلام،
1: هي المشكل هذا المشكل اللي عاوين في الجانب التنظيمي حاجه في مصر، مثلا احنا في تونس معناش ناخذ اكزامبل اللي هو ولدنا واحد من اساطير الكره التونسيه نحكيوا على علي معلول، علي معلول اللي نعرفه في مصر تقريبا ما نجمش يدور في الشارع من كثره انه الناس نجم تتلم عليك،
2: حتى هما هزوهم غادي بور ايفيتي المشاكل والزحمه
1: هذاك علاش زيكو كان ظهر في برنامج تلفزي مع عمرو اديب، كان حكي على الحقيقه برشا كفاح كان في صغره وصل حتى يبات في الشارع.
4: كان عندي محل ملابس بتاع والدي، كنت انا بابا شغال معاه دايما، كان عندنا في جبين الكوم مكان اسمه سيدي خميس،
5: زي سيدي خميس،
4: سيدي خميس زي العتبه كده وبتاع، فكنا بنفرش في الشارع عادي زي الناس سوق كده وبنفرش في الشارع، وكان عندنا محل جوه، فانا كنت انا ابويا علاقتي بيه قويه قوي يعني.
5: انت اللي كنت تقف على الفرشه؟
4: اقف على الفرش، اروح اتمرن الصبح الساعه 8 الصبح في جمهوريه شبين، ارجع اقف على الفرش لحد الساعه 10
5: بس كفاح يا
4: ابني، اروح انام اصحى اروح التمرين ارجع اقف مع ابويا اريحه وانا افضل شغال. علاقتي بيه قوي قوي، هو سابنا 2011 كان عندي 14 سنه، من اربع اخوات، اتنين انا وزيكو واختي وبقى معنا والدتي. الست دي عظيمه قوي، تعبت معانا شقيت بهدلت عملت حاجات ما فيش راجل يعرف يعملها. كنت بنام في الشارع واصحى وانا في الشارع، بروح الجامعة استحمى واروح التمرين وارجع اكمل شغل في الشارع، ساعات كنت اروح البيت اغير وارجع تاني في الشارع واتمرن واعمل.
5: وين نصفك؟
2: مؤثر برشا القصة ومؤثرة، واخوه كان اسمه زيكو عطاه
3: وذلي اول مرة تتحكي
2: اول مرة عطاه الاسم وبطل الكورة باش يعاون اخوه ومقاسي معناتها عاشهم بطريقة كبيرة
3: برشا لاعبين كرة قدم هكا شوف القصة متاحهم شوف كيفاش وصلوا
2: هكاك معناتها احنا
3: ثنية صعيبة برشا
2: اللي صار فينا احنا وجماعة الكورة وتحية قسم رياضة مونديال حكاية وبر اللي صار فينا احنا هو النقص هذا، لأنه الكورة راهي متاع أحياء شعبية هكا ونساكا. احنا عنا جوار معناتها من الامال متاع المنتخب يبوزي بماريول السويد اللي ربحتنا خمسة، عامل جو يبوزي بماريول السويد، افهم انت الفرق، تخيل انت عملها من بلجيكا يلبس اسبانيا ولا من ما يبوزي بماريول السويد ظهر له كيكا، معناتها ما عاشش الفقر للاسف وكهو، معناتها شنو باش نقول لك حاجات غريبه وغريبه جدا، معناتها تخيل انت واحد بمصر توا يبوزي بماريول الارجنتين مثلا،
1: مستحيل
2: اي ما تصيرش ما... لا انا معناتها باهي احتفل لوحدك تبارتاجي معنا عليه، معناتها مازلنا مشويين رانا ونحكي بكل تلقائيه هكا، ما ذكرتش اسمه باش ما نسميه وش اخويا ما... ما هذا الوضع، هذا الجو، هذا الامبيونس، مي مؤثره برشا. تعاودوا تفرجوا في الحوار، شوفوا حتى حسام حسن كي قتل وانت نرفوسي قال اش تحبني نعمل روحي كالاجنبي واحنا خاسرين اربعه وانا مد ورقه زعما نكتب ونفلم عليكم بعد ناخذ 200 الف دولار ونروح. معناتها
3: سبونتاني برشا
2: الحوارات كانت ممتازه. ترى نمشيو فاصل وبعد نكملوا معكم. هذه ميدي ماج على موزيك اف ام.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discretif.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Jelly, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
2: Midi Mag. يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا في مفاتك شيء خاطر تعدى ويكاند حافل وحكينا في برشا حكايات. يلا سلاحهم
1: باش نحكيو على الارجنتين وسويسرا. المباراة هذه كان فيها برشا جدل كيف كيف خاطر قاعد تواصل. هذا نحكيو من الماتش نتاع الجزائر تقريبا بدا الجدل حول وسؤال يطرح لانه الفيفا بصدد انها تحمي الارجنتين في الكوب دي موند هذه والا لا بتبيع لي جاب يجيكم من عندنا
2: ولا نعم نعم شنو شوف اخي من مصر حقا صاحبت شنو نعم نعم ياسر راي الورقه حمراء عطاها لسويسرا راي يضحك. ديجا الكابتن تاع سويسرا قالوا فيه الماتش يا معلم شنو ما ركنت ورقه الاخر فجاه تقلب يا صديقي بصراحه ياسر
3: ايوا كي تجي تحسب ماتش بعد ماتش تقول الاولانيه زهر
2: لحظه مع الراس الاخضر اشواط اضافيه مع مصر ربحوا واحد شنو ما توا في الاربعه اللي ترشحوا دومي فينال في المرتبه الرابعه الارجنتين معناتها فرنسا اسبانيا انجلترا الارجنتين معناتها لو كان الارجنتين تربح واحد منهم الا لا يلزم اربيتر يلزم اربيتر يضرب الكره براسي ماركيها ليه لونجلتير وريتو لونج حق ريت كيش جاوب على المدرب
1: انا مش جيت خير بينغام لكن نحكيوا اكثر زاد تو على نكملوا على الارجنتين
2: نكملوا
1: هو يقول لك انه يمكن ترامب يعمل شويه تليفونات يخلي الارجنتين يلعبوا باليد شويه يقول خلي يلعبوا بيديهم شويه ما يصيرش يبدلوا شويه في القوانين. لكن شنو صار في ماتش سويسرا؟
6: La FIFA est-elle en train de favoriser l'Argentine ? C'est la question qui enflamme les réseaux sociaux après une nouvelle polémique. Face à la Suisse, le tournant du match arrive à la 72e minute. Après l'intervention du VAR, Brelambolo est expulsé. Pour de nombreux supporters suisses, cette décision a complètement changé le scénario de la rencontre. Mais cette polémique ne sort pas de nulle part. Beaucoup se souviennent aussi du tacle de Lionel Messi sur Aïssa Mandi face à l'Algérie. Malgré un contact jugé très dangereux par de nombreux observateurs, ni carton rouge, ni même carton jaune n'ont été montrés, une décision qui a provoqué une énorme vague de réactions. Et ce n'est pas tout. Lors du match contre l'Égypte, plusieurs décisions arbitrales ont également été vivement contestées. Depuis, les critiques se multiplient et de nombreux supporters se demandent pourquoi ces décisions semblent si souvent tourner en faveur de l'Argentine.
1: دونك نحكيو لنا حسب تقرير مجله هونز مونديال قالت انه
2: معناتها كي يقول هونز مونديال تقبلها كي يقولها نوفل تضحك عليا
1: ما ضحكتش ناهي تضحك
2: اه
1: ناهي تضحك حسب التقرير هذا ما هو ديما فما حاجات انا مثلا فما مره ميساج خاص
2: تجي من البراني
1: ميساج فقرتي نعملها انا مثلا عندك خبر كي نقرا بالفرنسي مش كيما بالعربي فرنسي يكبسني حس ما يفجع حس سيريو سيريو ياسر وتقول هذا مختلف
3: نقرا بالانجلي مانيش تعمل
1: لا بالانجلي حاجه اخرى عادي بالنسبه لي نحس يفادلك عرفت نحكيو على السلسلة دي من القرارات والجدل بدأت من اللي ربحت أرجنتين الجزائر بثلاثية نظيفة وانشرت المباراة تدخل عنيف من ميسي على عيسى مندي اللي مر دون عقاب معناها حتى من الفار ما رجعوش رغم مطالبة لاعبي الجزائر بطرد وما هو حتى اي حتى ورقه صفر ما خذهاش غياب العقوبه اسمح لي قائد الارجنتين ميسي بمواصله اللعب وصناعه الفوز الشيء اللي حط برشا انتقادات فما زاد ماتش الراس الاخضر اللي يفاء 3-2 للارجنتين في الاشواط الاضافيه قال انه المباراه فيها تغاضي تحكيمي عن احتكاك واضح ضد اللاعب فاريلا الى جانب لمسه يد على كريستيان ميدينا مرت دون عقاب ما توقفش هذايا نحكي وزاد الاحتساب ركله حره نفذها ميسي بسرعه قبل اكتمال الحائط صد علامه استفهام كبرى يتزامن مع علاقة السميح لنيكولاس معناها اللي هو رجع برشا للدفاع في ركلة ركنية رغم خروجه لتلقي العلاج من نزيف. لهذا الحكم هو اليوم بالعودة مش لازم يخرج لازم الحكم
3: الماتشات الاخرين تاع كوب دي موند قدهم شي معناها ستريكت الحكام مع المسألة هذية.
1: وهو اللوائح تقول لازم يقعد دقيقة خارج الأرضية الميدان كيف كيف زاد المصارى ما خليه ما عملوا معناها الاربيتر جيران ودارهم حميته اخواته اللي قراوا معاه في الكلاس اللي زاروا معاه الجمهور الجمهور اللي حاضر في الستاد كلهم بعثوا له مساجات وهجوم كبير وصلوا حتى بيراتيو سيت في الارجنتين حطوا فيه حسام حسن معناه لهنا. دونك هل إجابة لهنا ونخليكم بتبع بعد مرافعتي هذه لأنه الفيفا قاعدة تعطي في الفافور
3: انت خذيت الإجابة قبل المرافعة
1: للأرجنتين
2: قاعدة تعطي أما باش نوصل للحدود اللهم عاد ضد الإنجلتيري يعملوا حاجة غريبة نهار الأربعاء ونحكي عليها بوليميك اليد الإلهية أم يد الشيطان ولا رجعت لحكاية تحكاية مع العركة بين مع تقايد فريق إنجلترا والمدرب هما متعاركين عندهم مدة ولكن مارتيني جاوب يقول معناتها توخيل قال ما لعبناش مليح يا اخي قالوا اي ما تعرفش معناتها النرويج وكذا معناتها عطاها المدرب نتاعو البخسة مارتين دونك باش تتوتر الامور مازال الجماعه ان شاء الله معناتها لانجلتير ما تضيعش معناتها سينو تترشح يكون ترشح
3: ومن جانب الاخر غدوه عندك اسبانيا فرنسا زيد لي ماتش باش يكون باش يكون فيه برشا فرجه نتصور خاطر زوز من احسن المنتخبات اللي اليوم يلعبوا
2: سي فري والله ذكرنا مع العلم 40 سنه على هدف مارادونا باليد والحكم التونسي معناتها الارجنتين ديما محبوبه
1: الحمد لله
2: مي بون وقتها ما كانتش فما فار اما الورقه الحمراء حاجه غريبه وغريبه جدا
1: كنت حابب نختموا بتبيعه في سفيسا بوفاه لاعب خط وسط منتخب جنوب افريقيا نادي ماميلودي سانداونز جايدن ادامز على عمر 25 سنه ذي بعد ايام من مشاركته في منتخب مع المنتخب بلاده في كاس العالم نحكي تم فتح تحقيق مازالوا ما يعرفوش هل هو انهى حياته ولا فما بفعل فعل هل صارت وفاه طبيعيه مازالوا ما يعرفوش لكن غاديك فما حزن شديد بالطبيعه وفما ناس ولا تتركز عليه هو في الكوب دي موند حاسيسه كيفاش تصور الاخرى نتاعو الحقيقه مازال فما تحقيقات في الموضوع هذا
7: كان نسمعوا كيف الفوتبول السود افريكان جايدن ادامز a été retrouvé mort quelques jours après avoir participé à la coupe du monde la police sud africaine a annoncé l'ouverture d'une enquête après la découverte du corps d'un homme de 25 ans dans une maison situé en périphérie de Cape Town. La Confédération africaine de football a ensuite confirmé la mort du joueur sur ses réseaux sociaux.
8: Le football sud-africain a perdu l'un de ses plus brillants jeunes talents et notre nation est en deuil avec sa famille, ses coéquipiers et les millions de supporters qui l'ont vu passer d'un espoir prometteur du centre de formation à un international sud-africain à part entière.
7: Pour le moment, les causes de sa mort n'ont pas été confirmées. Le ministre sud-africain des sports a cependant appelé à s'abstenir de toute spéculation. Jayden Adams venait de participer à la Coupe du Monde 2026 en étant titulaire à deux reprises, d'abord lors du match d'ouverture face au Mexique, puis contre la Tchéquie. Il a ensuite été remplaçant face à la Corée du Sud et au Canada lors de l'élimination de l'Afrique du Sud en 16e de finale.
2: واضح دونك عملية وفاة فاجأت الناس الكل وقد تكون خطر مع الأخبار المحلية تقول أنه انتحر في جنوب أفريقيا حاجة غريبة وغريبة برشا يعطيك صحة صلاح تراه نعمله بسرعة طلع على الكويز كويز تحيه النادي اللي وجودها كان يعطي حلاوة الكويز خاطر النادي هي الوحيدة اللي جاوب غلط دونك كانت تحلي برشا تحلي برشا الكويز يلا والسؤال الأول سليم حضر للجواب من هو صاحب أغنية لولاكي لولا لولا لولا
1: علي حميد
3: علي حميد
1: لحظة شنو يعرف
3: كما نعرفك انت
1: شنو هي ستيل شعري
2: لحظة لا
3: عندوش شعر
2: لحظة من هو علي حميدة
3: مغني
2: لا مغني شنو جنسيته
3: مصري
1: لا هو من اسمه مو تعرف قريب البلاد جارتنا
2: لا هو ما تغش ريت حميد الشاعري انت تعرفوه في بالك ما هوش مصري اصله ليبي
1: اي ليبي
2: دونك علي حميدة زاد ليبي
3: ليبي
1: فن أصيل
2: باش نعطيك معلومة محمد عبد الوهاب جاب شي خرج من غير ليه أجلها أشهر بسبب نجاح لولاكي قال تلمون لولاكي ناجحة غناية اللي باش نطلعها جديدة ممكن ما يسمعوهاش الناس بالطريقة باش تفهم معناتها دخت أنا كي قريت معناتها في باش تفهم قداش نجاح وقبل كانت الغناية تنجح تضرب 3-4 شهور وهم يدوروا فيها كاسيتات والدنيا حاجة غريبة وغريبة جدا يلا
3: كل مرة تأخرت البلاد في شهر
2: أي كي تقعد غناية ناجحة في الصيف يلا الدكتاتور لحظة هو فيلم لي
3: تشارلي تشابلن
2: لي
1: تشارلي تشابلن
2: شهير جدا. من هي زوجة دافيد بيكام؟ شاكيرا فيكتوريا
1: فيكتوريا بيكام
2: شنو لقبها؟
1: نسيت
3: حقا
2: سكرت نسيت
1: لا لا مش سكرت هذيك أختها
3: جملة
1: جارتهم هذيك.
2: يلا قوي انت بالفرنسية استنى باش يزم الوقت في سيغوني ما هو بالعربية؟
3: اللقلق
2: البجع اللقلق ولا الملك الحزين؟
3: اللقلق
1: الملك الحزين
2: اللقلق يا خويا محلي محلك جوه
1: على
3: خطر الشعر
1: $100
2: في ساعة. تونس هي الثالثة عالميا فيش في إهدار الطعام في عدد الفطارة ولا في استهلاك المقرونة؟
3: تصور إهدار الطعام
1: عدد الفطارة أكثر من الشين. الشين هي اللولانية
2: فيش
1: هي والهند انصار في المقرونة
2: لا ثانية في المقرونة وفي إهدار الطعام أكثر عبيد اللوح الميكلة. يلا
3: مشي عري وانتي مشي كل الصحة
2: الأخبار بعد سبور إكسبريس بعد يجينا أحسن. شكرا سليم شكرا نشويق نتقابل غدوة في حلقة جديدة من ميدي ماك. شكرا لحسن المتابعة شيء طيب في لمنا
9: موزيك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كل عادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس.

0: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
0: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك اورانج. فديت من ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموعد الاخباري. استاذ الاقتصاد في جامعه قرطاج معز السوسي يقول لموزايك ان مخطط التنميه 26 و2030 و2000 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا يعد وثيقة هامة لا يمكن تقليص أثرها في تنفيذ السياسات العمومية وخاصة في المجال الاقتصادي، خاصة أو خصوصا أنها تحمل برنامجا على مستوى الاستثمارات. والسوسي يؤكد أن التحدي الكبير اليوم بالنسبة للمخطط الحالي هو إنجاز ما تمت برمجته في الفترة الماضية والذي كانت نسب إنجازه ضعيفة، وهو ما يطرح أسئلة حول كيفية العودة إلى نسب إنجاز محترمة وتفادي التأخير المسجل سابقا.
4: تقييم للفترة السابقة 21-25 اللي هي تهم 3 سنوات من المخطط الماضي وكذلك سنة 21-22 لأن المخطط الماضي كان فقط 23-25. ما وقع برمجته هو من استثمار كان في حدود 80,654 مليون دينار، هذا نحكيه على فترة 21-25، ووقع إنجاز فقط 49,387 مليون دينار. يعني المشكل الأساسي في الفترة السابقة هي نسبة إنجاز جملة لا تتعدى 61%. إذن 61% ما وقع برمجته في الفترة الماضية معناها وقع تنفيذه والباقي ما نجمناش ننفذه، خاصة تشوفوا الاستثمار العمومي يعني إجمالا ما أنجزه لا يتجاوز 34% مقابل 86% استثمار خاص. يمكن نجم نقول اليوم التحدي الكبير بالنسبة للمخطط الحالي 26-30 هو إنجاز ما وقع برمجته بنسبة إنجاز ضعيفة لا تتجاوز 61% في الفترة الماضية. كيفاش نجم نرجع إلى نسبة إنجاز معناها محترمة يلزمها مبدئيا تتلافى الروتام اللي صار على المستوى الماضي؟ اليوم مثلا نقرأ اللي ما وقعت برمجته في مخطط 26-30 هو 101,835 ألف مليون دينار، أي معناها تقريبا 102,000 مليون دينار. هذا معناها ارتفاع تقريبا 25% ما وقع برمجته في الفترة السابقة. هذا المبلغ اعتبره طموح.
3: لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في البرلمان تعقد يوم الخميس القادم جلسة استماع لعدد من الهيكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض كناب. ووفق بلاغ للبرلمان ستخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. في الشأن الدولي وتحديدا في الشرق الأوسط، الساعات الماضية الولايات المتحدة تشن ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. ووسائل الإعلام رسمية إيرانية تفيد بأن الضربات الأمريكية في إيران استهدفت مناطق واسعة في جنوب البلاد وغربها بما في ذلك جزيرة قشم وبندر عباس بالقرب من مضيق هرمز. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
1: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
7: سبور اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. باش نحكيو على بلاغ هام جدا أصدروا النادي الرياضي صفاقسي في خصوص جمع التبرعات وكيفاش يتم العملية بشكل قانوني تفاديا لكل المشاكل. لكن البداية بأخبار المركات وأخبار الفرق الترجي التونسي. النادي صفاقسي النجم الرياضي الساحلي بعد مطبيعة سياسيس. الترجي التونسي رجع البارح للتدريبات والتحضيرات في البارك بي بحضور المدرب وتحت إشراف المدرب لورينس وريكي كامف. الصحراوي والسيدو بشا والمداوي موجودين. حاج محمود تحقق بالمجموعة في الأيام القليلة القادمة بالطبيعة. وملاعبية شوبان كانوا البارح موجودين في الحصة التمارين تتواصل بصفة عادية في البارك بي في انتظار تحديد موعد التربص القادم. هما زوج تربصات مش تربص واحد. وزاد المنافسين اللي بيشربوا مع الترجي التونسي مباريات ودية. بالنسبة لوضعية اللاعب الكامروني مونيبي فرنانديز مونيبي يبدو كون الأمر تحسم. واللاعب كما كنت سمعت البارح تصريح الناطق الرسمي للترجي التونسي في موزايكا فان فانو موجود هوني في تونس وكانوا ينتظروا في وكيل أعمال. وصل وكيل أعمال. الملاعب متوسط ميدان عمره 19 سنة لعب في المنتخب الكامروني يلعب في غازيل جوروا وموجود في تونس كما قلنا عنده نهارين. ويبدو كون كل شيء تم وفي انتظار الإعلان الرسمي الإبضاء تم في انتظار طبعا الإعلان الرسمي من الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لموضوع انتقال رائد الشيخاوي تبعت زادة تطورات البارح في سبور إكسبريس في ريكاب سبور البارح زادة مع حيدر ومع ماكي. كل التفاصيل قلتوها على موقعنا. الملاعبي جديد هو كان ملاعبي متشبث ومتمسك بالانضمام للترجي الرياضي التونسي. هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري ما عندهاش النية كوني تعكس الملاعبي لكن تحب كونه ترجي الرياضي التونسي يزيد شوية في اللوفر نتاعو. حكينا في الموضوع هذا البارح بكل تفاصيله. جديده كونه رائد الشيخاوي أشعر مسؤول الاتحاد الرياضي المونستيري برغبته في الانضمام إلى الترجي الرياضي التونسي ورفض عروض أخرى قد تأتي وقد لا تأتي. في النادي الافريقي في الثنائي الدولي فراس شواط ومهيب الشامخ عبد المهيب الشامخ التحقوا اليوم بتربص النادي الافريقي في مدينه جمرت وباش يخضعوا لبرنامج خاص مع انه ما تدربوش مع بقيه المجموعه خلال الاسبوع. النادي الرياضي الصفاقسي اصدر بيان اعلن من خلاله كل احباء الاوفياء اللي انخرطوا في حملات الدعم المالي للجمعيه وثمن داير روح الانتماء والتضامن اللي اظهروها. يشيد بالمجهودات الكبيره اللي بذلها الجميع من اجل مسانده النادي في المرحله هذه وفي اطار الحرص على تنظيم عمليات جمع التبرعات ضمان احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل. ذكر النادي كونه العمليات التبرع المنجز عبر منصة CSS Forever في إطار الآليات المعتمدة المرخص لها هي اللي تم عليها تبرعات. أما بالنسبة للتبرعات النقدية فقد تم الحصول على التراخيص اللازمة لتلقيها حاليا بالموقعان التاليين مركب CSS وSFAX Mall. بطبيعة عملنا بالترتيب القانونية الجاري بها العمل. لا يمكن قبول أكثر من 500 دينار نقدا بالنسبة للتبرعات. تذك عليش النادي الرياضي الصفاقسي أصدر البيان هذايا. وCSS اليوم زاد ينطلق في بيع الاشتراكات الخاصة بالموسم الرياضي 2026-2027. عملية البيع بشتم على ثلاثة فترات. فترة مخصصة للمشتركين السابقين، فترة لتغيير المقاعد بالنسبة للمشتركين السابقين ومنخرطي السوسيوس، وفترة ثالثة وأخيرة لبقية الجماهير. الأسوام تبدأ من 190 دينار توصل حتى 220 دينار بطبيعة 190 دينار جرادان و 220 دينار بالنسبة للمنصة الشرفية. أيام قليلة قبل انتهاء موعد التسجيل بالنسبة للحصول على ليسانس كلوب حكينا على الفرق اللي مازال عندها مشاكل تيبة عن حكينا عليهم. ولكن نادي الرياضي الصفاقسي زاد بدوره عنده ثلاثة ملفات منهم ملف تم غلقه تقريبا مانو. نادي الصفاقسي تواصل مع اللاعب أمان الله الحبوبي على تقسيط المبلغ بليتو. في المقابل اللاعب وضح الزيد يرفض تقسيط المبلغ بليتو باقي شد في المرعب تقسيط المبلغ وطالب كونه يخو المبلغ كامل في دفعة واحدة. كيف كيف زاد سكاك الحديد الصفاقسي متمسك زاد بكونه ياخذ مبلغ كامل الخاص بانتقال لاعب على غرام إلى نادي شختار دانيسك والبالغ 860,000 دينار في انتظار الأيامات الجاية شنو باش يصير باش النادي الصفاقسي يمكن يتمكن من التسجيل في البطولة. بالنجم هذه السياح اللي كنا حكينا على الاتفاق اللي تم التواصل ليه مع المدرب براكوني جديد وكونه براكوني يوصل اليوم إلى السوسة يمضي على عقده ويحدد موعد العودة للتدريبات اللي بش يكون في 48 ساعة القادمة. الأولمبي البيجي التمارين كانت منتظرة تنطلق البارح وحكينا عليه الموضوع ذا زادة برشا سخانة دونك اليوم تنطلق رسميا التدريبات السبعة متاع العشية. الأولمبي البيجي انطلق زادة بدوره في عملية بيع ليزابونمو الأسعار من 150 دينار جرادان 300 دينار أونساند 1000 دينار بلاتينيوم وجولد بش يكون 5000 دينار البيع بش يتم على جيشي بوانتين. وفي الشباب القيروان اليوم الستة متاع العشية وقفة احتجاجية لحبايج جياسكا فيما قدام قرروا ولاية يطالبوا فيها جامعة كرة قدم بتطبيق القانون. نختم بأخبار يخص المنتخب الكرواتي بعد 14 سنة بيليتش سلافان بيليتش يرجع لتدريب المنتخب اللي دربه من 2006 حتى 2012 ياخذ بلاصة زلاتكو داليتش اللي كان غادر بعد الخيبة في كأس العالم. نعرفوا بيليتش هو متأثر بالموديل متاع مارشيلو ليبي وأرسن فينغير لكن حقيقة تجربه التدريبية كل ما كانتش ناجحة برشا. هو مع ليكيب ناسيونال كلاعب وصل ديمي فينال كوب ديمون 98 لكن التجارب التدريبية متاعه من هاد جوكس بليت إلى الاتحاد إلى الفتح السعودي لوستهام لوستهام وسبرومويتش كلهم ما كانوش باهين بشيكتاش وكلهم كان خرج فيهم بإقالة قبل ما يتم العقد متاعه يوفا لكن مع المنتخب الكرواتي عمل 6 سنين ويرجع اليوم بعد 14 عام لتدريب منتخب كرواتيا. إن شاء هذه كل أخبارنا ذي تقارى موقعنا موزيكا فان بونيت خليكم تاوم أحسن وكامل الفريق في أفتر وورك.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.
1: بداية أسبوع موافقة للجميع، تحية لكم الكل، مرحبا بكم في After Work على الأولى في تونس. اليوم 13 جويلية 2026، ناخذ بعضنا من توا من ساعتين وربع حتى للستة متاع العشية على الأولى في تونس كالعادة، بالجود فايبس، بالأخبار، بالربح، وبرشا برشا انرجي بوزيتيف. كيك نبداو لاسمين اون بوتي واحنا كيف كيف بكلنا نشاط وحيوي. انا حسن الهمالي، سعيد برشا نكون معكم في البرمجه الصيفيه هذه من الاثنين الجمعه، من الاربع حتى حتى ال6 تاع العشيه، من ساعتين حتى ال6، الاربع ل6 السنه في الصيف شيء، دونك من ساعتين حتى ال6 في افتر وورك على الاولى في تونس. رحب دليل جراندي معايا اليوم في الاخراج، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه اخويا، نتمنيه لك ان شاء الله ديما موفور الصحه والسلامه. اختنا لبنى السريعه معنا في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا بجوادة لوبي ومي معلية الجميلة كالعادة معنا في البرودكسيون وفي العمل الصحفي، والرحب بخونا وائل بكل محبة ينسق فقرة الحصة، وكيف كيف على 71 ألف يستقبل تليفوناتكم. سينو تواصلوا معنا على نمر الواتساب، نمر الواتساب وزي كفين 23 513 00 213 23 513 ألف. مرحبا باقتراحاتكم بالغنية تحبوا تسمعوهم، كيف كيف تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف الفقرات من توا حتى للستة امتع العشية. توا ساعتين وربع قولكم اثنية زينة للناس الكل، العبيد اللي خارجة من خدمها، العبيد اللي باش تخرج دونك كيلكو مينوت توت سويت، نعطيكم المعلومة المفيدة لانفو يوتيل توت سويت في اول موعد من بوان غوت.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
0: بوان غوت.
1: مرات جويني اهلا وسهلا، بيض اسبوع موفق ان شاء الله ليك ولكل من يسمع فينا. كيفاش حاله الطقس في حاله الطقس حاله الكياس وحاله الطقس هذا كيف كيف في بدايه هذا الاسبوع؟ طقس اليوم اصبح مفرهد شويه، درجات الحراره انخفضت تقريبا بين 5 إلى 7 درجات، دونك الناس ترجع اكثر على الخروج على تقضي شهورها. هذاك علاش انا لابريسيون اللي كانه فما هجوم كبير على وسط البلاد، مثلا في تونس، وسط البلاد في صفاقس، وسط البلاد في سوسة، في قفصة، في غيره. العبيد يقول لك برا خلنا نقضي شوري هذا، نهير هكاية متاع قضيين أشوار ومتاع تفرهيد، بالرغم من الحرارة التي تبدو اليوم معناها ما هيش زادة كيف كيف متاحة للجميع. برشا الناس تقول لك يا أخوي قايد زادة كيف كيف مش وصل صغيرات نبعثهم مثلا للدهر بابيو مامي. أيوة سي مراد، كيفاش حالة الطرقات صباح اليوم؟
3: مرحبا حسن، مرحبا بكل اللي يسمع في أفترورك على مزايك فهم. كلامك صحيح حسن، يمكن فما سلازمين اليوم على مثلا انتقاء درجات الحرارة، بالتالي باش نلقاو هي معكس على السياقة، هي معكس على بعض المحاور اللي هي في الحقيقة تسد كتافها في الجولان على غرار شارع محمد البعزيزي روتيك انطلاقا من المطار، لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى مدخل ريانا، نزيدوا بقدم شارع قدام على مستوى شارع طاهر بن عاشور واحنا ماشيين لميدان الحمرات. نفس الشيء بالنسبة لي في حركة سعد والحركة فيها أنت تتحرك، لا تنتج الحركة إلى مدخل البر، نفس الشيء على مستوى الدندان وكذلك تبدا على مستوى خزدة. بطبيعة الحال على مستوى المنازل في شارع سليمان بن سليمان وشارع الأوزربان لاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية، شارع محي الدين القليبي واحنا جايين من ميتال بيت تغيير لبان المنار عبر كثير نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، وسط العاصمة على مستوى شارع خير الدين باشا، كذلك على مستوى مونبليزير، شارع المملكة العربية السعودية، شارع لبان، وكلهم بطبيعة الحال يربطوا مع شارع محمد الخامس اللي هو انطلاقه من ساحة 14 جانفي ووصولا إلى ساحة تسار. الأماكن اللي ذكرناها فيها كثافة في الجولة نزيد عليها شارع الويبراي واحنا ماشيين إلى ساحة باستور، ومنها عبر شارع سان ميكول وصولا إلى الصيدلية المركزية وين نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. نقعد في وسط حافظ العاصمة على مستوى شارع كفاش كيف كيف، على مستوى شارع سيدي ناشيدي بشير، شارع الحبيب سامز هذا كيف كيف، شارع باريس، شارع ولاد حفوظ، وكذلك شارع شادي خلالة فيهم حركية فيها كثافة مرورية، شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة، وكذلك شارع الشهداء على مستوى مفترق المروج واحد ثم ننطلقوا عبر المروجات هذا كيف كيف، نلاحظوا فيهم حركة فيها كثافة مرورية. الطريق الوطنية رقم 9 نفس الشيء هذا على مستوى العوينة، كذلك على مستوى حي الواحات نلاحظوا حركة فيها كثافة مرورية. طبعا مستعملي الطريق لهنا يمكن عندهم بيسوين طبعا لايك لايك زيرو وإلا لايك آل نفس كذلك نجيبوا منهم اللي هما أقل كادونس متاع سيركولاسيون جهوية رقم 36 على مستوى سوق الجملة ببير القصعة، نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس، ومنها عبر مدخل الزهرة وكذلك مدخل حرم الألف بن على مستوى سيدي الجيد، كذلك نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء على مستوى شارع عثمان بن عفان وطاهر بن عاشور من القاوزة كذلك حركية فيها الكثافة المرورية. هذا بالنسبة لولاية تونس. نمشي إلى ولاية سوس على مستوى شارع ياسر عرفات على مستوى مفترق سهلول كذلك لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. شارع حامد الغزالي اللي يربط ما بين الطريق الحزامية رقم 12 رقم الطريق الحزامية والوطنية رقم 12 بدون نقاو الحركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لشارع الإمام أبو حنيفة في الجزء الممتاز مع نهج ابن شرف. هذا بالنسبة لولاية سوس. نمشي إلى ولاية المهدية ونقاو الحركية فيها كثافة على مستوى شارع علي بلهوان كذلك على مستوى شارع البشير الصفر. ولاية صفاقس على مستوى مفترق طريق العين وطريق الأفران كذلك على المنطقة هذه فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لمفترق شارع مختار الزيادي ويربط مع الهادي شاكر وطريق تونس كذلك نلاحظوا فيهم حركية فيها الكثافة المرورية. طبعا بداية أسبوع انفراج على مستوى درجات الحرارة بطبيعة الحال باش نلقاو روحنا كذلك مستوى ولكن شوية آخر تعباد اللي باش تخرج كل أسبوع معناها في السيكتور بريفي وإلا اللي باش يمشيو المناطق السياحية مناطق الشاطئية باش يمشيو يمكن معناها يستغلوا الفترة هذه نتاع الانخفاض في درجات الحرارة. دونك نعطيهم بعض النصائح اللي من ضمنهم ابتعادنا كل الابتعاد على استعمال هذه الآلات الجوال أثناء السياقة لأن نعرفوا راهو أكلت الهبطة تاع الراس هذيك وقت التصيعه نلقاو فيها يمكن كانت مشات 150 وإلا 200 متر وهي خارج السيطرة. ما نشاوش كذلك الالتزام بسرعة على مستوى داخل مواطن العمران 50 كيلومتر في الساعة خارج مواطن العمران بالنسبة للطرقات الوطنية وبعض الطرقات الجهوية 90 كيلومتر في الساعة ونلتزموا ب 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات السيارة. نبعدوا زادة كذلك على مستوى زادة بعض المخالفات سورتو على مستوى السرعة في المنعرجات وشفنا أحسن في نهاية الأسبوع عديد الحوادث اللي هي معناها من جراء سرعة في المنعرج واللي صار فيها انقلاب معناها متاع عديد وسائل النقل وفي بعض الأحيان زادة كذلك تكون فاتة. دونك نبعدوا على الإشكاليات هذوما الكل وهذا علاش احنا موجودين باش نعطيهم نصيحة لمستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا توا ويشوفوا فينا لعل معناها تكون النصيحة هذيك تكون معناها ابتعاد عن الوقوع في الحوادث. إن شاء الله اللي قاعدين زادة كذلك يشوفوا نقول إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسياقة أمن للجميع.
1: ثنية زينة الناس الكل شكرا جزيلا ليك سي مراد الجويني المعلومة المفيدة تلقاوها ديما معنا على موجات موزايك اف ام. كان هذا أول موعد بوان غوت عنا موعد ثاني في الساعة الثانية من افتر وورك.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: هذه الموسيقى اللي تستنى فيكم بعد شوية بيجي جو على موجات موزايك اف ام. تحية لكم ناس كل هذه افتر وورك تاخذ معكم حتى للستة متاع العشية. شوية اخر موعد يكون مع الميتيو كيف كيف نسمتنا البحري ولو بون بلون باي ترافل تو دو. الموسيقى تستنى فيكم زادة كيف كيف نون ستوب من توا حتى للستة. يلا جو
0: افتر وورك. Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط لذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس ومهبال. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
5: تدلل
6: جيان إيام دللنا
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الشريف على موجات موزايكا فام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك. نكملوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة متاع العشية. برشا فيكم يتسألوا كيف يكون طقس في بداية هذا الأسبوع. تتسويت شو المعطي الوطني للرصد الجوي. بوميتيو مباشرة معنا اليوم سي أنيس بن ميلاد مشكور باش يدخل معنا في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية كالعادة. الموعد معاه يكون زادة في نقطة أخرى نحكيو فيها على ميتيو دي بلاج. رحبوا بيك سيدنا, أهلا وسهلا, كيف الحال؟ شنو الأمور؟
1: مرحبا بك حسن, ومرحبا بك مستمعين تاع مزايك.
0: يعيشك. دونك بداية هذا الأسبوع على ما يبدو بأنه فما تفرهيدة, دونك ولكن غدوة الشمس معناها والحرارة تعود إلينا من جديد. أكواليه
1: صحيح صحيح. هذا اليوم انخفضت شويه الحراره, هذا نتيجه هبوب رياح خيط الشرقيه. نسيم شرقيه ساهمت في انخفاض طفيف في درجه الحراره. اليوم تتراوح بين 33 و 37 درجه بالمناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات, وبين 38 و 43 درجه بقيه الجهات. تصل المحلين الى 46 درجه شمال الغربي و 47 درجه باقصى الجنوب الغربي. بالنسبة للغدوة كما قلت ارتفاع في درجة الحرارة, هذا نتيجة التيارات الجنوبية اللي غدوة باش تحول اليوم من القطاع الشرقي, غدوة تحول القطاع الجنوبية, والقطاع الجنوبي تساهم في ارتفاع في درجة الحرارة. ارتفاع هذا خاصة يشمل مناطق الشمال وين باش تراوح بين 35 و 40 درجة خاصة بمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات, وبين 41 و 46 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. كيف ما قلت لك الحرارة هذه باش تواصل ثلاث وربع وخميس. ان شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا.
0: الحمد لله يا رب, ان شاء الله ربي يعطينا لقد جهدنا كيف ما يقول فيها. شكرا جزيلا ليك سي أنيس بن ميلاد, تحياتنا ليك كل عاملين العاملين بالمعهد الوطني لرصد الجوي. نحب نذكركم تلقاو نشرات محايله على موقعنا موزايك اف ام بوان نت. تابعوا معكم حاله الطقس معناها في كل مره على ثلاثة أربعة نشرات يوميا نعديوها مع بعضنا, وبعد شويه اذا في الموعد باش يكون في نسمه بحريه. نعطيكم فكره على الشواطئ اللي يتعوم كيف فيها ريح وما فيهاش ريح, الكل نعرفوه شوية آخر في After Work على الأولى في تونس.
2: بوميتيو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: والحب جاني
0: جاني توليت شوية آخر في الحب جاني جاني على موجة موزايك فام. تحية لكم الناس كل, رحبوا بكم من جديد في After Work حتى لستة متاع العشية.
2: After Work موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة, ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
5: ماكسويل for a better life.
6: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي, بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
7: جو سيف السني حافلة انترنت
8: السني في سيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي.

0: بيجن على موجات موزايك فيم. مرحبا بكم جديد في افتر وورك. تحيا لكم الناس كل. حاب نذكركم مع على النيميرو واتساب نتاعنا 23513000 00213 23513000. نرحبوا كيف كيف بلي كومونتير نتاعكم, نرحبوا بالمساج نتاعكم, بالمساجات نتاعكم, باقتراحاتكم ايضا الموسيقيه. تحيا لكم الناس الكل. نعملوا عومة ولا منعملوش عومة؟ تتسويت الإجابة جينا في نسمة بحرية
1: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكمباني أيغيان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحرية.
2: نسمة بحرية.
0: واليوم نسمتنا البحري تعمل الكيف. تعرفوا عليش؟ على خاطر سرعة الرياح ما تتجاوزش تقريباً 25 كيلومتر في كافة السواحل, باستثناء هكا سواحل راس نجلة وين الريح تكون في حدود 40 كيلومتر في ساعة. معناها بين 20 و40 جونا 6 زيت. وقلكم بأنه في الكابون مثلا في الهوارية اليوم أقل من 20 كيلومتر في الساعة. يا حبيبي يا حبيبي, هذه هي اللي يقولك جنة. وش فيها؟ فيها بحر, فيها عومة يا سيدي, فيها بريجيج. نبدأ بشواطئ الشمال الغربي. وربي لهنا حبوا نقولوا للناس اللي تسمع فينا, راهي شواطئ تبرقة ياسر مزيانة, وفما شط زوارع اللي موجود في بيج. دونك جغرافيا هذا الكل يتسمى شط الشمال الغربي. تحية كبيرة لأهلنا في الشمال الغربي. دونك اليوم اشتيت تعمل الكيف في تبرقة يا سيدي يا بن سيدي, وين نلقاو اليوم درجات الحرارة توصل حتى ل 41 درجة. دونك سخونة برشا. أما تعرف معناها اليوم البحورات متاعة تبرقة ما ديما عالية تبرقة, وكيف كيف البحر متاعها زادة فيه كاركتيرستيك مزيانة برشا بأنه ديما يكون فرشك وديما يكون بارد. دونك نعملو تبحبيحة تعمل 66 كيف. نقتقل بكم إلى الشمال الشرقي. راس أنجلة اليوم السماء تكون صافية, درجة الحرارة القصوى تكون في حدود 33 درجة. نفس الحكاية في ساحل المكي وراس الجبل. نمشي معاكم أكثر ونقدم معاكم إلى شواطئ خليج تونس, وين درجة الحرارة تكون في حدود 33 درجة. نحكيو يعني على كرتاج, على سيدي بوسعيد, نحكيو على جمرت وعلى رواد. دونك نجمو نعملو تبحبيحة تعمل الكيف. مش خلي كابون آخر حاجة ونهبط بكم إلى الجنوب التونسي, وهنية نحكيو على شواطئ خليج جيبس. نحكيو عليه نراه فما شاطئ برشا ناس بعثولي, فما شط في جيبس اسمه شاطئ الشفار. اوكي, شفار تاع صفاقس وحده, شفار تاع جيبس وحده. دونك اليوم الشط شتيته تعمل كيف. درجات الحراره في جيبس في حدود 34 درجه, والشط يعوم بالكدي بالكدي. شواطئ جرجيز زاده كيف كيف في حدود 35 درجه, والشط يعمل الكيف, والموجه زاده مريقله, والريح زاده كيف كيف. اليوم في جرجيز عامله معناها مريقله على الاخر في حدود 20 كيلومتر في الساعه. جزيره الاحلام جربه تقريبا اليوم درجات الحراره بين 26 و 35 درجه, وكيف كيف اليوم النسمه رايده. دونك فماش حتى براتيكمون ريح. نطلع بكم شويه الى المهديه في الساحل. هنا درجه الحراره في حدود 30 درجه. نفس معناها القصه تصير في سوسه في حدود 32 درجه, والشط يعمل 66 كيف. نمشي معكم للكابون. 33 درجه تكون اليوم في الهواريه, كيف كيف 33 درجه تكون في قليبيا. في نابل درجه الحراره تكون في حدود 34 درجه, وفي الحمامات تكون درجة الحرارة في حدود 33 درجة. اسمها صافية والتبحبيحة غديكة تعمل 66 كيف. مش خير من الحمامات يا دالي باش الإنسان يعدي فيها أحلى سيجور. هذاك علاش اليوم جبت لكم ان اكسلون بلان و ان اكسلون ريكومونداسيون باي ترافل تو دو. نحكيو على اوتيل هدى ياسمين الحمامات 4 اتوال, اوتيل توتالمون معناها رينوفي. عاودوه الاوتيل هذايا, ديزاين انستغرامابل على الاخر, ثم برشا بقايع وين تنجم تاخذ فيهم معناها تصويرات, تعمل منهم ديفلوج الى ما اخر ذلك. وقال لك بانه زاد كيف كيف يمتاز اوتيل هدى ياسمين حمامات بالستيل نتاعو اللي هو سوبر كول. دونك قلكم بانه زاد كيف كيف خممنا في الناس اللي ديما تحب تتحرك وتحب ديما لي زكتيفيتي. هذاك علاش في الاوتيل هدى ياسمين حمامات لي زكتيفيتي ما تتفلتش, وكيف كيف معناها لي زكتيفيتي ديما اون بوكل. تلقى التنس, الميني جولف, تلقى الفولي بول, دي زكتيفيتيز دي كيف كيف للصغيرات نتاعنا. اي بوي اهم حاجه هي الماكلة، الماكلة والتمخميخ، نلقاو أن بوفي أتيم يعمل كيف كيف كيف، نلقاو بيسين للصغيرات وبيسين للكبار، نلقاو زيدة أنيماسيون نون ستوب، دونك الأنيماسيون سون ستوب ونون ستوب سامحوني، في أوتيل هدى ياسمين الحمامات 4 إتوال، هذا الكل تعرفوا بقداش؟ بأقل من 100 دينار في النهار، 98 دينار فقط باغ بيغسون أون لوجمون. petit déj donc logement petit déj donc on le PD هذا الكل ب 98 دينار وهذا الكل تلقاوه في لي اجونس نتاع ترافل تو دو 38 اجونس موزعين في كافة ولايات الجمهورية وعلى موقعنا traveltodo.com. نحب نذكركم بانه في ملاحظة بالنسبة للاسعار لازم نوضحوا انه السعر المذكور هو الارخص ارخص سعر موجود للفترة معناها المختارة في الاشهر نتاع جويلية وأوت والاسعار تنجم تكون اغلى بحكم الموسم باش تعرفوا السعر الصحيح كما قلت لكم بحسب الفترة اللي تختاروها يكفي ادخلوا للموقع traveltodo.com سينو اتصلوا بأقرب وكالة traveltodo بحذاكم ونذكركم 38 وكالة انا اقول لك من توا معناها ما تخممش برشا ادخل traveltodo شوفك الشبوبية اللي ولا فيها اوتيل هدى ياسمين حمامات 4 اتوال حاجة تعمل 66 كيف وتيل تم تجديده بالكامل سيجور يعمل الكيف بوفيه كيف كيف يعمل الكيف وإبوي أهم حاجة هما لزاكتيفيتي الكبار والصغار لزاكتيفيتي نون ستوب تطولون دولا جورني دونك فيش تستنى يلا من حينك حذر فليستك ومشي لأقرب أجانس ترافل تو دو وإن شاء الله زينة وتعدي أن إكسيلون سيجور في الحمامات.
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: هذه أفتر وورك حتى لستة متاع العشية نمشي ونشانج دو غيتم. هذه شيرين في صبري قليل سنين موزيكا بعد شوية على موجهة الأولى في تونس.

شيرين صبري قليل رجعت فينا الذكريات كبيرة برشا عام 2003 العام اللي حلت فيه موزيك فيم. رحبوا بكم الناس كل ونمشي وتو تسويت نسمعوكم أبن موزيكا الموزيكا الموزيكا. نحب نذكركم بلي لاغوبريك هذه في كل مره ناخذوا ان جونغ موزيكال نمشيو لبلاد من البلدان فنان من الفنانين ريبرتوار من الريبرتوار الموجودين كل مره نحاولوا انه نهزوكم هكا سي ان فواياج دون لو طون اي دون لسباس اوسي ونحاولوا في كل مره زيد نعدي لكم موزيكا تعمل كيف لا ماجوريتي من العبيد تسمع فينا توا يا اما مروحه من الخدمه والا في اكد دقائق الاخرانيه نتاع الخدمه ولا الساعات الاخرانيه نتاع الخدمه دونك تبدا اخلاقها ما يسيحي برشا واضح ولا لا دونك ديكو ماذا بينا نفرهدوهم فوالا اكزاكتومون نوصلوا لهم بينهم واحنا اون ديبيوت سيمين دونك هذاك علاش لا ماهيش داير اخلاقهم مريقه دايما يسمعوا في موزايك فام جوهم حفلات. نمشيو لايطاليا ولا معناه لا شانسون ايطاليان وما ادراك اللي عرفت اقوى الاصوات. حبيت اليوم نمشي اكثر فيغ المودرن وفيغ لي تيتخ كي اللي قعدوا هكايا غرافي دون لا ميموار كوليكتيف. اسمه تيتسيانو فيرو منتجش برشا برشا عمل كيلكوز البوم ولكن عنده تامبر ياسر مزيان. تيتسيانو فيرو في البوب يغني لنا

ده من احلى اغنيه البوب ميوزك. نسمعوها كامله شوي اخر في افتر وورك. سينو اسمه ايروس رامازوتي، فخامه الاسم تكفي، رامازوتي وما ادراك ما رامازوتي. نرجع بكم العام 2000 فوكو الفوكو.

اختيار الثالث نرجع بكم معناها قال آخر 40 سنة التالي وين الغنية هذية ولات تندانس ولليوم مازال تندانس ولات تراند بلغة اليوم. نحكيه على واحد من أحلى الأصوات اللي تغني في الدنيا أدريانو تشيلينتانو بنته وقت اللي وبلغت سن المراهقة كتب لها غنية. الغنية هذية حكي لها فيها قالها راهو قديش أنا كابو نحبك ونخاف عليك التيمبو سينيفاح

انا بيلا كانسوني قالت تليني يا ياسر حلوة الاغنية ذي ملا صوت عند تشيلينتانو وملا هو يلا مش خليكم تتسويت مع صوت مميز ايضا الحسين الدبابي موجز الثالثة على الاولى في تونس خليكم مع تيتسيانو فيرو في بيردونو نقولكم ثنية زينة للناس الكل رحبوا بكم على مختلف الترددات وكيف كيف على موقعنا موزيكي فيم بوانيتا موسيقى

0: After Work. Publicité.
1: Yalla Jo. يلا جو سيف السنه حافل حكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
2: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et descriptif.tn. Ouais, Jassar, à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet, le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلات الابتدائية بعنوان سنة الدراسية 26/2027/2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. والقائمة تغطي جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة مع تحديد دقيق لعدد الكراسات ونوعها بما يراعي خصوصية كل مستوى إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار كراس المحفوظات وكراس رسم البيانات الهندسية وكراسي الإيقاظ العلمي والجغرافيا. ووزارة التربية تدعو الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. مخطط التنمية 26/2030/2030 الذي صادق عليه البرلمان يتضمن 6 محاور كبرى يتعلق أبرزها بالبنية التحتية من طرقات وربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الصناعية وتدعيم شبكة النقل الحديدي وإنجاز المستشفيات الجامعية والجهوية وفق ما صرح به أستاذ الاقتصاد في جامعة قرطاج معاذ السوسي للزميلة هنا السلطان.
4: مجموع المشاريع المبرمجة على المستوى يعني الإقليمي الأقاليم هو 19,595 يعني من 50,000 مشروع وقعت معناها اعتماد المسمى هذية معناها العدد هذية هو 19,595 مبلغ الاستثمارات الإجمالي هو 52,621 هذه المبرمجة طبعا احنا المجموع هو 101,835 الباقي هو سيقع تنفيذه على مستوى معناها مركزي أفقية. أكبر ولاية لخذات استثمار هي ولاية الساقس ب 4,000 662 مليون دينار، بنزرت 2911، 3 تونس 2732، 4 قفصة 2483 طبعا بمليون دينار، 5 بنعروس 2387، القصرين 2360 والمنستير 2246. بيت الولايات يعني المبالغ ماهيش بعيدة على بعضها متقارب. أهم سيمكن تحقيقه هما الطرقات السيارة والأروقة الاقتصادية وربط المناطق الداخلية بالمواني، المواني والمناطق اللوجستية والنقل الحديدي، المستشفيات الجامعية والجهوية، تعبئة المياه والتحلية والمناطق السقوية، ثم المناطق الصناعية والطاقات المتجددة، وأخيرا حماية المدن من الفيضانات ومعالجة النفايات والتطهير. المقاربة اللي قدمها المخطط هي اعتمدت على برمجة الاستثمار، كذلك على توزيعه بين الفئات والأقاليين. لا نجد في الوثائق عدد مواطن الشغل التي سيحدثها كل مشروع. لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة ما شفناهمش، هذوما ماهوش موجودين.
3: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، مقر خاتم الأنبياء يعلن أن إيران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن ما وصفها بالمغامرات الأمريكية للتدخل في إدارة المضيق عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلات النفط لخطر جدي. ومقر خاتم الأنبياء في إيران يضيف في بيان أن تعاون بعض دول المنطقة قد تسبب أيضا في زيادة خطر اتساع رقعة الحرب في أنحاء المنطقة كافة، مشددا على أن مسؤولية مظاهر زعزعة الأمن واتساع رقعة الحرب تقع على عاتق أمريكا والدول التي تتعاون مع جيشها. في فرنسا، الرئيس إيمانويل ماكرون يؤكد الاثنين في خطاب التقليدي الموجه للجيوش الفرنسية أنه قد التزم منذ توليه الحكم في سنة 2017 بتعهداته، خصوصا تلك المتعلقة بالميزانية، داعيا إلى استمرار المشاريع الصناعية الأوروبية. نهاية هذه الجولة، والمشوار يتواصل مع أحسن في أفتر وورك. ابقوا معنا.
5: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. هذه ساعتنا الثانيه. بعد شويه الموعد يكون مع حكايه من حكايه الصيف بوان غوت كما عودناكم, والموعد زاد كيف يتجدد مع الميتيو. نسمتنا البحر اللي تعمل 66 كيف, وما تنساوش زاد كيف كيف الموعد يكون كما قلنا لكم مع بروجرام صيفي الكيتش مع سلومة الغالي. اي نعم, سلومة الغالي شيء اخر يجينا في كيتش يعمل 66 كيف. هذه ساعتنا الثانيه من افتر وورك, مكملينها برشا موزيكا شوية آخر. شو سمعنا أخويا؟ عطينا براح. إيش مازل من أقوى الأغنيات اللي تعملتها في اللي فيتورينج نحكيه ريد ستار فيتورينج جنجون. نحن وياس الأغنية ذي فيها برشا برشا برشا معالي. إيش مازل لما جت موزيكا فيهم شوية آخر. الموعد يكون زي كيف كيف كيف قلت لكم مع بوان غوت وتفكير بحالة الطقس.
0: After work.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر, تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
3: يلا جو صيف سني حافلة في الحمامات,
2: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
3: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
0: أفتورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: ثلاثة واربعة دراج خارج على موجة موزيك فيم. طريقة سليمة ليكم الكل, مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك. تذكروا كل عادة بحالة الطقس وحتى الطرقات. اليوم درجات الحرارة القصوى اليوم تكون بين 33 و 37 درجة بالمنطقة الساحلية الشرقية, والمرتفعات بين 38 و 43 درجة بقية الجهات. ما تنسيوش اليوم درجات الحرارة الأكثر تسجيلا معناها, والطقس وين يكون سخون ماهوش في الجنوب كونتريرمون المرة هذية في الشمال الغربي. درجة الحرارة اليوم يا شباب بين 46 و 47 درجة. ربي إن شاء الله يكون مع أهلنا في الشمال الغربي وأيضا في الجنوب الغربي, لأنه تقريبا نفس درجة الحرارة 47 درجة عندهم أكثر. تعرف عليش؟ على خاطر لا شالوغ تورنود هذيك غادي سيدي هبوب لرياح الشهيل. إن شاء الله ربي يكون معاكم, ربي قويكم. طو بعد شوية نعطيكم بعض النصائح شو يجب تعملوا وقت اللي تكون فما كانيكول. طقس يكون صافي ببقية الجهات كما قلت لكم, البحر يعمل كيف, وبعد شوية تنزيدوا ناخذوا أكثر فكرة في نسمة بحري على حالة الشواطئ والميتيو دي بلاش كيف ما عودناكم. سينو اليوم درجة الحرارة تعتبر أخف برشة من البارح وأخف برشة من اللي بشي جي غدوة, على خاطر غدوة ترتفع إن شاء الله درجات الحرارة. اليوم حركة المرور مازال فما بلوكاج في السورتي سود متاع تونس العاصمة, وين نلقاو حركية الحقيقة واكتظاظ مروري شديد يبدأ من القنطرة متاع معناها متاع شارع محمد الخامس. هذيك من تقريبا معناها اليوم نحكيه على شارع المغرب العربي. دونك نبداو غاديك نبداو فما برشا امبوتياج, فما برشا دي تخافوز دي كيف ما قلت لكم. نفس الحكاية في ايضا سورتي نور نحكيه لهنا في اتجاه بيجا, فما على مستوى نحكيه لهنا معناه مستوى رونبوان بندحة ونقدمه للقدام نلقاو برشا امبوتياج. برشا امبوتياج دي كيف موجود على مستوى اريانا وانتي قاصد ربي ماشي للنحلي, وايضا زادة كيف قاصد ربي بنزرت نوسعوا بالنا في البونليو سود. اكتظاظ على مستوى شدوا عندكم مجرين, مستوى زهرة, حمام لنف. دونك خاصة لهنا نوسعوا بالنا في القنطرة نتاع حمام لنف, ان شاء الله ثنية زينة للناس الكل. نلقاو امبوتياج زادة كيف كبير اليوم على مستوى سيدي خليفة في اللوتورود. دونك في الناس اللي قاصدين ربي ماشيين في اتجاه بن قردان ولا جايين من بن قردان نحو تونس, دونك على مستوى سيدي خليفة مازالوا اللي تخافوا, ومازال زادة كيف فما لي زومبوتياج كما قلت لكم. فما زادة ما تنساوش بسبب الأشغال نمشيو للحمامات وين نلقاو أيضا على مستوى شارع عبد الجيزي فما حركية كبيرة, وسنابل شارع الحبيب برجيبة زادة كيف فما حركية كبيرة خاصة عند مستوى الجرة. نمشيو جهورة الساحل سوسة نحكيو لهنا على مستوى مستشفى فرحات حشيد في سهلول نلقاو امبوتياج كبير, نوسعوا بالنا في طريق القروين نفس الحكاية, وفي طريق صفاقس نلقاو حركية كبيرة في طريق تونس في طريق تنيور وأيضا في طريق العين. وسعوا بالنا الناس الكل إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا, كانت هذه بوان غوت لليوم. بوان غوت
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: تامر حسني قرب حبيبي على موجات موزايك فام, بعد شوية الموعد يكون مع حكاية من حكاية السيف.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. نمشي وتتسويت الحكايه من حكايات السيف.

بالانترو عرفتوا علاش باش نحكيه وباش نرجع بيكم عام 1991 وين بديت لا ساغا دو ميزويد. نعم لا ساغا دو ميزويد هكا نحب نسميها انا. هو كتاب فما كتاب لمحالة باش نبداو واضحين اسمه لا ساغا دو ميزويد اللي حكاه على المزود وحكاه على تصالح التوانسة مع المزود لأول مرة في على مسرح قرطاج وفي مهرجان قرطاج الدولي. نلقاو عمل إبداعي للمرحوم الفاضل الجزيري نحكيه هنية على عرض النوبة العرض اللي قعد دون ليزانال وأيضا فما اون غراند كونتريبيوشن للمرحوم فتحي الهداوي وأيضا للموسيقار سمير العقربي نعطيه لكل ذي حق حقه في عام 1991.

نمدح لكتاب برج تونس بالجمله علي الحطاب اي وشي خبابة عبد الله محرز السلطان وكل اولياء واقطاب تونس تم ذكرها في هالغنية هذية اللي هي تمثل ايضا جزء لا يستهان به من موروثنا. كي نحكيه عن نوبة نحكيه على برشا حنين, نحكيه على برشا ذكريات, ونحكيه زادة على فن عادة ليطفو على سطح الاحداث, ونبداو على انطلاقة حقيقية في التجديد في عالم الموسيقى الشعبية والبدوية. كي نقولوا النوبة نقولوا لانكونتورنابل المرحوم ايضا اسماعيل الحطاب اللي غنى لنا الكبدة المشوية المورس اللي قعد ديما كل ما نسمعوه كيف نقعد ونتذكر معاه برشا ذكريات. قلكم بأنه ما غابش أيضا العرض الفرجوي وأيضا الطابع الفرجوي واللمسة المشهدية اللي شفناها, ولهنا المايسترو الكبير الفاضل الجزيري الله يرحمه وينعمه عرف كيفاش يوظف, لأنه كان تونسيا حتى النخاع بأيضا بعقلية عالمية. قلكم بأنه شفنا حاجات تعمل الكيف, شفنا زيدا كيف دي تابلو متاع كوريغرافي عملتهم سيهم بالخوجة يعملوا 66 كيف, وشفنا أيضا استحضار لهذه الذاكرة المنسية, وشفنا لأول مرة امرأة تغني في ربوخ ليليا الدهماني في تنبكها وينك يا سيدي, غنيت من جواجي وحركت زيدا كيف الجواجي وحيرت المواجع وكي قالت يم العوينة الزرقاء.

يمي العوينة الزرقة قل لي وقتش الملقى الغنية هذية وكيف كيف وغيرها من الغنيات شفنا بأنه كلنا اشتحنا والكلنا زده كيف كيف عملنا معناها جوستو مع الفزاني ومع مختلف الإيقاعات غديكة قلكم بأنه في عرض النوبة كان فما استحضار للتاريخ الشعبي التونسي. الفاضل الجزيري حكى الأعراس اللي كانت تقام في الأرياف برانسيبالمون وأيضا في تونس الأعماق. إنعم لهنا شفنا الفزعة اللي سمعناكم منها شوية وشفنا زيدة كيف كيف الملبوس التونسي من الجبة للدنجري اللي كانوا يلبسوه الزوفرة. شنو ما الزوفرة؟ مش كلمة خايبة لزوفغي هكا سميهم التوينسا. وشفنا زيدة كيف كيف الجو الكبير واستمتعنا بصوت المرحومة فاطمة بوساحة اللي لفغي نيسانس متاحة للجمهور كانت على مسرح قرطاج غديكة في النوبة بالرغم أن فاطمة بوساحة عندها سنين وسنين قبلها هي تغني. كي نقولوا احنا فن شعبي ما ننساوش الملك اللي ديما يقعد على يتربع على عرش الفن الشعبي الهادي حبوبه.

برشا اغنيات برشا اغنيات تغنيو لهنا. نحكي لكم على الاسطوره اسماعيل حطاب. ما بين الوديان دمي قطر ما بين الوديان دزتيني وهني جيتك وهرب علي النوم هكا غناها زدك كيف لهنا. وخلطنا على صالح الفرزيت اللي غنى الغنيت الشهيرة حنا علينا يا لميمة رنا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76 يخلط عليه زاد الهادي حبوبة بعد تيح التالي ويغنيوا مع بعضهم سيدي عبد القادر يا جيلاني. الاكتشاف الكبير هو زاد كيف كيف الصوت الذهبي وهو الحقيقة تبارك الله عليه صوت طربي يطرب وين ما غنى وين ما يصب ينفع كشتي. نحكيه على الفنان القدير صلاح مصباح اللي متعنا بيما الاسمر دونيه.

علاش يا زمان علاش غنية تنسيك في غنية راوة ولهنا ما ننساوش اكل بيرفورمانس نتاع اسماعيل الحطاب الله يرحمه في الملزومة الدغباجي وفك الغنية اللي بنينا كيف كيف هك دلالي من عند الهدي حبوبة هدي حبوبة بجهلة يا حب اسمعني اسمعوا كل هنك اللي غنى فيه الهدي حبوبة وفاطمة بوسيحة والغنية ولا ما يرويني الغنية اللي بالحق قداش فيها وجيعة وقداش فيها جيش وقداش فيها احساس وقداش كانت هاك المرأة

0: شفنا فيه زادة كيف الدف والدربوكة، وشفنا زادة الكمانجا والبيانو، وشفنا مش البيانو البيانو وهي الأورغان وهذاك، وشفنا الجيتار الإلكتريك، وشفنا زادة كيف الصنعات، وشفنا الرقصات، وشفنا الكوريغراف، وشفنا تونس في أحلى تابلو اسمه النوبة، عرض 1991. وقتها شفنا تونس بألوان متعددة، تونس اللي نحبوها اللي اليوم مازلنا نستنيه في عرض يكون كما عرض النوبة. شكرا لكل من أمتعنا بهذا، الله يرحم اللي توفيه ولا يرزق اللي توليه.
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 ل 6 العشية على موزايك FM.

0: J-Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة انت العشية على Mosaic FM.
1: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. بعد شويه الموعد باش يكون مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز الرابعه على الاولى في تونس مع زميلتنا خوله الكعبي. لكن قبل هذايا الموعد اليومي بطلب منكم انتوما اللي تحبوا سليم السمعي في الكيتش العربي. الحقيقه ديما متعه مع سلوم. قبل هذايا حبيت نسلم برشا على بشره بشير المملوك قاعد يسمع فينا هو العائله. قولوا ان شاء الله ثنيه زينه يا بشره، تحية كبيرة ليك. نسلم برشا زيدة كيف على عايدة من بنزرت تخدم في إيطاليا، وتسلم برشا على أمها وتقولها راني نحبك برشا وتوحشتك برشا. تحية ليك عايدة ولكل مستمعاتنا ومستمعينا خارج حدود الوطن العزيز. نذكركم تلشارجوا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلقاوها على اندرويد ولا اي او اس، وكيف كيف اسمعونا عبر الموقع تاعنا موزايك اف ام .net. خليكم تتسويت مع الأخبار، وقبلها هي هذا سلوم الغالي في الكيتش لليوم.
0: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: After Work.
1: Publicité.
2: Calypso. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet
3: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. اندلاع حريق بجبل المصمودين بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، ووحدات الحماية المدنية تتمكن بمعاضدة أعوان الغابات من منع ألسنة اللهب من الوصول إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب هذا الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها نحو جبل برغو، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. شاطئ المطوية من ولاية جابس يشهد اليوم حملة أمنية موسعة لإزالة الأكواخ العشوائية والمنشآت غير المرخص فيها، ما أسفر عن إزالة حوالي 50 كوخا عشوائيا. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران، وستحصل على رسوم 20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن قالت طهران إنها أغلقت المضيق. وترامب يقول أمريكا ستكون حامية لمضيق هرمز، ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة، مضيفا أن المضيق يظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو بدونها. القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران تؤكد أن اتساع رقعة الحرب سيمتد ليشمل جميع دول المنطقة، محملة الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن ذلك، ومشددة على أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. الحكومة اليمنية تعلن استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعد الحوثيون بالرد على الهجوم الذي نسبوه إلى دولة السعودية، في توتر هو الأبرز منذ سنوات بين الحكومة المدعومة من الرياض والحوثيين المدعومين من طهران. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
4: الأولى في تونس.
3: After Work من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: الهضبة عمرو دياب في يا بابا على موجات موزايكا فام. السلام عليكم الناس كل في ساعتنا الثالثة من افتر وورك. قولكم ثنية زينة للناس الكل، شرى طريق السلامة للجميع. السلام عليكم زادة كيف كيف على موجاتنا قاعدين تسمعوا فينا وانتم في السيارة. سلام برشا على زميلنا أخونا صاحبي الزريبي أبو مالك وأنس، نسلم عليه برشا برشا، تحياتنا ليه ولصغيرات وإن شاء الله ثنيتكم زينة. سلام برشا زادة كيف كيف على العباد اللي اختارت تسمعنا وهي خارج حدود الوطن. قولكم شكرا على مساجاتكم اللي قاعدة توصل فينا، شكرا زادة كيف كيف على تفاعلاتكم فيا نميرو واتساب نتاعنا اللي هو 23 500 13 00 223 500 13 000. هذا هو الرقم اللي من خلاله تنجموا تواصلوا معنا، تنجموا تخليوا زاد كيف كيف اهداءاتكم مقترحاتكم الموسيقيه. تحيه لكم وين ما كنتوا، باش نمشيو نحكيوا توا على خبر مهم برشا، والخبر هذايا يهم الحرائق مالوغوزمون، والحمد لله جينا المعلومه السيطرة على حريق جبل الشحمة بولاية زغوان. لايك ديسلايك في لايك ديسلايك ديما نحاولوا انه في كل مرة نحكيه على هالاخبار هذية. السيطرة على حريق جبل الشحمة وعملية التبريد والمراقبة متواصلة، ونقول لكم بانه اليوم الحقيقة معناها نحيي برشا اعوان الحماية المدنية، يعطيهم الف صحة لانه العمل جبار وجبار جدا. اللي قاعدين تفرجوا فيه توا شباب هي لقطات جوية تظهر مخلفات حريق جبل الشحمة في زغوان، وتصاور هذوما يجيونا من خلال معناها من خلال الدرون، ونشرت الصفحة الرسمية لولاية زغوان معناها التصاور هذايا الكل الفيديو هذا الكل. وأقول لكم بأنه هالحريق هذايا اللي اندلع بجبل الشحمة بعمادة بير حليمة في ولاية زغوان بدأ نهار السبت صباح وتواصل لمدة 40 ساعة. وقلكم بأنه 40 ساعة كانت زادة كيف كيف من التدخلات المتواصلة والمشتركة بين وحدات الحماية المدنية في رق الأطفاء، وأيضا لهنا نحكيه على في رق الأطفاء في إدارة العامة للغابات وأعضاء اللجان الجهوية لتفادي الكوارث، وأيضا تحية إكبار وإجلال لجيشنا الوطني اللي ديما حاضر في هالمناسبات هذية. والحقيقة ديما الجيش حاضر في الخير قبل في هالمصايب هذية. وقلكم بأنه لهنا لقينا دعم من وحدات جيش الطيران يعطيهم ألف صحة، والحمد لله اليوم رجعت زغوان أمينة. الحقيقة عدينا ويكاند وإحنا بكلنا على أعصابنا. دونك اليوم لسان نتسائل كيفاش بديت هالحرائق هذية، بديت بسبب سوء الإهمال، بسبب اليوم الناس انه مش متحذرة. تنجم يكون السبب يا سيدة لي تو سامبلومون بونت نتاع سيجار وراوه انسان غير مسؤول كيف كيف، ولا واحد شعل بشي طيب كويس تي، ولا شعل بشي شوي حاجة، ولا ما نعرفوش شنو هو. على كل حال هذا الكل واحد من لي غيزون، ولا باللارز ده كيف كيف وي باللاروسي اليوم اللي تسبب قدام معناه الاثار والدمار هذية تسبب في كارثه لاهلنا في زغوان. وشفنا بانه هكتارات وهكتارات نتاع الزيتون مشيت، فما نداء استغاثه تلقوا فلاح وقعد يدور برشا على لي غيزو سوسيو، قال هذيك الارض اللي تعب عليها الجد والبو وتعبت عليها انا وكلتنا عوام من عمارنا زيتونات يسبحوا ربي، اليوم أصبحوا ما معناها كان هاي تنقولوا مردومة تعملوا للأسف الشديد. فكل التعاطف مع أهلنا في زغوان، وكل أيضا التقدير لكل الناس اللي ساهمت في السيطرة على هذا الحريق اللي اندلع في جبل الشحمة. إن شاء الله اليوم ناخذوا العبر وما تعاودش هالمصائب هذية تحل بنا. وكيف كيف بعد هذا الكل إن شاء الله اليوم نرجعوا نعاود نزرعوه جبل هذية، وأهلنا تعاود علينا مصائب يا رب العالمين. تلقاو تغطية كاملة على موجات موزايك فام وكيف كيف على موقعنا موزايك فام بوانيت. ونقول لكم بأنه تنجموا زادة كيف كيف تلقاو الانترفيو اللي قامت به اليوم صباح زميلتنا جيهان ميلاد على الباج متاعنا موزايك فام، ولا أيضا على أحلى صباح باي موزايك فام، وين تحكي اليوم وين حكيت مع رئيس مصلحة الاستمرار وإدارة العمليات بالحماية المدنية، وين أعطاها أكثر تفاصيل. ونذكركم في بعض الأرقام، فما 400 هكتار فيها غابات من الصنوبر هي اللي أتلفت، وفما كيف تم تسخير 26 وسيلة إطفاء. كل تفاصيل تلقاوها في الانترفيو، كل تفاصيل إذا كيف في جديد تلقاوها على موقعنا mosaicfm.net.
1: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: يا دلول على موجات موزايكا فام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك. حبيت نقول هابي بيرثدي ونتمنى كل عام وهي حيه بالف خير, عيد ميلاد سعيد وعمر مديد. النور دو لابار من دو لابار دو سامامون زينب من عند اختها شهد خوها محمود اللي يقولوا لها يا نور نحبوك برشا برشا, ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا مزيانه. هدى عزوز تتمنى هابي بيرثدي ليوسف بوزيان, تقول ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير, نتمنى لك كل الخير اللي في الدنيا, ربي يعطيك على قد قلبك وربي يعطيك اللي يرضيك. جويو اي روز انيفيرسير ا يوسف بوزيان, ونقول له ان شاء الله نتمنى لك كل الخير اللي موجود في الدنيا يا ربي. هابي بيرثدي ماي بيج برو. نمشي للجرومبيل وختامها مسك من عند صديقتنا وفاء اللي تهني اختها حنان وتهني روحها على خاطر هما زوج تويما مولودين في نهار كيف ما اليوم. نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وفاء وحنان, ان شاء الله ديما فرحانات وان شاء الله ديما متميزات وربي يعطيكم على قد قلوبكم. دونك ديديكاس يجي من عند وفاء لاختها حنان ويجي روحها زاد كيف كيف, واحنا نقول لكم حنان وفاء هابي بيرثدي لكم الزوز. هابي بيرثدي لكم الكل, شكرا لاختياركم موجات موزايكا فام. بعد شويه باش نبدلوا الريتم باش نهزوكم مع جيمس اكس متر جيمس هكا ولا في شنو واش يحب اعطينا خويا. ايوي هو يفو باريزيان, بعد شويه نسمعوا الحكايه وما فيها في باريزيان على موجات موزايكا فام. شويه خرجنا كيف كيف, استنونا في موعدنا اليومي في لازم تعرف افتر وورك
1: Calypso. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: سيف السنين عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو, فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا, نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: هذا فضل شاكر في صحك النوم على موجة مزيكا فام. فضل شاكر اللي أخيرا حر طليق, نستنيه جديد, نستنيه أيضا الحفلات, وإن شاء الله على كل حال يرجع للمسارح, يرجع الجمهور الكبير اللي يحبه فضل شاكر. وكذا هو ما يقعد فنان, تقعد طول عمره ديما فنان, والفنان عمره ما يموت. على كل حال مسالش حتى كان غلط, الفن متاعه أيضا الموهبة متاعه تغفر له كيف ما يتقال. واليوم القضاء اللبناني برا فضل شاكر, يعني مش يدو تشويت, لازمك تعرف,
1: لازمك تعرف,
0: لازمك تعرف كيفاش احنا نحمي رواحنا من موجة الحر. المرة هذه الحقيقة نشكر وزارة الصحة اللي قامت بواجب, معناه بالواجب, وقامت ايضا بازدائنا عديد من النص. احنا نعرفوا بانه البريود هذه الجمعة اللي فاتت وحتى تو الجمعة هذه الجاية انه درجات الحرارة باش تكون مرتفعة تقريبا بين 8 و 10 درجات على المعدلات العادية. هذاك علاش نستناو كانيكول كما صارت الجمعة اللي فاتت تعود تصير أبغتيغ من غدوة, إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل. لذلك علاش نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم, وكيف كيف ناخذوا بالأسباب, والوقاية خير من العلاج. لهنا الطب شنو هو يقول؟ يقول القائل لهنا يقول لك بأنه أول حاجة يخافوا منها الأطباء هي أنه الإنسان يشيح من ماء. دونك اليوم يفو سيدغاتي, دونك يخافوا من ديزيدغاتاسيون. ديزيدغاتاسيون وقت اللي الإنسان يشيح من الماء لا قدر الله. هذاك علاش يفو سيدغاتي, نشربوا الماء بانتظام بكميات كافية. وكما قلت لكم قبل 30 مليلتر على كل كيلو عن إنسان يوزن 80 كيلو يلزم 2.4 لتر ماء في النهار. إنسان يوزن نص كيلو 50 كيلو 50 كيلو يلزم إترا ونص ماء في النهار. لهنا نبعد زيادة بقدر المستطاع على معنى نجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس, خاصة بين 11 تاع الصباح والأربعة متاع القايلة. نحاول نكونوا في أماكن مظلة للعباد اللي تخرج, العباد اللي تخدم في الشمس. دونك ماذا بينا تلبس يا أما برطلة معناها, وإلا كيف كيف كاسكيت, وإلا تحط شابو وغيره. ولهنا ردوا بالنا خاصة من علامات الإجهاد الحراري اللي هي شنية, اللي هي الصداع المستمر معناها السخانة اللي عافينا عافيكم الله ديما تكون عند العبد. كيف كيف أكل لكوت فتيق, هذيك اللي جينا على غير رادة, التعب والإرهاق الشديد. وأيضا اليوم وقت الإنسان تكون عنده سخانة معناها حرارة الجسم متاعه ترتفع فجأة, إضافة إلى شعور مثلا بأنه الإنسان يحب by example عنده غثيان, عنده vomissement, وإلا كيف كيف عنده نوع من حالات الدوخة. دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع, كان فما واحدة من الأعراض هذية فنمشي والأقرب ديسبونسير لنا احنا, الأقرب أيضا ما معناها طبيب يكون بحثنا طبيب العائلة اللي موجود في الحومة. لهنا كما قلت لكم وزارة الصحة مثلا والأطباء ينصحوا بأن نلبسوا ملابس خفيفة, ملابس فيها معناها مصنوعة من القطن أساسا. وكيف كيف ما نساوش كيف ما قلت لكم الحاجات اللي تنجم تقينا من الشمس, كيف ما لكاسكيت البراتل ولا لشابو. هنا زاد كيف كيف ينصح بأنه البيبان تاع الدار يكونوا متهوين حتى لتسعة عشر متاع الصباح, وكيف كيف يتهويوا العشية. دونك حاجة مهمة برشا, نسكروا الشبابك والبيبان خاصة وقت اللي تكون فما الكانيكول في القلب متاعها ولا في الطنبك متاعها. ولهنا زاد كيف كيف نهتموا بكبار السن, شربوهم برشا ماء, خلوهمش يخرجوا لبرا. وكيف كيف الصغيرات متاعنا نحاولوا انه نردوا بالنا بقدر المستطاع. وحتى كان خدمنا كليماتيزور, الكليماتيزور لازم يكون درجة الحرارة 26 درجة لا قدر الله, برشا سخان كيما اليوم 47 46 درجة في تبرقة وأيضا في قبلي, فوقتها نحطه في 28 في البلوتو في 24 في 25 ما فماش مشكلة. أما ديما نحاولوا بقدر المستطاع أن نردوا بالنا على رواحنا, نردوا بالنا على بيتنا وماتنا, أيضا ربي فضلهم ويعطيهم طول العمر, ونردوا بالنا على صغيراتنا. لو كان شفنا هكا تعكر متاع حالة من الحالات متاع صغار ولا متاع الكبار, فإلفو ميو ديريكتومون ينتصلوا بطبيب الأسرة ولا نمشيو إلى أقرب استعجالي. ونحب نذكركم بأنه زاد كيف كيف اليوم ينصح بعدم السباحة بين العشر والأربعة متاع العشية. وأيضا ما ننساوش وقت اللي نخرجوا من ديارنا مهما كانت الظروف حتى على عشر دقائق ما ننساوش نستعملوا ديما الواقي من الشمس, ليكرون سولير مهم برشا, نشربوا بانتظام ونحاولوا أنه ديما ناخذوا بالأسباب, وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: رش على موجة موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. توا الخمسة غدا رجينا
1: فيها وعليها.
0: حقيقة فاجعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نحكي وعلى اللي صار في نيانو التابعة لمعتمدية جرومبيليا من ولاية نابل. شنو صار؟ صارت حادثة مأساوية مثلت يا ربي ربي يحفظنا جميعا في وفاة طفلة عمرها 8 سنين بعد ما قتلتها أختها على وجه الخطأ بعيار ناري طائش بطلق ناري عمرها 11 سنة. أي سيدي نقول لكم بأنه المعطيات الأولانية اللي جاتنا من عند النيابة العمومية ونقلتهم لنا زميلتنا سيام عمار مرسل موزايك فيم في نابل. تقول لهنا بأنه زوز بنوتات هذوما واحدة عمرها 8 سنين الله يرحمها وينعمها عصفورة الجنة والأخرى عمرها 10 سنين تقول 11 سنة دونك 11 سنة ولا 11 عام دونك 11 سنة كانوا يلعبوا في الدار والأخت الكبير خذت مقرونة كانت موجودة غاتيكا ولهنا المقرونة هذه يتم استعمالها في المناطق اللي تكون في الحية من أجل حماية المحاصيل وحماية العباد وأيضا المتساكنين من الخنزير من هجمات الخنازير وإلا الذيابة في الليل. فالبنوتة من عنقي غير قصد وسامحوني كيف ما صغيرات دونك بعدوهم بقدر المستطاع على خطر الصورة بشعة وبشعة جدا. فما كان لها إلا أنه تلعب مع أختها مش في بالها اللعبة ما تعرفش شنية هي معناها المقرونة هذية. فللأسف الشديد وقت اللي لعبت بالمقرونة خرج معناها عيار ناري ما تسبب في وفاة البنوتة اللي عمرها 8 سنين على عين المكان. لهنا تحولت الوحدات الأمنية وسيد وكيل الجمهورية بجرومبيليا إلى مكان الحادثة لمعاينة الجثة وأذن بنقلها إلى قسم الطب الشرعي للتشريح بنابل. وكيف كيف تم فتح بحث تحقيقي للكشف على الملابسات الواقعة. لهنا سي أنيس المؤدب الناطق الرسمي باسم المحكمة الفدائية بجرومبيليا قال في تصريح الموزايك فام بأن الأبحاث لا تزال جارية في موضوع لمعناها كشف مثلا ملابسات هالجريمة هذه وخاصة وأنه بحسب سهام عمار فأنه السلاح غير ملخص للأسف الشديد. سأسأل لنا وين المشكلة كالدغام ما عادش اليوم نخليه سلاح على بوختي طول الموض راهو الصغيرات ما يعرفوش يفرقوا وهنا شفنا اليوم معناها اللعبة تثبت في كارثة لا قدر الله. إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا وإن شاء الله نعاودوا ما نعاودوش نسمعوا زيد كيف مثل هذه الكوارث تصير في بلادنا تونس
1: فيها وعليها. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: هذه افتر وورك تكمل معاكم حتى لستة متاع العشية شوي اخر موعد الاخبار متاع الخمسة مع خولة الكعبي بعد هي الموعد اليومي مع الترابيات ديما بعد الخمسة نعدي لكم حويجك هي تعمل كيف اليوم ترابية بامضاء سلطان الترب.
2: ما تقولوا لي انا ليه بقول
0: ما تقولوا لي هذا سلطان الترب جورج وسوف على موجات موزايك فام. تتويت نكملوا مع الموزيكا اللي تفيق The Weeknd Save Your Tears على موجات موزايك فام.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصارها على إيران وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا بعد تبادل المزيد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بين الجانبين. وترامب يقول إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على الممر المائي ويجب أن تحصل على تعويضات مقابل ذلك تقدر ب20% على كل الشحنات المنقولة عبر المضيق. يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ودمر أنظمة رادار في سلطنة عمان وقصف خزانات وقود ومستودعات ذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن في أحدث رد على موجة أخرى من الضربات الأمريكية. في المقابل الجيش الأمريكي يقول إنه قصف أنظمة دفاع جوي إيراني ومواقع رادار ساحلية وقدرات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة باستخدام طائرات وسفن حربية وطائرات مسيرة. تراجع الذهب بنحو 3% اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعادة فرض حصار بحري على إيران، مما أدى إلى انتعاش أسواق النفط وإثارة مخاوف التضخم مجددا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية ب 2.8% إلى 4005 دولارات للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ غرة جويليا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية حظي بأكبر قدر من التأييد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. 9 دول أوروبية وأوكرانيا تعلن من باريس إنشاء تحالف دفاعي محض لتطوير قدرات لمواجهة الصواريخ البالستية في القارة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو إلى تعزيز إجراءات الوقاية في بلاده بعدما أودت حرائق الغابات الأكثر حصدا للأرواح في تاريخها الحديث بحياة 13 شخصا وأتت على مساحات شاسعة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر ورك.
0: الأولى في تونس أفتر ورك من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

ملا موزيكا وملا هي الخمسة واربعة على موجات موزيكا فام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. مازلنا نكملوا بعضنا في الساعة الرابعة حتى لستة متاع العشية. مازلت برشا بنا تستنى فيكم روا شوية خزة كيف كيف الموعد باش يكون مع زادة فلاش باك هيتس كيف ما عودناكم. ما تنسوش زادة الموعد اليومي معنا على في افتر وورك يكون شوية آخر مع أخبار التكنولوجيا في هاي تيك. سلام عليكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجاتنا. كاملين زادة كيف مع 20 شوية آخر في زمان قبل هذايا نرجع بكم لستار أكاديمي 5 في سانتيانو.

0: شيرين زميلة لما جيت موزيك فيم طوال 5 و5 دراج. رحبوا بكم الناس كل في الاستماع. بعد شوية الموعد يكون مع فلاش باك هيتس. قبل ذي ناخذ آخر أخبار منذ التكنولوجيا
1: مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
0: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزيك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. نحكيه على أول موديل تونسي بالدرجة التونسية, موديل speech to text to text to speech, يعني كي تكلموا باللهجة التونسية يكتب لك الكلام متاك, وكي تكتب له الكلام باللهجة التونسية يعاود اللي كتبته بالصوت. والموديل هذا اسمه صوتي مع عند ستارتاب تونسية اسمها كويكي برايم. اليوم نحكيه على الموديل هذا. هذا شو قال حسن مرابط السيو متاع ستارتاب هذا على صوتي.
3: صوتي هي عبارة المنصة الأولى من نوعها في تونس للذكاء الاصطناعي بالنسبة للصوت أو بالنسبة للديالكت التونسي متاعنا. دونك صوتي تخلي المؤسسات أن تنجم تتعامل مع حرفائها بالصوت وباللهجة التونسية, وبطريقة متاع أنك ما تحسش روحك تحكي مع ذكاء اصطناعي, تحس روحك أنك تحكي مع عبد كيفه بطريقة طبيعية وسريعة أترافير البلاتفورم متاعنا. دونك هي مبنية على دو موديل. الموديل الأول اللي هو أنك تعطي صوت وإلا تحكي بالتونسي يكون هو كابابل أن يحوله التكس, يعني تنجم تشوفه تكس بالحروف العربي متاعنا, وإلا أنك تعطيه تكس بالحروف العادية متاعنا وينجم يكون فيه كلمات بالفرنسي وإلا بالانجلي. والموديل الثاني هذا كابابل أنه يرد صوت. دونك هي عبارة على بايبلاين كاملة. بالنسبة للصوتي بدينا نخدمه عليها في أول 2026, يعني في جانفي أول ما لانسينا الستارتاب كويكي برايم. دونك صوتي هو أول برودوي وبرمي اللي برودوي متاعنا اللي نخدمه عليهم. 4 من الناس نخدمه على البرودوي هذا, أنا ومعايا أسامة شعبان, فرح شريف وأميمة العربي, ومعايا دوتر بيرسون اللي هما كسوا دي ستاجير وقال لي فريلانسي معنا. دونك بقينا بريود نتاع 3 شهور 4 شهور كيكا نسجلوا في الصوت ونحاولوا نخدموا على الموديل الأول. الحقيقة كانت صعيبة شوية نتاع أنه باش نجموا نعملوا لانوتاسيون نتاع لي دوني ولا نجملوا الكونتيتي هذية. من بعد عملنا ترينينج نتاع الموديل نتاعنا وخرجنا أول فيرسيون. بالنسبة للصوتي سي بون البرودوي اون برودكسيون, دونك بدينا في الكوميرسياليزاسيون نتاعو, دينا كل مرة نزيدوا واحدة من اللي فونكسيوناليتي اللي نفيزيو ان نهبطوهم الكل, وان شاء الله بيانتو باش يكون عندنا اول دي كليون يستعملوا البلاتفورم وفي اللي برودوي نتاعهم والا حتى في البلاتفورم نتاعنا.
0: يعني ستارت اب كتقول لي بديتوا تخدموا من اول عام, يعني مازالت جديده الستارت اب, مازالت صغيره, فانا نيفو وصلتوا بالنسبه للخدمه نتاعكم على الستارت اب نتاعكم؟
3: مازلنا في الديبي نتاعنا الحقيقه, مازلنا في الديبي, مازلنا معناها كغير كي بدينا في لي برودوي نتاعنا نهبطوا فيهم. الحقيقه مازلنا ليكيب ما كبرتش, ما ان شاء الله في المستقبل نكبروا ليكيب نتاعنا. مازلنا زاد نلوجوا على دي زانفيستيسور والا دي كولابوراسيون, يعني الحقيقه اوبن لاي بروجرام تاع انكوباسيون ولا اي حاجه. سورتو كيما تعرف انك توصل تعمل موديل في تونس الحقيقه صعيب برشا وتكلف برشا فلوس مش شويه, سورتو فما برشا مشاكل كيما تعرف في تونس نتاع هاك البيمون والكل. دونك الحقيقه ماهيش سهله حتى تعرف, مازلنا مكملين ان شاء الله ومازالوا برشا حاجات جايين في الثنيه باهيين برشا.
0: اسكو صوتي مخدوم على يعني فروم ذا سكاتش, يعني من من من عندكم انتم, او انكم ارتكزتوا على حاجات حاضره بالنسبه للخدمه على صوتي والديفلوبمون تاع الموديل هذايا؟
3: الحقيقة كل شيء كان فروم سكراتش, خاطر كيف ما قلت لك بقينا نسجلوا في الاوديو ولا نحضروا في الداتا نتاعنا. حكيت 3 شهور 4 شهور هكاك باش من بعد نجمنا نعملوا ترينينغ نتاع موديل, وبقينا نعملوا في بوكو دي سي حتى لين لقينا ريزلتا مزيانه. وقتها قررنا ان نهبطوا للسوق وتكون اول فيرسيون بيتالي باش نتستيو بها في المارشي. كي لقينا فكرة نجحت وبدأت تمشي بالباهي, وقتها بدينا نهبطوا في الفيرسيون الثاني اللي هي متاع speech to text, يعني الموديل الثاني متاعنا. والحقيقة مازلنا إن شاء الله باش نزيد نهبطوا أول LLM وإلا أول موديل LLM أنه يحكي تونسي, يعني تحكي مع تونسي جوبك تونسي كما شات جي بي تي.
0: يعني يعني أنت حرقتي السؤال اللي حبيت أسألك, يعني إسكو فكرة LLM كامل يعني محطوطة عندكم في البروجرام وإلا لا؟
3: يس ديجا في البلاتفورم دوما تدخل بتلقى البارتي نتاع الموديل الاول اللي هو سبيتش تو تكست، الموديل الثاني اللي هو تكست تو سبيتش، والثالث اللي هو ال ال ام. من بعد ان شاء الله باش تكون عندنا سما بايب لاين كامله اللي هي نتاع انك يكون عندك ابل تليفونيك من اول ما تهز على التليفون حتى اللي نتعلق التليفون، فما بايب لاين كامله اجون يحكي معاك، ينجم يجاوبك على الكيستيون تاعك، ينجم ياخذ رونديفو، ينجم يعمل اي اكسيون تحددها انت في اترافير البلاتفورم. يعني
0: بالضبط، على كل بالتوفيق. البلاتفورم التونسية 100% تستحق التشجيع منا وتستحق نزيدوا ركزوا معاكم باش ندزوا وين فما حاجة جديدة بالنسبة لكم انتوما، نجاحكم بالنسبة لنا احنا حاجة اللي تفرحنا ياسر. حكينا على صوتي، يعني برشا منكم باش ماهوش باش يفهم شنو الحكاية، باش نسمعكم اكستري مثلا هذي تكست انا بعثته للحسان، اسمعوا الاكستري هذي كيفاش خرج بالذكاء الاصطناعي، تفهموا شنو الأهمية انه يكون عندنا برودوي كيما هكا بالنسبه للذكاء الاصطناعي.
4: اليوم على موزايك حكينا على منصه صوتي والذكاء الاصطناعي اللي يخدموا عليه دي تالون توانسه. ديما عملوا علينا باش نجيبوا لكم اهم فما في التكنولوجيا، ديما تبعوني باش تقعدوا على باج بالنسبه لعالم التكنولوجيا.
0: فوالا كان هذا اشانتيون صغير من صوتي، الموديل نتاع الليا نتاع تكست تو سبيتش وسبيتش تو تكست التونسي 100%، واللي حكينا عليه مع حسين العامري السي او نتاع ستارت اب كويكي برايم، ستارت اب اللي خدمت على الموديل هذا الاولاني من نوعه في تونس، وفرحنا ياسر نشوفوا دي جون دي انجينيور اللي خدمين على حاجه كيما هذه، ونتمنوا لهم كل النجاح ان شاء الله في المستقبل. هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تقعوا على السيت متاعنا موزايك فيم بونت.
1: هاي تيك مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
5: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

إيوان قول إن شاء الله لموجات موزايك فام. رحوا بكم من جديد، تحية لكم الناس كل، شكرا اختياركم موجاتنا. نسلموا على الناس اللي اختارت تسمعنا على مختلف الترددات، وكيف كيف تسمع فينا على موقعنا موزايك فام .net. نمشي تو تسويت الفلاش باك هيتس. فلاش باك نرجع بكم لعام 2005. اين عام وشكون فينا ما يتذكرش 50 سنت فيتورينج اوليفيا في اكنديشوب. يلا جو

0: Flashback. It's After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.
1: لا.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: After Work موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM

Training Season by Dua Lipa على موجات موزيك FM. كنت معكم لفان دو After Work لليوم. نشكركم الناس الكل. نذكركم بعد شوية الموعد باش يكون مع آخر أخبار الرياضة العالمية، خبر الكعبي كالعادة في موجز الستة. بعد هي سبور إكسبريس يجينا من عند أحمد عدالة، ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. المشوار يتواصل في كورنيش مع سيميا حتى التسعة، ومن التسعة حتى نسنين يجينا إسماعيل في بقى في بنت الفيلم في هابي أور. ميرسي لبنى في الإخراج الرقمي، ميرسي وميم علي كانت معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، شكر كبير لوائل كان معنا في ستاندر، ميرسي بوكو دالي، تحيه ليك ابو يحيى، وان شاء الله يا سيدي نتقابلوا معكم غدوه في افتر وورك جديده على الاولى في تونس، وفيه كالعاده بجونا التونسي والورده اللي نحكي عليه هذا الحبيب الشنكاوي هذا كوتكور لاختنا اميمه. انا حسن الميري يقول لكم في امان الله، نتقابلوا غدوه ان شاء الله كربعه تاع عمر ميمور فريكونس على الاولى في تونس. باي باي.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: يلا جو صيف سنة حفلة في الحمامات
2: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
0: Calypso. Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night. Mets les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلدية تونس تعلن تواصل حملات مراقبة المحلات المفتوحة للعموم فيما يتعلق باحترامها لترتيب الصحة والنظافة العامة ومراقبة الأغذية وسلامة البضائع المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستهلاك. والبلدية تنبه في بلاغ إلى أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة من خلال حجز وإتلاف البضائع وإصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. الوحدات الأمنية تجلب اليوم إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تجلب رجل الأعمال شفيق الجرية في حين أحيل رجل الأعمال لطفي عبد الناظر بحالة فرار ولم يتم جلب عماد طرابلسي بعد أن تبين أنه رفض المثول أمام الدائرة في قضية تتعلق باستيلاءات على المال العام باستعمال النفوذ. وقد طلب محامو المتهمين التأخير لانتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 8 أكتوبر. هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الذي يقضي بالسجن لمدة 3 سنوات وخطية مالية في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشليكا في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي. في الشأن الدولي الجيش الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال زوال سرقة بحرية مسيرة لضرب ميناء بندر عباس الإيراني. المنظمة البحرية الدولية تعلن أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيفرض رسوما ب20% على البضائع عبر مضيق هرمز. والمنظمة تؤكد أنها تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، وأنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يجري زيارة رسمية للجزائر يوم الاثنين القادم بحسب مدريد، يتوقع أن تسهم في استكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية الصحراء الغربية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
4: الأولى في تونس.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو، طور عالمك.
9: سبور اكسبريس. مساء نور، مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار الترجي التونسي. حاليا إن لم تكن قد انتهت الجلسة، ثم جلسة ما بين اجتماع ما بين مسؤولي الترجي الرياضي التونسي ومسؤولي الاتحاد الرياضي المنستيري ومثلين من الترجي ومثلين من الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد الرياضي المنستيري دوري مثل رئيس النادي مسلم سلامة في الاجتماع هذا حول صفقة انتقال اللاعب رائد الشيخاوي إلى الترجي الرياضي التونسي، ثم شبه اتفاق. نذكر كون البارح الاتحاد الرياضي المنستيري كان طالب تقريبا مبلغ قيمته 1.2 مليار معاه اللاعب احمد باصيده في شكل انتقال نهائي. الترجي مش موافق على المونطون هذا، اخر حاجه تقريبا عندها شويه تقريبا نجمو نقولوا قربوا شويه لبعضهم، ما الاتحاد الرياضي المنستيري طايح شويه في السعر نتاع اللي كان طالبه مع احمد بوعسيده، والترجي التونسي زاد شويه في السعر زاد اللي كان اقترحه مارلو. نجمو نحكيه على صفقه نجم يتم غلقها بعد دقائق من توا بشكل نهائي، الا اذا كانت بدت حاجه اخرى في الدقائق القادمه، لكن مبدئيا الترجي موافق على 900,000 دينار. الاتحاد الرياضي المنستيري يحب مليار ومعاه احمد بوعسيده، وجهات النظر بدات تقرب لبعضها، ونجمو في الساعات القادمه نتعرفوا على مآل نهائي للصفقة هذه. صفقة رائد الشيخاوي تعني كونه محمد أمين توقاي سيغادر الترجي التونسي. ومحمد أمين توقاي سيغادر الترجي التونسي، عنده الفيفير، عنده الضوء الأخضر لمناقشة العروض، ثم عرض رسمي يوصل للترجي التونسي قيمته 2 مليون دولار. 2 مليون دولار تقريبا 6 مليارات تقريبا أو أقل شوية بفلوس تونس. العرض ذي من أهل طرابلس، والشرط اللي يستنى فيه أهل طرابلس هو رفع العقوبة المسلطة على اللاعب محمد أمين توقاي واللي مدتها 12 شهر الحرمان من اللعب. ذكروا كونه جلسة الاستئناف باش تعمل نهار 14 جويلية في مقر رابطة التونسية لكرة القدم المحترفة، وباش يشوفوا اسكو باش يتم رفع العقوبة ولا إذا كان تم رفع العقوبة فإن محمد أمين توقاي سينتقل إلى نادي أهلي طرابلس مقابل 2 مليون دولار يحصل عليهم الترجي هذه التونسية. الترجي اللي ينجم يكون أغلق بشكل نهائي نجم نقوله، لأنه الإجراءات انتهت اليوم الصباح. نحكيه على انتداب اللاعب مايل فرنانديز مونيبي، اللاعب الكامروني متوسط الميدان، لأجل أنهى إجراءات انتقاله إلى الترجي التونسي ما دام ما تمش حاجة رسمية في الصفحة الرسمية للترجي. نجم نكتفيه كام كلمة أنهى الإجراءات الخاصة بانتقاله للترجي التونسي. النجم الذي الساحلي كريستيان براكونيك، ونحكينا على الموضوع هذا، أمضى أو بليتو اتفق رسميا مع النجم الذي الساحلي، المفروض يكون يوصل بعد شوية إلى مدينة سوسة وبيش يمضي العقد بتاعه ويحدد برنامج العمل وموعد العودة للتمارين. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات الخاصة بالموسم القادم. ثم 3 مراحل، المرحلة الأولى خاصة بالمشتركين القدامى، المرحلة الثانية المشتركين يحب يبدلوا الأماكن متاعهم هم ومشتركي سوسيوس، الفترة الثالثة مخصصة للعموم. الأسعار 190 دينار 220 دينار للعموم في المرحلة الأولى، 500 دينار 550 دينار للناس الكل. منصة الشرفية الرئيسية بليتو 1400 دينار خلال زوز فترات، 1600 دينار للعموم. منصة الشرفية 2200 دينار، مش كيما بكري قلت سبورت سبريس 220 دينار. منصة الشرفية 2200 دينار، ودخول السيارات باش يكون 1200 دينار. النادي الصفاقسي إذا أصدر بلاغ حدد من خلاله لي فورمول اللي كيفاش ينجموا يتبرعوا بالفلوس للنادي الرياضي الصفاقسي. الحقيقه هما واضح في البلاغ لازم تتعاد على سي اس اس فور ايفر او تجي تحط فلوس نقدا ما تفوتش 500 دينار على في مقر النادي في اللوكال نتاع سي اس اس او زاده في صفاقس مول. لكن ثم نقطه مهمه جدا لهنا يلزم نعطيو للناس حق سي اس اس فور ايفر. الحقيقه 6 اشخاص حكينا عليه الموضوع ذا قبل اللي خدموا في خدمه كبيره برشا حبا في النادي الرياضي الصفاقسي حبا في الوان النادي الرياضي الصفاقسي وصلوا اليوم للبار نتاع 55.5% من الهدف المحدد. الهدف المحدد هو 300 الف دينار وصلوا 166.535 دينار ثم دي مونطون مازالوا ما دخلوش على البلاتفورم. رجع نحكيو اليوم وصلوا تقريبا 200 الف دينار. المبالغ هذه راهو سي اس اس فور ايفر ما عنده فيها حتى دخل ديريكت مو يمشيو لحسابات النادي الرياضي الصفاقسي. فالف تحيه ليهم على المجهود اللي قاعدين يعملوا فيه حتى التوا. وفي الاولمبي البيجي اليوم ترجع التدريبات السبعه نتاع العشيه وان الاولمبي البيجي زاد اعلن عن انطلاق بيع الاشتراكات على موقع جيشي بوانتين. لجنة المسابقات داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم اوصت بعدم الترفيه في عدد الانديه المشاركه في رابطه الابطال الافريقيه وكاس الكونفدراليه الافريقيه. شبق العدد هو بيدو. الطلب هذا جاء من الاتحاد المصري ولكن هو زاد طلب يخص الاهلي المصري ما انه يلعب في الكاف ويحب يلعب تشامبيونز ليج. دونك رسميا شبه رسمي مش يتم الترفيه في عدد الفرق اللي تلعب بزوز مسابقات الافريقيه. نختم بميركاتو خارج تونس في اوروبا. تبيع لوكاديني اللي يشارك مع منتخب بلاده ليكيب دو فرانس في كاس العالم باش يمضي رسمي مع البي اس جي بعد ما بي اس جي يدفع الكلوز ليبيغاتوار للظهير الايسر لاستون فيلا واللي تقريبا اقل شويه من 10 مليون يورو. وانا سان ماكسيم المهاجم الفرنسي اللي لعب في نونس باش يكمل تور دو موند نتاعو في عمر 29 سنه بعد ما لعب في فرنسا المانيا لانجلتير العربيه السعوديه تركيا والمكسيك. المره دي باش يلعب في الام الاس بما انه باش يمضي مع نادي شارلوت اف سي. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاوها على موقعنا موزيكا في امبوينيت. خليكم توا مع حيدر الكامل للفريق في ريكاب سبور.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك
0: موزايك اف ام.

0: Récap sport. Récap sport. Coolio 7 sur 7. مساتا للسلامه العشيه.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معادكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. خلى بلاصة كبيرة المونديال، فرجة وأخبار بكل تأكيد. إن شاء الله غدوة ترجع المواجهات. عنا باللورة، باللورة بيدا محمد سلامة خويا، أعطانا التفاصيل والنتائج قريب، معناها قبل ما يبدأ المونديال تقريبا. أهلا وسهلا بك، مرحبا محمد.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين ولاد الكل.
1: اهلا وسهلا وليد، مرحبا بيك.
3: مرحبا حيدور، عايش خويا الغالي.
1: اهلا وسهلا بكم الاولاد. دونك عاود على اخر الاخبار والمستجدات والزوز ملفات خاصه اللي تهم الترجي التونسي رائد الشيخاوي والكامروني فرنانديز، واجتماع منتظر في الساعات القادمه بين رئيس الترجي التونسي ويوسف البلايلي. شنو باش يكون موضوع التفاصيل كل بعد شويه. براكوني، هل هو رجل المرحله في نجم ساحلي نادي صفاقسي يطلب أو يطالب بتنظيم عملية التبرع وجمع الأموال، وأخبار أخرى على امتداد ساعة في ريكاب سبور. خليني نكمل الرحب بالمخرج عدنان اليوم، أهلا وسهلا نورتنا كيف وسيم في الإخراج الرقمي. فصل قصير ثم العودة بعد لحظات من آخر مسار.
4: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: الثمانية العشية.
1: آخر مسار.
2: تابعونا على الفريكونس بتاعنا، تابعونا زادة على سبور باي موزايك فام على فيسبوك ولا على الشانل اليوتيوب بتاعنا موزايك فام. واخر مسار، منصة غريزون الأمريكية تعلن انه تم ايقاف رجل الاعمال الأمريكي فيرجي تشامبرز في اسبانيا استعدادا لتسليمه للسلطات الأمريكية بطلب منها. وقالت المنصة انه التهم الموجه الان، هي على فكرة منصة استقصائية، قالت انه التهم الموجه لفيرجي تشامبرز الآن هي تبييض أموال ومساعدة منظمات إرهابية وتمويل من منظمات إرهابية. في حين أنه زاد في قراءتها وقراءة هذه المنصة تقول أنه فيرجي تشامبرز يدفع زاد ثمن مواقف والمساندة لفلسطين. كل هذه الأخبار والمعطيات تتم المنصة اللي قلت لكم عليها غري زون، كسوى الأخبار أو تأويل الأخبار. خليني أخوراكم وليد ومحمد سلامة. وليد،
3: والله يشوف كل صراحة وكما الناس الكل ما انت سمعنا الخبر، الأمور هذية بعيدة علينا، معناها التهم واحد كي يسمعها التهم هذية الحقيقة تهم كبيرة يسر. سينو بالنسبة لي هو معناها في حد ذاته كبرسوناج شخصية دخلت يعني التونس، وكان في وقت من الأوقات مع فريق النادي الإفريقي وعمل معناتها معناتها دي جيست بهين وجاء وحط أموال وكذا ذي من جانب الرياضي، معناتها ما عنده حتى علاقة باللي صاير. ودي ما نقوله معناتها العدالة تتخذ مجراها من بعد في المسائل ذي. السجن يعني حاجة خايبة برشا، والإيقافات سورتو معناتها
2: هو لحد الآن متهم
3: ولا هاي. إن شاء الله معناتها يخرج منها ويكونوا دي رومور وإلا تهم يعني من بعد باش يخرج بريء منهم. ذاك شنو نتمناه له، ان شاء الله ربي معاه خويا ومع جميع المؤمنين.
2: محمد سلامه
4: بالضبط حايدر، يعني الموضوع هذا بينه هو وبين العداله وبين القضاء الدولي لهنا، معناها بالنسبه لعلاقته بتونس ولعلاقته بالنادي الافريقي. معناها فيرجي تشامبرز معناها من الناس اللي كانت مساندة النادي الافريقي واللي اعطات للنادي الافريقي واللي في وقت ما ساهم في انقاذ النادي الافريقي من وضعيه صعيبه وصعيبه برشا. الحاجات هذه ولا التهم هذه ما عندهم حتى علاقه معناها بالنادي الافريقي، بينه هو وبين القضاء. وكما قلنا معناها المتهم بريء حتى تثبت الادانه نتاعو.
2: هذا هو دونك نذكر الخبر وتاويل الخبر واللي يرجع زوز تقريبا هو المصدر الوحيد حتى الان في العالم الكل. غريزون المنصه هذه تقول أنه تم إيقافه في إبيزا تحديدا في إسبانيا، وسيسلم للسلطات الأمريكية بطلب منها بتهم تبييض أموال وتمويل جماعات إرهابية. المنصة يبدأ تعمل قراءة في الخبر هذا، تقول لك أنه تهم هذا ما فهمش منها، وأنه هو فقط الآن قاعد يدفع ثمن مساندته والمعنى للقضية الفلسطينية. هذا كلام المنصة، معنا فيه حتى رأي، معنا فيه حتى لا زيادة ولا نقصان. دونك نكونوا هكا كملنا في مهم خبر القاء القبض على فيرجي تشامبرز.
1: آخر مسار.

0: جولان للميركاتو والملف اللي تقريبا طويل شويه, ملف رايد الشيخاوي عكس مثلا ملف الكامروني في الانديز تنرجع عليهم بعد شويه. والان المعطيات كما تبعته البارح نطق رسمي باسم الترجي قال انه اللاعب وكيل اعمال ورئيس النادي كانوا كلهم موجودين مع رئيس الترجي دي تونسي لتنفيذ الاتفاق, لكن صارت بعض المعطيات اجلت شويه الموضوع, معطيات ماليه بالاساس, والاتحاد المنسيري طالب بترفيع قيمه الصفقه الان حسب المعطيات المتوفرة. فأنه بين اللي طالبه والاتحاد المنستيري واللي عرضه ترجي دي تونسي تقريبا 100,000 دينار, ما نعرفش إذا كان مش يكون وهذا مسبب تاع اختلاف ولا, لكن كل شيء أكد أنه اليوم في الساعات القادمة بين اليوم وغدوة رائد شيخاوي سيكون في ترجي دي تونسي بشكل رسمي بصفقة طويلة شوية. محمد
1: هذيك هو الميركاتو حايدر, يعني مش كل صفقة تكون سهلة ولا تكون المفاهمة بين زوز فرق معناها مباشرة, فما صفقات تقعد بالشهر وبالشهرين. وحسب خبرة متاعي يعني ويعني متبع السوق الانتقالات ديما راي رغبة اللاعب تكون هي مهمة مهمة جدا في الاخر, مهما صفقة الاختيار متاع اللاعب والنادي اللي حب يمشيله اللاعب في الاخير هو اللي يفرض معناها كلامه على النادي متاعه, لانه النادي متاعه محتاج انه يبيع, واللاعب هو اللي يحب يحدد مصيره ويحب يحدد المشروع الرياضي اللي يحب يمشي فيه. لهنا في موضوع رائد الشيخاوي حسب ما سمعنا انه الرغبة متاعه هي كانت الذهاب للترجي الذي تونسي,
0: ومؤكد مؤكد
1: انه معناها رغبة
0: هو يحب يلعب في الترجي
1: بالضبط هي الذهاب للترجي الذي تونسي. دونك مهما صارت معناها معناها السيرونشير ولا معناها الخلاف بين الفريقين, اكيد جدا انه في الاخير معناها بشي يصير فما اتفاق, لانه الترجي حشته باللاعب واللاعب يحب يمشي للترجي, يعني اكيد جدا فما تضحيه صغيره باش يقوم بها الترجي باش يزيد في العرض المادي مقارنه بالعروض الاخرى, واكيد جدا انه الاتحاد المنسيري فاسليني لرغبه اللاعب.
0: وليد
2: شوف هو معناتها بالنسبه للاعب مدافع يعني عنده خصال باهيه ومازال
0: جاي الخصال والفنيه مش نسالك عليه مهم
2: يعني الديتاي نتاع لي ترانسفير كما قال لك محمد, ساعات راهو تكون صفقة ماشية كما نقولوا أمورها مريقلة وتصير هكا حاجات تخلي الصفقة تتعطل ولا يدخلوا فيها ديزاجون
0: أو تتأجل أو تلغى تماما
2: وتتأجل, وفما شكون زادا يجي حبي يطلع في السوم وكذا, والجمعية الأخرى كي تكون هي طالبة اللاعب تولي معناتها تبدل رايها وغيره. أما أنا مدام سيبون الأمور وضحت معناها والقانونية والصفقة يعني تحدد أكيد معناها اللاعب باش يكون عنده نقلة أخرى في المسيرة متاعه وربي يوفق.
0: في انتظار كما قلت أنه في الساعات القادمة يتم الإعلان رسميا على الاتفاق, ديما نذكر أنه الآن الاختلاف مالي يعتبر بسيط بالنسبة للجمعية الأخرين ينجم يكون رقم كبير بالنسبة للصفقة هذه, الاختلاف تقريبا في حدود 100,000 دينار, وحاسب معنا من معلومات فإنه بشي يصير الاتفاق في هكا ولا هكا بشي يصير في الساعات القادمة. حبيت تضيف حاجة وليد؟
2: والله حيدر فازة من البارح نحب نحكيها, فما شخص بعث لي مساج وقت لي أنا ومحمد البارح خدمنا مع مكي وجبدنا الموضوع حكينا عليه الشيخاوي, وقلت لي معناها الترجي الذي تونسي فريق كبير ويلعب على معناتها عديد الواجهات وفما برشا ملاعبيه يطمحوا باش يلعبوا في فريق كيما الترجي. بعث لي شخص مساج قال لي انتوما ودرا شنو والترجي والاعلام وكذا, يودي ربي يهديك, ها السيد هو اللي طلع معناها مرحب بفكره كونه يمشي للترجي الذي تونسي, وراو الاسبيرونس والكلوب والاتوال والسيسيس فرقة ذي معناها التقليدية متاعنا برشا جوارات يتمناو ويحلموا باش يلعبوا فيهم مش بالضرورة الاسبيرونس. دونك هو يزيمنا ما هل التفكير وما الحكايات ذي زايدة راي ما عندها وين توصل.
0: واضح
2: الراجل طلع يحب يمشي هو للترج, قال لك انا معناها ندز مع الاسبيرونس ويلزمها تشري هو ويلزم الاسبيرونس تشري جوارات من تونس الكل البارزين وكذا معناها بالكركارة. والله العظيم سيد دوخ ساعات
0: هو ساعات معناها اسمع شوف، وقت اللي تكون انت تخاطب في الناس يوميا لازمك تقبل الاراء الكل.
2: لا نقبل
0: فما, فما اراء غير مقبوله وغير مفهومه اصلا. ما في كل حالات بلغ احنا نتعاملوا مع الناس الكل ونحترموا الناس الكل ونقبلوا ارائهم، لانه ساعات مثلا جمهور يسيب رئيس جمعيه ومدرب اللي فشلوا اداريا ورياضيا ويقول لك انتم يا ودي احنا جبنا رئيس جمعيه، احنا اخترنا مدرب، احنا شرينا ملاعبيه، احنا اخترنا في الجلسه العامه باش يكون هذاك الرئيس اللي باش يفشلك في الاخر. هي في الاخر هذاك اللي صار. دونك معناها كان احنا نخرجوا استنتاج نقولوا راه هذاك، واحنا نتعاملوا مع بوبليك تاع كوره يتعصب لجمعيته، نحاولوا احنا بالعقل نفسروا كذا. فما ناس نجم تستوعب نجم تفهم، فما ناس مستحيل كانت عادي 10 سنين تفسر ما يحبش يفهم واش ما ينجمش يفهم. دونك ومع ذلك نراو نحترموهم لانه راس مالنا الناس هذوما اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا بكل تاكيد. دونك خليني نجي مادام خديت شويه وقت نمشي محمد سلامه تو نجي الخصال الفنيه نتاع اللاعب هذا اليوم. معناها كان في المونديال برشا كلام ايجابي على امكانياته وعلى خصاله الفنيه والبدنيه، شنو نجم نضيفه على هذا اليوم؟ جماهير الترجي اللي تسمع فينا بالنسبه لهم الملاعب اللي باش يجي لجمعيتهم بنسبه كبيره باش يكون في جمعيتهم، كيفاش نجم تحكم عليه محمد سلام؟
1: صحيح حيدر، يعني الفالور تكنيك نتاع راد الشيخاوي تفرجت فيه برشا مرات، هو كسال يلعب على كوتي دروا، معناه طوله ما شاء الله فوق 1.90 متر، معناه ممتاز جدا في الكرات الهوائيه ديفونسيفمون اوفونسيفمون، وقليل وين تلقى معناه مدافع مع طويل وما عندوش ثقل. الميزه نتاعو انه معناها على مستوى الفيتيس عنده فيتيس محترمه، وثاني شيء على مستوى الرولانس معناها من لي جوار ما يحبوش يطيشوا كوره، اللي حتى ساعات معناها يكثر، معناها تكون عنده ثقه في روحه كبيره ويحب يخرج كوره نظيفه، معناها بارمي لي ميور زاكسيو توا في البطوله التونسيه، وحتى معناها بعض اللاعبين المنتخب معناها يشكروا فيه برشا في تربصات المنتخب، قالك معناها سيتان فيتور تري تري بون ديفونسور. اكيد جدا انا عمره 22 سنه ولهنا الترجي معناها بجلاسي عمناول ومرياح معناها عمارهم فوق 32 سنة، توغاي 26 سنة. أكيد جدا أنه بمجيء رائد شيخاوي معناها معدل الأعمار بشي ينقص في لاكس متاع الإسبيرانس. جوار تونسي المهم ومهم جدا أنه جوار تونسي معناها على عدد الأجانب، وثاني شيء معناها نتصور معناها مدافع اللي بشي عمر يعني بشي يقعد مدة طويلة في مشروع متاع مدافع يقعد 6-7 سنين نتصور في دفاع الترجي التونسي كان ما تباعش لبرا، لانه حتى على مستوى معناها حاضر باش يلعب ديريكت الترجي التونسي بالخبر اللي خذاها بالماتشوات والدو سيزون اللي لعبهم دو سويت معناها في اتحاد مؤسسي. وثاني شيء من المدافعين اللي تمركي اهداف معناها سجل برشا اهداف في الليبراريتي مع الاتحاد مؤسسي، وبرافو الاتحاد المنستيري كما حكينا معناها المرة فاتت على الانتداب تاع بن عبدة في الكلوب، كيفاش معناها بقداش جاء ومنين جاء وكيفاش عمل بريفاليو كبيرة فيه النادي الافريقي لهنا، معني انك تجيب جوار ملعبش سينيور راهو جابوه في من امال الامل الرياضي محمد مسوسة يترين مع السينيور ويلعب مع الاسبوار ودفعوا فيه 60,000 دينار اللي هو وقتها يتسمى مبلغ محترم بالنسبه للاعب امال، وانك تبيعه توا ب 800 ولا 900,000 دينار بعد
0: او اكثر شويه
1: او اكثر شويه بعد عامين ولا بعد ثلاثه، تسمى معني عملت
2: فاتوره سور انفستيسمون
1: بالضبط، عملت انفستيسمون محترم ومحترم جدا، وبرافو للانديه هذه. معني خاطر شوف ديما وليد كما قلت انت الناس يلوموا فيك ويلوموا فينا احنا، معناها الجوارات يحبوا على كيفاش الانديه الصغرى ما تنجمش تشد الجوارات نتاعها، هذيك سنه الحياه وهذيك هي التوازنات الماليه. راهو انديه كيما بنزرت كيما باجا كيما الملعب التونسي كيما مستقبل المرسى راهو كيما نادي حمام الانف راهو لازمها تبيع باش تعيش وباش بعد الشيخاوي يعيش الجروب كامل عام كامل بار اكزومبل، معناها الترانسفير نتاعو في الماس سالاريال بالضبط. لهنا قوة المسؤول في الأندية هذه أنك تجيب جوار كيما هكا ليبر ولا جوار بمونتون صغير وتبيعه راك تتسمى نجحت. لهنا برافو للي جابه واللي خمم فيه واللي معناها أنا العين اللي شافته واللي جابته بعد بعته.
0: هذا مهم على الأخر، ونرجع معاك الفكرة أنه أندية لازم تبيع لأنه بعد يلقاو الضغوطات من الجماهير بتاعهم وعليش تبيع وكذا. وقت اللي يتحل باب الاشتراكات يجاو يشري ويجاو يشري تلقى 100 اشتراك وبعد يبدأ متغشش عشان خاطر جمعيته بيعت. انت ما تحبش جمعيتك تبيع، لازم انت تكون واحد من الاسباب نتاع المداخيل الماليه لجمعيتك باش ما تضطرش تبيع اللاعبين. نجي وشكون اقدر من وليد الهيشري باش يحكي لنا على المدافع هذا يا رايد شيخ؟
2: اي ودي ما تقولش
0: انت مدافع المع يا على خاطر.
2: عندي بعض الاصدقاء باش تضحك وسيم الفاز يقولوا لي ملا مالديني. شوف بصراحة أنا يعجبني معناها بالقدي بالقدي رايد الشيخاوي، معناها انديبوندامون كنت في البوست ذاك ولا لا، نحكيه معناها على الكاليتي اللي عنده، معناها عنده حاجات وينجموا يتطوروا، وكل ملاعب يمتاز بحاجة. هو كما قبيلة تحدث محمد تقريبا حكي عليه كل شيء، على بدنه كيفاش معناها طويل وبورتون يلي رابيد ويتحرك وكذا. والحاجة الباهية اللي تعجبني فيه التايمينج متاعه على مستوى الهجومي، الدفاعي داكور معناها ذاك حاضر عنده موجود، لكن سو لو بلان اوفنسيف كي يطلع في الليباريتي ولا حتى في ديزاكسيون دو جو يتبع ساعات لاكسيون ومركة معناها اهداف حاسمة وجاب نقاط وديفوا مركة باش الليكيب عملت نيل عملناه، ونتفكر ماتش معناها امبورتون يلعبوا على الاكستيريور مع جابس تقريب سجل في الدقيقة 97 ومركة معناها اهداف اخرين، كومباتيف ملعب يرباح سورتو هذية زادة كاليتي مهمة جدا عند لعب كرة القدم، وان شاء الله ربي يوفقه. ومازال صغير ومازال يتطور، وكما قلت لك راهو الترجي تحلك بيبان معناتها، واي فريق عنده تاريخ كبير ويلعب على معناتها لي بروميرول سورتو، احتراماتنا للفرق الكل، ومحمد تكلم معناها ووضحها الحكايه اللي فما فرق راه يلزمها تبيع باش تعيش، معناها مش اليوم مش نجيو نكذبوا على الناس ولا نقولوا لا والله الفريق هذاك ينجم ما يبيعش ويقعد عايش، لا فما ناس بيدجي نتاعها يخليها يلزمها تبيع باش تعيش معناها الملاعبيه الاخرين وتبدا الامور منظمه. وراو فما راو سوق تبدا محلوله بين فرق وفرق، وذا معناها عبر التاريخ معناها معروف في تونس شكون ليكيب اللي باعت ملاعبيه اكثر ليكيب هذيك.
3: وليد اوروزمون انه معناها وقع الحد من عدد الاجانب، لانه قبل كي تزاد وتحلوا لاعبين شمال افريقيا لي ترانسفير انترن ذوما تنحى، واللي قبل كانوا عايشوا في رق معناها معناها الفرق الكبيره اللي عندها الفلوس تدفع ترانسفير ما عادش تغزل الانديه المحليه ولا تمشي الانديه فوالا تجيب جوار ليبر من شمال افريقيا، وفما برشا انديه اللي كانت تبيع على انتيرا انضرت ما عادش تبيع جواري.
2: صحيح.
0: قاد حاجه مهمه ياسر زاد قدره اللاعب على انه يفرض روحه. شفنا مثلا عن نحكيه على حاجه عليه قبل ما يجي مع كان لاعبي مهم البياس متريس في الاتحاد المنستيري في الدرجه هذه تونسي، يعني اصبح احتياطي
2: مازال يلوج على مكان
0: مازال خدام اللول شويه وقت وكذلك، من بعد خسر بلاسته وقعد على البنك. يعني
2: مهمه برشا الحكايه اللي تحكي فيها يا حيدر على الاخر، سورتو معناها هاني قلت لك في الجمعيات اللي عندها جمهور كبير واللي تلعب تشامبيونز ليغ وكيما الترجي مثلا، راهو كي تدخل الى كان من الاول تو تامبوز با راهو من بعد تلقى مشاكل. وبرشا راهو ملاعبيه جاو لعبوا كلكو ماتش ومن بعد يا مشاو بري يا فسخوا يا اما هو نتصور معناها ملاعبي ديجا معناها اللي سيريو وخدام، ونتصوروا باش يتطور معناتها في الترجي هذا التونسي، ومستواه نتصوروا باش يزيد يطلع معناها الفني والتكتيكي، وباش ينضج وكذا اترافير لي ماتش وزاد كيف لي كونفرونتاسيون معناها في الشامبيونز ليغ مش كيما في البطوله. وهنا راهو الملاعب نتاع كره قدم يتطور اترافير لي ماتش ولي زادفيرسير اللي تلقاهم يعني دو تاي على مستوى افريقيا وغيره. نتمنى له التوفيق.
0: بالضبط. دونك رايد شيخاوي نلخص لكم في كلمتين، الامور تصير للاتفاق، اختلاف بسيط جدا على مستوى الارقام الماليه، ممكن في الساعات القادمه غدوه على اقصى تقدير يصير الاعلان على الاتفاق الرسمي، عكس اللاعب الكاميروني اللي صاير الاتفاق على كل شيء في انتظار فقط الاعلان الرسمي. هذا باش نحكيو فيه بعد شويه، بالاضافه الى موضوع الاجتماع اللي باش يكون بين رئيس الدرجه دي تونسي ويوسف البلايلي.
4: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Mosaic FM.
5: حاضرين؟ إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام
6: الأولى في تونس.
7: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بينا على 70 131 800.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
10: مهرجان دوغا الدولي يحتفل بخمسين سنة من 10 إلى 25 جويلية 2026. أنتم على موعد مع شايلة هلالي، صابر الوسلاتي عرض بابا نويل، مرتضى الفتيتي، تامسن إليوت، إطارق لازهري، رؤوف ماهر، حكيم، نبيل كليب عرض تونسي ونص، الفنان لطفي بوشناق، مروى ناجي، سهر الذكرى محمد وبليغ حمدي وعرض الزيارة من 10 إلى 25 جويلية 2026 الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايكا فام.

0: واصلين في ركاب سبور، نجدد تحية والترحيب بكم الكل. مش ناس الكل ضدك وليد، صديقنا هو ياسين قذقذي قال وليد ليش ليشري سابقا طويل ويخرج كرة نظيفة ويمركزات. ها التاريخ هذا معناها
1: بارك الله فيك.
0: ايه على خطر مالديني هكا حسيت كلازيت روحك شوية معاه
1: طول طول الخسارة كسلوا من صارة مش للدرجة ومش كون يكون هالي زاد
0: به. خلينا نمشيو للكامروني فرناندو ديز الملاعب اللي 19 عام كاوس معتك البارح تكلم عليه محمد ما فيها باس نعاودوا نحكيوا على بتتر كلمه صغيره على الكاليتي نتاعو اللي خلت الترجي ديتكتي موهبه كي معاك ويجيبها والاتفاق حاصل لانه كان شويه تعطيل في وصول لاجون نتاعو ولاجون جاي باش يصحح الملاعب مش باش ينيغوسي من جديد لانه الاتفاق صاير في خصوص انتقاله للترجي الذي تونسي.
1: بون من احسن المواهب في الكامرون انا لابروف انه لعب زوز مقابلات مع المنتخب الاول معناه في شهر مارس كسوا كونتر استراليا ولا كونتر
0: مش ساهل تكون في المنتخب الكامروني الاول
1: الكامروني يعني. اللي فيه معناه لاعبين كل تلعب في الاوروب سيتان جور غوشي اللي يلعب خاصة على كلوار يمين معناه ويدخل فيرلانتيريور بسيقو اليسار وعنده بدنه باهي معناه سواء على مستوى الطول ولا حتى على المسكولاتور ينجم يلعب تحت لاتاكون زادة في بعض المقابلات شفته في بعض السيكونس سي لو بلون تكنيك وبويسونس معناه ممتاز جدا. لكن البطولة الكامرونية ما هيش البطولة التونسية لأنه شفنا حتى في السيكونس اللي شفناها فما فاسيليتي في الدريب اللي يعمل فيهم لأنه المنافسة ما هيش قوية بالكدية. لكن أنك توصل منتخب أول الكامرون في العمر ذاك أكيد أنك عندك حاجة ونتصور أنه بشوية خدمة في الترجي معناه خاصة على مستوى البدني وعلى مستوى الريتم قادر أنه يعطي البلوس.
0: تجربة أوكبيلو وكان شجعت الترجي هذه تونسي معناها أوكبيلو بعد جهة زادة دياكيتيم لعبي صغير في العمر وكانوا ترجي باش تكونوا معناها خليني نقول سياسة امتداب في

0: وإلى كونفيرمي
1: وديارا لازم تعامل خاصة
0: بالضبط. وديارا ديارا نفس الشيء معناه بشي بري ورجع ومعناه وبعد إلى يتي بيرفورمو في الروتور.
1: أغلب الأسامي هذوما خدم عليهم في السكاوت محمد الغربي بالزبط. في السيبول نتاع الترجي
0: نتصور حتى من اللاعب هذا أكيكا معناه بشي يصير معناه ماهوش بشي طلبوه بيكون بيرفورمو ديريكتومو بشي ياخذ شوية وقته في الادابتاسيون وفي معناه بشي يستانس بالريتم وبطولة تونسية وأكيد معناه بالليكاليتي تكنيك اللي عنده قادر أنه يعطي لي إضافة. سامحني وليد
2: اسمها شوف بالنسبة لزاتا كونت كولوار تو في العالم ولا معناتها ولا التركيز عليهم برشا خاطر أهم ساعات من لاتا كونت دو بوانت. لاتا كونت دو بوانت معناها يبدأ كلاسيك وكذا عنده بيان سور القيمة متاعه, لكن الكولوارات تو معناها الناس كلها تنفستي فيهم معناها. وبالنسبة للأفارقة بصراحة فما دي جوار اللي تنجم تجيبه وانت خويا يلعب لك 3-4 ماتش تسلق به من المسة الأولى تقول هذي فلتة. فما دي جوار كيما تاو بار اكزومبل متاع الكوديفوار اللي لعب في مانشستر
0: أمات تراوري
2: معناها ان بون جوار ولا دياموندي متاع الكوديفوار نفس الشيء. هذوما خويا
0: انت حكيت على الزمالك الزمالك عاملين بلي دو كولوار عاملت
2: الفينيا وتشيكو بانزا اللي سالتك عليه. يلزم الترجي الذي التونسي يركز على الكولوار اليمين الخاطر توا في السيزون اللي تعدات معشا معناها انيغماتيك الموضوع اللي نتاعو مانيش فاهم علاش واحد بالامكانيات هذيك لعب هكا دقائق ومن بعد معناها موش يشارك. يلزم معناتها نفهموا الموضوع نتاعو خاطر كي تحط
1: هو ريكي كانف معمل عليه في وقت من الاوقات معناها يعرف
2: ان شاء الله بتاتر مع ريكي كانف يرجع ياخذ طون دو جو.
0: بس هو والسميري اللي لعبهم هو قبل ما نسال عليهم ومعناها وطالب انه يكون موجودين في اول
1: موجود
0: اللي يرجع من الاعاره من نادي الخور القطري طالب انه يكونوا موجودين في اول تحضيرات.
2: كل ور هذاك اليمين لعب فيه ساس ولعب بوعاليه وشارك معشا معناها ديفوا يتلز معناها باش يحط معناها ملاعبي كونتر ناتور من اللي خرج البدري. وقلناها وانا ديما نقولها البدري وقت اللي كان في وقت من الأوقات في الإسبرانس في الجهة اليمين 2018 و19 معناتها البلاصة ذيك كان مليها بالبرميوتاسيون متاعه باللي موفمون اللي عملهم كيفاش يدخل الوسط ويمشي ساعات عليني وكذا. البلاصة ذيك ما جاش فيها معناتها ملاعبي في الفالور متاعه. هو يلزم الترجي كيما مثلا البليلي موجود في وقت من الأوقات يبدأ على الفلون غوش يلزم زادة الفلون دروا يبدأ واحد قريب شوية في الإمكانيات باش الترجي واللي عنده اون بويسونس أوفنسيف مع لاتاكون دو بوانت زادة يلزمو دانو ولا بون. بالنسبة للموسم هذا شوف توا ريكي كانف على شكون باش يعمل معناها رأس حربة. يلزم الترجي ميلو تيران يلزمو قوي ويلزمهم لاعبية تكنيك ويلعبوا فيسع رابيد وفي الانترفال نحكيو على نيفو تشامبيونز ليغ. وعلى مستوى الهجوم يلزم خويا قوه هجوميه من لي كل دو كولوار ولا تكون باش نجم تخلط ابعد ما يمكن في تشامبيونز ليغ خاطر الاهلي قويه المغاربه زاد الفرق معناها تحسنوا عندهم لاعبيه محترمين. زمالك نفس الشيء سان داونز نون بارلون با دونك يلزم الترجي يلقى هذوما هاللي جون تالونتيو اللي من بعد كما قلت انت قبيله نجم تبيعوا معناها ب, ب, ب, ب باربعة وبخمسة مليارات كان يبدأ بلعبي معناها ممتاز ويتحسن لك وترشق كما صار مع أوكبيلو كما قلت انت
1: انه هو يخدم على روحه زاد الناس تصبر عليه لانه شفنا برشا ملاعبيه يهبط يعطي دو تروا باس غالطين كذا يختفي مع تنساه
2: يتفهم يا حيد الملاعبي راه يتفهم
1: صحيح.
2: فما مشكلة الادابتاسيون فما الحكايه تاع اللغه زاد راهو وفما ملاعبي تلقاه روتيري هكاك طبعه فهمتني حكيت اللغة مهمة تاو اللي زونغلوفون يلقاو شوية مشاكل إلا ما يبدأ سوسيابل تاو قبل في الترجي مايكل الله يرحمه سوسيابل تتعلم التونسي ولا يتكلم وكذا أفول معناها يحكي باللونجلي أما الادابتاسيون صارت فيس على خاطره ملاعبي يعرف يدخل روحه. فما دي جوار اللي معناها تلقى عنده مشكل اللغة في نفس الوقت مشكل متاع الادابتاسيون
1: هنا الدور
2: يا حسر على كلوتي صاحبي كلوتي
0: مش كلوتي أما إيمانويل كلوتي جمعان
2: أي أنا بدي قبيل عملت شديد فراه شديد فراه أنا كي قلت لي أما التراوري تبعتك وبعد قلت لاش محمد سيد كلوتي ملاعبي خذيته من تشيلسي وقت الترجل ذي توس
1: تشيلسي
2: صحيح مش تشيلسي الأخ رابيد اقسم بالله انا ريتو الملاعب هذاك التوا قعدت قدام عينيا كيفاش معناتها اينا با او معناها سا شانس باش يلعب وكذا راهو رابيد وعنده فراغ
0: مشى الامارات ونجح بالقدام
2: نجح علاش قلت لك والله

0: ان تري بونجور وما يحكيش برشا وانا نحكي شويه انجلي الحقيقه فهمني كل عاده باش يقولوا لي عندك متريز نحكي شويه لغات نحكي روس شويه انجلي وكذا سافا معناها
1: باهي باهي
0: لقيته لقيته متقلق والله العظيم لقيته متقلق وانا بطبيعتي نحمي معناتها نرام روحي ملاعب يبدا في بلاد اخرى
1: بغرب.
0: يلقى روحه ما يحكيوش معاه وكذا وليت معناتها هزيته معايا وكذا قضى معناها بعض الايام فهمتني وريته البلايس درت بيه اقسم بالله نحكي معكم بالحق
1: اي والله عملت معه الواجب
0: عملت معه الواجب خاطر كمان
1: حسيته
0: كلي غريب معناها في بلاد مش بلاد وكذا وكاو ومن بعد قصد ربي وكما قال لك محمد ترسق في الامارات
1: باه دونك نحكيو احنا نذكر راهو ديما نحكيو على انك تجيب ملاعبي صغير نوع من المغامره لان باش تحط فلوس على ملاعبي مش كونفيرمي ولازم توفر له ظروف معينه لكن تقعد ديما هيك العين انك ديتكتي ملاعبي يستاهل التضحيه الماليه اللي باش تعملها وتوفر له الفرصه كامله. خليني نكمل بالخبر هذا اجتماع في الساعات القادمه بين رئيس النادي ويوسف البلالي. يوسف البلالي موجود في تونس لكن مازال ما رجعش للتمارين البارح الحصة الأولى اليوم الحصة الثانية مش موجود في التمارين باش يكون له اجتماع في خصوص تطورات الأخرى والكلام اللي تقال في الجزائر لتوضيح الموقف من جانب يوسف البلالي. تعرف مليح اللي هو عنده انجاجمون مع الترجي وكان صارت كونفونسيون بين زوز أطراف انه يواصل مع الترجي في حال انه تجاوز مسألة العقوبة وكان الحكم في صالحه من طرف التاس باش يكون فما اجتماع لتأكيد الكلام هذا او لنفيه نستناو شنو باش يكون شنو باش يعطي الاجتماع هذا بين الزوز أطراف. فمشكون يحب يعلق على الخبر هذا ولا نتعاديو لي بعضه
2: اي البلادي معناه كالعادة معناه في الامور التعاقدية ما يخلي حتى شيء للصدفة معناه وذكي في التعامل هذا يعني الى حد الان موضوع التاس مازال يعني ما اخذش الديسيزيون لكن هو عنده معناه البلان ا وحسب ما سمعنا عنده البلان بي وبلان سي لانه يعني قعد مع انديه جزائريه كيف كيف في الجزائر اللي هي معناها مولديه وهران ومولديه الجزائر معناها هذوما الاثنين ومخليهم معناها لو ما تفهمش مع الرجل هذه تونسي باش يمشي لوحده فيهم
1: واضح.
0: انا جوست حاجه برك خاطر ملاعب نحبه برشا وملاعب يلعب معايا ولا بوكو دو كاليتي معناها الحاجه اللي تعجبني فيه توا في الفانت كارير نتاعو فهم وكونه يلزم يخدم على الجانب البدني بلايلي راهو معناها ملاعبي ماهوش كيما الملاعبيه الاخرين معناتها متفقين احنا اللي امكانياته تخليه يدلل حتى على الفرق اللي يلعب فيها. علاقته بالترجي علاقه ممتازه وبرئيس النادي كيف كيف. الحاجه اللي تعجبني فيه قاعد يخدم معناها في على المستوى البدني ترافاي دو فورس وكذا يحب الكونديسيون فيزيك يحب يقويها باش يكمل هالعامين ثلاث سنين وقادر ومازال عنده كره في ساقيه حتى الاصابه وكذا واللي ضيعوا معناها وقت وكذا اغلاط نتاع الصغر وكذا قاعد يريكوبيري فيه توا في نهايه المسيره نتاعه وان شاء الله ربي يوفقه وانا نتمنى يقعد الحقيقه في الترجي الرياضي التونسي خاطر نجم يقدم الاضافه.
1: نستنى ونشوف وين نجم يوصل الموضوع ديره ونهار ريكاب ترجي ونهار ريكاب افريقي ونهار ريكاب فيدراسيون ونهار ريكاب تحكيم وين فما اكتواليتي الركاب يكون مخصص لاكتواليتي هذايا ما فماش اكتواليتي اخرى بخلاف الماركاتو نتاع الترجي او بعض الاخبار الاخرى حتى لتوا غدوه اذا كان فما اخبار اخرى وجمعيه قاعده تعمل في ماركاتو كبير باش نكونوا موجودين غادي في الحدث هذاك. دونك نحاولوا نفهموا راهو ايميسيون داكتواليتي مش معني نوزعوا وقت هكاك وين فما اكتواليتي نكونوا احنا موجودين واحترام للجميع النوادي وجميع المستمعين بكل تاكيد. بعد شويه نحكيوا على النجم الساحلي بعد شويه نحكيوا على سي اس اس ثم بعدها نحكيوا على الاتوال والاتفاق مع براكوني.
3: Récap sport. Récap sport. Coolio 7 sur 7. Mais c'est un laissant en tragédie.
1: موجود معنا من سويقس فتحي بوجناح. اهلا وسهلا فتحي مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر محمد وليد وكل مستمعينا في مزايك.
1: نادي سويقسي يصدر بلاغ وكان مع فما الان نادي سويقسي يطالب بتنظيم عمليه التبرع بالاموال لفايده النادي. ما هو الحقيقه يعطيهم صحه الناس يمين ويسار شفنا فيديوهات وشفنا برشا شخصيات الحقيقه في سويقس اللي تجمع في الاموال لكن في الاخر ديما فما طريقه معينه حتى فما برستيج وفما اسم وهيبه نتاع نادي بكل تاكيد. تفضل فتح.
4: كيف كيف فما زاد طيب قانونيه لازم احترامها
1: بالضبط.
4: هو تعرف نادي الرياضي الشخصي يحتاج عنده يمر بصعوبات ماليه كبيره يحتاج عمليات جام تاع تمت من كبار الداعمين من اللجنة العليا للدعم وأيضا من الأحباء العاديين اللي خرطوا في عملية الدعم كل قدير وقدره. لكن ما اقترب بالنسبة لجمع التبرعات النقدية فلوس سبيس ما أنت فيها تنظيم وفيها لازم تكون إجراءات قانونية تم احترامك. علاش الهيئة المديرة النادرة ذي تفتي اليوم خرجت بلاغ توجد فيه بالشكر للحباء سمنا تروح الانتماء والتضامن، ولكن ذكرت أنه باش سمع عدم الفورميل المنصة اللي تعملت CSS for Ever قال هاكي عملية التبرع فيها اللي تم سواء في مركب النادي ولا في مساحة تجارية كبيرة بسفاقس موجودة في حي الأنت هاكي راهي تم في إطار الآليات المعتمدة ومرخص لها وكعليش ما فيهاش حتى إشكال. لكن بالنسبة لعملية التبرع اللي قوموا بها أحباء أو هدم وفيها نقديا وتساوي قيمتها ولا تفوق 500 دينار من نفس المتبرع، فإنه هنا لازم احترام التراتيب القانونية، وأيضا يلزم المتبرع يستظهر بالبطاقة التعريف الوطني بتاعه عند القيام بالتبرع. دونك الأمور هي البلاغ لإبراز أنه ثم ضوابط قانونية وإجراءات وتراتيب قانونية يلزم احترامها باش ما تقعش لي ديباسمون ولا باش ما يكونش حتى واحد متبرع عطا فلوس لكن يلقى روحه محل مساءلة والمؤاخذة بإذا في صورة تراتيب بطبيعة الحال ما تمش احترامها. كعلاش في البلاغ زاد كيف كيف الهيئة المديرة بعد ما شكرت الأحباء، لكن تعاد زاد كيف كيف الأحباء ولا المجموعات اللي تحب تنظم حملات جمع التبرعات النقدية وركزوا ديما على النقدية لأنه تعرف الإشكال الكبير في البلاغ هو على المستوى التبرعات النقدية مش التحويلات. التحويلات فيها إجراءات القانونية أمور مريقلة، لكن الإسبيس هو اللي تنجم تقع
1: تبرعات العينية
4: exactly. قالت أنه اللي يحب ينظم حملات جمع التبرعات النقدية واللي يخلي مقر ولا فضاء معين على ذمة الحملة هذه إيش يعمل؟ يلزم ينسق بشكل مسبق مع إدارة متاع النادي علاش باش يتم استكمال الإجراءات ويتم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وقال زاد السياسات أنه التنسيق المسبق مع الإدارة واستكمال الإجراءات القانونية هذه مهم برشا باش يضمن الدعم ويضمن زادة سلامة الإجراءات ويحفظ حقوق متاع الناس اللي تبرعت والناس اللي قائمة على المبادرات هذه، وبالتالي ما يكونش هناك أي إشكال سواء قانوني وإلا تنظيمي. وهذا بطبيعة الحال حيدر في مصلحة الناس الكل وللترانسبارونس للشفافية اللي باش إنسان يمكن يجمع أموال بحسنية بعد يهزها لإدارة النادي، لكن المبالغ تكون فوق 500 دينار ينجم يكون محل متسائل هكا على زي البلاغ تقريبا في وقته باش ينظم الجانب هذا ويقولوا لهم راه يمكن جمع التبرعات لكن بشكل أنه يتم التنسيق بشكل مسبق مع الإدارة باش يتم الحصول على التراخيص اللازمة. وهكا وقت إذا سمى تراخيص ما سمى حتى إشكال لا للمتبرع ولا للي مشرف على عملية جمع الأموال.
1: مهم جدا ذي. شو عن أخبار جديدة في المركات ونبيل كوكي رسميا معناها رسميا هو المدرب النادي الصفاقسي كما تحدثنا من أيام؟
4: بالضبط نبيل كوكي هو مدرب رسميا حاليا عنده جلسة مع الهيئة وكيف كيف المدير الرياضي طارق سالم باش يضبطوا برنامج التحضيرات وكيف كيف يرتب الأولويات. وتعرف تمارين غدوة مش تنطلق غدوة ثلاث العشية مش تبدأ التدريبات. تعرف أنه نبيل كوكي عنده ديما الستاف متاعه زادة اللي يكون موجودة معه ومنتظر زادة كيف كيف كما الليلة في الاجتماع هذا مش واضح زادة شكون ينجم يكون من الأطراف الأخرى سورتو المكلف بالأحصاء ولا شكون أيضا في الأعداد البدني المساعد ولا حاجة. دونك في الاجتماع اللي صاير توا بين الهيئة والمدير الرياضي وهو مدرب نبيل كوكي ماشي يتم توضيح الإجراءات هذه. لكن حاجة مهمة أنه اليوم تم التحويلات المالية للملاعبية ثلاثة شهريات، يعني ناحية تعرف أنه الملاعبية مخذوا شهريات من مدة طويلة من شهر فيبري. دونك ثم توا ثلاثة شهريات
1: خمسة شهريات بتأخرة خذوا ثلاثة بتعتبر
4: أي مش تم فير مو حيدر اليوم تم القيام بجريات متاع التحويل لأنه سيخلص يخلص الملعبية متاعه بالفيرمون بالتحويل البنكي مش سبيس ديركت مو ثم ترتيب لتحويلات لثلاثة شهريات. وهكذا بطبيعة الحال نجم نقول غدوة الريبريز متاع التحضيرات مش يكون في ظروف خير لأنه ما تنجمش الطالب ملعبية باش يحضر ولا يكونوا مركزين في تمارين إذا كان عندك برشا شهريات مش خاصة. توا ثلاثة شهرية أكيد مهمة برشا للناس الكل سيرتو في الصعوبات المالية الكبيرة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي وكيف كيف زاد على مستوى كل الأندية مش كان النادي الرياضي الصفاقسي. حاجة أخرى أنه في التحضيرات مش يكونوا موجودين الملاعبين تاع النادي الرياضي الصفاقسي المحليين موجودين زادا ربما شوية عناصر من اللي عملوا في الإعارة. وأيضا الملعبية اللي سنا شبان اللي يمكن يقعدوا ويمكن يمشوا مش يكونوا موجودين في التحضيرات عليه. بس المدرب نبيل كوكي هو اللي يأخذ القرار فيه شكون اللي يبقى وشكون يسلفوه إعارة. دوك هذه حاجة. لكن بالنسبة للملعبية لازم كيفن مونديكو ما نتصورش غدوة باش يكون موجود في ليزونترينمون عليه، لأنه هو غدوة تقريبا في نصف النهار ولا ماضي ساعة يوصل تونس. دوك ما نتصورش أنه من المطار مش يكون موجود في التدريبات. حاجة مهمة أخرى أنه اليوم تم الاتفاق بشكل رسمي على إنجاز على تسوية مستحقات أمان لا الحبوبي. تعرف أنه نادر هذه السويقتي باش يسجل في البطولة الكونفدرالية وإلا في البطولة متاع الموسم الجديد مطالب باش يسكر من نزاعاته الرياضية المحلية. هو نجح في تسكير نزاعاته الرياضية الدولية وهك علاش تم رفع العقوبة المنع من الانتداب. لكن باش يشارك في بطولة الموسم الجديد وإلا باش يشارك في كأس الكونفدرالية ويرسل قائمة الفريقين متاع مطالب باش يسكر الدوسيات المحلية اللي فيها أحكام بت. توا سي نجم نقولوا بالنسبه للمستحقات امل الله الحبوبي اللي هي في حدود 164 مليون و297 دينار تم اليوم انجاز الاتفاق ومش يخلص الحبوبي في المستحقات نتاعو بالتقسيط. ما زالت شكون ما زالت مستحقات وضاح الزايده اللي هي بحدود 261 مليون و729 دينار. المعلومات اللي عندي أنه وضح الزيدي رافض عملية التقسيط، معناتها رافض أنه إلى حد الآن باش يقسط المبلغ هذا نتاع قرابة 262 مليون. وزاد كيف ما زالت مستحقات نتاع السكك الحديد الشخصي اللي هي بحدود 860 مليون. وإذا كانت فاهم وتعرف أنه ثم ضغط نتاع الوقت لأنه ما عادش ثم أيامات إلا ويزم يسكر الدوسيات هذيا. ربما من هنا الغدوة بعد غدوة تسكر بقية الدوسيات. إذا نجح باش يسكر بقية النزاعات المحلية اللي فيها أحكام بيتا فانه ما ثم إشكال على مستوى النادي الرياضي الشيخي في المشاركة في كأس الكونفدرالية وفي المشاركة زادك كيف في بطولة الموسم الجديد.
1: واضح
4: على مستوى الانتدابات نتاعو أكيد أنجز انتدابات كما حكيم متيبيل من أوغندا كما كيف مؤمن الرحماني غير ما زاد عنده احتياجات. فين اللي بوست اللي يركز عليهم المدير الرياضي في البوست نتاع وسط هجومي ومهاجم؟ ما زالت عنده في القائمة أسماء من داخل تونس ومن خارج تونس من لاعبين محليين ومن لاعبين جانب مش يركز منهم. ربما إذا كان المارج أربعة خمسة من لاعبين لكن أقل حاجة ثم ثلاثة من لاعبين هذا ربما اللي مش يتم تعزيز بهم. إشني يا لسامي لحد الآن المدير الرياضي يتكلم على أسماء أكيد يحب حتى لين تنجل صفقات لكن بطبيعة الحال ينجم يزيدوا أكثر انتداب في صورة يخرج لاعب آخر. ثم سلام برشا على أنه إمكانية خروج جمال متيابز زاد كيف كيف إذا وقتاش يخرج إذا كان ثم عرض كبير اللي يضمن للنادر الاتفاقي مستحقات والعائدات بأكثر من المليار. إذا بقل ما نجموش نحكيو على الصفقة أنا باش تم.
1: واضح. شكرا فتحي يعطيك صحة على كل هذه المعطيات الخاصة بالنادي صفاقس وكاريكاب كامل ميركاتو المدرب الوضعية المالية الملفات اللي مازالت مفتوحة. شكر كبير لي فتحي بوجناح. نكملوا الوقت اللي مازال لنا تقريبا 6 دقائق مع النجم الساحلي. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 كريستيان براكوني اختيار ام اضطرار بالنسبه للنجم الساحلي محمد؟ اختيار بناء على ارقامه الاخيره مع الترجي والاباريسيون اللي كانت ناجحه او هو معناها لاعب مدرب ما عندوش اسم كبير دونك ما يطلب الشهريه كبيره ما يكلفش النجم الساحلي في وضع حساس كي معك؟
2: لا حسب رايي اختيار وفرصه انه النجم الساحلي يلقى مدرب فيه المواصفات اللي تتلائم مع وضعية النجم الساحلي في الوقت الحالي. يعني بعد ما يعني كان معنا بوجلبين هو البلان آ لكن تعاقديا ما نجمش يتعاقد معاه. كريستيان براكوني كي تشوف السي في نتاعو معنا سي في محترم ومتنوع لأنه خدم كسوا مدرب مساعد خدم مدرب وحده معنا في برشا تجارب كسوا في بلجيكا في فرنسا في افريقيا يعني عن في الكونغو خدم معناها قبل ما يجي الترجي كان هو مدرب تحت 19 سنة بتاع أولمبيك مارسيليا يعني فريق كبير ومعناها وعمل نتائج ممتازة جدا. يعني شفت حتى الموين دو بوان كانت محترمة جدا في الترجي التونسي شفناه معناها كبدا معناها كسوا مع سنتر دو فورماسيون اولا بعد مع الفريق الاول معناه مدرب واقعي ويعرف يلسدابت معناه كسوا مع لي ماتش ولا مع لي فيكتيف نتاعو ودايور معناها 8 مقابلات مخسر حتى مقابله وهز كاس تونس انا عمل انسون فوت مع الترجي التونسي مدرب يعرف البطوله معناه يعرف يستغل اللاعبين اللي عنده مع وضعيه نجم الساحلي الحاليه
1: عنده كاليتي اخرى بالضبط وضعيه نجم الساحلي مش تاع ميركاتو كبير نتعامل باش نتعامل على اولادك وهو سبيسياليتي
2: يعني جا حتى هو سال على الافكتيف على شنو موجود يعني ما يتشرطش برشا دونك اكيد جدا باش يخدم بالموجود النجم الساحلي نتصور باش يعمل بعض الانتدابات اللي تكون سيبلي وذكيه ماهيش مكلفه وقادر ان النجم الساحلي يجيب لاعبين اللي ينفعوه لانه تشوف الوضعيه العام الجاي ما فماش كوب دافريك فما عنده كان المنافسات المحليه اكيد جدا يعرف اهم حاجه انه يعرف البطوله يعرف عقليه اللاعب التونسي دونك الكسوا بالنسبه للادفيرسير ولا بالنسبه لماتش تكون عنده فكره مسبقه معناها على كيفاش يصير لهنا نتصور معناها سيتان باري غانيون وغانيون غانيون الاثنين معناها براكوني محتاج انه يخرج من جلباب المدير الفني وبعد نجاحه كمدرب اول في فريق كبير كما الترجي التونسي مشى لفريق كبير اخر اللي هو النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي الساحلي لقى مدرب بمواصفات معناها معينه محتاج لها هو في الوقت الحالي باقل يعني بسعر معناها براتب معقول دونك نتصور معناها العلاقه بين الاثنين ولا العقد بين الاثنين ولا التفاهم بين الاثنين مربح للطرفين
1: ان شاء الله النجم الساحلي يلقى الكاليبر نتاعو لانه قاعد يسكر في ملفات كبيره فنيا فما الان المدرب على الاقل نحكيو على اتفاق في انتظار تفعيله ان شاء الله رياضيا يلقى الكاليبر نتاعو فرنسا اسبانيا غدوه 9 نتاع الليل محمد سليم عاد باش نسال على خاطر اجاباته صحيحه
0: والله معلم كيفاش الكاريداس انا غلطت في زوج جمعيات مع فهمي تقريبا اني قلت له بلجيكا والبرازيل يخلطوا اما
1: روحوا الزوز
0: روحوا الزوز اما محمد جابها صحيحه اخويا
1: فرنسا اسبانيا
0: ما عطيتك
1: انت قلت لي فرنسا
0: انا عطيتك كاريداس الاربع بعد قلت لك فينال فرنسا لونجلتير
1: دومي فينال انت صحيح 100% معناها فرنسا اسبانيا فرنسا
0: لونجلتير
1: فرنسا لونجلتير
0: هذا الفينال بالنسبه لي
1: عملت طلة ورجعت ولا
0: كل لا لا كيما اقول لك حسام انا نقول اسبانيا ارجنتين
1: العكس معناها
0: عكس محمد
1: نشوف دونك غدوة هو 9 نتاع الليل فرنسا اسبانيا والنهار اللي بعده بعد غدوة 9 نتاع الليل كيف كيف انجلترا مع الارجنتين نشكركم برشا على المتابعة كسوا على فريكونس نتاعنا وعلى ديجيتال شكرا ديما على رسائلكم وتساؤلاتكم نحاولوا نجاوبوا على اكثر ما يمكن وقعدوا ديما في ديال ريكاب سبور كل يوم داير في برمجة السيف 6 ل 7 7 سور 7 في كل يوم على موزايكا فهم كل تأكيد شكرا محمد سليمة شكرا وليد الهجري عدنان كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي غدوة إن شاء الله 6 للسبعة دي معنا الأولى موزايكا فما
5: كاليبسو Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night. Mets les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق ما تخليش احساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك الموتور ما هيش لعبة المرصد الوطني لسلامة المرور
7: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الاربعاء 15 جويليا الموعد بيش يكون مع الاستاغ اسبانيول بيبي

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشا قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية وين باش نعاودو نعيشو أقوى السوكسي متاع بيبي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك FM.
1: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن يقول إن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. يشار إلى وقوع قصف اليوم بمطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، واتهم الحوثيون السعودية بالوقوف وراء هذا القصف. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء الضربات الأمريكية على إيران وإزاء هجمات طهران على السفن في مضيق هرمز ودول الجوار. محكمة أمريكية تدين مهندسا مولودا في إيران بتهم تتعلق بالتواطؤ لتصدير تكنولوجيا بشكل غير قانوني يمكن استخدامها في الطائرات المسيرة العسكرية، تصديرها إلى شركة في إيران كان من بين عملائها الحرس الثوري الإسلامي. الاتحاد الأوروبي يعلن أن مانحين أوروبيين عرضوا مبلغا قدره حوالي مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في قطاع غزة. رئيس شركة فولكسفاغن يؤكد أن المجموعة الألمانية لصناعة السيارات تدرس إلغاء 50,000 وظيفة إضافية، مؤكدا تقارير مفادها أن الشركة تستهدف إلغاء 100,000 وظيفة في العالم. في الشأن الوطني، إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون وفي عملية أمنية نوعية من القبض على شقيقين يتزعمان عصابة إجرامية خطيرة روعت المتسكنين بمنطقة باب سويقة وصادر في شأنهما عدة مناشير تفتيش لفائدة العدالة، وتمت القبض عليهما إثر عملية مطاردة من قبل قوات الأمن إثر نشوب معركة عنيفة في المنطقة استعملت فيها الأسلحة البيضاء والعصي، مما تسبب في حالة من الفزع والذعر بين المتسكنين. متسكنو عدد من القرى بمعتمدية التويرف من ولاية الكيف يعمدون اليوم إلى غلق الطريق الوطني عدد 17 الرابطة بين جندوبة والكيف على مستوى مفترق التويرف، احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب وتواصل معاناتهم خاصة في فصل الصيف. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كورنيش.
1: الأولى في تونس.

0: سمير حامي.
1: السبعة وخمسة دقائق عسلامة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مزاي كافي من طوال التسعة متاع الليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية، أجواء المهرجانات، الحصريات، الكل تلقاهم هنا في سويعتين من زمان. اليوم في ساعتنا الأولى نحكيو مهرجان الحمامات الدولي، صوت تونسي مميز يستنيكم نهار 3 أوت، بثينة نابولي بعرض دوليشة، شوية آخر تكون بحذنا هي اللي غنيت الناس تخاف من الحب. زعما بثينة تخاف من الحب ولا شوي خير، تحكينا على الباركور ميوزيكال هذا حتى اليوم، تحكينا زاد على مهرجان الحمامات الدولي مع فريق كامل، سيرين شكيلي، كيف قيس مليتي معها، وكل التفاصيل شوي خير في ساعتنا الاولى في الانترفيو. قبل هذا اكتو كولتور نحكيو على مهرجان ليالي المهدية الدولي بين الافتتاح والاختتام الدورة 79، كل التفاصيل مع عماد بن مصباح مدير المهرجان. ساعتنا ثانية الريبورتينج الواثق يعطينا فكرة على تغطية الويكاند، شنو صار في كل المهرجانات التونسية. لانفيتي دو جور تكون بحذنا بعرض الزردة، تحكينا تفاصيل النجلة التونسية ونجم السوشيال ميديا والترند، عازف الطبلة، عازف الإيقاع الموسيقي مبارك سوية، حسنا يكون بحذنا هنا في حوار حصري لموزاي كافيم. خليكم معنا، هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بلا شاكير في الأعداد، فريق العمل معنا ليندا سارة، وينضم زادا للفريق VA في كل التغطيات، الإخراج الرقمي طارق وخلودة في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى نبيها كراولي، اشخاص هي اللي تستناكم بعرض خاص في مهرجان قرطاج الدولي، تحتفي فيه بمسيرة كانت مليئة بالنجاحات خلينا نقوله حتى لليوم. وما تنسيوش سيدة نبيها تكون بحضينا نهار الجمعة في كورنيش، نبدأ بها بالموسيقى التونسية، نرجو معكم في كورنيش على موزيك.

0: في كولتور.
1: السبعة 11 دقيقة نحن معكم في كورنيش على موزيكا فم. شوي آخر نحكيه موزيكا مع بثينة نابولي, نحكيه على عرضها دوليشة في مهرجان الحمامات الدولي قبل هذايا في ساعتنا الأولى. بكل عادة كيما عودناكم نعملوا طلب في مختلف ولايات الجمهورية نحكيه لكم تفاصيل المهرجانات. اليوم نحكيه على ليالي المهدية الدولي. معنا سي عماد بن مصباح مدير المهرجان. مرحبا.
2: مرحبا بك أخت سامية, نشرفه. مرحبا بك, كل الشكر الامتنان للعاملين في إذاعة موزيكا فام.
1: شكرا لك
2: متابعي ومستمعين موزيكا فام.
1: ربي فضلك ومرحبا بك. نحكيه على الدورة 49 للمهرجان, نحكيه على برمجة خاصة, خليني نقول 13 عرض باش يكونوا موجودين في الدورة الحالية. شنو نجمو نعرفه منهم سي عماد؟
2: كذلك تشهد الدورة 49 المهرجانات المهدية الدولي سنة نخبة نوعية على مستوى العروض المقدمة, حيث ضربة البداية تكون مع أوركستر سامفوني تونسي بقيادة شادي جرفي. العرض اسمه ألحان من تونس, غناء كل من حمد علي شبيل ومنجية السبيقسي, الدكتورة منجية السبيقسي. هذا على مستوى ضربة الافتتاح والبداية. أهم العروض إن شاء الله باش تكون معنا الاختتام, باش تكون مع الفنانة القديرة نبيها الكراولي وحسن الختام. العروض الأخرى يعني تتراوح بين الوتري والفن الرابع, مثلا يوم 6 أوت لنا موعد مع الفنانة المميزة والصوت الشجيع سيد غنوج لأول مرة تعتلي ركح مع رجال النادي الدولي. نتمتعوا إن شاء الله مع بعضنا بصوت جميل جدا. كذلك عنا بعض العروض المسرحية اللي تتمثل إن شاء الله في لأول مرة وبعد 4 سنوات. الفنان المسرحي القدير والمخرج جعفر الجسمي مش يكون بحذانا مسرحية تكشي إن شاء الله بحول الله. كذلك للشباب نصيب في مهرجان ليالي المهدية بعض العروض معناها الموسيقية. كذلك يوم 13 عيد المرأة 13 أوت.
1: كي تقولي عروض للشباب مش معناها بين البوب والراب, شنو نجم نعرف؟
2: عنا عروض راب شارع موجودين. أنا مثلا من العروض مثلا جانجون بيش يكون موجود. جانجون كان ظاهرة موسيقية على المستوى الموسيقي, صوت جميل جدا وهذا يشهدوا به معناها أغلب فنانين الراب يعرفوا هذا. كذلك يوم 13 أوت بيش تكون تزامنا مع عيد عرض الفنان المتألق ومسيرة فنان مع مرتضى الفتيتي يكون بحذينا إن شاء الله نهار 13 أوت. هذه أهم الحوصلة معناها كبريف للبرمجة.
1: شكرا لك على الأسماء هذية. قولي سعيمين.
2: أي أنا زاد كذلك فنان أجنبي إن شاء الله عربي لأول مرة يكون في مهرجان ليالي النادي الدولي, وهذا شرف لنا كبير, خدمة كبيرة خدمنا عليها إن شاء الله تتحقق. الفنان هذا إن شاء الله باش يعتلي المسرح إن شاء الله في القريب العاجل في بدايات المهرجان إن شاء الله. ونحاولوا أنه سنة معناها نلبي كل الرغبات وكل الأذواق, وإن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله. وهنا معناها نداء الجمهور للنادي الدولي يعني يكون حاضر بكثافة.
1: الجمهور باش يكون حاضر. أسعار التذاكر في المتناول سعيد؟
2: هي أسعار تذاكر بحول الله باش تكون من 10 دنانير إلى 60 دينار فقط في المتناول على الآخر معناها.
1: وكي نحكيو على بعد دولي للمهرجان سنة نقيتوا صعوبة في أنه يكون موجودين عروض أجنبية وإلا؟
2: والله الصعوبة مدام سامي أنت تعرف شنو صار وشنو الخايفيات وشو كذا, لكن في الآخر بكل معناها وصلنا الحلول اللي نجمنا معناها نتجاوز من الصعوبات هذه معناها. وهنا بالمناسبة نشكر وزارة الإشراف والمندوبية الجوية الثقافة المهدية كذلك اللي بالحق معناها كافت كل جهود انه نضلوا الصعوبات هذية ونتحديوا الاشياء.
1: فما عروض اجنبية باش تكون موجودة في
2: ان شاء الله؟ فما فنان اجنبي عربي ان شاء الله باش تكون موجودة معنا ان شاء الله.
1: عرض حصري ام موجود في عروض في مهرجانات اخرى؟
2: هو موجود مش برشا معناها, مش برشا مش في عدة مهرجانات, لكن باش يكون ممكن هذا العرض الثاني او الثالث ليه
1: ريان؟
2: لا ما نجمش نقول لك تو في المومون خاطر انا ما بتعرف حفاظا على انه الندوه الصحفيه نتاعنا ان شاء الله نهار 15 باش تكون بعد غدوه من السادة الصحفيين زملائك معناها احنا نقدروهم ونحترموهم برشا باش حفاظا على انه سريه البرمجه ان شاء الله
1: سريه هذا لا يفسد للود قضيه.
2: الندوه الصحفيه هو فما قوه نتاع ندوه صحفيه وفما شارم نتاعها باش يجونا صحفيين وباش ياخذوا السبق. نحاولوا ان نعطيوها في مكانها وفي وقتها معنا.
1: واضح سي عماد، شكرا ليك، نستناو كل العروض، ناخذ تفاصيلها من عندكم من هيئة المهرجان. أكيد إنس الهامين باش تكون موجودة في الندوة الصحفية مراسلتنا وتعطينا كل التفاصيل. حكينا على البرمجة أو بعض الأسماء من البرمجة اللي تستناكم في مهرجان ليالي المهدية الدولي في الدورة 49 في أكتو كولتور. بالنسبة اليوم أكتو كولتور من السبعة للتسعة تحليل، مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. نذكر تنجموا تتابعونا على سيتنا موزايك فام .net، كيف كيف على أبليكاسيون موزايك فام، كيف كيف لي لايف نتاعنا تلقاوهم على صفحتنا على فيسبوك ويوتيوب. نحبكم تبقوا معنا خاطر شوية آخر باش تكتشفوا للي مازال ما سمعش الصوت هذايا، صوت تونسي مميز قاعدة تخطو فيه خطوات مهمة جدا في الباركور نتاعها. وتستناكم نهار 3 أوت في مهرجان الحمامات الدولي بوثينة نابولي. شوية آخر تكون معنا في كورنيش. ساعتنا الثانية يكونوا بحضنا نجلة التونسية، تحكينا على عرض الزردة وتحكينا زادة على التراند. سويح باش يكون ضيفنا. مبارك سويح عازف الطبلة، شوية آخر هنا حصريا في موزايك فام. خليكم معنا وشوية آخر باش نسمعوا جديدها بوثينة النابولي دوليشا. ما تفلتوش الموعد، رجعينا.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et descriptif.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. Corniche, merci, mais ça va, les deux ans d'Alil.

0: وثانا نابولي مرحبا بيك.
1: سامي حامي
0: نورتنا.
1: عايشك عايشك بوجودك.
0: انا فرحانه برشا خاطر سناب وثانا نابولي في مهرجان الحامد الدولي نهار 3 اوت باش نحكي شويه اخر على البوم دوليشا، على عرض دوليشا. قبل هذا نحب ندخل طول في صلب الموضوع باش نحكي على بوثينا، طفله صغيره بنت الحفصيه اللي حلمت باش تكون فنانه، اللي حلمت بالباركور هذا اللي قاعده تبني فيه حجره حجره. كل مره تتلفت لها طفله صغيره ذيك تعيط لها.
1: بس
0: شو تقولها؟
1: قولها tu commences à كيفاش يقولوا justement كما قلت انت تحط في الخطوات الاولى نتاعك في ثنيه حلمتك. بالحق يمكن حالفني الحظ زاد اني نكون في وقت موجودين فيه قامات فنيه تعاملت معاهم و je me suis entourée بهم. دونك الحلمة قاعدة تكبر والكيب قاعدة تكبر و اسم دون انفي دون نزيد نكمل.
0: حالفني الحظ قلت، ما زاد حالفتك برشا خدمة، قاعدة تخدم على صوت، قاعدة تخدم على فيزيون ارتستيك، ما جا حد شي نتصور بسهل.
1: بتبيع برشا خدمة. علاش قلت الحظ؟ حالفني الحظ على خاطر نمن لكل فترة زمنية في الدنيا يجيوا فيها فلتات، وانا نعتبر دي ممبر من الكيب اللي معايا فلتات موسيقية الحقيقة. دونك حالفني الحظ اني نكون موجودة في نفس الحقبة الزمنية متاعهم. ديك اشنا حبيت نقصد، اما ما نجمو نخلطو نعملو حاجة من بعضنا كان برشا خدمة، برشا ايمان، برشا تعب، برشا شدين صحيح. ايه جبنس كو بدينا نشدو في ثنية محليها.
0: شديت ثنية، بديت برشا عروض منهم نوبة غرام لسيرين شكيلي ومحمد علي كمون، وبديت بالكستيون هذي على نهج الباشا وعلى جو الحفصية والمدينة العربية، خاطر شفت بوثينة في نجمة وشفت نجمة في بوثينة، نجمة اللي هي بطلة الكوميدي ميوزيكال هذية. صحيح تتقاسموا برشا ثنية من بعضكم.
1: اي الحقيقه انا نوبة غرام اول ما عيطولي جماعه باش نغني دور النجمه اللي هو لو رول برينسيبال، سي ان رول برينسيبال في الكوميدي ميوزيكال. عجبوني الغنيات وعجبتني فكره التجربه زاده من شيره هكا، من شيره انه حاجه باش تزيدني في هالكارير هذيا المتواضعه. اما من بعد بتيت ابتي وليت نحس نشوف في روحي فيها النجمة. فما تكست يقول عمر زيدا سي ان بيرسوناج برينسيبال، يقول شايف الحلمة في عينيها و نسيت الكلام.
0: اذا شاي تجي بحثينا سيرين شوية
1: هي تتكمل لنا الباقي. هذا الفيرس الاولاني والفيرس الثاني انه دون لو سونس امن بها وهذا هو فوالا. اي جو بونس كو كل نجمة يلزمها سمي بتقدر تحملها زيد.
0: وشوية خلطة نحكيه على الحلمة هذه كيفاش قاعدة تكبر بشوية بشوية. بوثينة نرجع للدوليشة اللي كنا نسمع فيها توا على موزيك فام، تشهد علينا المدينة وقهوة العشية لبنينة وكسكروت السردينة وخالتي زكية. شكوني خالتي زكية؟
1: بهرة. خالتي زكية نقدم لها تحية كان نهار من نهارات ولكن توا تسمع فينا. هي يمكن لا ريفيرونس نتاع كاسكروت هريسة سردينة في المدينة بحذية بحذا دار جلد. أي عبد قرا بتتر في نهج الباشا ولا في الصدقية في البريود نتاع الألفينات، ألفينات 2010 نحكي ولا قبل شوية، نتصوروا تعدى وخذي من عندها كلام عندها كاسكروت سردينة بنا. نحكي لكش أخوتي كلهم جوكو خلطوا عليها، وتعرف ما كانتش موجودة بالاسم في الكلمات بتاع الغنية. انت تعرف لا فيرسيون القديمة بتاع الغنية. وسيرين إلا انسيستي باش تتحط الحاجة. اي جو بونس كو سي ان تري تري بون ايدي.
0: وقداش جو المدينة والجو اللي تربيت فيه واللي كبرت فيه بوثينة عطاك انسبيراسيون للمورسو هذايا كي نحكي على دوليشا؟ خاطر كي نسمعوا الأغنية تهزنا لتجربة كاملة، رحلة فنية مش فقط أغنية نسمعوها نعيشوها الحكاية، رغم انها ما يمكن ما عشناش نفس اللي عشتو انت فيه.
1: والله بالضبط هذا لو برينسيپ يظهر لي نتاع الالبوم الكل نتاع دوليشا، مش كان الاغنيه هذيا نتاع الالبوم كامل اللي هو منت اسمها لمسمى انا جو كونسيدير انه كل حد عنده المدينة متاعو، كل حد عنده الريفرنس متاعو، كل حد عنده كاسكروت السردينة متاعو، معناها دون لسانس هو كاسكروت شعبي فيهم شعبية، انا شكون كشري في مصر مثلا. دونك ليدي سي دو بارلي يمكن للناس الكل، ونخلي الناس الكل يسيدنتيفي في الكلام حتى لو كان ما عاشوش بالضبط نفس عيشتي.
0: كل واحد كيفاش باش يشوف الاغنيات هذوما. خلينا نشوفوا لافيش نتاع الالبوم هذايا نتاع البوم دوليشا، شنو شاد بوثينة وشنو هز الناس اللي تفرج فينا توا على فيسبوك، على سيتنا زادا موزايك فام بونيت، وإلا على صفحتنا على يوتيوب موزايك.
1: أنا توقعت لافيش هذية باش تعمل بوليميك والله بعد تفاجئت بالهدوء تجاهها، خاطر هكا في النظرة الأولى يمكن تغزر تشوف البوستور متاعي تحسني هكا حاجة تحسني نخوف شوية ليميت. مي أبخي يا سو جستمو الحاجة اللي أنا شدتها في داي، وكما قلت لك ان فيت نسميها حاجة على خاطر ما نحبش نحط عليها حتى اتيكيت. نحب نخلي مجال للتأويل والتفسير من كل حد كيش يشوفها. داير فما شكون شايفها بحر، فما شكون شايفها ارض وانا منهم، فما شكون شايفها سماء. اي جو تروف ك سي سا لا بوتي دو لار، سي ليسي على لا بيرسون على او كونسوماتور دو سيت ار.
0: انت شنو شفتها بوثين؟
1: انا شفتها ارض جوستمون. والحاجه اللي بلوز انتريسانت اللي سولون المود اللي انا فيه ولا سولون الحاله النفسيه اللي انا فيها نشوفها كل مره حاجه، و با كو سا لو فيكو زاد.
0: فوالا حكيت على المود اللي انت فيه، وانا اليوم كي نشوف دوليشا الغنيات الكل اللي هزيتنا ليهم، سواء نخاف من الحب اللي شويه اخر نسموها هنا على موزايك، ولا يليلي ولا غيرهم، كل واحدة تهزنا العالم بوثينة. وبيرسونيلمون ما لقيت لهمش هكا نقطة لقاء حسب ما نعرف بوثينة. كاين برشا شخصيات، مش شخصية واحدة.
1: وانت سألت وجاوبت كأنه هما يظهروا برشا شخصيات، ما هما برشا ديفاسات ان فيت، برشا اوجه لنفس الشخصية نجم نقولوا. اليوم كلهم انا، كيما بوثينة تغني مزود، كيما بوثينة تغني طربي، كيما بوثينة تغني تونسي بتاتر ملوف، بوثينة تغني في خمس اغنيات في دوليشا، في الظاهر ما يشبوش لبعضهم جملة واحدة. لكن مانيش نحكي من شيرة تقنية، انه لا موزيكاليتي ولا لا سونوريتي جلوبال نتاع الالبوم هي نفسها، اما من شيرة بلوتو انسانية. لتس انا ذوكم الكل ان فيت
0: حاسينها برشا كان نجم نقول عفوية وانتي تغني في الغنية دوما، خاطر بوثينة يمكن طبعت عند الناس وين احكي مسوش الميديا برانسيبالمون اللي هي الصوت القوي الكاريزماتيك. بوثينة اللي تطبع في التونسي اللي تغني تكنيكمان أم كلثوم والرزين كان نجم نقول. دونك نشوفها في دوليشا كوتي ما نعرفوهش. دونك شو كانت
1: ما كنتش نعرف.
0: ايوا شكون اللي عرفك عليه؟
1: عرفت روحي بيه وحدي في خاطر الغنيات فيهم مليانة كتبتو دوليشا دايخ كيف كيف يلي اللي زيد انت بزار اللي سميتهم زوز كتبتهم مليانة صغيرة، ما عمري ما عطيت البوثينة ديكا الفرصة انها تخرج للناس. ما انت هنا يمكن تخبيت ورا صوت ولا كلمات وغنيت أم كلثوم ورا في الفنانين توينسا لوتي بوشناق ولا غيرهم من الفنانين، ما عمري ما خرجت بوثينة بالحق. ما انت هنا كنت صوتك هاو، اليوم بوثينة شخص وصوتي ذول.
0: شكون اللي ساعد باش اكتشفنا الجانب هذا من بوثينة؟
1: principalement من الأول بالكل اللي شجعتني الحقيقة سيتو سيلين شكيلي. نذكر كيما توا هبطت انا ستوري سور انستغرام ان 2024 بيريود نابترام دايور، فيها انا نغني في ليلي حبي جفاني، مازلت عندي الفيديو القديم هاك في الالا اون. نغني في ليلي حبي جفاني المطلع هذاك الاولاني، وكتبت عليها شكون يعرف نتاع شكون الغناء. كيك ما فهمتش انا الجرأة اللي عندي، خاطر جرت في تشوت ما عنديش، ما تسالش عباد نحشو. يا اخي جاوبوني برشا عباد، اجاباتي سمح لهم، ما انت طلعوا لي من قيمه الاغنيه بحق، فما عباد قالوا لي هي اغنيتي يا ليلي حبي جفاني اللي تسمعوها. بما فيهم مش اسمهم الريبونس هذوما على الاغنيه، سيرين شكيلي قالت لي نو ما نعرفش تاع شكون. يا اخي قلت طلع، قالت لي نتاعك انت، قلت لي نتاعي انا، قالت لي يمكن تخدم عليها اغنيه محلاهم على الاخر كلمات واللحن وكل. يا اخي جمسوي دي واو.
0: سيرين شكيلي هي شاعرة تونسية اللي كانت خذت جوائز في مهرجان الأغنية التونسية. سيرين زادة اللي تعمل في باركور محترم جدا، هي اللي كتبت الشعر وظهلي هي توا في الأوف قاعدة تسمع فينا. سيرين كان قاعدة في كواليس موزايك فام، تفضل بحذينا هنا، يجا بحذينا الاستوديو. خلينا نحكيو على الفيزيون أختيستيك هذا لدوليشة، دوليشة اللي تستنيكم في مهرجان الحمامات الدولي نهار 3 أوت. 3 أوت كونوا في الموعد، شجعوا باركور فنانة تونسية صوت مميز قاعد يعمل فيه خطوات بهي برشا، فرحانين كوني اليوم موجودة في حمامات. مرحبا سيرين، مش أول مرة عاد سيرين بحثينا هنا في موزايك. مرحبا، شنو الأحوال؟
2: هذه عملت
0: مبيخته هكا حبينا نبيختوك في الليل.
1: مرحبا
0: سيرين شكيلي، يا شاعرة ويا زادة جزء من مشروع هذا، مشروع دوليشة. سيرين انا نعرف كونك تخدم مع ارتيست، تخدم كبروجي، قبل شفنا دالي شبيل، شفنا تعمل زادة مع مهدي عايشي وبرشا فنانين. اليوم كي شفت بوثينة نابولي، شنو علاش حبيت كلماتك يتغنوا بصوت بوثينة؟
2: هو يظهر لي انت قبيلة جبت حاجة اللي هي مهمة جدا في انك اشتعرفت على بوثينة. انا تعرفت على بوثينة في نوبة غرام، ولو بيرسوناج برينسيبال سيتي نجمة. دوكو نحكيو على الحلمة اللي هي في عيني النجمة. انا كي ريت بوثينة الطفلة الصغيرة اللي هي جاية فرحانة على الاخر بالمشروع وباللي تغني فيه وكل شيء، يظهر لي ريت الحلمة في عيني النجمة. نجمة تاع نوبة غرام. دوكو جو بونس كي ريت الغرام اللي في عينيها جو مسو دي يلا.
0: عمر شنو قالها النجمة؟
1: شوف الحلمة في عينيها كبرها ونشطر بها طربها
2: هو
0: طربها. انتم طرتوا بينا في الالبوم هذايا دوليشة اللي نشوفوه في حمامات نهار 3 أوت. تخلقت صحبة، خليني نقول سيرين، كان نتابعوكم على السوشيال ميديا، ولينا نحكيو في حكاية معيشين الكواليس متاع دوليشة، كيفاش تصنعت الحلمة، دونك تصنعت صديقة من خلال المشروع هذا.
2: انا كي تعرفت على بوثينة معناتها فهمت قديش شخص بوثينة يشبه لي. أنا نفس السرحة، أنا نفس النوحلو مع الديتاي نفسهم. عادي جدا نعديو ليلة كاملة احنا نعاودو في بيت شعر أو جملة موسيقية، ترى جرب هكا جرب هكا جرب هكا، ويمشي الوقت نلقى روحنا عنا الغنية الأولى، عنا الغنية الثانية، عنا الغنية الثالثة. دونك كي قيت بوثينة تخمم كيف يمكن عندها نفس لانجاجمون، خاطر بوثينة تراها من بعيد تظهر هكا عارتك اللي با تخي سيريوز دان سا مانيير دو يلا نعمل الحاجات بالحق. بوثينة ياسر خدامة، بوثينة شخص ريت فيه من توا من الجينيراسيون نتاعها تثني الركبة بالحق وتجي في وقتها بالحق، وهذا نحكيك بيريود حتى من نوبة غرام كل شيء. كي ريت لانفستيسمون اللي هي عندها وماهو جاي من انفستيسمون خاطر تحب تعمل الحاجات باش تعملها، خاطر هي تحب اون فيت. ويدور اللي يجمعنا في الحاجة هذه هو حب الشيء.
0: وانت حكيت على السرحة، هونتوما سرحتوا بالكدي، حتى في بالي خدمتوا مرة شفت فيديو إجابة على أمانا ماني ألماني.
2: احنا كيكا سرحنا لغلاء أمانا
0: أنا السرحة هزتكم
2: معنا حاجة أخرى سرحنا بها اسمها مش الأطليل تنهار سماهيلك.
0: ايوه
2: مش
0: حفظتها مش الاطلال هذا ولا
1: حفظتها
0: نحب نسمع مش الاطلال شوقتوني
1: انت جبتها
0: انا اكلي
2: حفظتها نحلك راه
1: نوما ما حفظتها والله.
0: يلا خلينا نسمع مش الاطلال معناها دي ريبونس لام كلثوم
1: في ليله مش تتغنى في حمامات
2: مش الاطلال معناتها لين وحاسبوا عليها
0: باه
2: تحسبوا لنا مش علينا
0: باه يا باه
1: اكتبوا عليها في البيت
2: مش الاطلال.
0: يلا خلينا نسمع مش الاطلال
1: سيتا
2: يا فؤاد لا مش فؤاد
1: لا مش فؤاد وقت تاني الاطلال بها
0: مش خلينا في اللي حافظينه تنرجعوا لها مش الاطلال. كانت فما ريبونس الامانة ماني الماني الفيرسون اللي نعرفوها الناس الكل. اليوم تكتبت حاجة وتغنيت كوني اجابة رد على الغنية هذي نسمعوها
1: بيان سور.
0: يلا سمعنا بوثينة
1: شو تغنى في حمامات
2: القصة على كلمة قبل عسال سيمي وبوثينة هي سمعتها مرة يظهر لي تظن في أمانة مالني الماني لا فيرسيون سلو معناتها اللي غنيتها وقتها هي دغنوجة
1: تقول لهم الحقيقة مش جست لا فيرسيون سلو سيتي لا

0: ثاني.
1: كملنا أمانة ماني الماني الأصلية.
0: لا دلوني على ولد الحومة هاك اللي فاوح مشمومة من وهرة جده محرومة

0: ثاني.
1: الله الله وثين ان بولي باش نسمعوا
2: هذه
1: باش نسمعوا هذه في حمامات
2: ان شاء الله.
1: يس باش نسمعوا كان دوليشه ولا الحاجات ده اللي حبهم الجمهور بصوت بوثينه كما نسايا اللي اليوم ما زالت تدور على التيك توك. اعطيني كواليس تصوير نسايا
2: هذا سؤال تعطي بيلو الكواليس
0: هذا سؤال جوابه
1: ماذا بيا نعرف الكواليس متاع التصوير متاع نسايا.
2: والله ستي من عاش انا شهر ما فشتي لازمني نعمل شوتينج دورجانس لازمني نصور وانا عندي سوابق مع التصوير خاطرني قريت سينماتوغرافي فنصور روحي وحدي بكل اندبندونس. يا اخي نهارتها مكياج وحذرت روحي ولبست روبه من فوق اما من لوطه بيجامه كيما فيريت كورونا كنت عامل لي فيزيو كيكا خاطر نحاجتي كان بالنص بتاعي فوقاني باش نصور وغزرت كيا في الكاميرا قلت والله ما دمني حاضره كي علاش ما نصورش فيديو ونهارين هذوكم قاعده ندندن في نسايا مناش علاش فغنيتها وغنيتها بالغلط زيدا نحب نطلب سماح من سلطي بوشناق خاطر قلبت
1: غنيت شطر
2: الاولاني اي مش الكلمات غلطين ما غنيت شطر كوبلي وشطر كوبلي اخر خصقتهم في بعضهم دونك اسفه على التشويه.
1: بوثينه كي بديت تعمل في الفيديوهات استنيت كانوا باش يلقاو الصدي هذاك باش يلقاو الفيوز هذوكم باش تخلق شخصيه فنيه من خلال فيديو سامبل صورتها ما كنتش قريت لها حساب
2: جمله الحقيقه والله جمله تي لا فيديو ديك اصلا بعد ما صورتها انا ياسر نصور من قبل ملي صغيره مغرومه على الاخر من قبل حتى ما تولي فما ثقافه السوشيال ميديا وتصوير سناب شات ومن بعد ديك انستغرام وكل ملي صغيره مغرومه على الاخر بالتصوير دونك نركح تليفون ولا كاميرا نصور روحي وماش حاجه جديده عليا كيف كي سجلت نسايا باغ اكزومبل ما كنت نيه نخليها روحي اون فيت كنتش نيه جو لا بارتاج وخممت قلت زعما نبارتاجيها ونوار بلون كي صافي ديمودي شويه صافي ملاج بعدها بطه اي جو بونس كو سا سا سباس كوم سا الحاجات في الحياه مانتايزم تصدم وتنجم تخطف تنجم ما تخطفش اما كي تخطف زيد تنجم تفاجئك معني.
1: وقتاش قررت باش تصدم على الدوليش على الالبوم هذايا قلت سي بون وقيت باش نخدم البوم وقيت باش نكون موجوده على الروك حب مشروعي الخاص.
2: الحقيقه كل يوم نقوم قرر انا لو في والله الانتاج خاطر وليت فيت نغني في ام كلثوم ونغني في لي ريبريز اللي قلت لك عليهم كل وبالحق فرحانه ياسر باللي غتوغ نتاع العباد تزيد اغنيات عزيز على الاخر عليا نحبهم من بعد ولاو فما الاسئله نتاع وانتي وينك وينو طون بروجي انتي وينو كلامك انتي كل خي غيرت على روحي ما نكذبش عليك بحق غيرت على روحي من شيرة انه علاش انا ما نخرجش بوثينه ككل معناتها مش كجزء منها مش صوتك هاو ما زاد تخميمي كلامي زيدا entre autres عيشتي انا mes expériences mon vécu بالك شي جانسبير ناس اخرين بوثينه بالحق.
1: وبوثينه بالحق عندها برشا ما تغني عندها برشا ما تقول تستنيكم نهار 3 اوت في مهرجان الحمامات الدولي. خلينا نسمع اغنيه اخرى من البوم دوليشا ونرجعوا نكملوا حوارنا مع بوثينه نابولي وسيرين شكيلي يحكيون على البوم وعرض دوليشا. الناس تخاف من الحب شويه اخر باش تجاوبونا زوزه تخافوا ولا ما تخافوش من الحب؟ راجعين معاكم في كورنيش.

0: الناس تخاف من الحب وثين النابل
1: من عيني.
0: الله هو خايف من عيني. أبو ثينة توصلنا حتى 47 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فيمن. ذكر لتلقاو عرض الدولي شاب ثينة النابولي، تلقاو سيرين شكيلية في الكلمات، والعرض باش يكون بقيادة قيس المليتي. قيس كانت رونكونتر كيفاش أبو ثينة؟ قيس نعرفو خدم مع شاب خالد، كيف صبر باعي، كيفاش صار الكونتاكت؟ كلمتو؟
2: تقابلنا في فرنسا أنا وقيس في حفلة عملتها مع محمد الأسود، نقدم له تحية.
0: أهلا جولة تحية.
2: جاي حضر عليا دونك وقتها وتقابلنا جوش بعد الحفلة، حكينا شوية وانا ياسر نسمع بنصيحة وفيت هو بدي يعطي في شوية نصائح. يا خوتو سمعنا تقول نحكيه في الدنيا بكدي مزيد كبط من الحفلة وكل يا أخي مناش كيفاش هكا جيني الوحي بعد شهرين يظهر لي ملي تقابلنا بعث له مساج وانا في تونس، قلت بربي الشخص ذي انا نذكر كلامه ما بكو انسبيري وقتها، خلينا نشوف دايغ علاش نقول كل يوم قوم قرر في الانتاج، خاطر ما تعرفش شنو الفكره اللي تجي المخ اللي تخليك تقدم يا خطوه يا 10 ساعات يا دونك. تقابلنا انا وقيس سمعته يا ليلي حبي جفاني، الى ادوري لو ستيل و لو تامبر، قال لي ذاك نتصور انت ساميه مانتا ذي زيد سي طون دومين في الموسيقى، لهث نتصور انه لو تامبر اللي نغني به الكل سي ان تامبر تري دو لوطا، مانيش قاعده نغني في الفوق في ان ريجستر عالي. فعجبو ياسر لو تامبر ذاك، قال لي اون بو كروزي هوني، نجمو نحفرو هنا ونجمو ان كيش يقولون اكسبلوري سو تامبر فوالا
0: فوالا توظفوا اكثر التامبر هذا وهذا اللي سمعناه في الاغنيات الكل. فيزيون اخرى مع قيس، ان شاء الله نهار العرض اذا نسالوا قيس المليتي على الفيزيون هذا كيفاش راه بوثينه بشطع بوثينه. ونرجع لسيرين بيسكو الكلمات كتابتك، قلت قالوا لي اكتب على الحب،
2: لقيت الحب كتب عليا.
0: والناس تخاف من الحب، تخاف من الحب بوثينه؟
2: انا الحب نقول بسم الله عليك من عيني.
3: تواضع تواضع التواضع
2: يجيب خايف من عيني، قلت بسم الله عليك بكل تواضع.
0: هي تخاف من الحب ولا ما تخافش منه؟
2: ليه مادام يخاف هو مني ما نجمش كوني نخاف منه، العلاقه فما وليت اسوندون بسيكولوجيك على الحب.
0: سيرين جاوبني
3: ايش نحكي لك خلي
0: سيرين تخاف من الحب؟
3: هو أنا كتبت الغنية ذي أنا كنت في حالة الحب عامل فيا زنس عاملة معناتها كومون تدير. فالكتابة متاع الأغنية كانت يلا نقوي روحي، أنا أقوى منه ما هوش أقوى مني. فجيت الفكرة أنت قالوا لي اكتب على الحب، قلت الحب كتب عليه دونك نقيم في المورال الروحي وقت اللي
2: كتبت في الحب تكتب في
3: الحب.
0: انا نحب نقراه التكست خاطر
3: ما نقراش تكست تويتي.
0: علاش ما تقراش تكست؟
3: خاطر انا بالنسبه لي القراءه الشعريه الفيج الشعر شوي.
0: كيفاش
3: معناتها؟ انا كي نقرا لك نصي بي صوتي باش يقعد يرسخ في مخك بصوتي، الوغ كي تقراه انت تي لانتربريت كوم تو فو.
0: باهي انت قلت قالوا الحب ملايع مني، قالوا ضايع بين يدي، لرحمته
3: ولا يبرى
0: مني كرنته مكبر قلبه علي. إيه انا هوني ما فهمتكش سيرين، الحب ليعك ولا ليعته؟
3: ليه قالوا الحب ليع مني؟ الحب انا عامله فيه معناتها.
0: هي تعمل فيك ولا عملت فيه؟
3: انا عامله فيه. انا فسر لك هو كي عمل فيا انا عملت روحي بليش وقلت لي انا اللي عامله فيه. فهمت كيف مثلا تلقى واحد خسر في ماتش يقول لك ليه الماتش جاي باش نربحو؟ فهمت دونك ريلمون سي ان ريفولت كونتر ضعفك انت في الحب. فالحب مش يخوف، يتعب في بلايس كي تلقاه يسر بالحق. عرفتوا الحب ذيك نتاع الكتب ذيك ما نحن يقول لك الحب نتاعكم نتاع شعر، قالت امال اختي في يسر كلوخ ما تيسر زعما سيونس فيكسيون.
0: هي راهي سيرين نقعد معاها ساعه كل مره تجبد لي كلمه عمري ما سمعت بها.
3: ذيك علاش تاع الكلمات
2: تاع الكلمات
0: يمكن اكثر فيرس كان نجم نقول دار على السوشيال ميديا على الانستغرام اللي هي ناس تخاف من الحب. دونك اليوم سيرين مع الموسيقى هذيا ما عادش يخوفك الحب كي تكتب سيات تتعدى لحاجه اخرى ولا تبقى
3: هو الحب فيك؟ عمره كان يخوفني الحب قد ما صعيب قد ما سهل قد ما يوجع قد ما هو احسن حاجه في العالم وابان في العالم في الدنيا وابان حاجه في الدنيا. فهمت دونك ليه ما يخوف؟ ما انا واحده من الناس ما يخوفنيش الحب. انت باه سيدي النار تخاف منها ولا
0: نسكل تخاف منها؟
3: اي اما في غياب النار الدنيا بارده،
2: الفراش ما يخافش منها.
3: فهمت
0: قاعدة فلسفية ولا حوار فلسفي أكثر بيه فلسفي بحت. كيف نقولك شنو أقرب الأغاني ليك في الألبوم هذي وثينة؟ ما تقولش كلهم.
2: الحب.
0: آه.
2: والله.
0: هي الأقرب.
3: عكسي. يعني. آه؟ عكسي أنا. أنا أقرب أغنية لي أنا هي دوليش. ليك تبدأ وثينة ده هي.
0: لأنك قلبت القلب الغار.
2: شنو تسمى هي الروح الرياضية.
3: رياضة روحية
2: على الاخر على خاطر ريت انت مقبله تسال في سيرين المعنى اللي يظهر كيسر فرونتال ساعات ويسر واضح كي تحفر في وسط تلقى برشا معاني دفينه ولا مدفونه ولا
0: الناس تخاف من الحب. بثينه غنيتها بكل كلمه تمثلك كل كلمه تعني لك كل كلمه تحسها.
2: الحقيقه ما نجمش نغني حاجة من هسيش ما انت ولا على الأقل نجم أدي أما باش نغني ونوصل للناس أحساسها ما لازمني نكون حاستها. وانا بما أنه الغنيات الكلهم تكتبوا في مراحل معينة من حياتي ما انت الكلام بالحق بيان سور نحسهم ونرى فيهم روحي في حالات يعني انا ساعات نحس روحي بحق نخاف من الحب وساعات نحس روحي انا نحب الحب على الاخر وكما قالت سيرين اقوى حاجه في الدنيا واحلى حاجه في الدنيا الحب وساعات نغني زينو بالحنة القلب اللي تدفن معنا دونك سي دي زيتا دام ليتس سي سي دي سيتواسيون نعيشوهم كلنا في حياتنا
0: في الحمامات باش يكونوا حاضرين الكل سخسان باش يتقاسموا الحلمه برشا بثينات في بثينه
2: بيان سور مانيش شخص بركا كيكا واقف سخسان انا جوبونس انا يمكن برشا ما نحبش نقول برشا هاني قلت لك اوجه مني وبرشا اعمار زيد مني معناتها بثينه صغيره اللي تحكي عليها انت قبيله اللي كتبت يا ليلي حبي جافني وقت ما كنتش تعرف شنو هو الحب.
0: قداش عمرك كتبت
2: 14 ans يدور
0: ندخلك في
2: ما والله ما نعرف هذيك اسمع هذيك كله نعمل فيه باش اليوم نجم نعمل بها البوم واش نقول لك اخر مره نتفرج في فيديوهات في مع دارنا نقدم لهم تحيه لكل مشجعين ياسر
0: انا نحب نوجه تحيه للوالده نتاعك
2: هدهد
0: هدهد تغني زيد
2: تغني انت تعرفها
0: ديما معاك ديما في ظهرك
2: ديما في ظهري هدهد حتى كشريت موتور هي ولحظه كنت معايا
0: اي بثينة حاجة سوق الموتور نعرف بثينة في سنتر فيل بالموتور متاح
2: اي في نجم بيشة نقرأ شي بالموتور
0: شجعتك في كل شيء شجعتك كانك تكون اليوم
2: عندها في ثقة برشا ما وثقة متاحة هذيك اللي سامي بوس على الاخر باش ندز لليميت متاعي ونجرب حاجة جو بخون دي ريسك وهي واقفة معا
0: قول عايشك هيك الكاميرا هدهد باش نشوفوها في حمامات
2: وعايش كالخ
0: ربي يفضلها وربي يفضل الكل ميمة وقداش مهم كونه اليوم نوصله الصوت والهواية قداش نجم زادة تكون كارير وقداش نجم تخدم على قاعدة ربي يفضلها. خلينا نكمل مع دوليشة اللي استنيكم نهار 3 أوت في مهرجان الحمامات الدولي مش ودود كهو باش تكون حاضر نتصور العائلة الأصحاب حلمة حلمة باش تتحقق
2: اجماع كل في بالهم وفيت حتى الحومه في بالهم
0: ايوه لا
3: ناتيك سكوب سيمي ناتيك سكوب
0: سيرين شكيل
3: ناتيك سكوب هند اخت بثينة
0: اي
3: عامله بوس
0: ايوا
3: تهز فيه الاحباب والاصحاب من
2: جبت الفكره من عندكم
3: الى حامد
0: من الحفصيه الحمامات اي ذا شفتها في نوبه تغريب في كارتاج من قليبيا جاوا الكارتاج وان شاء الله يا رب يكون عرض ناجح بكل المقاييس مش هذاك هاو خاطر بثينة زاد فما سوربريز باش تكون في افتتاح مهرجان كارتاج الدولي مع امير الطرب العربي صابر بيع ضيفنا غدوه دايوغ صابر بيع هنا في كورنيش
2: خرجت الأخبار
0: الأخبار تسربت من البروفة صور
2: اليوم أنا عملت معهم أول بروفة الحقيقة سي تري سامبوليك بور مو الحفلة متاع
0: سيف سيفك بثينة
2: الحمد لله إن شاء الله كل عام نحاولوا ليه مش كان أنا الناس كل بالحق إن شاء الله ما عادش اللي نقول اللي لو جلقة إن شاء الله أي عبد عرق شوية على حاجة وخدم عليها شوية يلقى ثمرة متاعه حتى لو كان مش وقتها خاطر سا بخون دو تون سا بخون لازم برشا صبر ولازم برشا شدين صحيح كما قلت
0: صبر باعي تواصل معاك وش تكون حاضرة في الافتتاح ما نعرفش حسب هكا فهمت شوية اللي هي للأجيال باش يكونوا حاضرين شفت هذا اللي شبيل في بالي ملكة شيرني دونك باش يسلم لكم
2: وأحمد رباعي
0: المشعل
2: كاين هكا هو قال لي كي انا على لسان ونعاود الحاجه كو جو تروف ياسر محليها انه لا جينيراسيون اللي قبلينا في الفنانين الكبار التوانسه اللي اسم تونس الفن زاد على اساميهم باش يسلموا نوعا ما المشعل والا ما نعرفش سي اون سورت دو فاليداسيون للناس الصغار اللي طالعين صغار مانيش نحكي كان على عمر زاد حتى في بدايه الكارير دونك انا مازلت حتي تساقي في الحياه الفنيه هذيا اي اون ريفيرونس كيما صابر بيعي ولطي بوشناق كي نغني لهم من اغانيهم زاده ولا نغني معاهم سيغ سان سي اون تري غراند شوز
0: رهبه اخرى باش تكون على مسرح قرطاج لانك كنت في نوبه غرام دونك كونتكست اخر خوف اخر ستريس اخر
2: بيان سور مسؤوليه اكثر من الخوف في حد ذاته ما نحبش نعطيكم ما نحبش نزلق ونقول شنو باش نغني
0: باه تقعد ونسال صابر باعي شنو باش تغني
2: في ستوريت نجم تسمعوا بالسيف عليا
0: دونك باش تغني صابر ولطفي حسب ما قلت
2: نعرفش لك حد
0: باهي نستناو افتتاح كارتاج ديجا نهار 16 جويليه الموعد مع صابر باعي ونختم هي سيرين جبتها باش تعطيني سكوبيت اليوم دونك فما حاجه اخرى سيرين قاعده تطبخ على نار هاديه ولا ظهر لي ديجا طابت وحضرت
3: طابت وفرت على زيتها وقت تسربة
0: لا دونك باش نستناو فما مشاركة عالمية ليكم كثنائي ومعكم تونسي ثالث
3: ايه
0: اعطيني التفاصيل صاي وصلنا لاخر ساعتنا الأولى
3: التفاصيل هو انا الوقت البارح قريت فما لافيش نتاع فيلم اللي خدمنا فيه هنا وبوثينا على اغنية الفيلم فرنساوي الموسيقى التصويرية لأمين بوحافة والغنية نورمالمون باش تخرج مع الفيلم اللي هو في الفيستيفال اللي انا لليوم
0: لوكارنو فيلم فيستيفال دونك باش يكون موجود الموسيقى نتاع مين بوحافة بصوت بوثينا نابولي وكلمات سيرين شكيلي
3: بلهجة أخرى ماهيش تونسية
2: بالعراقي
3: ما تقولش
2: أنا علاش قلت
0: لا تخيو دونفير تعملت قبلت مع أمين بوحافة تنعملوا نعملوا أفتر انترفيو مع بوثينا نابولي ميرسي بوثينا دونك باش نسمعوا اللهجة العراقية بوثينا نابولي
2: اللي تحكي عليها قبيلة فوالا
0: صحيتك بوثينا عجبني في
3: عجبني في الزلقة
0: عجبني في هذايا بوثينا نوجه تحية لأمين بوحافة اللي تعملتوا مع بعضكم في أصحاب الأرض الحقيقة مشروع هاي اللي سمعناه في رمضان حسب ما نذكر في أصحاب الأرض وبوثينا تغني للقضية الفلسطينية تغني الأغاني الملتزمة مع برشا موسيقى تستنى فيكم نهار 3 أوت في مهرجان الحمامات الدولي شكرا ليك بوثينا نورتنا إن شاء الله راك ناجحة أكثر وأكثر صوت تونسي مميز إن شاء الله الراوة في العالمية والنجاح العربي والتونسي بطبيعة تستناكم نهار 3 أوت في مهرجان الحمامات الدولي سيرين شكيري شكرا ليك
3: إن شاء الله
0: زيد ديما راك ناجحة سواء في مهرجان الأغنية ولا في مهرجانات عربية وعالمية هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. موزايك FM

0: ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيم. ساعتنا الثانية تكون بحثينا النجلة التونسية، نحكي معها على عرض الزردة وعازف الطبلة تراند سوايح. شكون مبارك سوايح؟ نكتشفوا شوية آخر تفاصيل مسيرة بدت من الثمانينات تتواصل حتى لليوم 2026. خليكم معنا كيف كيف روبورتينج مع الويث. قبل ذلك خليكم مع الأخبار توتويت مع مراد إدريتي.
1: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
2: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقات دعم السجن في حق عناصر شبكة دولية لتهريب المخدرات تتكون من 5 أشخاص، من بينهم صاحب سيارة أجرة تاكسي وتتزعم موظفة سامية بأحد الوزارات وزوجها. وقد تم ضبط أفراد الشبكة الدولية من قبل أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بجرجاني، وبحوزتهم شحنة مخدرات كانت معدة للتوزيع على كبار مروجي المخدرات بالأحياء الشعبية، حيث تم حجز حوالي 76 كيلوغرام من مخدر الزطلة بالإضافة لكميات المخدر الكوكايين وسيارات فاخرة كانت تستخدم في التمويه ونقل شحنات المخدرات، ومبالغ مالية متأتية مباشرة من عائدات بيع المخدرات كانت في طريقها للدمج في الدورة الاقتصادية عبر عمليات تبييض معقدة وشركة تابعة للزوجين. وفق ملف القضية، فقد كشفت التحقيقات الأولية أن الزوجين اعتمدا على واجهات تجارية ومعاملات مالية مشبوهة لإعادة تدوير الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات بهدف إضفاء صبغة شرعية على ثروتهما الطائلة وسيارتهما الفاخرة. فرق الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب عشية اليوم الاثنين بجبل الشرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية ريانة. وأوضح معتمد رواد ضياء الحق العبيدي لوكالة تونس بريق الأنباء أن الحريق طال مساحة محدودة، ولو لم تتم السيطرة عليه بسرعة لم تد على مساحة أكبر بكثيرة. وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة تتمكن بدعم من وحدات الغابات من السيطرة مساء اليوم الاثنين على الحريق الذي اندلع بسفح جبل المصمودين بمنطقة مزاتة التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانة. ووليد الميموني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببرغو يؤكد لموزايك سرعة ونجاعة تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات في السيطرة على الحريق وتطويقه ومنع تسرب ألسنة الهبة نحو الغابات والمنازل المتأخمة للجبل. المصادقة اليوم الاثنين بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية نشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما صادق أعضاء اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقد يوم الأربعاء الماضي على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح نهزت 12 مليون دينار. في أخبار العالم، الحكومة البريطانية تعلن اليوم الاثنين تصنيف الحرس الثوري الإيراني وحركة أصحاب اليمين الإسلامية وفيلق المتطوعين التابع للمخابرات العسكرية الروسية بوصفها أولى الجهات التي تستهدفها لندن بموجب صلاحيات جديدة غير مسبوقة لمواجهة التهديدات المدعومة من دول أجنبية. وقالت الحكومة البريطانية إن التصنيف سيجرم تأييد هذه الجهات أو مساعدتها ويمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع للتحقيق في الأنشطة المرتبطة بها وملاحقة منفذيها قضائيا. جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف مطار أبا السعودي بصواريخ باليستية، وتحذر شركات الطيران من التحليق فوق المجال الجوي السعودية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: كورنيش كورنيش 30 نجمة من 7 ل 9 متاع كورنيش سمير حامي.
4: ما عاد أحباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرأ

0: مرتضى الفتيتي 2000 كتاب وصلنا حتى ل 8.7 دقائق. انتم معنا في كورنيش على مزيكا 8. سلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع على سيتنا مزيكا 8.net على صفحنا على فيسبوك وعلى يوتيوب. خليكم معنا خاطر شوية آخر لانفيتي دو جوغ نجلة تنصية نحكي معها على عرض الزردة في بنزرت كيف كيف هي وترند حاضر معنا خاطر مبارك سوية حزدة في أول حوار حصري هنا معنا في مزيكا 8. نكتشفوا عازف طبل هذه وفكرة نجلة منين جات الكلمة هذه وكيفاش تخلق ترند هذا التفاصيل كل شوية آخر في كورنيش. قبل هذا تسويت ريبورتينج مع الوثق رجعينا ريبورتينج
1: المهرجانات البحر الريح مسرح الحمامات والهريبات النهاية بنجم تكون كان هكا تصفيق ودموع وفرحة كبيرة. لبنى نعمان واحدة من أبطال العمل كانت طايرة من الفرح.
2: مسرح ومسرح يعبي ريتو نشوف مسرح يعبي
3: والله المسرح يعبي يعني كنت حبوا أنتم تقنعوا العباد بعكسي هذا راهو لا سبيل إليه.
1: مسرحية الهريبات افتتحت دورة 60 مهرجان الحمامات الدولي افتتاح استثنائي بعمل هز وجدان الجمهور من تونس إلى العالم. يكفيني نقول لكم وفاة طبوبي مخرجة المسرحية حصلت ثاني ذهبي لها في الجي تي سي ولبنى نعمان تحصلت على أفضل ممثلة في آخر دورة من الأيام. المسرحية سافرت للعالم دارت مدن تونس الكل لكن يبقى للحمامات سحره اللي ما يتفسرش.
4: لا الحمامات عنده نكهة خاصة الفضاء هذا عنده سحر آخر دونك كل الأعمال في الحمامات تكون أعمال خالف اللي كانت معمولة في الأماكن الأخرى.
1: وحتى اللي شاف العرض مرة واثنين وثلاثة وحتى ثمانية مرات في الحمامات يشوفوا بعين أخرى. إيش قال سي علي بن نور؟
5: أي أنا ثامن مرة الحمامات عرض مختلف شوية. الإضاءة ما هيش نفسها، الإنارة ما هيش نفسها، واليوم لجيعة أكثر ما نعرفش ممكن خاطر الهواء تلقي الهواء
6: البحر
5: البحر فما اليوم فما صدق كبير صدق كبير في الخدمة.
1: هكا ينطلق المهرجان في مسرح الحمامات تحت نسمة الجر وعلى إيقاع موج البحر. دورة تراهن على التميز 32 سهرة بين موسيقى مسرح فرجة وكوريغرافيا تتواصل حتى نهار 13 أوت 2026. في ثنية من حمامات الرحلة إلى تبورسق باجة نهار سخون أهم النسمة بين الأحجار وعلى المسرح الأثري نسيك في تعب النهار الكل. الحدث حفل مرتضى الفتيتي، مرتضى ليرجع لتونس كما يرجع لفرطته للنار اللي تحرقه بعد ما سافر للاستقرار الفني في بيروت. اليوم يلقى روحه مرة أخرى في جولة فنية في تونس بعد ما اندلعت الحرب.
7: عارف رجعت لبنانيين مش ما ترجعش مرتضى الحقيقة هو موضوع قاعد يتأجل كل عام. البروجي حاضر، بروجي معناها مرتضى العالم العربي حاضر، البروجي غنيت وحاضرين، أما لازمه بريزونس أيور معناها بريزونس البرة من تونس. مشيت مرتين وفي المرتين ما سهلش ربي، مرة جات الحرب متاع غزة ومرة إن شاء الله ثالثة ثابتة وإن شاء الله ربي يخفف على إخواتنا معناها وين ما يكونوا.
1: السهرة عنوانها انطلاقة الاحتفالات بعشر سنين من مسيرة فنان تونسي نجح باش يفرض اسمه بين الكبار. حفل دقة قدم فيه مرتضى باقة من أشهر غنياته من البدايات ما سمعوا كلامه

0: وصولا إلى أكسيدون. مع الأغنية التونسية اللي كانت حاضرة في السهرة جاء الجمهور خصيصا باش يستمع ويتصلت. مرتضى يختصر مسيرة 10 سنين في غناية. شنو هي الغناية؟ ألزايمر. علاش هالاختيار مرتضى؟ هذه إجابة الفنان اللي كان عنده مؤاخذة على المشرفين على مهرجان كارتاج. زيدا
1: الإدارة اللي معانا بعثت دوموند للكارتاج وما تقبلش، وعادي ما إن شاء الله ربي يوفق الوليد اللي بتبيع، ما نعرفوش عليهش معناها، ما إن شاء الله ربي يوفق ولاد بلادنا اللي ديجا موجودين. ندي جوست بكل حب، ما احنا لا مع حد ولا ضد حد، وبالعكس معناها اخواتنا واصحابنا، حتى البرشة من الموظفين في وزارة الثقافة نعرفوا بعضنا معناها ديزاني، مش نرمي في الورود. اما مش معقول التو مهرجاننا ما فيهوش مدير، هذايا ما ينجم يكون كان خطأ كبير، خلينا نقولوا تقصير كبير لازم يدركوه.
0: الصيف بدا يا جماعة، تسكركم وصفوف قدام المسارح، هذا المشهد اللي نحبوه ونتمناه انه يتعدى موسم ناجح فنيا وجماهيريا.
2: ريبورتينج المهرجانات كورنيش من السنة الجمعة من 7 ل 9 متاع الليل.
3: 8:12 دقيقة، مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيكا فام. السلام عليكم، إن ما كنتوا في الاستماع خليكم معنا خاطر باش نحكيو على تراند الصيف بامتياز. كي نقولوا نجلة التونسية كي نقولوا سوايح، لو ديو دونفير هذا شيخ نكتشفوه معنا حصريا على موزيكا فام. خلينا نسمعوا جديدها النجلة التونسية ونرجع معاكم في الانفيتي.

0: Corniche, l'invité du jour.
1: 8:15 دقيقة، انتم معنا في كورنيش على موزايكا فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. تابعونا توتفيت على لايف فيسبوك، على صفحتنا على يوتيوب موزايكا فم، وسيتنا موزايكا فم فنيت. كنا نسمعوا في الأغنية الحدث في الترند اللي قاعد يدور برش على السوشيال ميديا من شهر تقريبا. نجم نقولوا نجلة تونسية، أهلا وسهلا.
2: أهلا مرحبا مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله لبس هنية.
1: لو نقول لك صف شعورك الفترة هذه شنو تقول لي؟
2: شيخة، طايرة، فرحانة، ريشة، أذوم الكل، برشا حب، برشا حاجات ياسر مزيانة
1: في الانرجي الباهية الإيجابية.
2: أكيد أكيد، الفرحة، فرحة النجاح، فرحة يعني فرحانة بالناس، فرحانة بالفيديوهات متاحهم، فرحانة بكلامهم، فرحانة بمساجاتهم. احنا هذيك اللي غذينا معناها الناس. حتى تمشي في عرس ويضحكوا في وجهك تفرح أكثر من كل شيء، معناها فرحانة بهذا الكل.
1: صائفة نجلة تونسية دو بوان، شو نحط؟
2: شطحني يا سوية.
1: برعاية شطحني يا سوية.
2: برعاية شطحني يا سوية.
1: المثل يقول إن سألتم الله فاسألوه البخت. ينطبق عليك المثل هذا حاليا على نجلة؟
2: أغزلي، هو البخت وحده لازم الخدمة ومعها زاد البخت، شوية ملحنة وشوية مرتبط ليدي. خاطر كان مش نعمله على البخت وحده بش نرقده ونقوله البخت، لازمنا نخدمه. وأكيد أن أذيك ديما حاجات من عند ربي. ربي شو يا سامية، كيحب لك حاجة تصير، كي تكتب لك حاجة تصير، سوى نجاح سوى فرحة سوى خدمة. وكي مش كاتبة يقولوا ناس قبل اللي مش كاتب من الفم يتيح، معنيها قد ما من فمك تيح مش كاتب. إيه ربي يقول لك أنت عليك كيفاش، عليك الخدمة الحركة وربي عليه البركة.
1: واليوم ما يتعدش نهار ما نسمعوش فيه نجلة تونسية. الصوت هذيك الكلمة اللي ولات تراند، خليني نقول في الحفلات، على تيك توك، على انستغرام، في كل مكان تصور جاك كوم مجاني لعرض زردة في بنزرت.
2: الحمد لله، هو الكوم هذية غير العرض الزردة، معناه هنا بتبيعتي ديما متواجدة الحق وعاملة تراند، سوى بالسويح ولا من غير سويح، هنا ديما متواجدة والكوم متاعي موجود. إما كما قلت لك، ساعات حاجات من عند ربي، ساعات زادة فما العدالة الإلهية يا سامية، ساعات فما العدالة الإلهية، ربي يبعث لك هكا حاجات في أوقات تقول كيفاش أكيك يا ربي ربي ربي، معناها ديما نحمد ربي معناها ونشكره على كل شيء.
1: كنت مستحقة الحاجة هذية؟
2: لا مش مستحقة، هو نحب مش مستحقة. أي واحد يحب، أي واحد يحب السكسي، يحب تراند، يحب يبدأ حاجة ناجحة، حاجة العباد الكل تقولها، رغم الكبير للصغير، معناها أي واحد يحب، مش مستحقة، نحب.
1: الزردة اليوم ولات أكثر من عرض، ولينا نحكيه عليه، علامة مسجلة، رغم اللي شفنا عرض الزردة يعود في مهرجان سوسة الدولي، طبعا بعد نحكيه على البون هذية، بعد 3 سنين تقريبا من العروض اللي لقات نجاح، لقات رواج. شنو اللي تبدل في الزردة نجلة كل مرة باش الجمهور يحس روحه يتفرج في حاجة جديدة، حاجة مختلفة؟ شنو تبدل في كل مرة؟ شنو تخدم؟
2: أول حاجة أنا نحب باش نحكي على الزردة، الزردة هذا حلمتي اللي أنا نخدم عليها. خاطر انا ديما نقول انا ما نحلمش ونرقد، انا نحلم وننفذ. انا هذا الشيء اللي انا تعبت عليه، بديت سامية هي زردة صغيرة، ومن بعديك كي كبرتها جبت اهل الذكر وخدمت، خدمت على روحي مليح، خدمت بوكاليز، خدمت على صوتي، خدمت على الرقص التونسي، خاطر انا معناها قبل دربت رقص الشرقي من التونسي، ليه خدمت على الرقص التونسي، جبت ناس معايا نعرف شكون نختار من اهم العازفين واهم البالي، الناس اللي هما موجودين معايا. انا ديما نحب نسال ونحب نتعلم ونحب نقدم وناخذ فكره في الكام، في الناس الكل معايا خيرة الناس خدمنا في العرض القبل الاول، هو لافون بريمير اللي هنرجع لك الساعه كي جيت باش نعمل العرض، لازم بربي خنفرق قلبي سامية، خليني نحكي. كي جيت باش نعمل لافون بريمير قالوا لي معليش جيت نخمم في فكرة العرض، فك عليك وين باش توصل، ما عملش فلان باش تعمل انتي، وعليش عليك انتي هاك موجودة في العروسات هاو في الحفلات الخاصة، وصحيح انا معني العروسات الحمد لله مطلوبة في الحفلات الخاصة، مي انا صحيح نحبهم هذوكم وهذوكم راس المال زيدا ويحبوني ويجيبوني لعائلتهم، مي انا فنانة استعراضية، معنينا فنانة استعراضية وما نعملش عرض فرجوي استعراضي، شكون يعمل؟ معنى ذي كان حاجة نحب نعملها. ولذلك نرجع لك، علاش العرض القبل الأول؟ تعرف أنت العبد كل بالأحباب والأصحاب وديزانفيتاسيون، فما شكون يعملوا جيشي. يعني أنا أصريت باش نثبت لروحي راهنت يعني على خدمتي وروحي وعلى الجمهور، باش عملتها وعملت حمد الله سولد أوت. من العرض القبل الأول الجمهور ما خذلنيش، زدت شجعني، زدت كبشت وزدت نخدم أكثر وزدت شديت صحيح، وجيت هي لابخميغ اللي عملتها في بنزارة اللي نحكيه، لابخميغ اللي أنا عملتها.
1: والعرض هذاك جاو فيه زد الجمهور العادي كما جاو فيه برشا وجوه من المشاهير اللي جاو خصيصا حتى من خارج تونس، كي نحكيه على المذيع الكويتي فهد السلامة، فما زد ماي العيدين كانت حاضرة، فجر سعيد وعدد من نجوم الأخرين. كيفاش كانت تبعث لهم انفيتاسيون بالذمة ولا كانوا في تونس بالزهر؟ شنو قصة حضورهم في العرض؟
2: أول حاجة أنا معناها السيدة فجر السعيد الإعلامية الكبيرة أنا نعرفها في التلفزة كما الناس الكل، ما عنديش بها حتى دراية، يعني قبل نعرفها كيكا كعملت العرض قبل الأول. نرجع على ربي والعدالة الإلهية، وربي كيحب عبده زيدا يكون قلبه طيب، هي اللي هبطت عليها ستاتيو وقالت كيفاش عبد يجي من الشرق ويعاود يبدأ ويبني روحه من أول وجديد ويلقى ويخدم ويلقى هالحفاوة وهالجمهور وتحكي على بعد لافون بريمير. نحكي لك شافت نمرويا وهي اللي اتصلت بيا وقالت لي قديش عجبني، يعني تفرجت في دي سيكونس في الفيسبوك الناس الكل، وقالت لي انا نحب معناها المرأة القوية، المرأة اللي تخدم، المرأة اللي تيح وتقوم، فهمت؟ نتمنى في اول عرض يكون عندك نجي. أنا لا نعرف لا عندي بنزارت لا ما نعرفش الحق يعني.
1: وجهت لها الدعوة.
2: كي جاء العرض ماني نسيت عدين.
1: تحيت لك.
2: ماني نيه. أول ما هبطت أنا البوب هي معني الأفيش يعني هي شفت طلبت قلت لها هي كانت بعيدة في ألمانيا وتعم في عملية ما نعرفهاش، لذيك أنا نحبها ولذيك أنا كل ما نطلع في التلفزة نحكي عليها. خذيت طيارة عملت ألمانيا الكويت الكويت مصر، وصلت لي أكثر من 24 ساعة باش توصل لي، وجيت وجيوا معاها الإعلاميين اللي هما في الشركة متاحة اللي أنا وجيت من وقتها ولات صديقة والكل.
1: فما خدمة نجم تجمعك بيهم؟ ما نعرفش هنا فما تفكير أنه اليوم نجلة تونسية تطرق أبواب الخليج ولا المشرق من جديد؟
2: أول حاجة أنا علاقتي بها كصحبة وإخوات ومشيت لها الكويت وكلينا ماء وملح، بالنسبة لي أنا بوغ لو مومون هذيك نخزر لها هكاكا. فما في حاجة تجي علاش ليه؟ أنا لهي قالت لي لنا قلت لها يعني علاقتنا أصحاب وإخوات نسألوا على بعضنا نمشي ونجيوا لبعضنا.
1: واضح. وما أنت تحب الحاجة هذية، تحب تكون موجودة في سوق جديدة في سوق مختلفة على سوق تونسية؟
2: نحب نرجع خاطر انا اسمي التوا متواجد في الوطن العربي، يعني كي باش تقول على اسمي مش نكره، اسمي موجود. وكيما هي عرفت اللي انا في تونس اللي انا عملت عرض والكل، اكيد في لبنان وفي مصر العبيد عرفوا. امانه نتمنى كي نطلع بالعرض هذا متاعي، نطلع بحاجه متاعي، حاجه تونسيه متاعي، حاجه انا نحبها.
1: وختمت على عرض الزرد هذا اللي باش يكون موجود مره اخرى في مهرجان بنزرت الدولي. نجلة شنو يمثل لك الصعود على مسرح ومهرجان عنده تاريخ وبأهمية وعراقة مهرجان بنزرت الدولي؟ اليوم نتصور مسؤولية قدام جمهور بنزرت.
2: أكيد. أول حاجة نحب نقول للناس لينا باش نكون موجودة إن شاء الله نهار 22 جويليا في مهرجان بنزرت الدولي. يا بنزرتية والناس اللي تحبني الكل إن شاء الله تكونوا موجودين. أنا صعبش نحكي على مهرجان بنزرت كنجلة وبعد نحكي عليه هو كحاجة. مهرجان بنزرت عنده مكانة في قلبي كبيرة ونحبه برشا برشا برشا. البرشا حاجات. أول حاجة أعطاني فرصة وأمن بيا وأمن بالعرض اللي أعطاني لابخميغ العرض الأول كنت متواجدة عنده. هذه حاجة. حاجة أخرى، لقيت حفاوة من مدير المهرجان نوجه له تحية سي لطفي صفاقسي والهيئة اللي موجودة كيف من الصحافة في بنزرت، وسامية أنصفتني الصحافة في بنزرت. راهو كي انت تشوف برشا هجوم وزاد واحد ما يحكي فهمت كي تشوف برشا هجوم وعبيد مازالت ما راتش هذا العرض الاول مازالوا ما يعرفوش وكي تلقى انت من بعد شكون ينصفك ويشجعك راهو حاجه كبيره. انا معناها انصفوني معناها الصحافه في بنزرت انصفتني شجعتني
1: معناها تحكي صحفي الجهه معناها هما اللي انصفوا نجلة
2: اللي في الـ في الـ كيف بعد ما كملت في الكونفرنس معناها عطوني حقي معناها روحت شيخه شجعوني روحت فرحانه اكيد.
1: وما نعرف حسب ما نعرف نجله انه حتى النقد نجله تاخذه النقد السلبي تاخذه وتحسن بيه وتقبل.
2: انا وقتها في العرض الاول فماش نقد سلبي
1: شنو كان فما
2: ما فماش كان كان الكل عجبهم على خاطر هما معناها تصويرتهم انا الكليب شنو غنيت ولا انا شنو عندي مازالوا ما اكتشفوش هما اللي انا نغني صحيح ما قلتشهم كلثوم نغني صحيح كيفاش الكوستيوم نغني في الاغاني متاعي والبيبليك يغني فيهم البالي اللي معايا العازفين الساده اللي موجودين معناها العرض ككل فيه ديكور فيه لوميير معناها الكل عجبهم.
1: كان نلخص هذايا النجله اليوم هي. فما ايماج بوتيتر صنعت النجله التونسيه اليوم النجله التونسيه طورت في الصوره اليوم النجله التونسيه نضجت اكثر اليوم النجله التونسيه خدمت اكثر كان نجم نلخص هذا الكل
2: اكيد ما واحد شو تو كيما انت زيد اخي انت كيما تخدم تو كيما 3 سنين تالي كيما شقاك 10 سنين بيان سور مانا نتطوروا ونقدموا ونخدموا ونسالوا وننضجوا هذه الكل معناها اكيد معناها في التحصيل الحاصل معناها مانيش
1: واليوم مره اخرى على مهرجان بنزرت نهار 22 جويليا محطه جديده في رحله العرض بالنسبه ليك بدلت حاجات
2: اكيد بدلت هذه صح حكيت على بنزرت انا كنحبه هو كمهرجان بنزرت هو شرف لاي فنان تونسي ولا عربي باش يكون متواجد على ما نحكيوش فيها هذيك باش يكون متواجد وانا زيد نقول مهرجان بنزرت يكلمنيش حتى قبل بخمس ايام بالنسبه لي انا يقول لي نجلة الو بعد خمس ايام تجي انا نمشي له
1: على عنده فضل على نجلة
2: انا ليه انا ما ننسيش الجميل ما ننسيش الجميل انا امراه ما ننسيش الجميل يعني كلمني مهرجان بنزرت قبل بخمسة ايام يقول لي نجله انت تجي البنزرت انا باش نكون موجوده ومهما كان توا بعد خمسة سنين بعد عشرة سنين وانا قد كلمتي والناس خاطر كي تقف معاك الناس يلزم حتى ماني ما نحبش انا كتقوم تنفذ فهمت نحب انا ورهنوا عليا وحمد الله كنت قدر يهان نرجعوا للخدمه بيان سور احنا نخدموا ونطوروا بحاجه باش تليق بمهرجاننا بنزرت وفما جديد فما انت جيتي الخاصه
1: باش تكون موجوده في في العرض هذا في عرض الزرده ما عندكش كان بنزرت زاده فما في بيلي جيبس فما مهرجان سوسه
2: اي ان شاء الله فما اي وفما زاده كيف
1: مهرجان سوسه ما نعرفش عرض الزرده النجله ولا الزرده لعبد الكريم الباسطي
2: شنو
1: الزردة موجودة في سوسة؟
2: أنا نجلة في الزردة
1: نجلة في الزردة
2: أي
1: أنا نجلة فما في مهرجان الزرد. سوسة ولا؟
2: عندي سوسة
1: بيه؟ نوك فما نجلة في الزردة في سوسة وفما نجلة في الزردة في جيبس
2: هي عندي طواتي تتسب باش نحكي لك شنو اللي عندي باش نحكي لك أنا
1: أعطينا التواريخ شنو
2: أعطيني ساعة أنا ساعة عندي 22 جويليا مهرجان بنزرت الدولي نعملوا بوز نهار 23 نهار 24 عندي زيدا موعد مهم في مهرجان أذنا نحب تحية كبيرة لوزارة الثقافة والسيدة الوزيرة كيف كيف المديرة الموسيقى مدام ليليا المديرة إدارة المهرجان مدام حياة نحب نوجه لهم تحية كبيرة وهذه معناها مهرجان تعرف انت الفن الشعبي معناها حاجة كي تصنف العرض وكونه متواجد غادي حاجة ياسر تفرحني ونزيد نخدم أكثر على هذا
1: رغم اللي من سنوات قاعدين نشوفه في أنه الفن الشعبي مقصى من المهرجانات
2: هكا ما موجود هم عملوا أذنة في أذنة ما معنيها
1: فما شكون يقول لك أنك تعمل مهرجان خاص بفن معين هو في حد ذاته إقصاء
2: معليش في حد ذاته إقصاء معليش كيما يقول لك مهرجان الراب كيما مهرجان شنو اسمه المالوف
1: مهرجان الراب لا محاله مازال
2: مهرجان المالوف هاكا في دستور ما قالوا رجع
1: انا مازال ما رجعش نجله هنا قاعدين
2: مالا ماهر عطيتني معلومه غلطه النقيب
1: خلينا نجله حط الكاس كذاك واحنا نحكيو طبعا عليه جوله في المهرجانات عندنا ليك ميساج توت سويت يلا اسمع معنا
3: Coucou maman, je te souhaite de tout mon cœur une magnifique tournée du spectacle Zadda. Peut-être que je le dis pas tout le temps, mais out devant tout le monde. Je veux te dire combien je suis fière de la femme exceptionnelle que t'es. Derrière chaque spectacle, il y a des heures de travail, des sacrifices, des doutes, surtout une immense passion. C'est cette passion qui fait de toi une artiste si belle à voir et à écouter. Bref, bonne chance pour ton festival à Bizerte le 22 juillet. Et où que tu sois, n'oublie jamais, ta plus grande admiratrice c'est moi. Je t'ai modélé des mots, ma starlette, mon exemple et ma plus grande fierté. Bisous.
1: هذا بنتك؟
2: بنتي
1: مرجولة تحية
2: أي وجهل ليش تحط بنتي كيفاش وصلت لأنت؟
1: هي قداش عندها قداش تزيد تخليك تخدم نجلة اليوم كي تقول لك أمي أنت المثل الأعلى متاعي أنت قدوتي
2: مش قداش نجم تخليني نخدم أنا انفصلت نفسه هي بنتي بنتي هي حياتي هي هدية بعثي لي ربي هي ونيستي هي السند متاعي هي عكازي هي الأمان وقت اللي يغدر بيا الزمان هذا الكل هي بنتي يعني تختص معني حكي فارغة معناها ما نجمش كي فارغة اللي قد ما نقول فهمت ويا متبكيني شاي
1: ربي فضلها
2: ما عارش عليش لو من غير ما نشعر كي نحكي عليها هكا عيني فهمت معناها هكيكا من كثر الحب ساعات كي نحكي عليها في تلفزة ولا حاجة ونبكي بعد نرجع نقولين علاش بكيت مي من غير ما نحس معناها تل ممكن نبدأ نحكي هكا في داخلي هكيكا ما نعرفش إن شاء الله تجيب بنوتة وتحس
1: هي ونيستك قلت لي نجلة ونتصور باش تكون حاضرة معاك في مهرجان بنزرت وفي كل العروض تكون حاضرة تتفرج
2: ديما في من لافون بريمير تاو ديما معايا
1: تعطيك هكا شوية دي كريتيك تقولك ماما ما كاركش عملت هكا ما كاركش غنيت هكا كاركش عملت هكا
2: الجست هذيك تعطيني رايها حتى في غنية نسمعها تقول لي هكا معناها تعطيني رايها
1: اش قالت لك على يا سويح شطحني
2: لا عجبتها قالت لي اصحابي الكل هي تقرا ميسيون والكل قالت لي اصحابي الكل يبعثوا لي فما ما هي ما زلت عم جيت ان شاء الله تيرمينال وسني عاده فما اللي نجحوا تيرمينال اكبر منها بعام في نفس الليسي وكل قالت لي يقولوا لي طلعت صار امك يا سويح مفركسوا عليها قلت تعال نحب نعمل معها سيلفي
1: طلعت كما قالت لك هي قالت لك ما استغليت خلينا نحكيوا على سويح نجله من لقطه عفويه في فكره سمير الفهري مع هادي زعيم للترند الاكثر انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس حتى لتوا اللقطه واللي الترند الناس كل تستعمل فيها في الفيديوهات نتاعها كنت متوقعه النجاح هذايا ولا قلتها بطريقه عفويه ولا كنت مخطط لها الحكايه
2: اسالتني زوز اسئله
1: ابدا لي بسؤال بس
2: اول حاجه مخططه للجمله لي اما كنت متوقعه اي تنقلك علاش
1: باه عطيني كيفاش كيفاش كيفاش صارت علاش قلت يا سمية
2: علاش قلت باه انا كالصبوحه الشحروره قتلوا انا قلت شطحني يا سويح وهي قتلوا شنو كيفاش قتلوا هي هات المزود يا عبود رقص ام عيون السود هي عيط العازف اللي معاها قتلوا هات المزود يا عبود رقص ام عيون السود هذه نحكي لك من بعد انا ما وقتها مانيش حسبتها وقتها بيان سور انا شخصين كيما نقولوا بلاجتنا تخمرت تخمرت قلت له عطيني يا سويح عطيني شطحني فهمت معناها جيت فهمت كيفاش جيت بطبيعتها هكيكا ياسر سبونتاني اما النجاح اللي انت تقولي عليه علاش قلت لك نهارتها وكي صورنا في فكر سامي الفيري هي نوجه تحية لهادي زعيم نهارتها للبوبليك والعباد الكل كي كملنا قعدوا شطحني يا سويح شطحني
1: انا قبيلة سمعت معلومة في الكواليس نجلة اللي هو ما كانش فما سويح واحد معاك
2: اي هما في الفرقة اساميهم فما عنا ثلاثة اساميهم سويح بيان سور ثلاثة اساميهم سويح
1: دونك انت على انا سويح فيهم
2: انا على سويح السويح
1: سويح وفهمه وسويح وراه هي كامله الحقيقه وانا فرحانه برشا انه بحثنا اليوم هنا في موزايكا فام هو حكايه عازف طبله هو واحد من الاسماء اللي صنعت الايقاع الشعبي في تونس على امتداد اكثر من 40 سنه هو مبارك سويح ولا كيما اهل المهنه والجمهور يعرفوه يقولوا له امبراطور الطبله باش يحكي لنا الحكايه ذي اللي بدات من الثمانينات فرحانين برشا بكل حب نستقبل معنا النجم تراند سويح حسين مبارك سويح مرحبا بيك على موزايك شنو الاحوال
4: الحمد لله
1: سي سويح شنو هي الجمله اللي قالتها نجله في فكره سامي شطحني يا سويح استنيت الجمله هذه اليوم بعد 40 سنه باش تعاود تخلق حاجة من جديد، واللي أنت نجم من التسعينات ومن الثمانينات.
4: نجومية من 84 مش من التسعينات.
1: أحكي لي عن النجومية ذي اللي بدأت مع إسماعيل الحطاب.
4: هاي ما غادي بديتي
1: عشتها
4: مش كما ذي
1: أقوى اليوم بعد 36 سنة من
4: نوبة. حكاية مع إعلاميين مشيت أكثر واحد
1: يعني وقتها
4: مشيت في العزف والاسم الفني وكاو مشيت كعازف.
1: هاي شوف معنا التصوير هذايا سي سوايح باش نرجع بيك 36 سنة التالي باش نرجع العام 91 سي مبارك سوايح في عرض النوبة مع سمير العقربي والله يرحمه الفاضل الجزيري بطبيعة.
4: هاي في النوبة
1: في النوبة كنت نجم صف أول من بين العازفين،
4: جيت في الاخر وليت له
1: كيفاش احكي لي
4: معناتك بداو في الريبيتيسيون الاولانيين انا مش موجود انا في المغرب ساعه.
1: هاي اش تعمل في المغرب سيمبارك؟
4: يا عندي ما نعمل
1: حاوس حاوس
4: شت ما دخلت لقام عند بشرطه خير بريسك بداو في الريبيتيسيون نلقى كان حاطين واحد اسمه عمك بكار الله يرحمه طبال
1: يرحمه
4: من قدامي كي جاء انا سمير حطني انت لول انا بيدي ما حبيتهاش الفازة قلت له خليه بجنبي علاش مش يوخروا التالي واحد والراجل عنده شر وفرحان ببلاستو مش نوخروا ما تجيش خلي انت غادي قلت له انا غادي قعدت غادي وكاو
1: ومن نوبة

2003 نكتشفوا الموسوعة ذي 50 سنت 21 questions نخلطوا حتى لل 39 دقيقة ثم على موزيك فيم وقيت فازة من فازيتي فازيت اسماعيل بكري وانا جاي في الراديو وطلعت في الاسانسور فما حاجه ديما تصير لي ويظل تصير لكم الناس الكل تبدا تثبت في المرايه وتبدا تغزر روحك وتسوي في السوريه نتاعك هكا وكل شيء حتى لين سالت يا اخي علاش فما دي اسانسور بالمرايه علاش فما دي ميغوار في وسط الاسانسور وشنو هي الجدوى نتاعهم والغايه نتاعهم واسكو فما اوبليغاسيون باش يكونوا موجودين لي ميغوار في وسط الاسانسور هاي نفسر لكم كل شيء تعم خلينا نبداو قبل كل شيء بكلمه اسانسور في حد ذاتها نشيخ على الجو نتاع الايتيمولوجي ونبداو نلوجو في لي راسين ولي زوريجين نتاع الكلمه لو مو اسانسور في حد ذاته يجينا من كلمه لاتينيه اسانديري معناتها كي سينيفي مونتي باش نبداو واضحين الكلمه هذه ظهرت اول مره في اللغه الفرنسيه في القرن 18 وكنا نعنيو بها اون ماشين اللي تخلي الناس يتنقلوا ولا البضائع يتنقلوا حتى للفوق اما خلينا نقول أول سيستيم ميكانيك يخلينا أنه نطلعوا حاجات وقت المرشانتي زادة يرجع بينا إلى 136 مي قبل الميلاد مع الانفانسيون متاع التخوي متاع أرشميد أما يجي خنسيلو أكثر تويكا لميغوار شنو حكايتهم؟ على فكرة باش نبداو واضحين الاسانسور يلزم بالضرورة يكون مجهز بمراية اي وهذا من خلال النورم EN81-70 اللي تم اعتمادها في سنة 2018 معناتها فما اوبليغاسيون ضرورة دايور فما دي اسانسور تلقاهم في دي زيموبل قدم ما تلقاوش في وسطهم مراية تما من 2018 وليت قاعدة وما فيهاش نقاش دايور في نفس النورم هذه نلقاو فيها كل التفاصيل بخصوص الاكسسوار لديما وحتى زيدة الكوماند متاع الاسانسور بالنسبة للتيب 1, 2 و 3 أما السؤال عليه إجبارية وجود المراية في وسط الاسانسور؟ الإجابة سهلة على الأخر وعندها علاقة بالبسيكولوجي على خاطر اللي في غاسوران كي تشوف المراية تتمين كي تشوف الغفلة متاعك في المراية دونك أي إنسان اللي هنا ينجمية الهي وخاصة اللي هو الإنسان الكلستروفوب اللي يبدأ يخاف من البلايس الضويقة أو المسكرة دونك يتبدأ تغزر روحك وانت في وسط الاسانسور تولي متخمم أقل في صغر البلاصة فما زيد حاجة أخرى من غيدويغ لانكسيتي فما شكون اللي مثلا عنده كل أنغواس من البلايس المسكرين وهكا بلايس ضويقة دونك الميغوار موجودة للحاجة هذه ثاني حاجة باش تخلي زادة الوقت يكون أقصر بون لهنا احنا معنيش دي غراتييل في تونس للأسف فما فما دي زيموبل عادي تلقى فيه 100 ايتاج ولا 40 ايتاج ولا 50 ايتاج دونك شوف هو قديش باش يعدي من وقت في الاسانسور دونك باش نقلصوا له من المدة اللي عداها في الاسانسور حاجة أخرى سيكوريتي تبدا فما مريض

0: دونك تبدا تشوف اللي وراك شنو قاعد يعمل واللي بجنبك شنو قاعد يعمل. دونك مهمه برشا الحاجه هذه. مره جايه وقت اللي تطلع في اسانسور وتلقى المرايه هاكا تعرف حكايتها واصلها.
1: فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: الأستراليين أي سي دي سي يرجعوا بينا ل 1979 مورسو كولت ليجندير امبليماتيك ايكونيك بيها تمعنى الكلمة هاي واي تو هيل.

0: 46 دقيقة ثم الموزيك فيم هذه أبي أور مازال معاكم بالموزيكا شانجمون دو ديكور شانجمون دومبيونس توت سويت هوت سيليكشن مع دالية
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.

نحكيو على ان جروب نتاع بوب المان كان تكون في 1995 اللي وراء الجروب هذايا هما دي بروديكتور المان كل من فرانك مولير وزيدا يورغ فاغنر اللي مع بعضهم عملوا دي ميراكل باش نبداو واضحين في اليونيفير نتاع الموسيقى وبالتحديد مع السي بلوك. ان توكا نحكيو على ان جروب نتاع هيب هوب اوروبيا اللي عرف نجاح كبير في لي زاني 90 داير هما وحتى زيدا داون لو ولا زيدا نانا ساهموا في ليسور نتاع الراب امريكان في اوروبا. اما فما ان بروجي و امبيسيون نتاع الجروب هذا باش يعاود يرجع من جديد لكن غيرمون مازلنا ما شفنا حتى شيء. اليوم اختارنا نحكيو لكم على سي بلوك. Les deux producteurs allemands, les حكيت لكم عليهم فرانك ويورغ مع بعضهم كانوا وراء دي ميراكل. قلت لكم بكري علاش على خاطر هما اللي كانوا وراء دي بروجي كبار برشا هما اللي كانوا وراء سناب هما اللي زاد كانوا وراء سي سي ميوزك فاكتوري وبعد النجاح نتاع لي دو بروجي هذوما قالوا معليش ما نكملوش خاصة وقتها الجير دو جولف مازال كيوفي تاع 91 فما دي سودا امريكان موجودين في المانيا قعدوا غاديكا من بعد الفام تاع السيرفيس نتاعهم فما شكون روح فما شكون قعد غادي فما منهم عبيد مغرومة دي سولدا مغرومين بالموسيقى ويعملوا راب وكل عادة فما كل من أنتوني وجيمس اللي موجودين لهنا في ألمانيا فقوا بيهم لدو بروديكتور هذوما وقالوا لهم ميجيو نعملوا جروب مع بعضنا من وقتها باش نكتشفوا ان جروب مزين برشا للأمينة وباش نكتشفوا اون ليجاند بيتم معنى الكلمة دالي بن أحمد اختاري سماعكم وبن مغنيو سي بلاك.

0: سامر تايم هذا واحد من المغسول يكونوا موجودين في السيليكسيون متاع دالي السي بلوك 59 دقيقة. بعد شوية موجز الأخبار مع مراد دريدي سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني. ما تنسيوا زيرا فما نص مليون تنجم تربحوا منتي بعد شوية مع العشرة نص متاع الليل. يسوفي تبعتها ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. قبل هذا عندي ديديكاس اليوم عيد ميلاد طاهر الصديق. ديديكاس تجيه من خوه الصغير أيوب. حبوه برشا أيوب راهو زميلنا يخدم معنا. العائلة الكل يتمناو له عيد ميلاد سعيد وطول عمره وإن شاء الله ربي ديما نراوك ناجح ومتميز وربي يخليك لينا. السلام عليكم برشا يتورا إن شاء الله ربي بالحاجات الميزانين والنجاح واللي تتمناه الكل في حياتك. معكم حتى نصف الليل راجعين بعد شوية.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر نص متاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك فهم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فهم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه اليوم الاثنين بخالص التعازي إلى دولة قطر في وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزق العائلة الحاكمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر والسلوان نقلا عن وكالتنا القطرية. وشيعت قطر الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما حيث أدت جموع المصلين الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة. ونعى الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بن خليفة الثاني معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. التقدم في تركيز الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة فداء محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بإشراف رئيس المؤسسة أحمد جعفر وذلك في إطار تطوير آليات التواصل الإلكترونية. وتم بالمناسبة عرض الصيغة الأولى لهذا الموقع والاطلاع على بعض التجارب المقارنة والتأكيد على ضرورة أن يتضمن الموقع خدمة تفاعلية تسمح لمنظوري المؤسسة بمتابعة سير ملفاتهم ومطالبهم بعد أن تم استكمال منظومة الحقوق والمنافع المادية المسندة إليهم من منح وجرايات. كما تم التأكيد على ضرورة إدراج إمكانية التواصل المباشر على الموقع الجديد وكذلك إدراج بيانات تخص حفظ الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى الاستشهاد بصفة دورية وفاء لدماء شهداء تونس الأبرار وفق بلاغ نشرته المؤسسة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران يتمكنون بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة وفي تدخل أمني سريع من إلقاء القبض على منحرف تعمد تهشيم الزجاج الأمامي لسيارة تاكسي فردي وإلحاق أضرار بها وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو مؤثر لصاحب السيارة على منصات التواصل الاجتماعي. وحدات الأمنية التابعة لمركز الشرطة البلدية بسوسة تتمكن من الكشف عن مخزن عشوائي بجهة الكورنيش يحتوي على مواد غذائية مدعمة تتمثل في كميات هامة من الفرينة والأرز والعجين الغذائي وتبين أنه تابع لأحد المطاعم الفاخرة بالجهة. وقد أسفرت العملية التي نفذت بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة عن حجز حوالي 727 كيلوغرام من المواد المدعمة و40 لترا من الزيت النباتي المدعم وفقا كده مصدر أمني لموزايك. كما تم تحرير محضر اقتصادي من أجل مسك وخزن منتجات خلافا للترتيب الجاري بالعمل مع إعادة ضخ الكميات المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن إيران لطالما كانت حامية مضيق هرمز الاستراتيجي وستظل كذلك إلى الأبد وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطة لجعل الولايات المتحدة حامية مضيق هرمز. وأضاف عرقجي في منشور له عبر منصة إكس ردا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تولي واشنطن حماية مضيق هرمز والحصول على نسبة 20% من قيمة الشحنات أن هذه النسبة مرتفعة للغاية مشيرا إلى أن طهران ستكون منصفة. كما صرح عرقجي بأن من أن يوفر المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمزة يستحق الحصول على تعويض مقابل هذه الخدمة. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الثلاثاء 14 جويليا، تقص صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، البحر متموج إلى محلي مضطرب، والحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: Non-stop music.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. رسمي الحلقة الأخيرة في مسلسل رايد الشيخاوي والترجي الذي تونسي والاتفاق الرسمي صار من دقائق بين الزوز أطراف. دونك رسمي رايد الشيخاوي مكشخ العقد باش يكون لمدة 3 مواسم باش يكون فيه مبلغ مالي مع تفريط نهائي في اللاعب بوعسيد المهاجم الترجي الرياضي التونسي. دونك رايد الشيخاوي في الترجي وبعد لحظات بعد دقائق باش يصير إمضاء العقود. هذا بالنسبة للي جاي. بالنسبة للي ممكن يغادر محمد أمين توغاي وحاسب بآخر الأخبار معرض كبير من أهل طرابلس يوصل $2 مليون بطبيعة شرط الأساسي وأن توغاي يتجاوز العقوبة المسلطة عليه. دونك عرض كبير من أهل طرابلس لأمين توغاي لاعب الترجي التونسي. فرنانديز اللاعب الكاميروني بدوره أمضى عقده مع الترجي التونسي وتسكر زاد الموضوع هذا. دونك اليوم نحكيه بالنسبة للترجي يسكر زوز مواضيع اللي هما لاعب رايد الشيخاوي المدافع والمتوسط الميدان والجناح نويل فرنانديز الكاميروني صاحب 19 عام. نجيو تو للنادي الافريقي وانهى اللاعب غسان المحرسي اليوم الفحوصات الطبيه تمهيدا لانضمامه للنادي الافريقي قادم من ترجي الجيز. المحرسي اللي يلعب مدافع ايسر ويلعب زيادة مدافع محوري وانتمى سابقا لترجي الرياضي التونسي. كيف لعب في ترجي الجيز مستقبل سليمان اتحاد تطاوين ودونك باش يمضي على عقد لمده 3 مواسم مع النادي الافريقي. نذكر نحكي على غسان المحرسي. فنجم الساحلي اتفاق رسمي مع الفرنسي كريستيان براكوني اللي منتظر يمضي عقده في الساعات القادمة. لجنة المسابقات داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم اوصت بعدم الترفيع في عدد الاندية المشاركة في الزوز مسابقات كاس الكاف ورابطة الابطال الافريقية. هذا بعد ما تردد الكلام في الايام الاخيرة انه ممكن ياسر الاتحاد الافريقي يمشي في هذا المقترح وهو اضافة عدد من الاندية خاصة من 5 بطولات تونس الجزائر مصر المغرب وجنوب افريقيا. كما قلنا دونك لجنة المسابقات توصي بعدم تبني هذا المقترح. دونك خليني اذكر أهم الأخبار. رايد الشيخاوي رسمي في الترجي التونسي عقد باش يكون لمدة 3 مواسم. فرنانديز صحح. وبالنسبة للنادي الإفريقي غسان المحرسي عمل الفحص الطبي قبل الإمضاء. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
5: هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

انا ما نصورش واحد يسمع في التيتر هذي وموش قاعد يشتح ولا على القليلة موش قاعد يدندن. هكا يظن لك يا غزيلي المحمد علي الأسمر العشرة وربعة وتم على موزيك فيم. ما تنسيوش من بعد شوية فما كاش فما نص مليون تنجم تربحهم انتي في الغود لا شانس. ما تنسيوش واتساب موزيك فيم 23513 في شوفي دنفايم نام ميساج وبعديك تربح برشا كدويت لقايت هذا وقايت سامبل كوم سامبل. Simple comme simple. À chaque fois, خلنا نذكركم باش معناتها سامبلينغ وباش نبداو فاهمين على شنو نحكي. سامبلينغ هو تكنيك نتاع برودكسيون موزيكال اللي تتمثل في كونه اون بريليف ان اكستري سونور من انرجيسترومون موجود وننتجريوهم بعديكا في كومبوزيسيون جديده. تنقول معناتها لهنا اكستري سونور ونجم نقول ريف نتاع جيتار ليني دو باس غفران كوبلي برشا حاجات نجمو ناخذوهم. ترى هاي خلنا نعملو دورك العاده نبداو مع المخصو هذايا.

نحكيو على ايام، نحكيو على المغسو جو دونس لو ميا، مغسو اللي كان خرج في 1993، الالبوم كولت و ليجندير نتاع الجروب الفرنساوي ذا، الالبوم اسمو امبر اي لوميير، ان البوم كولت للامانه. اما السؤال اللي لازمنا نطرحوه، ايام زعما منين خذاو الانسبيراسيون نتاعهم؟

ايوي مشاو يلوجوا المرسوات نتاع جورج بنسون. نحكيو على المرسو Give Me The Night, المرسو اللي كان خرج في 1980. اون بيتيت بارونتيز لامانة التاريخية, جورج بنسون اذا كان ذكرتي ما خانتنيش كان في 2014 فوالا في مهرجان كارتاج الدولي, عمل كونسير ليجندير بأتم معنى الكلمة. هاي نمشيو مرسوات اخرين.

مورسو كولت اللي كولابوراسيون بين كل من توباك ودكتور دري، مورسو اللي كان خرج في 1995 من الالبوم الليجندير نتاع توباك All Eyes on Me. السؤال المطروح، زعما مين خذاو الانسبيراسيون تاعهم؟

رجعوا لجو كوك، رجعوا ل 1972 من الألبوم اللي اسمه Something to Say. وقتها كنا اكتشفنا التيتل لبنين برشا Woman to Woman. هنمشيو لونيفر واحد آخر.

هذا على فكرة نحكيو على تيتر متاع ديمونستراسيون كان خرج عام 1981. هذا التيتر اللي تسمو فيهم لي 30 سكوند هذوما اللي تسجلوا بلوتو سيتي اون ديمونستراسيون الكلافيي معروف برشا وقت خرج في البريود هذيك. دونك فما من انسان اللي اسمه ديني جاجر اللي هو كان واحد من لي بيوني متاع الموسيقى الكترونيك في لي زاني 70-80 شد سانتي هذا سانتي اللي هو ليجندير معروف برشا وبدا يجرب فيه وخرج لي 30 سكوند هذوما على روح بعد كيفيقوا بيه ليكيب متاع مايكل جاكسون والريزولتا يكون هكا.

هما ست نوت بالتحديد باش نديو فينا واكتشفنا الموسو كولت المايكل جاكسون بريت. بعد شوية نتقابلوا في الغود لشانس نجم تربح برشا كاش.

0: 2022 اكتشفنا المغسوة ذي لوزونة نومي سوسو نخلتوا حتى ليلة 10:33 ثم على موزايك فيم هذي بياورة
1: غود دو لا شانس
0: هي اسمها الغود لا شانس يومين تنجم تجرب الحظ متاعك ويومين تنجم تربح برشا كادوات يومين عنا بيزيوغ تيكي عنا برشا فلوس وعنا برشا كادوات اخرين تنجم تجرب الحظ متاعك انت تدور العجله ومن بعديك نكتشفوا مع بعضنا الكادوات اللي تنجم تربحهم بيان سور باش تكون موجود معنا يلزمك تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام في 23 513 1000 ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 في تصويره من سيلفي ولا فيديو تبارتاجي الفرحه متاعك معنا وتكون موجود معنا لهنا في الغود لا شانس كما نادرة 27 سنة مرادس مرحبا نادرة
2: وبيك عايشك
0: شو حوالك نادرة سهلا بيس
2: الامور طيبه الحمد لله
0: والله
2: الحمد لله
0: بعث لنا فيديو فيها خطبه هكا ولا ليه
2: في اونساي صاحبتي عليها
0: صحيت هاي خنقولوا لها ان شاء الله كل عام وهي بالفرحه ان شاء الله كل عام وهي بالحاجات اللي تتمنيهم الكل وان شاء الله يا ربي بمزيد من المحبه سلموا على برشا شنو اسمها خنبركوا لها
2: مريم مريومة
0: نسلموا برشا على مريومة نقولوا لها يا ربي إن شاء الله مبروك أي نادرة المطلوب منك هو التركيز والمطلوب منك قبل كل شيء هو أنك تفهم أكثر وأكثر قواعد اللعبة به فما عجلة باش تدور أنت باش تحسب 3-2-1 وتدور العجلة العجلة فيها نص مليون نجم تربحهم أنت فيها تيكيات السهرية مهدي لمولهي عرض نوستالجيكا غدوة في مهرجان حماميات الدولي مع راني زروق هيثم هليل مهدي العلاني لسعد السندي عنا كيلو سلطة مشوية نجم تربحهم أنت عنا دعيوة خيخ عنا حظ موافق عنا تختار اغنيه ولا عنا دعيو تخير دونك باش نعطيك توب وانت تحسب حتى ثلاثه وباش ندوروا العجله ونشوفوا الكادو واضح ولا ليه
2: واضح
0: مزهره ولا ليه
2: ما تنجمش ان شاء الله
0: هاي نشوفوا الزهر نتاع نادره هاي يحسب حتى ثلاثه هاي
2: 3-2-1
0: العجله قاعده تدور الغود لا شانس قاعده تدور شو الكادو اللي باش تربحوا نادرة 27 سنة مبروك عليك كيلو سلطة من شوية من هدية مزلفة لك عليك تختار غنية تختار موزيكا تختار موزيكا بون شو باش ندير الحين كنت نجم تخطف لك في 500 دينار كنت نجم تخطف لك في تيكيات اما خطفت لك في نختار موزيكا عندك موزيكا تحب تسمعها؟
2: اي بيان سور
0: تراها شنو هي الغنية؟ مش توفى ليميسيون راه اش قلت لي بي اسمعي
2: نجلة تونسية شوية سمعيني شوية بركة منها
0: نجلة تونسية يا سوية بوه هي راي نجلة مازال كي كانت مع سامي راه الغناء مازال كي تعديت يظل أقل من ساعتين اسمع تعرف انا شو باش نقترح عليك باش نزك تسمع موزيك انت والانسان اللي تحب عليه تمشي غدوة المهرجان حماميات الدولي في عرض نوستالجيكا المهدي المولهي راني زروق هيثم هليل مهدي العلاني لسعد السندي غدوة تمشي المهرجان الحمامات وتمشي تسمع الموسيقى اما ماكش باش تسمع يا سويح غدوة في مهرجان الحمامات سكي سير اشكون تحب تسلم يا نادرة
2: سلم عليكم انتوما برشا
0: كهو
2: مريومة زيد انقلها سلام ابوك لاختي
0: مريومة فوالا اسمع تنجم تبعث مريومة هي وراجلها راهو يمشوا المهرجان حمامات الدولي كان انت ماكش مغرومة تو نبعث لكم بعد لي تيكي ومبروك من جديد لصديقتها مريومة محليك نادرة ميرسي بوكو شكرا ليك فوالا يومين تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم تعرف استنيت اي غنية في الارض الحقيقة ما نكذبش عليك استنيت اي حاجة الا الغنية هذه نسلموا برشا على النجلة سلموا ياسر زيد على سوايح لا ترسينا في أزمة دبلوماسية وتوكام ربحت اليوم نادرة زوسيكيات غدوة العرض نوستالجيكا مع مهدي المولهي راني زروق هيثم هليل مهدي العلاني ولسعد سندي نص مليون نستحضوا بيهم لهنا كيلو سلطة مشوية باش تقراس دونك مانيش باش نستحضوا بها باش ناكلوها دونك غدوة تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم فما 600 دينار وسيرمون غدوة فما دوتخ تيكي اي دوتخ كادو ان شاء الله

رامي عايش ومايا دياب وما بعضهم اقترحوا لنا مصوبنين برشا سوي نخلتوا حتى للعشرة وخمسة واربعين دقيقة توانا موزيي كافي مزينا معكم حتى نصف الليل شانجمان دو ديكور شانجمان دو امبيانس تو دسويت دي جي نيوز دي جي نيوز هو في العادة في دي جي نيوز في كل مرة نسمعوكم آخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونية كما اليوم حبيت نعمل نوماج بيتم معنى الكلمة الكورون كامل أو موفمان كامل موسيقال موفمان ماجور نحكيو على الفرنش تاتش اللي هو موفمان متاع الموسيقى الإلكترونية فرانسيز كان ظهر في الزاني 90 principalement في باريس الفرنش تاتش معروفة كونو فيها ميلانج بين الهاوس الديسكو الفانك سونوريتي إلكترونية وخاصة انجو هكا مزيان ياسر بارتيكولي للسامبل للفيلتر وحتى زي les grooves اللي يكونوا chaleureux hein وقت اللي نقولوا فرنش تاتش نقولوا داف بانك نقولوا كاسيوس نقولوا اير اللي ستاتويله اما كي نقولوا الفرنش تاتش نقولوا زيد ايدنتيتي ميوزيكال véritable signature façon كامله انو يخلقوا دي مورسو بنين برشا وباش نحوس بكم في اقوى ما تخلق من لونيفير هذايا اون ديمار توت سويت افيك ان مورسو ليجندير نرجع بكم ل 1998 نحكيو على الجروب ستاردست هو ان جروب افيمير اذا كان نجم نسمع العباره هذي عملوا البوم غنيتين ثلاثه تك وندثروا وخليونا مورسو كولت ميوزك ساوز بيرا وذ يو

ان اوتر مورسو كولت بالنسبه للي فرنش تاتش نحكيوا على كاسيوس المورسو نتاعو اللي خرج عام 1999 واختار باش يسميه تو سامبلومون 1999.

هما زوز منيسه كل من ألان براكس وزيد فريد فالك وقتلي تقابلوا مع بعضهم في 2014 اكتوبر 2000 اقترحوا لنا مخصوب بنين برشا للأمانة نومي انترو

ذا سوبرمان لوفرز، ولا خلينا نقولوا اسمه الحقيقي، هو اسمه جيوم أتلام، هو اللي كان ورا البروجي هذا نتاع الفرنش تاتش. موسو كان خرج في سنة 2001 لألبوم اسمه ذا بلاير اللي كنا اكتشفنا منه تيتر ستارلايت.

فرنسي دو هاوس من باريس اكتيف بين 1998 و 2002 وتعرفوا افيك موسو ليجندير ليدي تو مالبوزيكي فيم. بعد شويه موجز الاخبار مع مراد دريدي وزير معاكم حتى نصف الليله.

0: جراند فن في كورنيش على موزايك فم. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ 9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
1: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر اليوم حكما يقضي بسجن مسؤول سابق بأحد الوزارات لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل وخطية مالية، وكان المتهم قد شغل في وقت سابق خطة مكلف بمأمورية صلب وزارة قبل إحالته على القضاء. وجهت المحكمة المسؤول السابق تهمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لوجه لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري للعمل وفق ملف القضية والأبحاث. انتظم اليوم الاثنين بمقر وزارة شؤون دينية حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بإشراف وزير شؤون دينية أحمد الموالي وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعيم الجلاسي الأرسي وفد من الاتحاد. وتنص الاتفاقية على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين بما يكرس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي حسب بلاغ للوزارة. سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس باسم حسن يؤكد أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخما متجددا يعكس الإرادة السياسية المشتركة، مشيرا إلى أن الروابط بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتقارب الثقافي والإنساني. أعزاء ذلك خلال حفل نظمته السفارة المصرية مساء اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 جويلية والمتزامنة مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس ومصر. وأوضح السفير أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت استقلال تونس عام 56 و900 ألف وأقامت معها علاقات دبلوماسية فورا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بضربات قوية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستدمر موقع جبال الفاس في إيران في إشارة إلى ما يقال أنها منشأة نووية تحت الأرض قرب نطز. وكان ترامب قد أمر بإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ابتداء من الثلاثاء وفرض رسم نسبته 20% على كل سفن الشحن عبر مضيق هرمز. الولايات المتحدة تعلن اليوم عن تعليق المواعيد القنصلية في الإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أيام على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة. وجاء في بيان أن السفارة الأمريكية في أبوظبي والقنصلية العامة الأمريكية في دبي ألغتا المواعيد القنصلية من 13 إلى 15 جوليا بسبب الوضع الأمني الإقليمي. مصادر طبية تقول لقناة الجزيرة إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت اليوم الاثنين عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات في شمال ووسط وجنوب القطاع. وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 للنصف الليل، إسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

0: كل الرواق.
1: ملا سليم خويا ملا الكيتش باي سليم يوميا موجود لهنا في يافيا والبقايات هذا 11:23 دقيقة أوغ ميغواغ 23 توما لا موزايك اف ام نبدلو كاريمون ديكور نمشيو لوقايت جينيراسيون
2: هابي اور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل.
1: كل مرة نحاوس بكم في جينيراسيون، كل مرة نحاوس بكم في ايبوك، كل مرة نحاوس بكم في ان جور ميوزيكال. مرة هذه اخترت نرجع ل 2006 عام مهم برشا، هذول عشنا معاه ذكريات مزيانين. ذكروا كوب دي موند نتاع 2006 في المانيا، ايطاليا هزتها امام فرنسا. ذكروا مليح الكوتبول نتاع زيدان على ماتيراتزي. ذكروا زاده فما حدث مهم ياسر، ذكروا روجي فيديغير عاش وقتها موسم اكسبسيونيل وفي فاز بثلاثة بطولات غران شليم. ذكروا زادة على مساوي الأحداث السياسية والتاريخية، فما لحظات أليمة منحبش نعود نرجع لهم خاطر وقايتا ومتاع جو وكل شيء، دونك ما غير ما نغزلوا لهم. أما زادة على مساوي التكنولوجي فما برش حاجة تصاروا. 2006 اكتشفنا اليوتيوب، 2006 اكتشفنا تويتر، و2006 اكتشفنا المرسوة ذي برشا مرسوات أخرين. تسنى فيكم بلاي ليست مزيانة برشا، ودي مغا بك مرسو بنين من عند كاسي نومي مياديو. رجعين.

0: ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي تبعتونا، ما تنسيوش الرانديفو كالعاده غدوه يتجدد من 9 حتى نصف الليل في هابي اور. الرانديفو مع برشا انرجي، برشا موسيقى بنينه، برشا ربح وفلوس، برشا حكايات، برشا فازيت، برشا معلومات، وخاصه الغد لا شانس مع 10 نص نتاع الليل. غدوه سورمون تنجم تكون رابح، دونك تبعنا غدوه ابارتيغ من 9 نتاع الليل. فم برشا كادوات يسنوا فيكم. انا بقى لي كيما نقول لكم، ردوا بالكم على رواحكم، طريق السلامه للجميع. باي باي.
1: I turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. انعقد اليوم الاثنين اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى بحضور أعضاء اللجنة من الأطباء والإطارات الإدارية، إلى جانب ممثلين عن مركز الإعلامية بوزارة الصحة وعدد من المختصين في مجال الذكاء الصناعي. ومثل اللقاء مناسبة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الطبي للصحة، حيث تم تسجيل أكثر من 9000 مريضة بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وما يعكس وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذا المشروع وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة للتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. والقائمة تغطي جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة، مع تحديد دقيق لعدد الكراسات ونوعها بما يراعي خصوصية كل مستوى، إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار كراس المحفوظات وكراس رسم البيانات الهندسية وكراسي الإيقاظ العلمي والجغرافيا. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يبين في تصريح لموزايك الاثنين أن مخطط التنمية 2026-2030 تضمن اعترافا بأن سياسات التشغيل السابقة لم تكن ناجحة وموفقة في الضغط على نسب البطالة، إلا أنه في الوقت نفسه يأتي هذا المخطط دون وثيقة تحدد عدد مواطن الشغل التي سيحدثها أو أصنافها بين مشاريع محدثة خلال إنجاز المشاريع والاستثمارات، وفي مرحلة ثانية التي سيتم خلقها خلال الاستغلال الفعلي لهذه المشاريع بصفة مباشرة وغير مباشرة، أو حتى جدول إجمالي لتوزيع مواطن الشغل المنتظرة بحسب الولايات والأقاليم. المرصد الاجتماعي التونسي يفيد بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من سنة 2026، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثقة وفق التقرير الدوري. وأوضح المرصد التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر الاثنين أن أغلب التحركات الاحتجاجية تركزت في تونس العاصمة، ثلاثة ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يقول الاثنين إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الاثنين أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لأن الحرب ما زال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على المواني الإيرانية. نقطة نهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. Here we go.

مزيك فم في بنزرت 106.2 107.8.